0: sino que es algo que tenemos clavado porque hemos estado muy cerca varias veces y joder, duele, nos cuesta, pero bueno, sí que es verdad que cada año estaba más cerca y con estos fichajes nuevos de ahora yo creo que es bastante probable que la podamos conseguir.
1: Ilusiona mucho sobre todo porque Rodri es un líder y tenemos mucha gente joven y sobre todo eso va a hacer que al Bernal, va a ayudar mucho a Bernal a crecer sobre todo en ese ámbito. Yo creo que es muy buen fichaje.
2: Play very well, a little bit more passes. I think the final touch we're missing a little bit, but the concrete, I think it's going to be a fine destination. Yeah.
3: الإضافات دي كلها بتضيف عمق للفريق، بالذات إن دلوقتي المنافسة أصبحت شرسة جدا في الثلث الأخير في الملعب. المنافسة أصبحت شرسة جدا في الثلث الأخير في الملعب بين اللاعبين في رافينيا واللامين، بالإضافة طبعا لحمزة، بالإضافة لحمزة وغيره. فأكيد الانتدابات الجديدة هتساعد بارسا تنافس على الموسم طول السنة يعني.
4: لا هو طبعا رودري إضافة مهمة قوي لبرشلونة، كمان بقى خاصة ان هو كان المفروض راح لمدريد، فحتى النفسية ان هو جه لبرشلونة ما راحش لمدريد ديت فرقت كتير قوي مع الجمهور. فطبعا غاب ان احنا كنا متسنين حد زي ما حضرتك قلت في الاول رقم 9 مع الفريق يسد مع حمزة، ومع نص الملعب مع الإصابات اللي عندنا فرينك ديونج على طول بيتصاب. فلا رودري إضافة جيدة جدا ومهمة للفريق حتى يظبط رتم الملعب في غياب ديونج. مع بيدري ان شاء الله هننافس على حاجات كتيره قوي الفتره
5: الجايه. I think they have a pretty much stronger team than last season. I'll say somebody like Adeyemi is going to be complementary to Yamal, and that's why I was always scared that when if Yamal gets injured, who's going to take that space? And I think Adeyemi will fit in. I like his speed, and so that is also going to change the tempo. There are certain matches that you need to bring people like Adeyemi, Rodri, of course, Rodri, who has been he's won the Ballon d'Or before.
6: كانت هذه ردود الأفعال، الواضح أن هناك نوع من السعادة ونوع من التفاؤل للفريق رغم تأخر قدوم مهاجم كبير. كان حديث أكيد عن خوليان، لكن هناك نوع من الاطمئنان بين هذه المجموعة، فعلا مجموعة مميزة قادرة على المنافسة على دوري الأبطال.
7: بكل تأكيد يمكن كل الإضافات ممتازة بالنسبة لبرشلونة، ولكن كنت أتمنى أن برشلونة يدعم خط الدفاع. يمكن الناحية الدفاعية هي النقطة السلبية بالنسبة لبرشلونة، خاصة الطريقة والهاي لاين اللي بيلعب بيه فليك في بعض المباريات، خاصة المباريات الكبيرة في الشامبيونز ليج أو دوري الأبطال دائما بيعاني في الهاي لاين. ما عندكش سنتر هاف سريع، يعني بتكلم على إريك غارسيا أو كريستينسن، الاثنين بطاء ما عندهمش ناحية السرعة، فده اللي عانى منه برشلونة في دوري الأبطال لما بيقابل مهاجمين على مستوى السرعات أو لاعبين قادرين إن هم يتحركوا خلف المدافعين بشكل كبير. فدي ممكن النقطة الوحيدة اللي ما دعمهاش فليك، ولكن كل الإضافات كانت ممتازة. بتكلم كابتن عبد العزيز على حمزة عبد الكريم، كان مفيش مهاجمين رقم 9 صرحة بشكل كبير جدا في العالم حاليا غير هالاند، غير هاري كين، ممكن امبابي في بعض الأحيان، ولكن هو مشروع مهاجم ممتاز في المستقبل بالنسبة لبرشلونة. ومع الرغم ان فليك في بعض الأحيان ما بيعتمدش على مهاجم صريح، بيعتمد على مهاجم وهمي، ولكن في بعض المباريات محتاج مهاجم صريح، محتاج لاعب يكون عندك عمق هجومي بالنسبة لبرشلونة، خاصة صناع اللعب اللي موجودين. ده هتساعد حمزة بشكل كبير جدا في المباريات، يمكن ما بدأش في مباراة اليوم، ولكن هو لاعب صغير السن لسه المستقبل قدامه طويل، هياخد مباريات كتيرة خاصة بعد رحيل ليفاندوفسكي وأيضا فران توريس. فمفيش مهاجم صريح بالنسبة لبرشلونة، وأعتقد إن وقت حمزة هيجي في وقت كويس جدا في هذا الموسم، خاصة إن برشلونة محتاج مهاجم إن هو يكون عمق هجومي في خط هجوم برشلونة. فأشوف إن تدعمات كلها ممتازة بالنسبة لبرشلونة، ولكن كنت أتمنى إن برشلونة يدعم خط دفاعه إن يكون فريق متكامل بالنسبة لفليك. حصل على الدوري الإسباني لموسمين متتاليين، ولكن النقطة الأكبر لجمهور برشلونة هي دوري الأبطال، ونفسه في دور الأبطال بعيد تماما في السنوات الأخيرة. يمكن دي النقطة اللي هيلعب عليها فليك في هذا الموسم، وهي الدوري الأسباني، الحفاظ على الدوري الأسباني مع التقدم أو المنافسة على دور الأبطال. اللي أنا أشوف إن في فرق سبقاه في دور الأبطال، بي اس جي عنده فريق قوي جدا في دور الأبطال، أيضا أرسنال دعم بشكل ممتاز جدا ويعد أحد أفضل الفرق في أوروبا حاليا،
6: ما زال أيضا يبحث عن مهاجم.
7: أيضا يمكن شفنا في الفترة الأخيرة ألفريز أيضا ممكن يكون لأرسنال، لو انضم الأرسنال أنا أشوف أن أرسنال هيكون فريق متكامل في كل النقاط في وفي كل مراكز الملعب. أيضا بايرن ميونخ ففي

0: كتير سابقه برشلونه في الحته ديت، فاشوف ان النقطه الدفاعيه عند برشلونه كان لازم يدعمها في سوق الانتقالات.
1: موسم ماضي ممتاز كان للامين، لو شاهدنا بعض الارقام لهذا اللاعب حقق كل شيء في سن صغيره، لم يقدم كاس عالم مثالي لكن فاز بكاس العالم مع منتخب اسبانيا، وبالتالي منتظر منه في هذا الموسم مختلف عما كان منتظر منه في الموسمين الماضيين.
2: الملاحظ بان ارقامه بدات تتحسن من موسم الى اخر، وهو امر طبيعي للاعب صغير في السن، ربما بطوله كاس العالم اتى من اصابه فكان يحتاج وقت حتى يدخل في الفورم المعتادة كما في برشلونة، لكن الأرقام تعتبر أرقام استثنائية للاعب.
1: يعني قصد دوري الأبطال، ثلاثة لليغا، واحد كاس ملك إسبانيا، كاس عالم، كاس أوروبا،
2: الكثير من البطولات
1: فقط وبالندور،
2: الكثير من البطولات مثل هذا اللاعب، وشاهدنا مساهمته المباشرة في بطولات كاس أوروبا عندما كان 17 سنة، الآن في سن يعتبر سن ممتاز لكي يأخذ مستوى إلى مستوى أفضل. ما ينقص لامين فقط هو تحسين أرقامه على مستوى الصناعة على مستوى التسجيل، ولن يكون بعيد عن جائزة البلندور. وأيضا أعتقد بأن كان رونالدو الظاهرة هو أصغر من حصل على هذه الجائزة بسن 21 عام في عام 97، أعتقد بأن لامين قادر على كسر هذا الرقم وأن يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم، يعني إمكانيات تؤهله، لديه الاستمرارية ويعلم إمكانياته بشكل جيد، ويعلم الأشياء التي يجب عليه فعلها عندما تتطلب في كأس العالم بين يلعب من لمسة لمستين، يقوم بهذا الأمر، لا يقوم بإضاعة مجهود الفريق، فلديه نضج واضح، لديه معرفة الآن بكل الأمور داخل أرضية الملعب، وهذا ربما ما كان ينقصه في سنة الأولى، كان دائما يمسك الكرة يحاول أن يراوغ، يحاول أن دائما حتى في بعض الأوقات تصل إلى المبالغة، لكن الآن يفهم اللعب بشكل جيد، يفهم ماذا يريد المدرب بشكل جيد، لذلك عندما تضع حتى وإن لم يكن في فورما تعلم بأن لن يضيع مجهود الفريق، وتعلم بأنه سيحافظ على الكرة.
1: برشلونة في 11 زيارة ماضية متتالية لملعب إلتشي لم يخسر، فاز في 8 تعادل في 3. تغطيتنا لقاء إلتشي برشلونة من الدوري الإسباني مستمرة بعد فاصل قصير، قم

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
3: بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
4: سافر في الصيف
5: بس قدر غير
6: خير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد.
7: ها براد
6: براد
8: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
6: يا عيال هذه اعلى تعليق في العالم.
9: يبا
10: عادي نمدد يومين
7: بنمدد اسبوع.
11: أنا زي.
12: لا لا لا.
13: أخبار. خمسة أربعة. جاي جاي أهو.
11: كسب والله. برد لك نقطة هاي. إيه جاي كمان.
0: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: أذكركم بآخر مباريات الجولة الأولى من البريمير ليج، فولام يستضيف تشيلسي في مباراة لندنية خالصة عند 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، أما في ملعب إلتشي فبات الفريقان إلتشي وبرشلونة على وشك نزول ملعب المباراة، حيث تأتيكم هذه اللقطات من مر المؤدي لملعب اللقاء هناك في إلتشي الذي يلعب مباراته الافتتاحية في الدوري مع فريق برشلونة في ملعبه بعد أن تمكن برشلونة من الفوز في 8 من أصل 11 مباراة تعادل في 3، بينما خسر إلتشي آخر 10 مباريات له ضد برشلونة في الدوري الإسباني، وهي أطول سلسلة هزائم له أمام برشلونة في المسابقة عبر التاريخ. الأكيد كابتن محمد، أن زيارة برشلونة لأي مدينة لأي فريق يعد حدثا كبيرا في المدينة؟
1: بكل تأكيد محمد، يمكن يعني دي تاني مباراة لإلتشي، يمكن تعادل في المباراة الأولى أمام تيبوتيفو لاكورونيا، بيحاول إن هو في مباراة اليوم إن هو يطلع بأقل الخسائر بالنسبة لبرشلونة. يمكن تذكرت النتائج السابقة بالنسبة لبرشلونة على هذا الملعب، ولكن بالنسبة لبرشلونة أول مباراة في الموسم، أكيد فليك بيحاول إن هو يدخل الموسم بشكل كبير جدا، خاصة مع المنافسة الكبيرة اللي هتكون موجود مع ريال مدريد في ظل وجود جوزيه مورينيو وطبعا الفوز بالأمس. فأكيد برشلونة بيحاول إن هو يدخل الموسم بشكل قوي، بداية تكون قوية، مش بس أداء ونتيجة، خاصة أنه بيحاول أنه يحافظ للموسم الثالث على التوالي على الدوري الأسباني.
0: بعد أن تعادل المباراة الأولى أمام ديبورتيفو، بعد أن سجله أغوادو واستقبل هدفا عن طريق بيير أوباميانغ المخضرم، ها هو يستقبل أولى مباراة في ملعبه إلتشي برشلونة إلى ملعبه.

0: أجواء جميلة جدا في ملعب إلتشي. إليكم تشكيلة صاحب الأرض.
1: يلعب دائما سلمي بنظام 5-4-1، سيحاول أن يحافظ على التنظيم الدفاعي. ربما أبرز اللاعبين فيلار وأقواد اللي ساهموا بهدف أمام ديبورتيفو لاكرونيا. أيضا تشهد مشاركة اللاعب المغربي علي هواري صاحب 21 عام، يشارك بشكل أساسي في مباراة اليوم مثل ما شارك المباراة الماضية. أتمنى له التوفيق، لكن الأمور ستكون صعبة على فريق إلتشي، لكن سيحاول أن يؤمن بحظوظه ويحاول أن على الأقل تقدير يخرج بنتيجة إيجابية.
0: هنا فليك الذي اختار رافينيا قائدا أول للفريق.
2: بيدخل في مباراة اليوم محمد يعني نفس السيستم اللي بيلعب بيه 4-2-3-1. يمكن في بعض الغيابات أبرزهم رودري للإصابة، كان في عنده عملية في ظهره لسه مش جاهز من ناحية البدنية، ولكن معظم اللاعبين اللي كانوا موجودين فيه وشاركوا فيه كأس العالم رجعوا بشكل كبير جدا. طبعا خوان غارسيا في حراس المرمى، مارتن كريستنسن، غارسيا وسبارت في خط الدفاع، جافي وبرنال في وسط الميدان مع أديمي لوبيز يامال، وفي المقدمة رافينيا يمكن المهاجم الوهمي. في مرة نشوف رافينيا في مركز رقم 9، في مرة نشوف لوبيز، أيضا يامال وأديمي في حيكون في لا مركزية بالنسبة للخط الهجومي بالنسبة لبرشلونة.
0: بالنسبة لك الأقرب رافينيا مركز مهاجم ليس أديمي،
2: ورافينيا لعب في المركز ده بشكل كبير الموسم الماضي.
0: ولاحظ الصورة تأتي من ملعب أديمي بمركز المهاجم، رافينيا على الطرف.
2: أنا أشوف أن
0: أديمي لعب على الطرف.
2: أديمي ممكن يكون كجناح أيسر، يمكن في مباريات البري سيزون كلها لعب في جناح الأيسر، ولكن الأقرب هو رافينيا. ولكن
0: حمد رافينيا لعب مع ليدز مركز المهاجم،
2: لعب في مركز المهاجم ولعب فيه بشكل ممتاز وقدم فيه مباريات ممتازة الموسم الماضي. فأنا أشوف أن هيكون رافينيا في هذا المركز في اللامركزية اللي موجودة في خط هجوم برشلونة زي ما عودنا الموسم الماضي.
0: راضي على شعر جافي كابتن؟ لا، هو وعد لو كاس العالم بيصبغ بهذا.
2: واحد يكسب كاس العالم بيعمل حاجه غريبه، يمكن كوكوريا عمل تاتو على المدرب ديليفوينتي، وطبعا جافي صبغ شعره.
0: بس اللون نقول له هارد لك، اتوقع
2: هارد لك كبيرة. تماما هارد لك كبير اكيد.
0: شكرا كابتن محمد. شكرا كابتن عبد العزيز. الى ملعب المباراه، مباراه إلتشي برشلونه، بتعليق احمد البوشاح. احمد تفضل لك الكلمه.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة متابعينا في كل مكان عبر بي إن سبورتس، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هنا في أجواء الليغا الإسبانية. اشتقنا لليالي الليغا، اشتقنا لسهراتها، لديربياتها، ولتلك الليالي التي لا تنام فيها كرة القدم. عادت الحياة وعاد الصخب وعادت الليغا لتملأ الليل متعة وإثارة. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نحن هنا في إلتشي، فريق إلتشي الذي تعادل في بداية المشوار من أمام لاكارونيا، تعادل إيجابي 1-1 من أمام الديبور هنا في اختبار صعب جدا أمام الضيف الثقيل من أمام حامل اللقب من أمام برشلونة هنا في هذه المواجهة. ملعب مانويل فاليرو، ملعب إلتشي الذي سيحتضن أحداث هذه المواجهة. برشلونة حامل اللقب رقم 29، من يبحث عن البطولة رقم 30 في هذا الموسم بقيادة فليك، يبدأ في هذه المواجهة كالعادة على مستوى حراسة المرمى جوان غارسيا، على اليمين الصغير إسبارت، على اليسار جيرارد مارتن، غارسيا وكريستنسن، بجانبي غافي، برنال، لوبيز، فيرمين، بجانبي أيضا البرازيلي رافينيا، لامين يامال، وفي الهجوم من يريد أن يقدم نفسه، من يريد أن يدشن بدايته مع فريق برشلونة، كريم أديمي. فريق إلتشي في هذه المواجهة يبدأ اليوم السيد إنسلمي المدرب الأرجنتيني بعد ديتورو ماتياس على مستوى حراسة المرمى. يبدأ اليوم بخمسة مدافعين، نعم، سانغاري، شوستو، ليدوندو، دافيد النمساوي، بجانبه أيضا خيرماين المغربي، علي حواري، إكوادو، فيلار، مورينتي، بينما في الهجوم نينو. ضربة البداية إذا أعطيت كرة أولى لمصلحة إلتشي في محاولة، في انطلاقة، في لمسة، هنا الكرة تبعد على طول من جانب الدفاع، تعود مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة لكريستنسن. المواجهة التاريخية 51 التي تجمع الفريقين على مستوى بطولة الدوري. تاريخيا برشلونة أفضل، برشلونة بثلاثين انتصار مقابل 8 انتصارات لإلتشي، وأيضا 12 حالة تعادل. برشلونة الذي يدخل هذا الموسم بعدد أيضا من التعاقدات، من التعزيزات على مستوى تشكيلته في هذا الموسم، قدوم طبعا جواو كانسيلو، قدوم أديمي، قدوم أيضا جوردون، قدوم أيضا الرجل البلندوري رودري الذي تأجلت بداية مع فريق برشلونة. وفي برشلونة ينتظرون أرجنتيني، ينتظرون المهاجم الأرجنتيني، خاصة هذا الرجل الذي رفض الحديث طبعا عن مهاجم أتلتيكو مدريد يوم الأمس السيد هانز فليك، الذي بكل تأكيد ينتظر وصول المهاجم الأرجنتيني، مهاجم أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز رفقة فريق برشلونة. ينتظر فليك، ينتظرون جماهير برشلونة، ينتظرون كل من في برشلونة وكل من ينتمي للبارسا بكل تأكيد. ضربة البداية إذن مشاهدينا متابعينا في كل مكان هنا لأحداث هذه المواجهة. البرسلان عن طريق كريستنسن يلعب كرته جيتي اليمنى باتجاه غارسيا، لامين يامال هنا في وسط ملعب المباراة. البارسا في أولى مبارياته، بينما أذكر أن إلتشي يلعب ثاني مباريات الموسم، الفريق الذي احتل المركز 15 في الموسم الماضي، من يلعب موسم رقم 26 هنا في بطولة الليغا مع الكبار، ومن يبحث عن الفوز من أمام الكبير وإحداث المفاجأة الكبرى، المفاجأة الأولى على مستوى بطولة الليغا الإسبانية هنا في هذا الموسم. أديمي، ظهور أول لكريم، كرة في الجهة اليمنى ترجع مرة أخرى. اليوم أيضا يتواجد عدد من الأسماء الهامة على مقاعد البدلاء، منهم أكيد القادم والوافد الجديد من سان جيمسيس بارك، الحديث عن أنتوني جوردون الذي يتواجد على قائمة البدلاء هنا من خلال هذه المواجهة. كرة إلى التماس هنا لمصلحة برشلونة عن طريق بيرنال، مقطوع الكرة ترجع مرة أخرى لمصلحة فريق إلتشي من الجهة اليمنى. آخر مواجهة جاء
جمعت الفريقين كانت في الموسم الماضي، وكانت أيضا على أرضية هذا الملعب، وكانت للبارسا تأتي فوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف. كرة فيها خروج بشكل ممتاز هنا في التيات اليمنى، فيها محاولة، فيها سرعة، فيها انطلاقة، فيها هدف أول ربما، لكن أيضا التغطية موجودة من جانب جيرارد مارتن. ترجع الكرة في وسط ملعب المباراة تتيأ لمصلحة عناصر فريق إلجي، يلعب بلا خوف بلا رهبة بكل شجاعة بكل جرأة في ملعبه وأمام جماهير. تحدث مدرب أيضا أنسيلمي أنه لن يغير هويته، قال لن نغير هويتنا في هذه المباراة، لن نغير أسلوبنا، سنلعب بكل شجاعة. ها هو يلعب أيضا المباراة، وفي الدقائق الخمس الأولى يهاجم فريق إلجي أو يهاجم فريق برشلونة هنا في هذه الدقائق واللحظات الخمس الأولى من شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، إلجي يهاجم، برشلونة يتراجع، إلجي يبحث عن انتصار الأول في مباراة الثانية هنا في هذا الموسم. ضربة حرة، كرة ثابتة لمصلحة إلجي هنا في هذه اللحظات، محاولة الوصول، خير ماين يرسل كرة طويلة عالية لكنها بعيدة، مرت تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. برشلونة بطل الليغا الأفضل في إسبانيا من في آخر موسمين، يبحث بكل تأكيد عن الليغا رقم 30، ويبحث عن اللقب الغائب عن الخزائن في السنوات الماضية. لا شك أنه البرشلوني هدف الأسمى غاية الكبرى في هذا الموسم تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا من خلال موسم 2026-2027. كرة واصلة هنا باتجاه كريستنسن، دنماركي يلعب كرة إلى غارسيا في الناحية اليمنى، يا سلام على اللمسة، يا سلام على الانطلاقة، هذه خطيرة، لمين الله على كرة يا لمين، مرت يا لمين، ضاعت يا لمين، إلى خارج الملعب تحولت ضربة مرمى. شوف الانطلاقة، الهربة الأولى جاءت هنا من الجهة اليمنى، لمين يامال وانطلاقته، لمين يامال وتوغلاته وسرعته، لكن نهايته أراد أن تكون بالقوة، أراد أن تكون بوجه القدم، أراد أن تكون عند دقيقة السابعة، ولكنها رفضت يا لمين، مرت إلى خارج الملعب. حتى لمين غير ستايله، فينيسيوس غير ستايله في هذا الموسم، لمين أيضا بالستايل الجديد. كرة ترجع مرة أخرى هنا في الجهة اليسرى لمصلحة عناصر فريق إلجي، ما زالت المحاولة قائمة هنا في وسط ملعب المباراة. تعود بعد ذلك لحارس المرمى ديتورو الأرجنتيني، شوف الضغط العالي، يخرجون بالكرة القصيرة، يستلم على الخروج هنا من الجهة اليسرى، ثم كرة تلعب طويلة للأمام لمصلحة إلجي، فيها محاولة، فيها انطلاقة، ولكنها مرت تحولت من أمام فاريلا إلى خارج الملعب، إلى تماس رمية جانبية هنا لمصلحة برشلونة. أمام خيرمان، هذا هو خيرمان في وسط الملعب، لمين مار، لمين في نص الملعب، رافينيا أول من سجل أهداف برشلونة في الموسم الماضي من أمام مايوركا، من يسجل هنا في هذه البداية، من يستجد في هذه الليلة، القائد من يحمل شارة القيادة مع فريق برشلونة هنا في هذه السهرة. ريال مدريد انتصار صعب من أمام إسبانيون في اللحظات الأخيرة يوم الأمس. برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن اللقب، كرة ملعوبة طويلة عالية للأمام، غارسيا يخرج، غارسيا بعد ذلك على طول تحولت الكرة لعناصر الفريق إلجي. برشلونة دفاع المتقدم، أيضا نشاهد خروج كان بشكل ممتاز من جوان غارسيا، كرة مرت إلى خارج الملعب. حديث عن تعزيزات الفريق في هذا الموسم، لكن إلى الآن برشلونة لم يتعاقد مع مدافع، غادر أروخو، ذهب إلى فريق ليفربول بنظام الإعارة، في انتظار أيضا تعاقد آخر على مستوى الدفاع هنا من خلال هذا الموسم. كرة واصلة عن طريق جيرارد مارتن، يلعب كرة باتجاه إسبارت هنا في الجهة اليسرى، بيرنال مرة أخرى، إسبارت يحاول فيها تشافي، يتقدم الآن، إسبارت ينطلق، يتوغل، يتقدم، لكن أيضا التغطية موجودة من أمامه، ثم كرة ترجع مرة أخرى بعد ذلك لفريق إلجي.
تحويل الكرة عالية للأمام، تغطية موجودة، كريستنسن يلعب كرة بعد ذلك باتجاه برنال، جافي في نص الملعب مرة أخرى، كريم آتيمي في وسط الملعب، جيتي اليمنى بالمحاولة عن طريق الناحية اليمنى لامين يامال بلمسة ممتازة إلى برنال والانطلاقة، برنال واللمسة، جافي والاستلام، جافي والتقدم، ولكن أيضا تغطي على طول موجودة بشكل ممتاز من جانب الدفاع في اللقطة الماضية. كرة ترجع مرة أخرى هنا واصلة لفريق إلتي في نص الملعب، محاولة مرور لكن هناك برنال إلى لامين لكنها لم تصل، عادت الكرة مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة، مباراة حلوة، مباراة سريعة. الله على المرور، الله عليك لعيب يا بلال، رائع يا بلال في اللقطة الماضية، كرة مرت إلى خارج الملعب تحولت إلى تماس رمية جانبية. مرور كان جميل. يا جافي مر من أمام جافي، واحدة من بين القدمين يا جافي، على هذه الصبغة تستاهل يا جافي. كرة في الجهة اليسرى على هذا اللون تستاهل يا جافي. كرة تلعب باتجاه لامين، لامين هنا الكنترول، هنا الاستلام، هنا لامين، هنا اللمسة، هنا رافينيا، لكن أيضا كرة وصلت بعد ذلك سهلة إلى حارس المرمى. سهلة الكرة الماضية وصلت باتجاه حارس المرمى هنا أمامنا ديتورو في وسط ملعب المباراة في عناصر فريق إلتي. مقطوع الكرة ترجع مرة أخرى بعد ذلك إلى الخلف، واصل باتجاه حارس المرمى الأرجنتيني ماتياس. شوف الخروج السليم، شوف فيلار هنا لعب الأسبق لنادي فالنسيا، غونزالو فيلار، جابي بعد ذلك عودة مرة أخرى، واصل الكرة هنا باتجاه حارس المرمى ديتورو، يرسل كرة طويلة عالية للأمام من جهتي اليسار لكنها تمر إلى خارج الملعب. تعادل لسلبي مشاهدينا متابعينا في كل مكان هنا مع بداية هذه المواجهة. شوف قائمة البدلاء، شوف النجوم، شوف الأسماء، كوبارسي، بيدري، كوندي، أولمو، غوردون، في انتظار رودري، في انتظار بقية الأسماء. آخر تعادل سلبي مشاهدينا الكرام، بما أن النتيجة سلبية، آخر تعادل سلبي في تاريخ مواجهات الفريقين كان في عام 2014. نعم في عام 2014 يا جافي. كرة ترجع هنا مرة أخرى، جيتي اليمنى محاولة، تغطية من جافي إلى جافي في وسط ملعب المباراة لمصلحة حامل اللقب لأبطال الليغا في وسط ملعب المباراة. جافي تقطع الكرة من أمامه، يخسرها من جديد، كرة واصلة هنا لمصلحة إلتي، ما زالت غير اتجاه اللعب بعد ذلك إلى الجهة اليمنى، تغطية من جانب غارسيا، خيرمان عودة باتجاه أمامنا، تشوست كرة في وسط ملعب المباراة تتيه هنا بشكل ممتاز عن طريق خيرمان، عودة إلى ريدوندو يلعب كرة باتجاه ماتياس ديتورو الحارس الأرجنتيني، الآن بلمسة قصيرة في وسط ملعب المباراة تتيه، واصلة باتجاه سانغاري، الضغط العالي من جانب عناصر فريق البارسا، واللمسة إلى رافينيا، إلى الله عليك لعيب، الله عليك حريف، الله عليك فنان، الله عليك مذهل، الله عليك رائع، الله عليك برازيلي، برازيلي يا رافينيا، برازيلي. الكرة الماضية، المرور الجميل، رافينيا، رافينيا هنا يصنع الفارق، يصنع المتعة ويصنع ركلة جزاء واضحة، عيني عينك واضحة واضحة واضحة على دافيد أفن جروبر النمساوي، ورافينيا الآن يستعد للتسجيل. رافينيا من سجل أول أهداف برشلونة في الموسم الماضي البرازيلي في مواجهة ماتياس ديتورو، رافينيا يستعد، برشلونة يريد أن يفتح أبواب الموسم، يريد أن يشعل أضواء الليغا، يريد أن يشعل أضواء الليغا في الظهور الأول، في اليوم الأول،
في الطلة الأولى يا رافينيا، في الطلة الأولى يا رافينيا، البرازيلي في مواجهة الأرجنتيني. ماتياس في مرمى، رافينيا استعد، رافينيا استعد، رافينيا تقدم الآن لمصلحة حامل اللقب. رافينيا، رافينيا، الله، واحد لا شيء لحامل اللقب، واحد لا شيء للبارسا. نعم، افتحوا أبواب الموسم، اشعلوا أضواء الليغا، ورحبوا بحامل اللقب، رحبوا بالبارسا هنا في موسم 2026-2027. من سجل لهم في بدايات الموسم الماضي ها هو يعود ليفتتحوا أبواب هذا الموسم، يفتتحوا طريق هذا الموسم. نعم، اشعلوا أضواء الليغا، أنيروا أضواء الليغا، افتحوا أبواب الموسم. برشلونة هنا يتقدم، برشلونة يصل، برشلونة يلعب، برشلونة يظهر، برشلونة يتقدم من علامة الجزاء عن طريق قائدة نجمة هداف الكبير من غاب كثيرا في الموسم الماضي. ها هو يفتتح التسجيل في هذا الموسم، البارسا 1 إلشي لا شيء في ملعبه، إلشي لا شيء هنا في ملعبه بعد مرور ربع ساعة. مشاهدين ومتابعين في كل مكان، 1 لا شيء عن طريق البرازيلي رافينيا، صنعه وسجل رافينيا بنفسه. كرة من الجهة اليسرى، ترجع المحاولة هنا، إسبارت بعد ذلك بلمسة من جديد لعناصر فريق إلشي في وسط الملعب. ترسل طويلة، هل من ردة فعل سريعة، هل من عودة لفريق إلشي هنا من الجهة اليمنى؟ عودة باتجاه قلب الدفاع، دافين، أفن كروبن النمساوي، ماتياس دي تورو يلعب كرة في الجهة اليسرى بعد ذلك باتجاه قلب الدفاع. متقدم الآن من اليسار شوست في وسط ملعب المباراة تتيا، كرة ما زالت قائمة هنا لعناصر فريق إلشي من الجهة اليسرى. الله على اللمسة، خيرمان والانطلاقة، خيرمان والمحاولة من أقصى جهة اليسار، يبحث عن التقدم الآن. كرة فيها مرور، فيها بعد ذلك عرضية لكن أيضا تتخلص، ترجع المحاولة لعناصر فريق إلشي. ما زالت الكرة عن طريق، هذا هو المغربي الصغير لاعب علي هراوي، يمثل منتخب المغرب تحت 20 سنة، يحصل الآن على ضربة ركنية أولى، ضربة ركنية أولى لمصلحة إلشي عند الدقيقة 17 من أحداث شوط المباراة الأول في هذه المواجهة. ضربة زاوية الآن إلشي عن طريق أفيلار، غونزالو فيلار على تنفيذ الضربة الركنية. هل من عودة سريعة، هل من ردة فعل هنا عن طريق الكرات الثابتة؟ كرة ترسل عرضية خطيرة بالرأس، ولكنها تصل بعد ذلك السهل عند جوان غارسيا، سهل الكرة الماضية وصلت باتجاه حارس المرمى. شوف اللقطة، هنالك أيضا وصول من جانب جوان غارسيا، أحد أكبر مكاسب برشلونة في الموسم الماضي، مكسب الكبير لبرشلونة أكيد القادم من الغريم إسبانيول في نفس المدينة. كرة واصلة هنا في وسط الملعب تتيا، مارك بيرنال، لامين يامال، لامين بطل العالم، نحن هنا في دوري أبطال العالم، الدوري الإسباني، الليغا في هذا الموسم الجديد. كرة واصلة جهة اليسرى، بيرنال بلمسة، رافينيا بانطلاقة ثم التمريرة، يا سلام، الله على الكرة لكنها أيضا تتخلص، ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة تتيا، هذه السريعة مرتدة لفريق إلشي ولكنها لم تكتمل، مرة إلى خارج الملعب. ملعب ممتلئ تماما، ملعب مارتينيز فاليرول الذي يتسع ل 31,000 مشجع. ضيف مهم، ضيف ثقيل، ضيف يأتي في كل، هنا المحاولة، تمريرة ممتازة خطيرة، الكرة باتجاه لامين من الجهة اليمنى، لامين يتوغل، لامين بكرة عرضية لكن أيضا حالة تسمم. يأتي في كل موسم زيارة واحدة في زيارة واحدة بكل تأكيد، الضيف هو ضيف استثنائي بالنسبة لفريق إلشي. هذه الكرة، هذا
التسلل اللي كان موجود أيضا على لامين يامال في اللقطة الماضية. إلسي اليوم طبعا غياباته في هذه المواجهة، غياب عن آدم بويار بداع الإصابة، وغياب أيضا ياغو سانتياغو أيضا بداع الإصابة. بينما هنا المحاولة، كرة فيها توغل، فيها مرور، فيها بعد ذلك لمسة، لكن أيضا التقطيع من غافي، ترجع المحاولة ما زالت لمصلحة إلسي، تبعد الكرة على طول من جرب الدفاع، كرة من عبلان طويلة هنا في نص الملعب تتيب غافي بلمسة، فيرمين يحاول فيها، فيرمين بعد ذلك صافرة موجودة وخطأ، هي رقم فيرمين رقم 7 بعد طبعا خروج فيران توريس وذهابه إلى فريق باريس سان جيرمان. كرة ترجع هنا في نص الملعب لجيرارد مارتن، كريستنسن في المنتصف، هذه الكرة عن طريق كريستنسن، مارك برنال، برنال مشى بعد ذلك باتجاه كريم والانطلاقة، كريم يحاول لكن أيضا كرة تصل بعد ذلك سهلة باتجاه حارس المرمى، ثم تعود في وسط الملعب إلى الأمير حولها، لكن هنالك أيضا صافرة موجودة، يبدو أن هنالك لمسة يد على مارك برنال. مارك برنال هنا لمسة يد، اليوم يلعب على حساب من؟ على حساب بيدري، يتواجد على قائمة البدلاء. كرة في وسط المكشف، خط الوسط، غيابات خط الوسط، بيدري، رودري، وأيضا فريكي ديونغ. كرة في نص الملعب، تعود بعد ذلك باتجاه حارس المرمى ماتياس ديتورو. 20 دقيقة أولى هنا من أحداث شوط المباراة الأول، 1 لا شيء لفريق برشلونة. كرة ترجع هنا مرة أخرى لكنها بعيدة، تمر إلى خارج الملعب إلى تماس، هذا هو أنسيلمي، أنسيلمي في موسم الأول، نعم المباراة الثانية، الأرجنتيني صاحب 41 سنة، من كان مدربا في بورتو البرتغالي، في أيضا نادي بوتافوغو البرازيلي، كروز أوزول في المكسيك، التجربة الأولى له في ملاعب الليغا الإسبانية بالنسبة للسيد مارتن أنسيلمي، صغير في العمر أيضا 41 سنة بالنسبة لمارتن أنسيلمي. كرة واصلة هنا باتجاه غافي، غافي بتمريرة إسبارت إلى كريستنسن في الخلف لمصلحة برشلونة، كرة واصلة باتجاه فيرمين لوبيز، فيرمين إلى رافينيا لكنها لا تصل، كرة على طول فيها تغطية، الفريقين تقريبا بنفس الأسلوب الدفاع، بالدفاع المتقدم، بالدفاع المتقدم لإلسي وأيضا لفريق برشلونة. كرة ترجع باتجاه، ستشاهد انفرادات كثير اليوم، هربات كثير على مستوى هذه المواجهة بسبب هذا الدفاع العالي من الفريقين. داني أولمو بجانب أيضا بيدري في انتظار، أكيد بيدري وأولمو أيضا في شوط المباراة الثاني. كرة ترجع باتجاه حارس المرمى ماتياس، عودة إلى الخلف لعناصر فريق إلتشي، وصل الكرة إلى ديتورو، ضغط العالي من جانب أديمي، كرة فيها خروج ممتاز، سانغاري يتقدم من الجهة اليمنى ينطلق، لكن أيضا التقطيع موجود على طول، ثم المحاولة، كرة من الجهة اليمنى، سانغاري سانغاري مرة خطيرة، هنا المحاولة ولكنه غارسيا، يا سلام وصل في الوقت المناسب، نعم إيريك غارسيا يتدخل ويبعد كرة في منتهى الخطورة، المحاولة الأخطر بالنسبة لفريق إلتشي هنا في هذه المواجهة، سانغاري من الجهة اليمنى ينطلق، ثم بعد ذلك وصول لإيريك غارسيا حولها إلى خارج الملعب، تحولت مرة الكرة هنا إلى ضربة ركنية،
الأولى كانت قريبة من مرمى غارسيا. هذه الضربة الركنية الثانية لفريق إلتشي هنا في شوط المباراة الأول. ليأتي الحل عن طريق الكرات الثابتة، كرة ترسل عرضية، شوست داخل المنطقة بالرأس تخلص ثم تعود مرة أخرى هنا باتجاه ماتياس دي تورو حارس الأرجنتيني. الآن يرسل كرة طويلة عالية للأمام بالرأس التالية ثم تعود من وسط ملعب المباراة. جافي بيرنال بعد ذلك أيضا صافرة موجودة، وحكم المباراة هنا مباشرة يشير إلى وجود خطأ لمارك بيرنال. نينو، خطأ على نينو، كرة ترجع هنا لعناصر برشلونة. لمسة طويلة باتجاه كيني وديمي، قادم من فريق بروسيا دورتموند الألماني كريم، ماني آخر مع فريق برشلونة بعد مارك أندري تير شتيغن يتواجد هنا. كريم أديمي، برنال بلمسة ممتازة وصلت إلى فيرمين، فيرمين مار، لكن أيضا تبقي موجودة من أمامه. كرة لعناصر إلتي، إلتي والتحولات الهجومية الآن، كرة عن طريق الجهات على اليسرى ترجع بعد ذلك وتعود هنا إلى الخلف باتجاه ريدوندو، طويلة الكرة عالية للأمام، لكن أيضا التقطيع موجودة ممتازة من إسبارت. إسبارت في نص الملعب، إسبارت بلمسة باتجاه رافينيا، لكن أيضا التقطيع موجودة. إلتشي يستعيد الكرة بسرعة في اللقطة الأخيرة. غونزالو فيلار في نص الملعب، كرة مقطوعة ترجع مرتدة باتجاه فيرمين، يطلبها رافينيا، وصلت، وصلت إلى رافينيا، خطيرة إلى فيرمين، ما زالت المحاولة هنا المرور، ولكن بعد ذلك أيضا تأتي موجودة والدفاع يتدخل والكرة تعود هنا مرة أخرى لعناصر فريق إلتي في وسط ملعب المباراة لمصلحة برشلونة. ما زالت حائرة، ترجع بيضاء الآن، ترجع لأصحاب الأرض، يسحب الدار لإلتي، كرة ملعوبة طويلة باتجاه خيرمان يحاول فيها، أو هذا خيرمان، نعم في وسط الملعب تتيار. أجواء جماهيرية كبيرة هنا في ملعب مانويل فاليرو صاحب المركز 15 في الموسم الماضي، من تعادل في الجولة الأولى ومن يتأخر الآن يبحث عن العودة، يريد العودة من أمام برشلونة. كرة في محاولة، لمسة بوجه القدم ممتازة جميلة، الكرة الآن في الجهة اليسرى، وصلت باتجاه خيرمان عرضية، لكن أيضا تأتي موجودة، كرة تبعد إلى تماس. غضب، غضب على يعاتب زملاء غارسيا في اللقطة الأخيرة، بينما كرة الآن ترسل عرضية، ترجع المحاولة باتجاه كريم والسرعة، لكن أيضا التقطيع موجودة من أمامه. كرة من الناحية اليمنى، كريم وسانغاري مرت إلى خارج الملعب. بطل السوبر الإسباني، بطل الليغا، خسارة بطولة أيضا كأس الملك في الدور نصف النهائي من أمام أتلتيكو مدريد، مغادرة أيضا من أمام أتلتيكو في بطولة دوري أبطال، دوري أبطال أوروبا في الدور ربع النهائي في الموسم الماضي. إلتشي يخاطر، إلتشي شاهد يخاطر في محاولة الخروج بالكرة من الخلف، مصرين على الخروج. الآن ماتياس دي تورو أرسل كرة طويلة لكنها وصلت بعد ذلك سالب اتجاه غارسيا. تسأل كل برشلوني عن أهم أهداف هذا الموسم، على طول يقول لك تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا، حصول على بطولة دوري أبطال أوروبا في هذا الموسم. كرة واصلة هنا، إسبارت جهتي اليسرى من جديد عن طريق غافي، كريستنسن، فيرمين إلى مارك بيرنال، بيرنال باتجاه لامين، يظهر لامين، ينطلق لامين، لكن أيضا تأتي موجودة من أمامه، وكرة تعدي بعد ذلك إلى خارج الملعب. مرت لامين يامال، يريد أن يفتتح أيضا عدادة هنا في هذا الموسم بالنسبة لي
بطل العالم لامين، لامين بطل أوروبا، لامين بطل العالم، لامين بطل الليغا، لامين في موسم آخر. انتظار متعة، في انتظار روعة أيضا مع البارسا. بينما رافينيا الآن على تنفيذ الضربة الركنية، ضربة ركنية لمصلحة برشلونة. رافينيا بكرة عرضية في القائمة الثانية تتيب بالراس، خطيرة الكرة لكنها تبعد. كان موجود في اللقطة الماضية في هذا الموسم أيضا، رحل الهداف الكبير في السنوات الماضية لفريق برشلونة، الحديث عن روبرت ليفاندوفسكي. مسيرته مع فريق برشلونة بعد أن انتهى الموسم الماضي بالنسبة لليفاندوفسكي، موجود أيضا وتواجد وصول حمزة عبد الكريم النجم المصري الشاب اللي يتواجد اليوم للمرة الأولى أيضا مع فريق برشلونة الأول على قائمة البدلاء، حمزة عبد الكريم القادم من النادي الأهلي، ومن سجل أيضا في مرمى فريق السابق في مباراة الودية في الأسبوع الماضي. في هذه اللحظات جوا ما زالت أيضا رطبة حارة هنالك في إسبانيا، زلنا في شهر أغسطس هنا. تعليمات هانز فليك لفريق

كرة عند حارس المرمى الأرجنتيني ماتياس دي تورو. واحد لا شيء مشاهدينا متابعينا في كل مكان لبرشلونة من أمام إيلتي الذي يندفع الآن، الذي يتقدم في هذه اللحظات من الجهة اليسرى دائما خيرمان بكرة عرضية، لكن غارسيا في التغطية تبعد إلى خارج الملعب. تماس رمية جانبية هنا من الجهة اليسرى لعناصر فريق إيلتي، كرة ما زالت قائمة. رافينيا في الأدوار الدفاعية، لامين في مرتدة شد واضح، لامين بعد ذلك وخطأ، وبطاقة صفراء أولى في هذا المواجهة، بطاقة صفراء أولى هنا في هذه المباراة. وسلامات رافينيا، سلامات لرافينيا الذي غاب عن أهم منعطفات الموسم، بل أهم مباريات الموسم على مستوى دوري أبطال أوروبا. لا شك أنه غياب كان مؤثر، ومؤثر جدا في مسيرة برشلونة على مستوى دوري أبطال أوروبا. كان موجود أكيد، لا يعني اختلف الوضع. كرة في الجهة اليسرى، إسبار يلعب كرة باتجاه رافينيا هنا في نص الملعب، عودة مرة أخرى لمين في الأدوار الدفاعية عن طريق إيغوادو، مرت من إيغوادو لخارج الملعب. واري إذن علي واري المغربي يتحصل على البطاقة الصفراء الأولى هنا في شوط المباراة الأول من هذه المواجهة. كرة واصلة باتجاه مارك بيرنال، يلعب كرة تبع ذلك باتجاه حارس المرمى جوان غارسيا، ضبط العالي من جانب إيلسي، إسبارت إلى كريم أديميب في وسط الملعب، أديميب تبقى موجودة من أمامه. مهم جدا الظهور الأول بالنسبة لكريم أديمي. كرة واصلة هنا لعناصر إيلتي خاطئة، كريم يحاول، كريم يخسر كرته. انطباع الأول يا كريم، الانطباع والظهور الأول يا كريم. واصل الكرة هنا الجهة اليمنى باتجاه مورينتي بتمريرة، يلعب كرته للأمام غونزالو بيلار، بيني الله على البينية هنا المتابعة، لكنها مرت إلى خارج الملعب في منتهى الخطورة. حلوة كانت فيلار باتجاه المغربي أسد الأطلس، كاد أن يسجل في اللقطة الماضية، لكن تمريرة معلم، تمريرة رائعة من فيلار. وبعد ذلك كرة تهواري مرت يا علي، تحولت يا علي إلى خارج الملعب، ضربة مرمى لفريق برشلونة. وعند بعض المحاولات إيلتشي على فريق برشلونة، كرة في نص الملعب رافينيا، كريم أديمي. أكيد في برشلونة ينتظرون غوردون، ينتظرون نجومهم وأسماءهم وأسلحتهم الثقيلة على مستوى خط الوسط. تقريبا بالوسط الاحتياطي اليوم، الوسط البديل، خط المنتصف اللي فيه غافي وفيه بيرنال وفيه أيضا فيرمين لوبيز. كرة في الجهة اليمنى لمصلحة إيلتي، غونزالو لعيب، غونزالو فنان، غونزالو باتجاه خيرمان والانطلاقة، طلبها في الأمام وجدها خلفه، خيرمان يحاول فيها، فاريلا في وسط الملعب مرة أخرى، لمسة لكن أيضا مقطوع الكرة، ترجع باتجاه غافي، واصل بعد ذلك في نص الملعب إلى كريم تغطية موجودة من أمامه هنا في نص الملعب تتيار. 10 دقائق أخيرة على نهاية شوط المباراة الأول هنا في المواجهة التاريخية رقم 51 ما بين الفريقين على مستوى بطولة الليغا الإسبانية. برشلونة في الإطلالة الأولى، إيلتي في ثاني مبارياته، كرة فيها كنترول ممتاز هنا من الجهة اليمنى، مورينتي بلمسة، محاولة ما زالت، سانغاري عودة إلى الخلف، فيلار يلعب كرة، فيلار هنا من الناحية اليمنى ما زالت لفريق إيلتي، لكن أيضا تتخلص، تمر وتعدي إلى خارج الملعب. هذا هو جيرارد مارتن، جيرارد في المركز الجديد على مستوى قلب الدفاع في الموسم الماضي. موجود على مستوى قلب الدفاع، قدم نفسه أيضا، وقدم نفسه بشكل جيد على مستوى قلب الدفاع جيرارد مارتن.
لكن برشلونة يحتاج مدافع، خاصة بعد مغادرة أراوخو. ضربة حرة، كرة ثابتة، ضربة حرة، كرة ثابتة، إلتشي يهاجم برشلونة، إلتشي يريد العودة. برشلونة تراجع كثير بعد الهدف، بارسا يتراجع بعد الهدف الأول. لم نشاهد برشلونة هجوميا بعد الهدف الأول للبرازيلي رافينيا. ضربة حرة، كرة ثابتة، غونزالو بيلان، غونزالو على تنفيذ الكرة الثابتة الآن، يرسل كرة عرضية في القائمة الثانية بالرأس، تتهيأ هنا المحاولة لكنها تبعد من جانب كريستنسن، تأتي على طول مثالية، كرة مرت إلى خارج الملعب. يلشي الآن الطرف المسيطر، المسيطر المستحوذ الذي يهدد مرمى فريق برشلونة في اللحظات الماضية. هل يستثمر هذه اللحظات؟ هل يستغل هذا التوقيت؟ هل يستثمر هذه الفترات التي يهاجم فيها فريق برشلونة؟ كرة فيها الصفر موجودة، خطأ على جافي، خطأ على جافي. كرة في نص الملعب هنا بلمسة، بعد ذلك عودة، تصل كرة باتجاه مارك كريستنسن. هنا رافينيا القائد، رافينيا إلى لامين، لم تصل العديد من الكرات، كنترول لم يكن بشكل سليم، مرت الكرة إلى خارج الملعب. تغيرون كذا الشاق البارسا والشاق المتعب والشاق الليك. كرة ترجع هنا في الجهة في اليسرى فيها، بعد ذلك أيضا خطأ على جافي. هذا هو جافي، تدخل كان موجود من جافي في اللقطة الماضية من أمام فيلا. شوط أول رائع جدا يقدم غونزالو فيلار، لاعب خط الوسط الإسباني 28 سنة. نعم بداياته كانت مع نادي فالنسيا. كرة عند حارس المرمى، طويلة من ماتياس تجاه نينو، عالية للأمام، تتخلص ثم تعود هنا واصلة باتجاه جوان غارسيا. يلعب كرة جوان غارسيا، بعد ذلك في وسط الملعب، الله على الكنترول، جميلة لكنها تبعد ثم تعود. فيلار بلمسة، إيغوادو عودة إلى الخلف من جانب إيغوادو لعناصر فريق إلتي. هذه المحاولة ما زالت في وسط ملعب المباراة، تتهيأ ثم تعود. كرات القصيرة المتبادلة الآن لعناصر إلتي. برشلونة يتراجع بينما إلتي، أعتقد أنه الآن السيطرة الاستحواذ تفوق فيها فريق إلتي. تفوق بعد مرور 40 دقيقة، أعتقد أنه إلتي أكثر سيطرة واستحواذا من برشلونة هنا في شوط المباراة الأول. كرة في نص الملعب، دي تورو يلعب كرة باتجاه شوس، طويلة، الكرة عالية، فيها محاولة، فيها انطلاقة، فيها بعد ذلك مرور جميل. الكرة العرضية ترسل، تأتي من كريستنسن، تعود الكرة مرة أخرى إلى صافرة موجودة. حكم المباراة هنا مباشرة يشير لوجود خطأ لكريم آديمي. وسط برشلونة يحتاج لبيدرو، يحتاج إلى بيدرو، في انتظار كيف سيصبح وسط برشلونة بعد وصول رودري وبيدري وديونغ. كرة في نص الملعب على طريق رافينيا، صدمت في حكم المواجهة، هذا هو الحكم ثالث مواسمة، 33 سنة، من يدير أحداث هذه المباراة. موسم الماضي أدار 19 مباراة، في هذا الموسم يدير المباراة الأولى، بينما هنا جانب من الحضور في هذه المواجهة. ديكو، لابورتا أيضا هنالك المسؤولين في إلتشي. كرة تصل بعد ذلك سهلة باتجاه حارس المرمى،
جيرارد مارتينيلا. جيرارد كريستنسن الدنماركي. واضح انه برشلونة يعاني في مسألة الخروج بالكرة للأمام، صعوبة كبيرة. كرة باتجاه لامين، لامين الآن يحاول فيها لكن أيضا التغطية موجودة من أمامه على طول من جانب دفاع تيلتي، تعود مرة أخرى إلى بيرنال، طلق بيرنال، تقدم بيرنال إلى جافي، لمس بعد ذلك باتجاه كريم، عاطمي عاطمي والعرضية لكنها مرت إلى خارج الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى. ردة فعل كريم عاطمي، عرضية جاءت بعيدة، لم تكن عرضية، لم تكن تصويبة يا كريم، تحولت إلى خارج الملعب هنا. ضربة مرمى لي إلشي. شوف طريقتهم في بناء اللعب، اضطر بعد ذلك شوست يرسل كرة طويلة، فقط رجل لرجل في اللقطة الماضية، لذلك من الصعب أن تخرج بالكرة، يعني في اللقطة الماضية ما كبر فيها فريق إلشي، على طول أرسل كرة طويلة للأمام، خطأ على مارك بيرنال، شد كان واضح، بيرنال مطالبة ببطاقة صفراء، الصوت يعلو الآن هنا في مدرجات ملعب إلشي، ملعب مانويل فاليرو.

المباراة صعوبة على فريق إلتشي، لكن الآن وقت إلتشي إن أراد العودة عليه أن يستغل ويستثمر هذه الدقائق التي يتراجع فيها فريق برشلونة. إصابة لجافي، تعرف هي إصابة جافي، بينما بيدري الآن جوهرة برشلونة. بيدري مكان جافي، التغيير أول اضطراري هنا. جافي يغادر مع بداية هذا الموسم للإصابة، بينما فليك الآن يقوم بإجراء التغييرات. لا تكون قوية، لعبهم أيضا على مستوى خط الوسط. جافي إن شاء الله سليم. جافي غاب طويلا، غاب كثيرا، عانى من الإصابة، تألم من الإصابة، عاد في الموسم الماضي، لكنه الآن يتعرض لإصابة ويغادر أرضية الملعب، بينما بيدري يشارك في هذه اللحظات. ضربة زاوية الآن، هل يفعلها إلتشي؟ هل يعود إلتشي الآن؟ كرة ملعوبة عرضية لكنها تتخلف ثم تعود مرة أخرى، كرة طويلة عالية إلى المنطقة، تبعد الكرة، ترجع المحاولة هنا لمصلحة إلتشي عن طريق مورينتي أو هذا خيرمان بالقدم اليسرى. الآن مورينتي، مورينتي عرضية خطيرة، الله على كرة في منتهى الخطورة لكنها تبعد، ترجع إلى لامين، لامين في نص الملعب، لامين يقود الهجمة، لامين. عودة من جانب بيدري، 4 دقائق وقت بدل ضايع. لا ننسى أنه أيضا برشلونة عنده مواجهة مهمة أمام أتلتيك بلباو في ثاني مباريات على مستوى هذا الموسم، مباراة في هذا الأسبوع كرة واصلة هنا. جافي يرسل كرة طويلة عالية باتجاه غارسيا، غارسيا مرت يا غارسيا، زالت في الملعب. لامين يامال، بيدري، بيدري يريد أن يعيد لخط الوسط هويته، شخصيته، اتزانه. كرة في الجهة اليسرى عن طريق إسبارت، لمسة بعد ذلك باتجاه أمامنا رافينيا، مشاها برنال، غير الاتجاه في اليمين، لامين ينتظرها، وصلت باتجاه لامين، يحاول فيها لامين، بينية جميلة رائعة، كرة العرضية ترسل لكن أيضا تأتي من جانب الدفاع، ترجع المحاولة هنا في وسط الملعب، تتيا بعد ذلك إلى صافرة، خطأ، غضب، احتجاج، مطالبة أيضا باحتساب إخراج البطاقة الصفراء، مطالبة بإخراج البطاقة الصفراء من خلال اللقطة الماضية. هذه اللقطة، هذه الكرة، وهنا أيضا كريستنسن من أمام إيكوادو، خطأ يحتسب لمصلحة إلتشي على كريستنسن في اللقطة الماضية. 4 دقائق إذن وقت بدل ضايع هنا على نهاية شوط المباراة الأول. إطلالة الأولى لفريق برشلونة من أمام إلتشي، كرة عند ماتياس دي تورو، دي تورو يرسل كرة طويلة عالية إلى الأمام هنا، تبعد الكرة من جانب الدفاع ثم تعود مرة أخرى في نص الملعب لكنها بعيدة، مرت إلى خارج الملعب فيها تماس. هذا هو إسبارت، الفرصة اليوم، الفرصة التي لا تتاح في كل مرة، لذلك يريد أن يقدم نفسه، بينما هنا رافينيا، هنا رافينيا من أجل الثاني، هنا أديم من أجل الأولى، الله لم يكتفي بالتعريف عن نفسه بل إنه يدون اسمه في يومه الأول في إطلالته الأولى. كريم أديمي لم يرفض هدية رافينيا، يسجل الهدف الأول، برشلونة يتقدم هنا بهدفين دون مقابل في هذا الشوط الأول، 2-0 بأقل مجهود، 2-0 بأقل مستوى، برشلونة يسجل وأديمي يقدم نفسه، يعرف عن ذاته هنا في هذه المواجهة. الله على رافينيا، رافينيا فنان، رافينيا معلم، رافينيا قائد حقيقي، رافينيا قائد حقيقي في اللقطة الماضية. نعم، لمسة باتجاه كريم وأديمي هنا يسجل أولى أهدافه، يدشن بدايته مع فريق برشلونة بهدف أول في الليغا هنا في مرمى إلتشي. 2-0، البرسا يقترب من أولى انتصارات الموسم. نعم،

ديميب قبلة على القميص وفي انتظار نعم السادسة في أوروبا هذا الموسم. ديميب يسجل هنا في إطلالتي الأولى في هذه السهرة بينما لامين حتى الآن لم يظهر لامين في انتظار لامين يامال كرة واصلة يلسي تغطي أمام برشلونة على طول تتفاثر هناك من لا يسامح هناك من لا يصدق على طول استغلها رافينيا في كرتين تقريبا كرة في الجهة اليسرى فيرمين لوبيز بعد ذلك صافرة موجودة خطأ فيرمين لوبيز بعد أيضا هو الآخر من إصابة فيرمين خطأ لمصلحة فريق برشلونة هنا لفيرمين لوبيز تاء الوقت بدل الضايع في انتظار صافرة حكم المواجهة السيد مانويل فاليرو برشلونة الآن يريد الثالث يبحث عن الثالث في هذه اللحظات ضربة حرة كرة ثابتة رافينيا على تنفيذ الكرة الثابتة رجل شوط المباراة الأول نجم شوط المباراة الأول رافينيا ضربة حرة الآن كرة ثابتة كرة ترسل العرضية إلى داخل المنطقة ولكنها مرت إلى خارج الملعب في منتهى الخطورة كانت فرناندي سجل في الموسم الماضي أراد أن يسجل في هذا الموسم لكن هنا تأتي الصافرة مشاهدينا متابعينا في كل مكان هدفين برشلونة لا شيء إلتي صراحة قصيرة ثم العودة في شوط المباراة الثانية

0: شكرا لأحمد وأهلا بكم من جديد. شوط أول ينتهي بتقدم برشلونة بهدفين دون مقابل، فيه الكثير من المكاسب، منها صاحب هذه اللقطة أدامي الذي سجلوا أول أهدافه بشكل رسمي بقميص برشلونة، ثاني أهداف البارسا في هذه المباراة، وبداية ممتازة أكيد لبرشلونة فيها الكثير من المكاسب باستثناء إصابة غافي الذي خرج من هذه المباراة تاركا مكانه لبيدري الذي أكمل بعد ذلك الدقائق واللحظات الأخيرة من زمن الشوط الأول من هذه المباراة. هدفان دون مقابل لفريق برشلونة في شوط أول يبدو ممتازا للفريق الكتالوني.
1: هدف ثاني ربما مؤلم بالنسبة لكم في اللحظة التي استقبلتم فيها هذا الهدف أيضا. نعم هذا صحيح، ارتكبنا خطأ في الدقائق الأخيرة وكلفنا هذا الهدف الثاني، ولكن ربما النتيجة غير مستحقة وعلينا أن نصح هذه الأخطاء في الشوط الثاني. كنتم تنافسون، كنتم تسيطرون على الكرة، وبالتأكيد كانت عقوبة بالنسبة لكم أن تستقبلوا هذا الهدف. هذا صحيح، لا علينا، لا يمكن أن ترتكب مثل هذه الأخطاء أمام برشلونة، ولكن هل تحتاجون ربما اللمسة الأخيرة؟ كان لنا بالتأكيد بعض الفرص، ولكن نحتاج فقط أن نسكن الكرة الشباك. شكرا جزيلا.
0: سمعنا لفيلار متحدثا عن أداء فريقه في الشوط الأول، عن الأخطاء التي ارتكبها الفريق وعن عدم استثمار الفرص التي أتيحت له في الشوط الأول. فاصل قصير نعود بعده الحديث عن أبرز ما جاء في هذا الشوط وأيضا ما يحدث في بقية الملاعب الأوروبية. قم معنا.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسه اربعه جاي جاي اهو
3: كسبوا مره لك افضل حاجه ايه جايكم الحين
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على دي ان
5: فصل جديد من المنافسة
6: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات بابا بابا جول
4: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا اشترك الآن bn.com/leagues27
7: أهلا بحضرتكم من جديد نذكركم بثاني مباريات ريال مدريد هذا الموسم على مستوى الليغا عندما يستضيفوا في برنابيو فريق ريال سوسيداد مباراة تلعب الأربعاء عند 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة أهلا بحضراتكم من جديد برشلونة يسجل هدفين وفيران توريس جانب الآخر يسجل هدفين هو الآخر إليكم أبرز ما حدث في الشوط الأول تقدم بهدفين عبدالعزيز لبرشلونة
8: بأقل مجهود لبرشلونة رغم أن لم تكن هناك فرص كثيرة في المباراة لكن تمكن رافينيا بعد محاولة الضغط على دفاع بيتيس استرداد الكرة بسرعة حصل على ركلة جزاء الهدف الثاني تقريبا بنفس القصة الضغط استرداد الكرة بشكل سريع والذهاب إلى مرمى إلتشي بشكل أسرع فبالتالي قام رافينيا بصناعة هذا الهدف لياديمي وسجل الهدف الثاني بأقل مجهود لبرشلونة بنسبة استحواذ أقل لذلك الشوط الثاني من المتوقع أن يكون أفضل
7: إلى لقاء مهم في الدوري الفرنسي لكرة قدم يشهد الآن تعادلا إيجابيا بهدفين مثلهما بعد أن كان رين متقدما على فريق باريس سان جيرمان بهدفين دون مقابل تمكن الفريق الباريسي من العودة إلى هذه المباراة كابتن محمد
9: يمكن تأخر بهدفين في الشوط الأول محمد فريق رين بدأ المباراة بشكل ممتاز جدا في الدقيقة 9 تصويبة سيزمينيسكي من خارج منطقة الجزاء تصويبة رائعة وأيضا في الدقيقة 38 عن طريق لابول قدر أن هو يحرز الهدف الثاني كانت أخطاء دفاعية كبيرة جدا في دفاع باريس سان جيرمان
7: ولكن يشرك توريس مع بداية الشوط الثاني
9: وأيضا فابيان رويس يمكن الاثنين غيروا مجريات اللقاء تماما أسيست من فابيان رويس لفران توريس اللي أحرز الهدف الأول بطريقة ممتازة يمكن تغييرات اللي أجراها لويس إنريكي في الشوط الثاني خاصة دخول هذا الثنائي الأسباني كان ضموا بشكل متأخر لباريس طبعا لمشاركتهم في كأس العالم أثر بشكل كبير جدا وده الهدف الثاني طبعا فابيان رويس أيضا فران توريس تحرك ممتاز
7: جمهور برشلونة يقول لك وين الهدف هذه معاه
9: تحرك ممتاز الكابتن عبد العزيز كان بيقول لي مش أهدافه يمكن ولكن التعامل مع لويس إنريكي هيغير من أدائه بشكل كبير جدا وهيتحسن بشكل أفضل مع باريس سان جيرمان
7: هذه لقطة تأتيكم الآن على الهواء مباشرة من هذه المباراة التي تلعب الآن في دقيقتها 87 بعد التذكير بأن التعادل مستمر بين الفريقين بهدفين لمثلهما بعد أن أنهى رين صاحب الأرض الشوط الأول متقدما بهدفين دون مقابل عادة بي اس جي عن طريق فيران توريس في أول مباراة رسمية له على مستوى الدوري بقميص باريس سان جيرمان يسجل هدفين بعد أن جاء بديلا بين شوطي هذه المباراة الإيجابي بالنسبة لبرشلونة وسجل هدفين في الشوط الأول وبالتالي يعني جمهور برشلونة ما راح يندم على فيران توريس إنه سجل هدفين مع باريس سان جيرمان في الوقت اللي يبحث فيه عن مهاجم اللي راح يسجل هدفين لكن الفريق يسجل هدفين أحدهما من لاعب جديد
8: صحيح هناك الكثير من الإيجابيات على أقل تقدير لم أشعر بخطورة إلتشي طوال فترة المباراة رغم أنه يقدم كرة قدم جيدة ورغم أن برشلونة كان يحاول أن يضغط في منطقة عالية خصوصا رافينيا بهذا الرتم من الصعب عليه إكمال المباراة خصوصا بأنه دائما يجري بسرعة قصوى لعملية الضغط فهذه نقطة النقطة الثانية
7: أكد أن خيار ممتاز مركز المهاجم قادر بشكل عادي للعب في هذا المركز نحتاج الفريق
8: في مثل هذا النوع من المباريات ممكن لكن في مباريات أخرى قد تحتاج نوعية مختلفة من اللاعبين لكن ثبات رباعي خط الدفاع وعدم تقدم إسبارت أو غارسيا للمساندة الهجومية جعل الفريق نوعا ما محدود هجوميا لم يصنع الكثير من الفرص كما هو معتاد من برشلونة بأنه دائما يصنع الكثير من الفرص أيضا التحكم في وسط الملعب برنال وغافي لم يكن يتحكمان بالكرة أبدا فكانت هناك عملية فقدان للكرة بشكل مستمر بشكل أيضا قد يعتبر سهل، لكن أيضا يجب أن نعذر بأن معظم اللاعبين أتوا في فترة متأخرة، بالإضافة إلى مشاركة إسبرت على الظهير الأيسر، لاعب شاب متماسك دفاعيا لكن هجوميا أيضا عندما يمتلك برشلونة الكرة كان يفقد كثير من الكرات. نفس الأمر بالنسبة لياديمي، نفس الأمر بالنسبة لثنائي خط الوسط. برشلونة خطورته كانت عندما تلعب الكرة ليامال أو ياديمي ما بين قلبي الدفاع وما بين الظهيرين، هذه المساحة عند الخماسي الدفاعي لإلتشي من الممكن استغلالها لكن لم تلعب كثيرا. وأيضا النقطة الثانية بأن عند استرداد الكرة بسرعة، بعد دائما إلتشي يحاول بناء اللعب من الخلف، عند استرداد الكرة بسرعة والذهاب المرمى إلتشي بشكل سريع من الممكن أن نشاهد خطورة أكبر لبرشلونة. هذه اللقطات اللي شاهدناها كان خطر فيها، لكن بشكل عام شوط كان متوسط من كلا الفرق.
7: الحكم مبكر، لكن نشعر بأن هناك ملامح فريق مختلف هذا الموسم لبرشلونة مقارنة بالموسم الماضي. الموسم الماضي كان في ليفا أو فيران في خط الهجوم في نوع من البطء. الآن هناك الكثير من خيارات أصحاب السرعة الكبيرة، سواء جوردون، رافينيا، لامين يامال أو حتى أدينيو، وبالتالي قد نشاهد الاعتماد أحيانا على الهجمات المرتدة في بعض الحالات.
9: أتفق تماما معك محمد، خاصة في الهدف الأول. شفنا الهدف الأول السرعة في الأداء، نشوف فيرمين لوبيز عجبني جدا في سرعته في التمرير لرافينيا، طبعا بغض النظر عن المهارة الكبيرة اللي بيتميز بها رافينيا، ولكن السرعة في التمرير، ممكن لاعب تاني خط وسط ممكن ياخد تاتش 2-3، ولكن السرعة هو شايف رافينيا لوحده في منطقة الجزاء قدر ان هو بسرعة بباس ان هو يضرب دفاع إليتشي بشكل كبير جدا. طبعا لو جبناها من اول اللقطة، شوف ضغط لاعبي برشلونة بشكل كويس جدا، ولكن الباس من فيرمين لوبيز لرافينيا كان باس ممتاز، وأيضا المهارة الكبيرة اللي بتميز بها رافينيا. أيضا الهدف الثاني يمكن خطأ في التمرير من لاعبي إليتشي، ولكن السرعة وان تاتش بالنسبة هنا الهدف الثاني، سرعة في التمرير وان تاتش، كل وان تاتش وان تاتش قدر برشلونة أنه يوصل لمرمى إليتشي بأقرب وقت ممكن، وقدر أنه يحرز الهدف الثاني. ده طبعا أديمي تكلم أنه يتميز بالقدم اليسرى، ولكن تعامل معه بشكل ممتاز، هدوء ممتاز أمام المرمى. فليك عنده فرصة في الشوط الثاني أنه يريح بعض اللاعبين اللي وصلوا متأخر لفترة الإعداد، وشارك بعض اللاعبين الموجودين على مقاعد البدلاء، عنده حمزة عبد الكريم، عنده أنتوني جوردون، كانسيلو أيضا موجود، فعنده فرصة أنه يغير في بعض المراكز في الشوط الثاني.
7: هو الهدف الثاني أكد جودة تعديمي الذي يلعب تقريبا من نفس الجودة بالقدمين، رجل اليمنى وكذلك اليسرى. فاصل قصير نعود بعده بإذن الله تعالى، ابقوا معي.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بالأمس.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
3: بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
4: ما أحب أسافر في الصيف.
5: بس جدر غير
4: خير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي.
6: ها براد
4: براد.
6: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
4: يا عيال هذه أعلى تحقيق في العالم.
6: يبا
4: عادي نمدد يومين.
6: بنمدد أسبوع.
7: ذكركم بمباراة برشلونة الثانية هذا الموسم على مستوى الليغا عندما يستضيف في كامب نو الخميس عند 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة فريق أتلتيك بلباو. الشوط الأول إذن بين إلتشي برشلونة ينتهي بهدفين دون مقابل. كان رافينيا قائد الفريق الأول باختيار فليك سجل الهدف الأول واحتفل مباشرة بعد تسجيله هذا الهدف بهدف أول. جاء في الدقيقة 15 من زمن المباراة محتفلا أولا مع لامين ثم احتفال آخر هنا بهذه الطريقة بيده. قد يكون هناك ربط بين هذا الاحتفال واحتفالات خوليان ألفاريز الذي يحتفل على شكل عنكبوت كما تذكر دائما بعد تسجيل أهداف. هل كانت هذه الحركة بالصدفة من رافينيا أم يقصد في ذلك رسالة ترحيب ورسالة رغبة في انضمام خوليان ألفاريز لفريق برشلونة بعد أن أثرت هذه الصفقة الكثير من الجدل منذ منتصف كأس العالم وحتى الآن مع الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية. هنا إعادة تؤكد صحة موقف برشلونة في هذا الهدف بين رافينيا وأديمي. لقطة انتهت بهدف أديمي مسجلا الهدف الأول وصحة كذلك موقف لامين يامال في الهدف الأول في صناعة هذه الهجمة التي انتهت الهدف الثاني عن طريق أديمي لمصلحة فريق برشلونة. أشكر الآن محلي بي إن سبورتس كابتن عبد العزيز وكابتن أحمد محمدي ومع عودة الفريقين دعونا نعود نحن مرة أخرى إلى ملعب إلتشي وإلى أحمد من جديد. أحمد تفضل.
8: مرة أخرى أيها الأحبة متابعينا في كل مكان عشاق كرة القدم عشاق الليغا الإسبانية أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هنا في ملعب مانويل فاليرو برشلونة وإلتشي. شوط المباراة الثاني سينطلق بعد لحظات. تركنا الشوط الأول بتقدم فريق برشلونة بهدفين دون مقابل. أولا سجل رافينيا في الدقيقة 14 من علامة الجزاء ثم أيضا أضاف الهدف الثاني كريم أديمي في الوقت بدل الضايع من شوط المباراة الأول. حمزة عبد الكريم مصريين وغير المصريين العرب كل العرب أكيد ينتظرون حمزة عبد الكريم. غادر صلاح دوريات الخمس الأوروبية. مصر تقدم ملك آخر شاب آخر نجم آخر لاعب آخر لملاعب كرة القدم الأوروبية. تثبت أم الدنيا تثبت مصر أنها ولادة للاعبين للنجوم للأسماء بعد مونديال كان تاريخي بعد مونديال كان استثنائي بعد مونديال نالت فيه بكل تأكيد مصر على إعجاب وتقدير العالم بيتمع بكل تأكيد بعد مستويات مميزة جدا بالنسبة للمنتخب المصري في المونديال الأخير. في انتظار أيضا حمزة عبد الكريم لاعب المنتخب المصري نجم النادي الأهلي سابقا ونجم برشلونة الشاب الذي تألق أيضا في الفترة التحضيرية لبداية هذا الموسم والذي ينتظر فرصته وينتظر دوره مع فريق برشلونة هنا من خلال هذا الموسم. يبدأ الشوط الثاني بصفرة حكم المواجهة لخاندرو غونزاليس يعلن عن ضربة البداية للشوط الثاني. برشلونة يريد هدف ثالث للإطمئنان على نتيجة المباراة للفوز الأول في هذا الموسم. هدف ثالث من أجل الضمان، بينما إلتشي يبحث عن العودة، تأليس الفارق، إحياء الأمل هنا في هذه المواجهة هنا على أرضية ملعبه وأمام جماهيره. يبدأ شوط المباراة الثاني بدون أي تغييرات على مستوى تشكيلة الفريقين. تغيير وحيد حدث في الشوط الأول، خروج كافي ودخول بيدري بدعم الإصابة. لامين يامال في واحد أيضا من أقل أشواط لامين يامال. كرة الجمرة أخرى في وسط ملعب المباراة تتيا لعناصر إلتشي. فيلار شوس بعد ذلك بلمسة أمامية، عودة مرة أخرى لعناصر إلتشي في نص الملعب إلى أقصى الجهة اليسرى بالمحاولة، لكن أيضا التقديم وجود صافرة وحكم المباراة هنا مباشرة يشير إلى وجود خطأ لإلتشي. الكاسية تعلم في التدخل الواضح من إيريك غارسيا، بينما الكرة فيها محاولة تمريرة بينية، كرة العودة ولكن جوان في الموعد، جوان غارسيا في الموعد. إلتشي يبادر أيضا مع بداية شوط المباراة الثاني، بينما الكرة تصل باتجاه اليمين، الله على اللمسة، هنا الانطلاقة، هنا رافينيا، هنا الثالث، هنا الخلاص، لا الحارس يتصدى كرة أيضا لم تكن بتلك القوة، لم تملأ قدمه. رافينيا سجل وصنع في هذه المواجهة مرة أخرى، عودة إلى الخلف باتجاه ماتياس ديتورو، يرسل كرة طويلة عالية للأمام مورينتي في السيطرة، ثم بعد ذلك عودة سانغاري في التمرير. في الجهة اليسرى بالمحاولة، كرة واصلة هنا لعناصر إلتشي، الضغط من جانب بيرنال، ثم كرة تعديلة خارج الملعب. هذا هو مارك بيرنال، مارك بيرنال الآن في نص الملعب، لمسة إلى كريستنسن، كريستنسن باتجاه بيرنال لبرشلونة الآن. غارسيا عودة إلى الخلف، عن طريق الجهة اليسرى باتجاه مباراة جيدة على مستوى الجهة اليسرى إسبارت، كرة باتجاه بيدري، بيدري بلمسة إلى لامين يامال الآن، لامين بوجه القدم، لكن أيضا التغطية موجودة، ثم تعود مرة أخرى. شلون لامين يامال يلعب على الواقف اليوم، لامين يامال بطل العالم، لامين يامال في 19 من عمره، كرة واصلة هنا عن طريق كريم أديمي، بداية رائعة لأديمي، كرة فيها تمريرة باتجاه كريستنسن، كريستنسن الآن تصل إلى غارسيا من الجهة اليمنى، تمريرة بينية، كرة إلى رافينيا، رافينيا لكن أيضا التغطية على طول موجودة من أمام رافينيا لتعود لعناصر فريق إلتشي من أقصى جهة اليسار. هذه المحاولة، كرة في انطلاق الآن من الجهة اليسرى، خيرمان انطلق، خيرمان مرر، لكن جيرارد مارتن على طول في التغطية يبعد الكرة إلى خارج الملعب. ترجع مرة أخرى علي هواري، غونزالو فيار، فيار في نص الملعب، دقائق الخمس الأولى مع بداية شوط المباراة الثاني، كرة ما زالت قائمة هنا، خيرمان للخلف لإلتشي من الجهة اليسرى عن طريق خيرمان، ممتازة لكن أيضا مرت إلى خارج الملعب، لا شيء هنا في هذه المواجهة. البارسا زيارة أخرى على مستوى بطولة الليغا إلى ملعب إلتشي، زيارة رقم 26 إلى هذا الملعب. كرة في الجهة اليسرى هنا، فاز في 12 مواجهة، خسر في 8، تعادل في 5، بينما الكرة الآن فيها محاولة، فيها اقتراب، فيها اقتراب من الجهة اليسرى، غونزالو عودة إلى هواري، غواري بلمسة، مورينتي باستلام الآن ثم عودة إلى وسط الملعب. شوست سيطرة ما زالت لإلتي مع بداية الشوط الثاني. هنا تمريضة بينية، كرة إلى خيرمان، العائد من الأوفسايد. خيرمان يتقدم، خيرمان بتمريرة بينية، الله على اللمسة، الله على الدوران، والله عليك، رائع في اللقطة الماضية أيضا قرأها فهمها قلب الدفاع جورج مارتن. مرت إلى خارج الملعب، كيت موسم لاعبين لم يصلوا إلى الفورمة المطلوبة، إلى الجاهزية التامة، طبيعي جدا. كرة تصل باتجاه بيدري في الجهة اليمنى، لامين يامال بلمسة عن طريق خيرمان، لكن أيضا التغطية موجودة والكرة تعدي. لمصلحة يلتي هنا عند خيرمان، يلعب كرة طويلة عالية من التماس. شوف يلتي الذي يبادر له، يلتي اللي يضيع بعض الفرص في شوط المباراة الأول الذي لم يستثمر تراجع برشلونة، لم يستغل وضعية برشلونة المتراجعة في الشوط الأول. كرة في محاولة خطيرة، تسويبة ولكنها في القائم. يا الله يا الله، كادت يا مورينتي، كادت يا إلتي، كادت يا إلتي في اللقطة الأخيرة. هنالك مطالبة بخطأ من جيرارد مارتن، مورينتي يضرب وكرة اصطدمت في القائم، تحولت إلى خارج الملعب. بوادر العودة بدأت تظهر لإلتي، هنا مرور نينو لم يكتمل، ثم كرة تعود الآن باتجاه رافينيا، رافينيا في نص الملعب. أكثر من 30,000 مشجع هنا في ملعب مانويل فاليرو. كرة تصل باتجاه كريستنسن، يلعب كرة هنا إلى أقصى جهة اليسار، إسبارت، إسبارت يتقدم الآن هنا لمصلحة برشل. الله على اللمسة، حلوة اللمسة، حلوة الانطلاقة، كريم ينطلق، حلوة الانطلاقة، كريم ينطلق، كريم يتوغل، كريم إلى رافيني، إلى كريم، لمين يطلبها، لمين حطها، لكنها مرت يا لمين، تحولت يا لمين الأولى، ما مشت الثانية، جاءت بعيدة يا لمين إلى خارج الملعب. ضربة مرمى على لمين يامال لمصلحة فريق إلتش. شماشي اليوم يا لمين كرتين، ضربة مرمى لإلتي بعد مرور 53 دقيقة لعب هنا بهذا الموسم الجديد. الذي طلق في الأسبوع الماضي على مستوى الليغا، كان من سبتمبر أيضا انطلاق بطولة الجولة الأولى من بطولة أبطال أوروبا. بينما كرة تصل باتجاه رافينيا، عودة مرة أخرى هنا لي إلتي، كريمة تيني، الخميس القادم ستجرى قرعة دوري أبطال أوروبا لانطلاق يوم 8 من الشهر القادم لبطولة دوري أبطال أوروبا. كرة في نص الملعب هنا، واصل الكرة باتجاه كريستنسن، إريك غارسيا هنا يلعب كرة إلى فيرمين في وسط الملعب، تتيا جيرارد مارتن، كريستنسن الآن، إريك غارسيا في نص الملعب، بيدري، لمسة جميلة من بيدري إلى لامين، لمسة غريبة يا لامين في وسط الملعب، تعود مرة أخرى لامين أيضا بعد ذلك، التغطية موجودة من أمامه، كرة هنا في وسط الملعب لمصلحة إلتي الآن، محاولة الخروج بالكرة للأمام، سانغاري خرج، سانغاري مرر في الجهة اليمنى، سانغاري بعد ذلك ينطلق في المساحة لكنها المواجهة هنا شيل الوجود، أعتقد أن هنالك خطأ، خطأ كان موجود لكريم آديمي، هذا هو كريم، بداية رائعة جدا لأديمي بتسجيل للهدف الأول، تألق كثيرا في السيجنال إيدونا بارك هناك مع بروسيا دورتموند. هنا حمزة الشباب حمزة الذي يستعد أيضا يقوم بإجراء عمليات إحماء خارج أرضية الملعب. حمزة مع بقية اللاعبين مع بقية النجوم، كل التوفيق لحمزة وكل التوفيق لي أيضا نجومنا العرب الموجودين في الدوريات الأوروبية. كرة واصلة باتجاه بيدري، بيدري والمرور، بيدري واللمسة، بيدري والخروج، يلعب كرة باتجاه غارسيا، لمين والانطلاق الآن، لمين يبحث عن التوغل، لمين واحد على واحد، لمين بلمسة باتجاه بيدري مرة أخرى هنا في وسط الملعب. مارك برنال شلونة حتى الآن 56 دقيقة بما قل ودل، قليل من الفرص، قليل من المحاولات، لكن حتى الآن بهدفين. برشلونة يريد الثالث. لمين، كرة مقطوعة من أمامه، تغييرات قادمة بالنسبة لفريق إلتي. سيد أنسيلمي مدرب الأرجنتين الآن يستعد لإجراء التغييرات. كرة تصل باتجاه نينو خيرمان، عودة إلى الخلف شوست، تمريرة بعد ذلك خاطئة لكنها تعود مرة أخرى هنا باتجاه سبارت، يقود الأجمع، يقود المحاولة هنا لمصلحة البارسا من أجل الثالث، من أجل الثالث يتشافي، لكن أيضا التغطية موجودة والكرة تعود هنا طويلة عالية خلف الدفاعات. خروج بعد ذلك من جانب جوان غارسيا، هذه الكرات الدفاع المتقدم اللي عانى منه برشلونة في الموسم الأول، في الموسم الثاني أيضا استقبل العديد من الأهداف. ممتع لك كمتابع، كمشاهد، كمحايد، شاهد أيضا معظم المنافسين، أغلب المنافسين يخلقون الفرص، يسجلون من أمام برشلونة. تشعر أن يعني مباريات برشلونة دائما مباريات مفتوحة، مباريات ممتعة للمتابع وللمشاهد المحايد، لكن مقلقة للمحبين، مزعجة للمحبين بكل تأكيد. فليك أيضا بنفس الأسلوب بنفس الطريقة، لن يغير شيء بعد أن نجح أو بعد ما نجح مع فريق برشلونة في الفوز بلقب بطولة الليغا في الموسم الماضي. كرة تصل هنا باتجاه كريستنسن، بيدري من اليسار، إسبار عودة باتجاه بيدري، بيدري الآن يلعب كرة باتجاه غارسيا هنا لمين يامال، لمين عودة إلى الخلف من جانب لمين في وسط ملعب المباراة، فيها بيدري والدوران، بيدري بلمسة ممتازة الآن في الجهة اليمنى باتجاه فيرمين لوبيز من أجل الثالث، يريد أن ينهيها برشلونة عند الدقيقة 60 قبل اكتمال الساعة. لمين متسلم، حالة تسلل كانت موجودة على لمين يامال، نعم تسلل كان واضح على لمين يامال، سجل في مرمى إلتش الموسم الماضي، سجل على أرضية هذا الملعب أيضا لمين. كرة ترسل طويلة بعيدة إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس لمصلحة برشلونة، في غضب يصرخ في وجه حكم المباراة أم في زميلة نيتو، يستعد الدخول في الدقائق القادمة. مارتين نيتو اللاعب البرتغالي، التبديل الأول سيكون لمارتين أنسيلمي المدرب الأرجنتيني. برشلونة يبحث عن الثالث الآن عن طريق لمين، مر لمين، عدى لمين من الجهة اليمنى، ما زال لمين واحد على اثنين، لمين يحاول فيها، لمين تغطية موجودة من أمامه، الكرة تعود هنا، يطالب بخطأ في اللقطة الأخيرة حكم المباراة أشار على استمرار اللعب في اللقطة الأخيرة. كرة فيها خروج بشكل ممتاز، تصل كرة باتجاه سانغاري، سانغاري إلى مورينتي، مورينتي والكرة العرضية، تأتي العرضية ولكنه جوان غارسيا ممتاز، رائع جوان غارسيا، خروج في توقيت مثالي من جوان. نص ساعة مشاهدين متابعين في كل مكان، كل ما تبقى على نهاية هذه المواجهة. هنا كرة عن طريق رافينيا، موسم فيه الكثير من التحديات، فيه الكثير من الأمنيات لجماهير البارسا. موسم أيضا فيه الكثير من التعاقدات، أبرز أكيد رودري على مستوى خط الوسط، وينتظرون الأبرز، وينتظرون بكل تأكيد مهاجم يعوض رحيل ليفاندوفسكي، بينما هنا كريم رافينيا فوتها، برنال لا يفوت، بعد ذلك إلى لامين ولكنها لم تصل الكرة الماضية، تأتي موجودة من جانب دفاعات إلتشي. خروج بالكرة فيها مارك برنال الآن في نص الملعب إلى بيدري، لامين يتحرك، تصل كرة باتجاه يامال، يحاول فيها لامين الآن، عودة إلى الخلف، فيرمين جاءت على اليمنى. إن شاء الله لامين هذا الموسم أعتقد الموسم الثالث أو الرابع، موسم الرابع مع فريق برشلونة بالنسبة للامين، لم يتجاوز العشرين سنة. كرة تصل هنا في الجهة اليسرى باتجاه كريم عاديمي، عاديمي مر بسرعة عدى عاديمي، الله على مرورة وروعته في اللقطة الأخيرة، لكنها تبعد، تتخلص الكرة من حارس المرمى. ماتياس يتألق، ينقذ فريقه، يبقي الأمل لأن ثلاثة لا شيء تعني الخلاص، ثلاثة لا شيء تعني الخلاص. تأذن لجماهير إلتشي بالخروج بعد ذلك أكيد، لأنه كل شيء بعدها سينتهي لصالح برشلونة. كرة في نص الملعب إلى بيدري، عودة إلى الخلف، وصل الكرة هنا باتجاه إلى مين، لمين يحاول فيها مرة أخرى هنا من موسم الخامس مع برشلونة، بينما كرة من أجل الثالث يا لامين، يحاول لامين، يتقدم لامين هنا في منطقة الجزاء لكنها تبعد على طول من جانب دفاعات إلتشي. بعد ذلك أيضا صافرة موجودة وهنالك أيضا تغييرات قادمة لعناصر إلتشي في هذه اللحظات. إلتشي لوكاس المدير الداخلي سيبيدا، كنت عندي سيبيدا ولكن تنطق بالإسبانية سيبيدا، روح مع المذيع سيبيدا. إذن يأخذ مكان إلى أرضية الملعب إيغوادو، يغادر إيغوادو، نيتو يأخذ مكان إلى أرضية الملعب، وظهور أول الإنجليزي إلى أرضية الملعب أنتوني غوردون قادما من نيوكاسل هنا في ظهور رسمي أول مع فريق برشلونة لغوردون، بدأ مع فريق إيفرتون ثم نيوكاسل الآن مع فريق برشلونة. غادر أديمي، كريم أيضا، لامين يامال يغادر، دورنو غير راضي عن نفسه، لامين يامال كرة ترجع هنا في نص الملعب، لمسة بعد ذلك الطويلة، كرة للأمام هنا من الجهة اليسرى، عرضية تأتي الآن خطيرة ولكنها تأتي موجودة، وهنالك ضربة مرمى. إيريك غارسيا مباراة دفاعية ممتازة اليوم، غارسيا يقدم مباراة دفاعية مثالية لإيريك غارسيا. شوف اللقطة هنا، الكرة العرضية وغارسيا يبقى كرة ترجع خاطئة لإلتشي، محاولة العودة ولكن لا عودة حتى الآن. بعيد جدا مرت الكرة إلى خارج الملعب، يخطي فيها داني أولمو في لمسة الأولى، كرة تمر وتعدي. شوف هذه التفاصيل، إلتشي لا يستغل ولا يستثمر الكرات التي تتاح له من أمام المرمى. برشلونة حتى الآن 2-0 في هذه الافتتاحية. كرة تعود مرة أخرى هنا، صورة على نجم لامين يامال، لم يفتتح عدادة في هذا الموسم، واضح يعني علامات عدم الرضا واضحة على لامين يامال. لكن كرة من أجل الثالث، من أجل الثالث، من أجل خلاص خلاص خلاص خلاص، فعلى رافينيا. نعم في برشلونة كل الرهانات مخاطرة، إلا الرهان على هذا الرجل، إلا الرهان على هذا البرازيلي، إلا الرهان على هذا القائد، إلا الرهان على هذا المبدع. رافينيا يخلصها، رافينيا يسجلها، رافينيا يضمن النقاط الثلاث وأولى انتصارات الموسم بأقدام البرازيلي. مان أوف ذا ماتش، سوبر أوف ذا ماتش، رافينيا يسجل والجماهير الكتالونية تحتفل هنا في إلتشي. ثلاثية للبلو جرانا، شوف المرتدة، شوف الكرة السريعة التي جاءت هنا من الجهات اليسرى، لمسة أولمو ثم بعد ذلك صناعة جوردون، جوردون والإطلالة الأولى، جوردون والظهور الأول، جوردون واللمسة الأولى، جوردون يصنع، رافينيا يسجل، برشلونة ينتصر هنا بثلاثية عن طريق نجمة، عن طريق قائدة، عن طريق رافينيا. يا رافينيا، نعم رافينيا، يا رافينيا يسجل هدف ثالث وثنائية في هذه المواجهة، سجل هدفين وصنع هدف هنا في هذه المباراة رافينيا. البرازيلي يضرب لبرشلونة هنا مع بداية المشوار. رافينيا يهدي برشلونة انتصار الأول في هذا الموسم، بينما التغيير الأول لفريق إلتشي. إيزيكيل بونسي مكان نينو في آخر 22 دقيقة متبقية على نهاية شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة. مارك فيرنال للعمام، تعود الكرة هنا مرة أخرى، فيها لمسة، فيها تمريرة، فيها محاولة، تصويبة، يا الله. إلتشي إلتشي إلتشي مرة أخرى، كرة تضرب في القاع، نعم ترجع المحاولة هنا. إلتشي يريد أن يقلص الفار، كرة في نص الملعب، بعد ذلك عودة، يلطف النتيجة أكيد بهدف، يسجل في مرمى برشلونة هنا على أرضية ملعبه. في هذه المواجهة لم يكن أيضا محظوظا، ضرب القائم مرتين، نعم هذه الكرة، هذه التسويبة من فاكوندو، فاكوندو يضرب القائم وكرة تعود وانفراد سريع وكرة العودة، لكن جوان غارسيا قال لا، كرة التقليص، كرة تحيا الأمل، لكن جوان غارسيا يتصدى، غارسيا يتألق، غارسيا حارس كبير، الكرة وصلت إلى الكبير، وصلت إلى رافينيا، رافينيا والهاتريك، رافينيا إلى داني الرابع، ضاع الرابع، نعم ضاع الرابع في اللقطة الماضية. شوف تأثير دخول أولمو، تأثير دخول جوردون، شوف برشلونة أصبح أسرع في التحولات، بارسا أصبح أسرع في الكرات المرتدة، نعم كرة تصل باتجاه برنال، بيدري في نص الملعب، يلعب كرة نحو جيرارد مارتن، كريستنسن هنا مرة أخرى، كريستنسن إنريك غارسيا عودة للخلف. آخر 20 دقيقة متبقية هنا على نهاية شوط المباراة الثاني. كرة تصل باتجاه بيدري، استلام، مرور، دوران، لمسة بينية إلى كوردون، إلى كوردون، إلى كوردون، إلى كوردون. يا الله، الرابع يا بارسا، روعة يا بارسا، متعة يا بارسا، رباعية يا بارسا، إطلالة أولى يا بارسا، سهرة أولى يا بارسا، يوم أول يا بارسا، رباعية هنا لفريق برشلونة من أمام إلتشي. جوردون يهدي فيرمين، جوردون لم يكن أنانيا، جوردون كان كريما، كان رائعا، كان مذهلا. الإنجليزي يصنع وبرشلونة بعد ذلك يسجل عن طريق فيرمين لوبيز. نعم، رباعية، يا لها من بداية رائعة، يا لها من بداية مميزة، يا لها من بداية مذهلة، يا لها من بداية ساحرة، يا لها من سارة جميلة للبارسا. يضرب بالأربعة هنا في اليوم الأول، هنا في الظهور الأول. جوردون يا جوردون، جوردون يا فنان. ثم بعد ذلك لوبيز يسجل أولى أهداف في الموسم العام. شوف الروح، شوف التفاهم، شوف التناغم، شوف جوردون وما يقدمه. جوردون يصنع الأول ويصنع هدف الثاني في انتظار أيضا أن يسجل. شوف جهتي اليسرى أصبحت يعني حية أكثر، أكثر نشاط وأكثر حيوية بعد دخول، بعد دخول على مستوى الجهة اليسرى أنتوني جوردون. نعرف اللاعب، شاهدناه، تابعناه، علقنا عليه كثير في البريمير ليج، لاعب مرسلات كبيرة، لاعب دولي أيضا، كان أساسيا في أغلب مباريات إنجلترا في كأس العالم الماضية. أكيد أنه إضافة على مستوى الجهة اليسرى، قادر على أن يلعب أيضا كمهاجم آخر. أنتوني جوردون احتاج فقط تقريبا إلى 10 دقائق لأن يقدم مساهمات الأولى، مساهمتين هنا في هذه المواجهة بالنسبة لأنتوني جوردون الذي يصنع هدفين لفريق برشلونة في بداية رائعة بالنسبة لجوردون. يوم الجدد يعني بدايته كانت رائعة. ديمي سجل، جوردون سجل، كرة ترجع مرة أخرى هنا لإلتشي، تصويبة من مسافة بعيدة لكنها مرت إلى خارج الملعب. شوف الدفاع المتقدم، الكرة اللي ضرب فيها دفاع برشلونة، لكن أيضا جوان غارسيا وأيضا إنريك، إنريك من أمام فاكوندو، اصطدمت الكرة في غارسيا أيضا. نقترب من آخر ربع ساعة هنا بداية هذا الموسم. برشلونة يضرب بالرباعية، برشلونة بلا رحمة مع بداية هذا الموسم، بلا هوادة، بكل قسوة. يضرب إلتشي هنا على أرضية ملعبه وأمام جماهيره. كرة في نص الملعب ترجع مرة أخرى عن طريق الجهة اليسرى، بعد ذلك عودة من جديد، كرة ترسل للأمام هنا، غارسيا في التغطية، إلتشي، مورينتي، لكن أيضا إسبارت. مباراة رائعة يقدمها إسبارت. سجل يسرى عند جو كانسيلو بجانب أيضا بالدي. كرة في محاولة لمصلحة إلتشي، تقطع الكرة لكنها تعود هنا، مرتدة من أجل الخامس، من أجل الهاتريك، من أجل الهاتريك، من أجل الهاتريك، من أجل الهاتريك، من أجل الهاتريك، الهاتريك. لا، ضاعت يا رافينيا، أوفسايد على رافينيا، حالة تسلل، لكن شوف حالة التسلل، أوفسايد كان موجود على رافينيا. غريبين إلتشي، غريبين، غريبين، أربعة على شيء، مفروض أنه إنسلمي يقلل النتيجة، إنسلمي. هناك ربع ساعة وهناك من لا يشبع وهناك من لم يكتفي في برشلونة. سجل الرابع يريد الخامس، سجل الخامس يريد السادس. برشلونة بالعقلية الألمانية أكيد، خاصة مع نزول نجومة وأبرز أسماء هنا في هذه المواجهة. اسمع تعليمات أنسيلمي.
5: Una cosa le quiero decir, quedan 20 minutos. Si jugamos cada uno la suya, nos vamos a comer otra. Sigamos jugando como equipo, mantengamos el bloque.
8: الرباعية لبرشلونة حتى الآن قابلة للزيادة، خاصة مع الطريقة التي يدافع فيها إلتشي. هنا جوردون، هنا رافينيا البرازيلي الذي سجل ثنائية في هذه المواجهة والذي يبحث عن الهاتريك، من افتتح التسجيل لهم في العام الماضي يفتتح التسجيل أيضا في هذا الموسم. رافينيا جوردون وبداية رائعة جوردون. لكن تشوف نظرات حمزة، حمزة يريد أن يلعب، وأعتقد مع هذا الدفاع، مع هذه المساحات، حمزة أيضا ممكن دخل إلى أرضية الملعب، ممكن يسجل. حمزة يريد أن يسجل. النجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، كرة في نص الملعب هنا باتجاه رافينيا. عودة بعد ذلك للخلف، في وسط الملعب تتهيأ لي إلتشي مرة أخرى إلى بيدري، عودة إلى الوراء بيدري، لا بلمسة ممتازة جوردون والانطلاقة جوردون إلى بيدري. هنا في نص الملعب الكرة القصيرة لعناصر برشلونة، انتصار تاريخي سيكون رقم 31 لبرشلونة من أمام إلتشي. هنا في الليغا الإسبانية بينما رافينيا لمسة باتجاه بيدري، تمريرة بعد ذلك إلى تشافي، تشافي الآن بينية جميلة، الله على الله على الدوران، الله على النهاية، الله على روعة فيرمين، على روعة فيرمين، على سحر فيرمين، على كرة فيرمين، وهدف برشلونة الخامس. البارسا يضرب بلا رحمة، نعم بكل قسوة هنا في الإطلالة الأولى، خماسية في مرمى إلتشي. يا له من بداية رائعة، يا له من بداية قوية، ويا له من إنذار شديد، ويا له من إنذار شديد اللهجة للجميع، للجميع بلا استثناء، بلا استثناء. نعم برشلونة يرسل الإنذار في اليوم الأول، ويضرب إلتشي بخماسية هنا على أرضية ملعبه ووسط جماهيره. هنا المرور الرائع، هنا الدوران الجميل، هنا النهاية المذهلة، فيرمين ممتع، فيرمين مبدع، لكن أيضا تمريرة معلم إسبارت يا تشافي، رائع يا تشافي. هنا المرور الجميل والهدف الخامس لمصلحة برشلونة. خماسية، خماسية في اليوم الأول. برشلونة يمتع، يبدع، يتفنن، يتسلطن هنا في ملعب إلتشي، وفيرمين يسجل ثنائية أيضا، ثنائية لفيرمين. خماسية، يا لها من ليلى كوندي مكان برنال. رافينيا يغادر، جواو كانسيلو أيضا قادما من نادي الهلال السعودي، مكان برنال هنا كانسيلو وماسيا في هذه المواجهة بينما ريديندو يغادر ويصل الآن بيغاس إلى أرضية الملعب. بارسا ممتع كعادة, بارسا جميل, بارسا مذهل منذ اليوم الأول, بارسا يعد بالكثير, بارسا

ستة لا شيء. نعم ستة لا شيء أكبر فوز لبرشلونة في في في مواجهة إلشي. نعم ستة لا شيء في مواجهة إلشي من خلال السنوات الماضية. حالة تسلل موجودة أوفسايد في اللقطة الماضية. ليلة جميلة لعشاق البارسا, ليلة رائعة هنا في ملعب فاليرو في انتظار مباراة القادمة ستكون في ملعب في ملعب الكامب نو من أمام بلباو يوم الخميس القادم. أولى الاختبارات الصعبة من أمام فريق السان ماميس من أمام السود الباسك. هنا

من الصعب مجاراته، بل لا يمكن مجاراته، لا يمكن، لا يمكن أن تجاري كل هذه الأسماء، كل هؤلاء النجوم، كل هؤلاء اللاعبين المميزين هنا. أعتقد أنه هذا الهدف الأجمل، الأجمل في الدوران، الأجمل في الاستلام، في الدوران، في الإنهاء. رائع، هدف رائع مذهل لفيرمين لوبيز، بينما كرة ترجع باتجاه داني أولمو. برشلونة يبدأ أولى حفلاته في هذا الموسم في اليوم الأول. نعم، حفلة برشلونية هنا في اليوم الأول، حفلة أهداف، حفلة أهداف هنا في ملعب مانويل فاليرو بخماسية نظيفة. كرة ترجع هنا مرة أخرى، واصل بعد ذلك باتجاه حرس المرمى لعناصر البارسا. يا سلام على اللمسة، كوردون ينطلق، كوردون يجي السادس، السادس يأتي لا حارس المرمى يتألق. نعم يتألق، نعم ماتياس ديتورو. كرة ترجع هنا من جديد في نص الملعب، بعد ذلك لمسة، لكن أيضا التغطية موجودة على طول من جانب كريستنسن للمدريد. يوم الأمس كانت عنده معاناة، برشلونة اليوم بدون معاناة، لكن المنافس يختلف بكل تأكيد، قدرات المنافس، جودة المنافس تختلف. بيدري في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة برشلونة بلمسة رائعة، كرة فيها مرور، في الجهات اليمنى كرة لإيلشي الذي يبحث عن التقليص، يبحث عن هدف وحيد في مرمى البارسا، لكن أيضا كرة تصل سهلة، وصلت الكرة بعد ذلك السلام باتجاه حارس المرمى بيدري. تاني أولمو هنا، بارسا يريد السادس، لم يكتفي، لم ينتهي، ما زال يبحث عن المزيد هنا. كرة في الجهة اليمنى، كونتي، عودة للخلف، جواو كانسيلو، هذا رجاء الفاريز، مع كل هؤلاء النجوم، مع كل هذه الصفقات، مع جوردون، مع رودري، مع بيدري، مع ديونغ، مع رافينيا، مع لامين، ماذا لو جاء الفاريز؟ ماذا لو جاء المهاجم الذي يحلمون به؟ ماذا لو جاء المهاجم الذي يحلم فيه الباص؟ الله على اللمسة يا بيدري، رائعة جميلة، واحدة من كرات بيدري، واحدة من لمسات الرائع هنا مايسترو، هنا القائد على مستوى خط الوسط بيدري. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، ترجع مرة أخرى في نص الملعب عن طريق بيدري، بيدري بلمسة، جواو محاولة الهروب، لكن أيضا كرة تصل بعد ذلك سهلة عند حارس المرمى دي ماتياس تيترو الحارس الأرجنتيني. أعتقد أنه لا يسأل عن الأهداف، كل هدف أصعب من الآخر، لا يتحمل اليوم مسؤولية الأهداف، كل الأهداف جاءت صعبة، لكن هذه ممكن تتحملها يا ماتياس. مرت إلى خارج الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى هنا لفريق إيلتشي الذي تعادل في المباراة الأولى، ها هو يخسر في المباراة الثانية، بينما نظرات جافي كوبارسي أيضا من الأسماء التي لم تشارك أكيد سيكون أساسيا أمام أتلتيك بلباو، يفضل مدافع شاب على مستوى العالم كوبارسي. كرة فيها لمسة عن طريق وسط الملعب داني أولمو، تمريرة في الناحية اليمنى هنا، واصل الكرة باتجاه جواو كانسيلو، لكن أيضا تغطية موجودة. كوندي، كوندي، جواو كانسيلو بعيدة مرة، سهلة تصل الكرة باتجاه حارس المرمى. برشلونة مواجهة صعبة أمام بلباو، سيلعب أيضا المباراة على أرضية ملعبه وأمام جماهير أولى الاختبارات أمام أتلتيك

كرة في نص الملعب هنا في التقدم ممتاز عن طريق إسبارت. إسبارت مر إسبارت تحاول فيها غوردون هنا لكن أيضا التغطية موجودة والكرة تعود إلى صافنا وخطأ

0: ثاني أكبر انتصار لبرشلونة من أمام إلتشي بعد الفوز بسداسية نظيفة. ثلاث نقاط أولى هنا على مستوى بطولة الدوري، ثالث المواسم لهانز فليك المدرب الألماني، انتظار أن يروض المستعصية في السنوات الماضية. أكثر من 10 سنوات الآن برشلونة منذ آخر مرة في عام 2015، منذ آخر فوز في لقب بطولة الأبطال. كرة في الجهة اليمنى سانغاري، محاولات أخيرة في هذه المواجهة، عرضية الآن إلى منطقة الجزاء، يريد جوان غارسيا أن يخرج بشباك نظيفة في وسط الملعب. تتيا مرة أخرى هنا لمصلحة إلتشي، مباراة كانت يعني الشوط الثاني تقريبا من طرف واحد إلتشي، كانت عند بعض المحاولات، لكن بعد دخول أولمو، بعد دخول بيدي، أو بعد تواجد أيضا جوردون، برشلونة أصبح والأكثر سيطرة والأكثر استحواذا هنا مع وجود حكم المواجهة. كما دقيقة افترض دقيقة أو ثلاث دقائق، نعم ثلاث دقائق يضيف حكم المواجهة في وسط الملعب. تتيا لعناصر إلتشي، عودة الليغا يا الأحبة، سهرة من سهرات الليغا في انتظار السهرات والليالي القادمة، الديربيات ومباريات القمة وإثارة الليغا الإسبانية هنا في هذا الموسم الجديد اللي يعني من الواضح أنه الصراع سيكون أيضا بين برشلونة وريال مدريد. أتلتيكو مع سيميوني صعب جدا، الموسم الماضي تراجع بشكل كبير جدا، في هذا الموسم بداية انتصار. كرة في الجهة اليمنى هنا، المحاولة داخل منطقة الجزاء، تعود الكرة هنا من جديد، وتعادل اليوم أيضا أمام فياريال بهدفين مقابل هدفين، بينما كرة واصلة باتجاه أمامنا جواو كانسيلو. كانسيلو المرور الجميل، جواو عودة إلى الخلف، بارسا ممتع، بارسا مذهل، بارسا جميل منذ يومه الأول، منذ الإطلالة الأولى يريد السادس. كرة في الجهة اليسرى، فيرمين لوبيز، فيرمين لوبيز هنا بداية قوية في هذا الموسم بنتيجة ثقيلة بأداء مميز رائع، خاصة في شوط المباراة الثاني بالنسبة للبارسا. كرة ترجع هنا باتجاه بيدري، بيدري بعد ذلك بلمسة هنا عن طريق الجهة اليسرى، العودة من جديد إلى وسط الملعب، جيرارد مارتن يبحثون عن هدف خامس. سانغاري شوف الصورة الواضحة على جماهير إلتشي، خسارة هنا، يا الخسارة الأولى، يبقى في رصيد إلتشي أيضا نقطة واحدة هنا في بداية الليغا، ما زال مشوار طويل. الأندية التي تنافس من أجل البقاء، التي تصارع من أجل البقاء ومن أجل الحياة هنا على مستوى البقاء لموسم آخر على مستوى الليغا الإسبانية، بينما برشلونة هنا ظهور أول مميز جدا، فيه ثلاثية وفيه يبدو أن هنالك صافرة نهائية. مبروك هذه الليلة الرائعة لعشاق البارسا، ثلاث نقاط، إطلالة مذهلة مع بداية هذا الموسم لبرشلونة. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، مع ختام هذه المواجهة، شكرا لكم على حسن المتابعة، السلام عليكم وإلى اللقاء.
1: شكرا لأحمد وأهلا بحضراتكم مرة أخرى. انتصار أول لبرشلونة في مباراته الأولى في لقاء توج فيه رافينيا بجائزة أفضل لاعب في هذه المباراة، وهو يعانق من كان كذلك مرشح للفوز بهذه الجائزة، صاحب ثنائية أخرى في هذه المباراة فيرمين لوبيز الذي تألق في الثلث الأخير من هذه المباراة مسجلا ثنائية من أصل 5 أهداف سجلها برشلونة، أكد جاهزيته لهذا الموسم مع لوني الشعر الخاصين بجافي وبيدري بعد أن وعدا بهذه الألوان بعد الفوز بكأس العالم، وهو حدث بالفعل. جافي خرج مصابا، جاء مكانه بيدري، قدم الإضافة كما كان معتدا دائما. أعيش معكم فرحة لاعبي برشلونة بهذا الانتصار في ملعب إلتشي 5 أهداف دون مقابل، لتكون الزيارة 12 على التوالي دون الهزيمة في هذا الملعب، 9 انتصارات و3 تعادلات لبرشلونة.

0: esfuerzo. Ya estamos con él, Rafinha, bigoleador. ¿Qué tal? Buenas noches, enhorabuena.
1: Buenas noches, muchas gracias.
0: No digo que haya sido más fácil de
2: إذن, lo esperado, pero si habéis لا أقول بأنها أسهل مما كنتم تتوقعون, ولكن في النهاية الفريق نعرف بأنه في مرحلة بناء فريق. كذلك المنافس عقد عليكم الموسم مباراة الموسم الماضي, ولكن برشلونة كان جيد جدا. أعتقد أن المباراة تكون صعبة أو سهلة, هذا يعتمد علينا أيضا. نحن بدأنا المباراة منذ الدقيقة الأولى بأعلى مستوى, وبالتالي هذا يسهل عليك الأمور. لا, ليس فقط لأن المنافس سهل علينا المباراة, لأن هذا هو ملعب صعب جدا أمام منافس يحب الاستحواذ على الكرة, ولكن نحن منذ بداية المباراة لعبنا على نحو جيد للغاية, وهذا سهل علينا المواجهة. ولكن في نهاية هذه المباراة نتحدث عن أن الموسم الماضي مباراة مايوركا كانت صعبة جدا, ولكن في النهاية نهاية هذه المباراة على وجه الخصوص كانت مختلفة عما حدث في الموسم الماضي. أعتقد أن هذا له علاقة كذلك بالأجواء, وعندما يستحوذ فريق على الكرة أكثر من الآخر فهذا يصعب على المنافس. إذا استحوذوا على الكرة فبالتالي يمكن أن تجد صعوبات, وهذا له علاقة كذلك بحرارة الطقس. ولكن في النهاية هو فريق جيد جدا, منافس جيد جدا. النتيجة ربما لا تعكس تماما طبيعة هذه المباراة. سجلت من ركلة جزاء وكذلك هدف آخر وتمريرة حاسمة, فيرمين سجل ثنائية, أديمي كذلك. هل برشلونة يحتاج إلى مهاجم صريح؟ أعتقد أنني أترك هذا للرئيس ولديكو وللمدرب. ما يطلبه منا المدرب سننفذه على أرضية الميدان وبإصرار كبير وبعزيمة كبيرة. من يلعب كمهاجم صريح أو حتى جناح أو مهاجم وهمي, أعتقد أن لدينا كل المقدرات من أجل أن نتواجد في أي مركز. وماذا عن الاحتفال بالهدف الأول؟ لا أعرف إذا كنت توجه الرسالة خاصة, هذا لابني لأنه طلب مني أن أنفذ هذا الاحتفال. هو في مثل هذه اللحظات وفي هذا العمر يحب مثل هذه الأشياء, وقال لي أن أحتفل هكذا إذا سجلت هدفا.
0: Con Víctor Chus estamos. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches.
3: Buenas.
2: Víctor, مساء الخير. لا أعرف كيف يمكن أن نشرح هذه الهزيمة الثقيلة برغم أن الفريق نافس في الشوط الأول. في النهاية نحن واجهنا فريقا قويا جدا, وفي النهاية تدفع ثمن الأخطاء التي ارتكبتها في الشوط الأول. في الشوط الثاني حاولنا أن نعود في النتيجة, ولكن أمام هذه الفرق الكبيرة يستغلون المساحات جيدا, وفي النهاية تعاني أمامهم يوم صعب جدا. ولكن في النهاية علينا أن نمضي قدما. المباراة خاصة في منطقة المنافس أيضا لم تتحلوا بالإنسابية, وأيضا هذه الأخطاء التي ارتكبتموهم. نعم, كان علينا ألا نرتكب مثل هذه الأخطاء. نحن في الجولة الثانية, يجب علينا أن نتحسن ونصحح هذه الأخطاء, وسنحلل هذه المباراة. وكما أسلفت, أمل ألا نرتكب هذه الأخطاء مرة أخرى, وكذلك أن تتحسنوا بدنيا أيضا, لأن الفريق منذ الدقيقة 70 عانى بعض الشيء. هذا صحيح, لأن هذا أثر علينا. نحن في الجولة الثانية, حرارة مرتفعة جدا, حرارة الطقس, وبالتالي علينا أن ربما أن نتحسن ونفكر في مباراة يوم الجمعة. ولكن أن تلعبوا بروح الفريق كما قال المدرب هذا أمر مهم جدا. هذا صحيح, علينا أن نقدم كل شيء مع الجماهير الذين يشجعون على أرضنا وخارج أرضنا. إذن يجب أن نتقدم ونعتذر من الجماهير, هي نتيجة لم يستحقها المباراة الأولى على أرضنا, ولكن علينا أن نوصل بالتأكيد.
0: إليكم أبرز ما حدث في هذه المباراة من الأهداف الخمسة التي سجلها رافينيا, هديمي وكذلك فيرمين. سمعنا كذلك لتشوست وأيضا لرافينيا مصرحين بعد نهاية المباراة. سنعود الحديث عن هذه المباراة وأبرز ما جاء فيها, ولكن بعد فاصل قصير. بقوا معنا.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كسب والله
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد
5: يخير سيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد
6: ها براد
5: براد
4: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بيئن
7: فصل جديد من المنافسة
8: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات
9: بابا بابا جول
4: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا اشترك الآن bn.com/leagues27
10: لكم تذكيرا بآخر مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين فريقي فولام وتشيلسي في ملعب فولام كريفن كوتج عند 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة مع مباراة أخيرة في هذه الجولة الأولى من البريمير ليج. أهلا بكم من جديد وطاب مساءكم بكل خير. برشلونة يكشر عن أنيابه في الجولة الأولى ويسجل 5 أهداف في مرمى المستضيف لهذه المباراة إلتشي. 5 أهداف الكثير من الإقناع والكثير من الحلول لبرشلونة في هذه المباراة.
11: بداية ممتازة بالنسبة لبرشلونة. يمكن مباراة كانت سهلة خاصة في الشوط الثاني بعد الشوط الأول الممتاز. كانت المباراة أسهل لبرشلونة خاصة بعد التغييرات وإشراك بعض اللاعبين. يمكن جوردن أثبت اليوم أنه صفقة ممتازة بالنسبة لبرشلونة. دي طبعا البداية من رافينيا اللي كان أحد أبرز النجوم في مباراة اليوم. يمكن قائد مثال ممتاز بالنسبة للاعبي برشلونة. أداء داخل الملعب قدر أنه هو يتقدم لبرشلونة بضربة جزاء.
10: تصريحاته بعد المباراة بأنه قادر على اللعب في أي مركز وجاهز لخدمة الفريق في أي مركز.
11: وده محمد يعني النوع المحبب بالنسبة للمدربين إن هو يعتمد عليه في أي مكان. أنت كقائد للفريق كن موجود كمهاجم صريح أو كلاعب صانع ألعاب أو كجناح دائما متواجد
10: بشكل بعد المشاركة يصنع هدف.
11: يصنع هدف ضد رافينيا وإنهاء ممتاز. ولكن الهدف اللي بعديه كان
10: فيرمين
11: بالنسبة لجوردن. شوف تحرك جوردن محمد. شوف ازاي ان هو قدر يخطف المدافع ويتحرك ممتاز. وده بقى النوع اللي يكون محبب لدى اللاعبين عدم الأنانية.
10: ممكن
11: اي لاعب اخر غير جوردن في هذا الموقف كان ممكن ان هو عايز يسجل
10: او مباراة رسمية الاولى في قميص برشلونة
11: او مباراة رسمية عايز يسجل هدف. ولكن عدم الأنانية. يمكن فيرمين كان في مكان افضل قدر ان هو يحرز الهدف ده. وده طبعا مهارة فردية وده كان الفارق في مباراة اليوم. المهارات القدرات الفردية اللي بيتميز بها لاعبي برشلونة في التلت الأخير قدر ان هو يحسم اللقاء. بداية ممتازة بالنسبة لفليك ولاعبي برشلونة.
10: كسب كثيرة. السلبية الوحيدة يمكن عدم اشراك حمزة. توقع 100 وشوية مليون سبوا فليك اليوم.
12: ما كنا نتوقع مشاركته يعني خصوصا بعد تسجيل الهدف الخامس يعني. لكن في نفس الامر يجب أن تتفهم بأن كانسيلو لم يلعب أي مباراة منذ بطولة كأس العالم. فتريد إدخاله في الأجواء بشكل سريع للغاية. فأعتقد دخول كانسيلو كان بسبب هذا الأمر. ولكن حمزة خصوصا لاعب شاب يلعب أول مباراة بشكل رسمي يعني أعتقد بأن الأمور كانت مهيئة لمشاركته في مباراة اليوم. لكن بشكل عام أعتقد بأن خروج غافي ودخول بيدري في نهاية الشوط الأول ودخول أولمو
10: أربك خيارات. يمكن فليك
12: لم يربك خيارات لكن أعطى أفضلية داخل أرضية الملعب. في الشوط الأول الاستحواذ كان لمصلحة تلتشي. فريق قد في الشوط الأول قدم مباراة جيدة خصوصا يلعب كرة قدم جيدة.
10: هذه لقطة آخر تغيير وجود حمزة على الدكة يعني كان نتمنى المشاركة.
12: كنا نتمنى مشاركته خصوصا بأن هذه أجواء مثالية لمشاركة لاعب شاب تريد إدخاله خصوصا بأن في هذا المركز ينقصك لاعبين ولا يوجد لاعب الآن في تشكيلة برشلونة يلعب كمهاجم سوى حمزة.
10: وهو أشرك كانسيلو في مركز الجناح الأيمن. كان يمكن أن ينقل مثلا فيرمين للجهة اليمنى وأن يشرك حمزة في مركز المهاجم على الأقل في آخر 10 دقائق.
12: لكن أيضا هناك حسابات أخرى لدى المدرب. كوندي لاعب أساسي طوال الموسم تريد إدخاله لسمر بالنسبة لكانسيلو. ربما إصابة غافي. هو غافي يعني في حسابات المدرب لا أعتقد بأنه كان سيكمل التسعين دقيقة. كان التغيير سيحدث في الشوط الثاني، لكن عموما كان هناك تحكم أفضل، سيطر على الكرة بشكل أكبر في الشوط الثاني، جعل برشلونة أخطر على المرمى، وأيضا لم يكن هناك تحضير يعني كثير لمحاولة صناعة الفرص.
10: اليوم فريق مباشر أكثر مقارنة بالموسم الماضي،
12: هذه هي النقطة الإيجابية في الشوط الثاني خصوصا أمام هذه الفرق. إلتشي في الشوط الثاني اندفع نوعا ما، محاولة تقليص الفارق، هذا الأمر جعل هناك مساحات أكبر، لذلك أدخل جوردن استغله بشكل جيد. جوردن كمباراة أولى تصنع هدفين أعتقد بداية مثالية، أديمي نفس الأمر سجل هدف، فكانت بداية مثالية للاعبين الجدد الذين دخلوا، وأن تريد على أقل تقدير في أول مباراة رسمية بأنك تضع بصمة داخل أرضية الملعب من أول مباراة، تريد إثبات نفسك، تريد إثبات حضورك، تريد تثبت بأنك تستحق اللعب لمثل هذا النادي العظيم مثل برشلونة. لكن أيضا رافينيا في رأس الحربة قدم أداء جيد، وطوال فترات المباراة السرعات القصوى اللي كان يقوم بها في عمليات الضغط أو التحرك خلف المدافعين، أعتقد بأن يحتاج برشلونة إلى مثل هذه النوعية، لمين لم يكن يجري كثيرا خلف المدافعين لاستلام الكرة، لكن جوردن عندما دخل كان يقوم بهذا الأمر، وهي أبرز خصائصة كلاعب بأنه دائما يحب الجري في المساحات. فأعتقد أن برشلونة في الشوط الثاني جعل الأمور أسهل، تحكم بالكرة بشكل أكبر، كان هناك مساحات أكبر لأن إلتشي نوعا ما اندفع إلى الأمام. فأعتقد أن بداية مثالية أنك تبدأ الدوري بخماسية وبشباك نظيفة، لا يوجد مدرب لا يحلم بمثل هذه البداية، فكانت بداية جيدة لبرشلونة، لكن النقطة الأبرز هي إدخال اللاعبين في الجاهزية الكاملة للمباريات القادمة، لذلك المداورة، إخراج لامين، إخراج رافينيا، هذه الأمور ستكون مع المباريات القادمة بشكل أفضل، ستبدأ بأفضل 11 لاعب لديك من المباريات القادمة، وسنرى برشلونة بشكل أفضل عكس الصورة نوعا ما اللي كانت متوسطة في الشوط الأول.
10: عبدالعزيز ذكر لامين، يمكن مباراة متواضعة لامين، استكمال لأداء في كأس العالم، حتى لقطات جلوسه على الدكة بعد الخروج تشعر بأنه من جانب ربما مستاء من أدائه، من جانب آخر يبدو مرهقا للغاية.
11: هي لقطته أكيد بتلخص اللي حصل في مباراة اليوم، يمكن هو غير راضي عن أدائه تماما، كان أداء إلى حد ما أقل من الجيد، يمكن أنا أعتقد أنه هو من بعد محمد رجوعه من الإصابة
10: ملامح أكيد تحس نوع من الاستياء ونوع من الإرهاق،
11: هو غير راضي عن أدائه وهو غير جاهز بدنيا، يمكن هو أتى إلى برشلونة بعد كأس العالم يمكن مش في حالته البدنية الجاهزة، ولكن أيضا في كأس العالم ما كانش في فورمة لامين يامال، أعتقد أن الإصابة أثرت عليه بشكل كبير ورجع بسرعة، فأنا أعتقد أن هو ما وصلش للحالة البدنية العالية جدا اللي هو توصله لمستواه، وأكيد هتاخد وقت، ويمكن فليك بيحاول أن هو يدخله في المباريات على مراحل، يمكن لعب في مباراة اليوم ساعة، أعتقد مع قطرة المباريات هيرجع لحالته البدنية، لأن لا خلاف عن الحالة الفنية للامين يامال، وهو لاعب أكيد بكل تأكيد مفيد جدا لبرشلونة وبيعتمد عليه بشكل كبير. ولكن أرجع لنقطة مهمة جدا ذكرتها يمكن في حتة حمزة عبد الكريم، شوفوا يعني مباراة اليوم كانت فرصة بالنسبة له، ولكن مباراة جاله لفترة طويلة، كابتن عبد العزيز ذكر كوندي وكانسيلو لسه منضمين، وهم يعني ممكن يكون أقدر أن هو يدخلهم في المباريات عشان يوصلوا لفورمة بدنية أعلى، ولكن في بعض الأحيان بعض المدربين خاصة تكلمت معايا في نقطة برا الهواء، نقطة مهمة جدا، أن فليك عنده لاعبين كتير في مراكز كتير في الملعب وعنده مشكلة، بس ولكن هي مشكلة صحية بالنسبة للمدرب أكيد، ولكن في بعض الأحيان في بعض اللاعبين بيبدأوا ان هم يعملوا مشاكل ان هم ما بيلعبوش بصفة أساسية، خاصة ان هم كانوا لاعبين أساسيين الموسم الماضي، فأنا أشوف ان عدم إشراك حمزة اليوم وإشراك اللاعبين اللي ممكن يسببوا صداع لفليك ان هم ما بيشاركوش بصفة أساسية أو حتى من على مقاعد البدلاء، ان حمزة لسه لاعب صغير وعنده الوقت في المستقبل جاي بشكل كبير، فالمان مانجمنت بالنسبة لفليك هو ممتاز في إدارة اللاعبين، هو ممتاز في هذه النقطة، وهو مدرب يملك شخصية كبيرة، عشان كده تلاقيه ان هو بيسيطر بشكل كويس جدا على المجموعة، وده اللي خلاه ان هو يفوز بالدوري الاسباني الموسمين المتتاليين، فاعتقد انه ادارته للفريق بكل كانت ادارة ممتازة، حتى اشراكه لبعض اللاعبين اليوم. بالنسبة لحمزة المستقبل والمباريات القادمة اكيد هيكون ليه فرصة، خاصة المباريات اللي ممكن برشلونة عايز يعتمد على مهاجم واثنين، وهو مهاجم يعني بالنسبة لفليك بوكس. محتاج عمق محطة. هجومي، فأكيد هيشارك حمزة في المباراة القادمة.
10: احنا يمكن أكيد في جانب عاطفي من حديثنا، كنا نتمنى نشاهد حمزة في مباراة اليوم، نتمنى نشاهده يسجل هدف رسمي بعد أن سجل في مباراة الودية، لكن أيضا تغيرات كانت منطقية، الأسماء التي شاركت في الغالب ستكون أسماء أساسية في هذا الموسم كما كانت في الموسم الماضي، إن كان كوندي أو كانسيلو أو أولمو القادم من كأس العالم أو بيدري، كلها أسماء دائما تكون أساسية، أو جوردن صفقة جديدة للفريق.
12: صحيح، وشاهد الفرق في الشوط الثاني في التحكم بالكرة، نسبة استحواذ أكبر لبرشلونة بسبب إشراكة لبيدري وأولمو في الشوط الثاني، تحكم الكرة، إرهاق الخصم من خلال التمريرات المتواجدة، دائما تشعر بأن أي كرة تخرج من بيدري أو أولمو من الممكن أن تكون خطرة، خصوصا عندما تذهب إلى الأمام. وأيضا التحركات كانت جيدة لمعظم اللاعبين المتواجدين خصوصا في الشق الهجومي، جوردن يتحرك بشكل جيد، يحتاج إلى اللمسة التي توصله إلى المرمى، حدث هذا الأمر في مرتين تقريبا وكان سبب في صناعة هدفين. فهي الاعتماد على خصائص اللاعبين في المقام الأول، وأيضا الطريقة التي يلعب بها برشلونة وأسلوب برشلونة في عملية الاستحواذ وعملية الذهاب إلى المرمى بشكل أسرع، وأيضا استغلال حالة الفريق الخصم. عندما تبدأ بالشوط الثاني متقدم بهدفين وانت لم تلعب أفضل أشواطك ولا أفضل مستوى، فهذا يعطي الفريق الثاني شعور بأن بإمكانه أن يصل إلى مرماك لما استحوذ على الكرة بشكل أكبر، فهذا يترك مساحات أكبر، وهذه المساحات الأكبر استغلها برشلونة بشكل جيد. عموما هي النقطة الرئيسية إيصال اللاعبين إلى الجاهزية الكاملة، متى ما وصل اللاعبين إلى الجاهزية الكاملة سنرى أفضل نسخة من برشلونة في المباراة القادمة. وإذا ما شاهدنا برشلونة بالنتيجة العريضة في مباراة اليوم رغم عدم جاهزيته، تقول بأن برشلونة في المباريات القادمة من الممكن أن يخرج بشكل أفضل، ومن الممكن أيضا أن يسجل نتائج أكبر من اللي شاهدناها في هذه المباراة.
10: كثير من المكاسب في هذه المباراة، رافينيا الذي قدم بطولة كأس عالم متواضع سجل هدفين، أديمي الذي جاء في توقيت مناسب وكان قد ظهر بشكل ملفت مباريات الودية وكذلك قام بفترة تحضير ممتازة مع الفريق، أو جوردن كذلك الذي قدم إضافة، أو فيرمين الذي غاب عن كأس العالم. كثير مكاسب أكيد لبرشلونة في هذه المباراة. دعونا نذكر مباراة أخرى لعبت في الدوري الإسباني لكرة القدم، انتهت بتعادل إيجابي بهدفين لمثلهما بين فريقي أتلتيكو مدريد وفياريال، بطاقة حمراء الكثير من الإثارة، وتعادل في أول ظهور كابتن محمدي لأتلتيكو.
11: بكل تأكيد محمد، يمكن بعد المباراة الأولى وفوز ريال أتلتيكو مدريد يمكن كانت مباراة صعبة بالنسبة لهم، منافس صعب فياريال، ولكن بعد تقدم فياريال عن طريق ضرب الجزاء للاعب فياريال قدر، ده طبعا الكارت الأحمر
10: طاقة حمراء بركلتين جزاء
11: بالضبط، يعني ركلتين جزاء بالنسبة على أتلتيكو مدريد، ده بيبين لك قديه ان هو فريق بيعتمد على الخشونة، بيعتمد على الأجريسيف، ولكن يمكن نقطة بالنسبة لأتلتيكو مدريد أفضل من الخسارة، قدر ان هو يعود عن الهدف الثاني عن طريق سيميوني. فأنا أشوف إن نقطة مفيدة لأتلتيكو أفضل من فياريال، يمكن بيلعب خارج ملعبه قدر إن هو يحصل على نقطة بتقدر إن هي تضيف لثلاث نقاط اللي حصل عليها في المباراة الأولى، بيوصل لأربع نقاط، ولكن أكيد بعد الطرد إنك بتلعب ناقص لاعب وتحصل على نقطة خارج ملعبك، فدي نقطة مفيدة بالنسبة لأتلتيكو مدريد.
10: أربع نقاط إذن لأتلتيكو بعد الفوز على ملقا في المباراة الأولى بهدفين دون مقابل، تعادل اليوم بتسجيل هدفين لكن أيضا باستقبال هدفين، أربع نقاط، أربعة أهداف يسجلها، يستقبل هدفين حتى الآن، لكن تبقى القضية المثيرة للجدل قضية خوليان ألفاريز الذي لم يشارك في هذه المباراة، كان موجودا ضمن الفريق على مقاعد البدلاء، لم تتم مشاركته في هذه المباراة، وغادر بعد نهاية المباراة إلى غرف الملابس دون أن يتوجه مع بقية اللاعبين لتحية الجمهور في نهاية المباراة. ثم سئل بعد ذلك سيميوني عن هذه الواقعة، عن عدم ذهب خوليان ألفاريز مع بقية اللاعبين لتحية جماهير متروبوليتانو، ذكر بأن الإدارة طلبت منه ذلك، وكان في ذلك عبد العزيز نوع من تجنب الصدام أو المواجهة بين ألفاريز، كما تلاحظ ذهب إلى غرف ملابس، عدم حدوث صدام أو صافرات استهجان من الجمهور على خوليان ألفاريز.
12: يعني في النهاية هو يتحمل
10: قرار، يقول النادي هو من قرر لا يقترب خوليان من الجماهير.
12: هو في البداية انضم إلى أتلتيكو وهو يعلم بأسلوب أتلتيكو، ويعلم بأن لم تكن هناك الكثير من الأندية بإمكانها الدفع ما يقارب 90 مليون لإخراجه من السيتي، لكن الآن معظم الأندية الكبيرة عندما يريد لاعبوها الخروج من النادي، مثل على سبيل المثال آخر حادثة حدثت رودري عندما أراد الخروج احترم قراره، خرج بمبلغ يعني يرضي النادي ويرضي حتى رودري في نفس الوقت. نفس الأمر بالنسبة لخوليان، هو لم تأتيه عروض بمبلغ أقل من اللي دفع أتلتيكو لمانشستر سيتي، وجال مبلغ أكبر بإمكانه استخراج مبلغ وربح من عملية البيع التي من الممكن أن تحدث، لكن هي وسيلة من وسائل الضغط. ما يقوم بخوليان الفارس هو وسيلة من وسائل الضغط.
10: هو أيضا أخطأ بالتصريح في منتصف كأس العالم.
12: صحيح، أتفق تماما. يعني هناك دائما عندما يسأل أي لاعب في بطولة مجمعة وبطولة كبيرة، الكل يريد أن يقول أنا أريد أن أركز على بطولة كأس العالم، بعد ذلك سنتحدث عن هذا الأمر. لكن هو خرج بشكل علني، تحدى النادي، تحدى الجمهور، وبالتالي لا أعتقد بأن هذه العلاقة ستستمر لنهاية الموسم، لأن الكثير من صفرات الاستهجان شاهدناها عند مشاركته وبعد نهاية المباراة.
10: موضوع آخر مرتبط كذلك ببرشلونة وموضوع المهاجم يتعلق بمباراة رين وباريس سان جيرمان التي انتهت بهدفين لمثلهما بعد أن سجل فيران توريس هدفين أعادا برشلونة للتعادل. كابتن محمدي في هذه المباراة،
11: بعد تقدم رين في الشوط الأول حمد عن طريق هدفين، يمكن التغييرات لويس إنريكي في الشوط الثاني خاصة دخول فابيان رويس وأيضا فران توريس هو اللي غير شكل باريس. كان محتاج لمهاجم وعمق هجومي بالنسبة لباريس، طبعا الاعتماد على ديمبلي كمهاجم وهمي في الشوط الأول، فدخل فران توريس وكانت إضافة ممتازة. يمكن الاثنين الأسبان اللي دخلوا عملوا فارق بالنسبة لباريس. الهدف الأول الفيرست تاتش ممتازة والإنهاء أكثر من رائع، يمكن دي تحركات فران المميز هي خلف المدافعين، وكان المميز في الهدف ده الفيرست تاتش يمكن ساعدته بشكل كبير جدا في الإنهاء. والهدف الثاني التحرك اللي دايما الكابتن عبد العزيز بيتكلم عليه ما كانش بيشوفه مع برشلونة
10: هدف جميل،
11: هدف ممتاز، يمكن تحرك أكثر من رائع، إزاي قدر إن هو يخطف المدافعين وضربة رأس رائعة، قدر إن هو يحصل على التعادل لباريس سان جيرمان في مباراة كانت صعبة مع فريق رين.
10: التذكير بأهم مباراة التي لعبت اليوم، نصل إلى ختام هذه التغطية. أشكر محلي بي إن سبورتس كابتن أحمد محمد وكابتن عبد العزيز ليت، شكرا لكم.
11: شكرا محمد.
10: شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، لكم تحيات كل الزملاء هنا في بي إن سبورتس، وعلى المحبة نلتقي دائما بإذن الله تعالى. تصبحون على خير.

0: welcome to Pinewood Studios. Spider-Man Brand New Day is wrapping right here, and we're going on set now. New York, New York, this set is remarkable, and it's the size of a Premier League stadium. We've been on these streets, and our friendly web-slinger has been flung into action. Perfect execution.
1: Badass.
0: And from New York to London's city centre, this epic location is in Spider-Man Far From Home.
2: Something's definitely up.
0: Spider-Man Homecoming, Far From Home and No Way Home are available now.
3: الدوري الإسباني ريال مدريد ريال سوسيداد الأربعاء حصريا على بي إن سبورتس 1. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان حصرياً على قنوات بي إن سبورتس. موطن كرة القدم العالمية يزداد ثراء مع المزيد من البطولات الكبرى. هذا الموسم تابعوا مباشرة وحصريا أفضل ما في كرة القدم التركية على بي إن سبورتس.

ستكون لفريق بشكشهير، الفريق الذي سيلعب بالتيشيرت البرتقالي. ويبدأ في الشوط الأول على يسار الشاشة، بينما يبدأ ترابزون على يمين الشاشة مع بولونواتشو هداف الدوري في الموسم الماضي برصيد 22 هدف، بالمشاركة مع الجورش مورودوف أيضا مهاجم فريق اسطنبول بشكشهير اللي سجل 22 هدف في الموسم الماضي في دوري السوبر التركي. حضور جماهيري قوي، دوري التركي اللي أصبح يلفت أنظار العالم كله الآن بالتعاقدات التي أبرمت من جانب الأندية التركية في هذا الموسم، وخاصة صفقة الفرعون محمد صلاح، فرعون مصر الملك المصري محمد صلاح، والتعاقد مع فريق ترابزونسبور قادما من ليفربول بعد كل هذه السنوات في البريمير ليج. هذه التشكيلة مرة أخرى، أونانا، كابرال، وويو، وسافيتش، وإسكيرياتش، وفي الوسط كاباسكال، مالينوفسكي، ومحمد صلاح، وإرنيس موشي، وشمشير، وأونواتشو. خطأ وركلة حرة لفريق ترابزونسبور، سافيتش لشيبوكي، إنويو يلعب كرة طويلة في الأمام، سريع الهجمة تأتي الآن وعرضية، ولكن دفاع فريق بشكشهير عن طريق جيرومو بوكو المدافع الغاني. أمامنا أسماء فريق اسطنبول بشكشهير تظهر على الصورة، بيرتوك في الأمام، يلدريب بيرتوك، وخلفه عباس بيك، فايز اللهيف، والجورش مورودوف، الثنائي الأوزبكي مع الدنماركي سكوف أولسون، والبولندي ياكوب كالوجينيسكي مع أوليفيك كيمين الكاميروني، ورباع الدفاع عمر شاهينير وأمين بايرام وجيروم بوكو، والإفواري كريستوفر أوبيري مع حارس المرمى محمد شينغزيل. محمد صلاح وتدخل أول يأتي الآن على محمد صلاح، ضغوط كبيرة عليه الآن بعد أول مباراتين للفريق التركي، تعادل 1-1 أمام قاسم باشا خارج الديار في الجولة الأولى، والسقوط في مباراة الذهاب لدور الملحق المؤهل لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي. تمريرة من جانب مصطفى إسكرياتش، مرت إلى رمي التماس، ضغط يأتي الآن، وهذه كرة مخطوفة من جانب بولونواتشو، حرك له صلاح في الأمام، بولونواتشو تسديدة لكن ترتد من كريستوفر أوبورو أوبيري، والتعود من جديد لفريق ترابزونسبور أمام منطقة الجزاء. ضغط يأتي الآن على فريق اسطنبول بشكشهير، والعرضية بولونواتشو، والرأسية مرت إلى ركلة مرمى. مهاجم طويل القامة بولونواتشو، اللاعب السابق طبعا لفريق ساوثهامبتون الإنجليزي، حرك له صراحة بطريقة ولا أحلى ولا أروع، لكنه فضل التسديد، وادي الرأسية من جانب بولونواتشو مرت بعيدة عن المرمى. مهاجم اللي سجل فقط 4 أهداف مع فريق ساوثهامبتون في البريمير ليج، بولونواتشو، بنية جسمانية قوية لكن هداف الدوري التركي في الموسم الماضي. وادي كرة مخطوفة سريعة في انفراد، فيها فرصة لهدف أول، ولكن عودة من جانب قلب الدفاع الرائع نوويو ينقذ مرمى فريق ترابزونسبور من هدف أكيد. شيبوكي إن ويو يتصدى لكرة في منتهى الخطورة بعد ارتباك يأتي من جانب مدافعي فريق ترابزونسبور. فرصة هدف أول لفريق ترابزونسبور، وفرصة هدف أول لفريق اسطنبول بشكشهير، والمباراة يبدو أنها ستكون قوية ما بين الفريقين. هذه الآن ضغط يأتي على لاعبي ترابزونسبور في وسط ملعبهم، كرة طويلة في الأمام ملعوبة لبولونواتشو، ترتد من جديد، بول تحت الضغط، ضغط عليه أمين بايرام وتسبب في قطع الكرة منه، وادي صلاح يضغط أيضا على بايرام، بايرام من جديد يلعب على اليمين لصالح كريستوفر أوبيري، شاهينير، ارتدت لفريق اسطنبول لفريق ترابزونسبور، محمد صلاح، صلاح، صلاح، حل الفردي، دخل لمنطقة الجزاء لكن مرر الكرة، صلاح لمالينوفسكي، تسديدة تأتي من الأوكراني
والتصدي رائع من جانب محمد شنجزير. هذه التسديدة وهذه الحارس محمد شنجزير حارس مرمى فريق اسطنبول بشكشاير. وكرة أخرى لفريق طرابزونسبور من أجل تسجيل أول أهداف المباراة. ضغط العالي من جانب بولونواتش، ترتد من سافيتش، وصلت لصلاح، صلاح صلاح صلاح الله على التمريرة، فرصة لهدف أول، وادي تسديدة ضعيفة ضعيفة التسديدة من جانب إرنست موشي. إرنست موشي بعد أسست ولا أحلى ولا أروع من جانب محمد صلاح، خد الكرة في الزحمة في عمق المرمى، وهذه الفرصة اللي ضاعت على فريق اسطنبول بشكشاير بانطلاقة ولا أحلى ولا أروع من جانب الأوزبكي الدور شمورودوف، لكن العمل الكبير كان من جانب اللاعب شيبويكي إنويو قلب الدفاع النيجيري لفريق طرابزونسبور. شيبويكي يلعب لستيفان سافيتش المونتينيجري، نقل كرة في الأمام على الجهة اليسرى، استلام من جانب أران شمشير، يلعب في الخلف لا روسلان مالينوفسكي قادم من الدوري الإيطالي، روسلان مالينوفسكي، شيبويكي إنويو لمصطفى إسكليهاتش، يلعب مصطفى في الخلف لسافيتش، تزامل مع صلاح في فيورنتينا في فترة صلاح اللي انتقل فيها على سبيل الإعارة من تشيلسي لفريق فيورنتينا. أندري أونانا المعار من المانيو يلعب لسافيتش، تحرك من جانب صلاح، صلاح استلم منطلق صلاح، نقل كرة على اليمين جميلة، وادي الاستلام ومحاولة المرور تأتي لها من جانب المتقدم في هذه اللقطة سيدني كابرال، كابرال كابرال كابرال يلعب كرة في الخلف، سجل أجمل أهداف المونديال مع منتخب الرأس الأخضر سيدني كابرال، الهدف الثاني لمنتخب الرأس الأخضر اللي كان هدف تعادل في مرمى المنتخب الأرجنتيني. من جديد سافيتش يلعب على الجهة اليسرى لمصطفى إسكليهاتش، هات نخود جميلة مع انطلاقة تأتي من جانب إسكليهاتش، مصطفى يلعب عرضية لكن يبعت في اللحظة الأخيرة من أمام بولونواتشو، ترتد من جديد أرال شمشير، شمشير والكرة المقوصة، صلاح صلاح صلاح، مرت مرت أم لم تمر، لم تعبر خط المرمى، كاد صلاح أن يسجل أول أهدافه في الدوري التركي. أرال شمشير والكرة التي مرت للحارس محمد شنجزير ارتدت لصلاح، مرت مرت عبرت خط المرمى، عبرت خط المرمى. في فار بالتأكيد سيعود حكم المباراة لتقنية الفيديو، الكرة عبرت كامل خط المرمى، أشوفها ارتدت من اللاعب جيرومو بوكو وعلى خط المرمى أبعدها كريستوفر أوبيري في اللحظة الأخيرة. هنشوف حكم بالتأكيد أوقف اللعب، كرة عبرت تماما خط المرمى بكامل محيطها في انتظار قرار التقنية، غرفة التقنية هل يدون الهدف لمحمد صلاح ويكون أول أهدافه في الدوري التركي. شالها المدافع ولكن في الانتظار لقرار تقنية الفيديو. الصورة اللي جاءت من جانب الملعب يعني وضحت نسبيا أن الكرة ربما تكون عبرت خط المرمى، ولكن ننتظر القرار الأخير لحكم المباراة. جماهير طرابزونسبور بالتأكيد تنتظر قرار الحكم علي شانسلان، علي شانسلان بعد العودة لتقنية الفيديو، علي شانسلان يعلن عن أول أهداف محمد صلاح في الدوري التركي. محمد صلاح يسجل أول أهدافه في الدوري التركي في مرمى فريق بشكشاير بعد العودة للتقنية عبر التسديد صلاح مرمى الحارس محمد شنجزير، وأتى أول أهداف محمد صلاح في الدوري التركي. لم تهتز الشباك لكنه هدف أول. الملك المصري محمد صلاح خطأ من جانب محمد شنجزير
والكرة عبرت خط المرمى بكامل محطه. حاول ابعادها كريستوفر اوبيري المدافع الايفواري لكنها كانت عبرت خط المرمى. اوبيري امامنا. اذن 1-0 لفريق ترابزونسبور. الهدف الاول للملك المصري محمد صلاح في الدوري التركي. اذن ياتي اول هدف صلاح في مرمى فريق اسطنبول بشكل جيد. سيدني كابرال فاتح تيكي مدرب فريق ترابزونسبور مركز ثالث في الدوري في الموسم الماضي. بولون واتشو صلاح يبدو في قمة تركيزه في هذه المباراة بعد طبعا نزوله كبديل في المباراة الأولى في أمام فريق قاسم باشا والخسارة أمام فريق فرنسي فاروتش الفريق المجري في البلاي أوف المؤهل لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي وأول مباراة في الدوري هنا في ملعب ترابزونسبور. على الأرض سيدني كابرال الركل صلاح تمريرة جميلة من صلاح على الأرض مرة أخرى وادي عرضية للمهاجم القوي بولون واتشو لكن أبعدوها من أمام بولون واتشو أمين بايرام. من جديد سيدني كابرال يلعب لسافيتش. سافيتش كابتن فريق ترابزونسبور قلب دفاع المونتينيجري اللاعب السابق لفريق أتلتيكو مدريد. مرة أخرى شيبويكي إنويو قلب الدفاع النيجيري الأوزبكي إلدورش مورودوف. نوري شاهين أمامنا مدرب فريق اسطنبول بشكل شهير مع عبد الله إفسي جاءوا مرتين في المركز الثاني في الدوري وكانوا قريبين للغاية من تحقيق اللقب ولكن عبد الله إفسي لقبه الوحيد حققه مع فريق ترابزونسبور. مدرب ايضا من المدربين المميزين في الدوري التركي كان فاز بلقب الدوري مع فريق ترابزونسبور عبد الله إفسي بعد ما فشل في التتويج بلقب الدوري مع فريق اسطنبول بشكشير. كان متصدر اكثر من مره ولكن كان يسقط دائما في الامتار الاخيره فريق اسطنبول بشكشير حتى جاء المدرب كان بروك وحقق لقب الدوري لهذا الفريق. اندري اونانا ملعبهم طبعا في اسطنبول ملعب فاتح تريم المدرب التركي الكبير ملعبهم بيطلق عليه اسم فاتح تريم. بنية جسمانية قوية رائعة مهاجم فريق اسطنبول بشكشاير بولون واتشو 2 متر و1 سنتي ما شاء الله طول قامة كبير ولكن تجربته أيضا في ساوثهامبتون لم تكن على المستوى المطلوب. مع ساوثهامبتون لم يحقق إلا 4 أهداف فقط مع فريق ساوثهامبتون في التجربة اللي مر بها مع هذا الفريق. هجمة خطيرة تأتي الآن لفريق اسطنبول بشكل شهير تسديدة لكن ابعاد من سافيتش وهذه مرة أخرى في الإعادة وإنويو يتصدى لكرة هدف آخر على فريق اسطنبول بشكل شهير. كرة سريعة هذه الإعادة هل فيها لمسة يد على إنويو وضعية اليد هل كانت وضعية طبيعية أم أن اليد تحركت وفي فار هناك عودة لتقنية الفيديو في هذه اللعبة. هذا الحكم علي شنسلان يعود إلى تقنية الفيديو صلاح يوضح بأنه اليد كانت في وضعيتها الطبيعية يده لم تتحرك باتجاه لا تشوف في العادة طبعا إفادة بكل تأكيد إنويو. قرار الأخير سيكون لحكم المباراة ولغرفة التقنية اللي يعني كان ليها قرار مؤثر حتى الآن قرار احتساب الهدف الكرة كرة صلاح اللي عبرت خط المرمى الهدف تم احتسابه بعد العودة للتقنية. تدخل من جاري سافيتش وحكم المباراة يستمع لحكم الفيديو بجواره صلاح في محاولة للتأثير عليه
هذه المدافع النيجيري شيبويكي ان ويو سافيتش في انتظار القرار من جانب حكم الفار. حاولت ايضا من جانب اوبيري كريستوفر اوبيري المدافع الايفواري للتأثير على حكم المباراة. في الانتظار علي شانسلان حكم المباراة. انتظار قرار حكم التقنية. هذه أمامنا فاتح تيكي مدرب فريق ترابزونسبور يقود الفريق للموسم الثاني على التوالي وربع ساعة على انطلاقة اللقاء مشاهدينا. وتقدم ترابزونسبور بهدف عن طريق محمد صلاح. لازلنا في الانتظار. هدف صلاح تم تسجيله بعد 8 دقائق على بداية اللقاء من كرة عرضية أخطأ الحارس في التعامل معها، تابعها صلاح ارتدت من القائم ومرت داخل المرمى، وبعد العودة للتقنية تم احتساب الهدف. هل يستدعى الحكم لمشاهدة اللعبة واتخاذ قراره؟ نعم تم استدعاء الحكم الآن لاحتمالية وجود ركلة جزاء على فريق ترابزونسبور. إذن احتمالية وجود ركلة جزاء على فريق ترابزونسبور. هنا اللعبة، هنا الوضعية، وضعية اليد بالنسبة للمدافع النيجيري شيبويكي انويو. والقرار الأخير سيكون لدى حكم المباراة. فيها شك كبير. تسديدة جاءت من جانب إلدور شمورو.

بعد انتظار طويل يتم احتساب ركل الجزاء لفريق اسطنبول بشكشي. أندري أونانا حارس الدولي الكاميروني الحارس المعار من المانيو في مواجهة من يلدريم. يلدريم مهاجم فريق اسطنبول بشكشاير بيرتوغ يلدريم واندري اونانا. صورة على نويو شيبويكي نويو ويلدريم يتركها لشمورودوف على ما يبدو. نعم إلدور شمورودوف الدولي الأوزبكي نجم السابق لروما إلدور شمورودوف وجه لوجه مع أندري أونانا. إلدور شمورودوف وأندري أونانا دقيقة 19 من زمن الشوط الأول مشاهدينا. شمورودوف الأوزبكي أندري أونانا شمورودوف شمورودوف أونانا شمورودوف يسجل التعادل لفريق اسطنبول بشكشاير بكل هدوء أعصاب. وضع الكرة على أمير أندري أونانا على الأرض ليسجل هدف التعادل لفريق اسطنبول بشكشاير. 1-1 1-1 تقدم صلاح بالهدف الأول بعد 8 دقائق. وادي إلدور شمورودوف يعادل النتيجة الآن لفريق اسطنبول بشكشاير. 1-1 كانت نتيجة آخر لقاء جمع الفريقين على هذا الملعب في الموسم الماضي في الجولة الثلاثة من الدوري التركي. إلدور شمورودوف يستأنف اللقاء لفريق ترابزونسبور. سافيتش سافيتش لإنويو شيبويكي إنويو سيدني كابرال في الوسط تعود من كاباسكال إلى إنويو. أندري أونانا على الأرض لسافيتش ستيفان سافيتش مصطفى إسكرياتش في الوسط من جانب روسلان مالينوفسكي طويلة في الأمام لبولونواتشو بولونواتشو بولونواتشو استلم بول في انتظار تقدم يأتي الآن من جانب مصطفى إسكرياتش لكن يبعد في اللحظة الأخيرة من أمام مصطفى إسكرياتش. ودي تسلل كان موجود في هذه اللعبة على ما يبدو على فريق ترابزونسبور. هنشوف الإعادة بولونواتشو كان متسلل يبدو بالفعل كان متسلل بولونواتشو. اسطنبول بشكشاير كريستوفر أوبيري خطير كريستوفر أوبيري أيضا مدافع الأيسر لفريق اسطنبول بشكشاير. 20 دقيقة مرت الآن على انطلاقة اللقاء مشاهدينا. صلاح هو أول هدفه في الدوري التركي. وهذه كرة تقطع في اللحظة الأخيرة من أمام من بين أمام شمشير أرال شمشير تعود من جديد لأوليفيي كيمي على اليمين شاينير عمر شاينير المدافع الأيمن لفريق اسطنبول بشكشاير. محمد شنجزير يلعب كرة في الأمام لكريستوفر أوبيري أوبيري إلى شمورودوف شمورودوف في الوسط لأوليفيي كيمين تغيير لاتجاه اللعب لكن تعود لمصطفى إسكرياتش. مصطفى راوغ دخل لعمق الملعب إسكرياتش حرك له صلاح على اليمين نقل كرة إسكرياتش لكن خطأ يأتي في مكان قريب من منطقة الجزاء على أوليفيي كيمين. وأول إنذار في اللقاء لأوليفيي كيمين اللاعب الوسط الكاميروني. هنا الإعادة من جديد للعرقلة اللي جاءت من جانب أوليفيي كيمين للعب مصطفى إسكرياتش المدافع الأيسر لفريق ترابزونسبور. دي الكرة اللي قطعت وهذه أمامنا رمية التماس اللي كانت لعبت من جانب سيدني كابرال. مسافة 25 متر تقريبا 25 متر ل 30 متر تقريبا. شوف أمامنا أوليفيي كيمين من روسلان مالينوفسكي متخصص طبعا في مثل هذه الكرة. روسلان مالينوفسكي

رسلان على تنفيذ الركلة الحرة معه صلاح، رسلان بقدم اليسرى، مالينوفسكي قوية جدا لكن مرت إلى خارج المرمى، ركلة مرمى. الأوكراني سجل كثير من الأهداف بهذه الطريقة من ضربات ثابتة في الدوري الإيطالي. رسلان مالينوفسكي لاعب الارتكاز في فريق طرابزونسبور، عمره 33 عام الآن رسلان مالينوفسكي، 186 مباراة في السيريا لرسلان مالينوفسكي، سجل فيها 33 هدف طوال مشواره في السيريا مع فريق أتلانتا طبعا الإيطالي من 2019 حتى يناير 2023. رسلان اللي بدأ في شختار دونيتسك، كرة مقطوعة من جانب سيدني كابرال، أين انطلاقاتك يا سيدني؟ سجل هدف يعتبر هو الأفضل في المونديال، سيدني كابرال لاعب الرأس الأخضر. رمي التماس أوبيري، يلعبها أوبيري لكن تعود من جديد لفريق طرابزونسبور، تدخل وإبعاد والكرة من جديد لطرابزون، خطأ مرة أخرى يأتي الآن على من؟ على سكوف أولسون اللاعب الدنماركي اللي تدخل تدخل قوي مع مصطفى إسكرياج. سافيتش، ستيفان سافيتش يلعب في الخلف، ستيفان سافيتش لشيبويكي نويو، سافيتش اللي لعب للمان سيتي ولعب للفيولا ولعب لأتلتيكو مدريد. ستيفان سافيتش من 2024-2025 مع فريق طرابزونسبور. صلاح يطالب بخطأ، قال شيء حكم المباراة، تستخلص من جديد لكن هنا فيها خطأ لمصلحة فريق طرابزونسبور، خطأ على الدورش برودوف. هذه صلاح وانطلاقاته واختراقاته بهذه الطريقة من الجهة اليمنى، الدورش برودوف شد واضح لمالينوفسكي، حكم اللقاء علي شانسلان، ورف الوسط لكاباسكال، كاباسكال إلى شيبويكي إنويو، منقولة في الأمام لصلاح، صلاح يلعب تمريرة بعيدة وصلت إلى ركلة مرمى لفريق اسطنبول بشكشاير. اسطنبول بشكشاير دوري وحيد في تاريخ هذا النادي، مدرب نوري شاهين اللي بدأ تجربته كمساعد لإيدين تيريزيتش، إيدين تيريزيتش اللي أصبح مدرب لفريق أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني بعد غياب لموسمين عن التدريب. تيريزيتش كان مساعد لنوري شاهين في تدريب فريق بروسيا دورتموند، وصلوا للدور النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا وخسروا أمام ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء، وكانوا على وشك التتويج بلقب الدوري قبل ثلاثة مواسم من الآن لولا طبعا التعادل في الجولة الأخيرة. عرضية أبعدها سافيتش بضربة رأسية، تعود من جديد لسيدني كابرال، سيدني حجز على كرته بشكل ممتاز، سيدني كابرال اللي بيطالب جماهير طرابزون بالتشجيع. تعادل إيجابي في اللقاء الأول خارج الديار أمام قاسم باشا، حتى الآن تعادل إيجابي في هذه المباراة في أول مباراة لفريق طرابزون في الدوري على ملعبه. وهذه كرة مقطوعة وصلت في الأمام، حرك صلاح على الجهة اليسرى لكن التمريرة لبالينوفسكي، مصطفى إسكرياتش يلعب لصلاح، صلاح لإسكرياتش يعيدها لستيفان سافيتش، سافيتش شيبويكي إنويو من جديد لا زال يبحث عن زميل للتبرير. إرنست موشي غير مكانه مع صلاح، إرنست من سنوات طبعا متواجد إرنست في الدوري التركي، مدرب فاتح تيكي طبعا 48 عام عمره، مدرب فريق طرابزونسبور اللي سبق لي وأن واجه نوري شاهين في أربع مواجهات، فاز في مواجهتين وتعادل في مواجهتين ولم يخسر أمام نوري شاهين في أي مواجهة حتى لم فاتح تيك. الأربع مواجهات اللي جمعت هذين المدربين، انتصارين لفاتح تيكي وتعادلين. هذه كرة في الأمام الموسم الماضي
4-2 على ملعب فتح تريم. بولون واتشو ضيع، ضيع بولون واتشو بعد كرة عرضية ولا أحلى ولا أروع من اللي جاء اليمنى، لكن بولون واتشو ضيع. لابد أن ترسل هذه الكرات على رأس بولون واتشو صاحب الاثنين متر واحد سم. هذه تمريرة لبولون واتشو تحت الضغط، بول مقطوعة لكن وصلت إلى الحارس شينغزير. شينغزير يمسك شينغزير، هذه أمامنا لإعادة. بول طبعا مهاجم قوي، بولون واتشو 22 هدف لبولون واتشو في الموسم الماضي. كرة في الوسط، أوريفيو كيمين يلعب لأمين بيرام. أوريفيو كيمين من جديد، الكاميروني غير اتجاه اللعب لكن إلى خارج الملعب رمي التماس. ده كريستوفر أوبيريا الدولي الإيفواري، وهذه كرة بولون واتشو طفها جيرومو بوكو المدافع الغاني من أمامه. شايفين الصراع الكبير ما بين كلا اللاعبين في هذه اللعبة، بولون واتشو وجيرومو بوكو. شيبويكي انويو ستيفان سافيتش مصطفى اسكرياج، وخطأ وركلة حرة لفريق ترابزونسبور. مصطفى اسكرياج المدافع الأيسر لفريق ترابزونسبور، تدخل أوليفيه كيمين تدخل قوي مع مصطفى اسكرياج. جالت السراي بالأمس بعد التعادل في الجولة الأولى حقق فوز كبير في هذه الجولة فريق جالت السراي، حامل اللقب في السنوات الأخيرة، حامل اللقب 4 مرات في ال4 مواسم الأخيرة مع المدرب أوكان بروك. كان بروك نجم الانتر السابق واللي فاز بالدوري مع فريق اسطنبول بشكشاير. بعد محاولتين كان فريق اسطنبول بشكشاير قريب جدا من التتويج بلقب الدوري التركي مع عبدالله إفسي، جاء أوكان بروك وفاز باللقب مع فريق اسطنبول بشكشاير، أحد فرق مدينة اسطنبول لفريق اسطنبول بشكشاير. معهم نوري شاهين للموسم الثاني على التوالي. هذه كرة مقطوعة لبولون واتشو لعبها لصلاح، سلام من صلاح، صلاح صلاح تسديد، الله الله صلاح وإنقاذ من جانب شينغزير. شينغزير شينغزير ينقذ مرمى من هدف أكيد لمحمد صلاح. تمريرة اللي جاءت من جانب بولون واتشو صلاح لعبها ولا أحلى ولا أروع، ولكن شينغزير بوجه القدم اليسرى الخارجي. شينغزير يرتدي قفاز الإجادة في هذه اللعبة ويمنع هدف أكيد لصلاح على تنفيذ الركنية. صلاح يلعبها قوية ولكن بعيدة عن بولون واتشو، ارتدت من جديد لمالينوفسكي، نقلها لإرنست موشي. موشي يلعب العرضية، أين أنت بول؟ مرت من بول إلى خارج الملعب ركلة مر. يحتج النيجيري على قرار المساعد باحتساب ركلة مرمى. هذه الكرة من جديد في الإعادة، 1-1 لازالت النتيجة مشاهدينا. ترابزونسبور اسطنبول بشكشاير، لكن مباراة هجومية من كلا الفريقين، لا أحد هجومية واضحة لكلا الفريقين. صلاح يلعب لمالينوفسكي، مالينوفسكي ناقل الكرة في الأمام لإرنست موشي، استلام من جانب أرال، أرال شمشير حاول التمرير في الأمام لكن مقطوعة كرة أرال شمشير. الضغط من جانب بيرتو جيلدريم وصلت إلى أندري أونانا، يلعب أونانا الكرة الطويلة في الأمام لصلاح. أونانا قوية قوية على صلاح، بتمر كرة أونانا إلى ركلة مرمى لفريق اسطنبول بشكشير، لكن فيها فكرة تمريرة من جانب أندري أونانا. صلاح تقدم في الدقيقة الثامنة وتعادل من علامة الجزاء الدورس شبورودوف المهاجم الأوزبكي. ضغط عالي من جانب لاعبي
ترابزونسبور، وهذه كرة طويلة في الأمام، ردها سافيتش بضربة رأسية تصل في الوسط لكاباسكال، يلعبها في الخلف لشيبويكي وويو على اليمين لسيدني كابرال، لشيبويكي من جديد، كابرال حطله على اليمين بطريقة ممتازة أمامنا، إرنست موشي انتظر أيضا المساندة، هذه الاستلام والعودة من جديد بالتمريرة لمحمد صلاح، محمد صلاح يلعب تمريرة لكن مقطوعة من لوفييكيمي، تعود من جديد لإنويو في رأس من كاباسكال، محمد صلاح حاول التمرير في الأمام لكن تعود من جديد لسيدني كابرال، كابرال والعرضية والركنية لفريق ترابزون سبور، ركلة ركنية لفريق ترابزون سبور، هذه كرة صلاح اللي شالها الحارس بصعوبة، كان هيكون هدف رائع لمحمد صلاح لو فيها يعني شيء من العلو، كانت سكنت مرمى الحارس شينغزير. شفنا حصرة صلاح على هذه الكرة، لعبها بمهارة كبيرة جدا صلاح، ركنية بتبعد من دفاع فريق اسطنبول بشكشير، أندري ونانا يلعب، ونانا في وسط الملعب لمليح كاباسكال، مالينوفسكي لسيدني كابرال، تقدم من جانب سيدني وتمريره لمحمد صلاح اللي بيلعب في الامام، ولكن الى رمي التماس لفريق ترابزونسبور، من جديد شيبويكي انويو ستيفان سافيتش على الارض لسكيرياتش، لسافيتش من جديد يلعب تمريرة لصلاح، صلاح صلاح والاستلام من صلاح لكن ارتدت من المدافع كريستوفر روبيري، عادت لسكيرياتش، هيأها لسافيتش، سافيتش لشيبويكي انويو، تحرك من جانب مالينوفسكي، كاباسكال، وادي اللمسة من صلاح لكن ارنست موشي كان بعيد، بترتد الهجمة الآن لفريق ترابزونسبور لفريق اسطنبول بشكشير، وطلبة كانت بخطأ كريستوفر روبيري، 35 دقيقة الآن مرت من زمن الشوط الأول مشاهدينا، ولا زالت النتيجة حتى الآن هي التعادل الإيجابي بهدف لهدف، 7 ألقاب للدوري التركي في تاريخ فريق ترابزون، لكن اللقب اللي جاء في 2022 عن طريق عبدالله إفسي كان جاء تقريبا بعد 38 عام من آخر لقب حققه الفريق اللي كان اللقب السادس وكان حصل عليه في موسم 83-84، استمروا طوال هذه السنوات دون أي لقب للدوري التركي حتى موسم 2021-2022. كرة تعود سهلة، خط الخلفي لفريق اسطنبول بشكشير، شينغزير مع ضغط قوي من جانب لاعبي ترابزونسبور، وصلت الى سافيتش في الخلف، نفس التوقيت ايضا يلعب ايوب سبور مع فريق غازي عنتاب، جالاتا سراي فاز على ارزروم سبور ب4 اهداف مقابل لا شيء بعد تعادله في الجوله الاولى، وفاز سمسون سبور على ريزا سبور بهدفين مقابل لا شيء، وفاز قاسم باشا على شروم بهدف مقابل لا شيء، وبالامس ايضا فاز فنربخشة 4-2 على فريق كونيا سبور. هذه امامنا بعض العادات، تدخل من جانب مالينوفسكي، استلام ياتي من مالينوفسكي الاوكراني، يلعب كره في الامام على الجهه اليسرى، حاول التقدم من جانب ارال شمشير، ارال شمشير لسكيرياتش، يعود لمالينوفسكي لصلاح، صلاح يلعب تمريره لبولون واتش ولكن لم يستوعب نيجيري، بتصل للايفواري كريستوفر اوبيري، ترتد من جديد لكن مقطوعه، ونواتشو لانويو، انويو ممكن تسديده، تسديده بعيده، تسديده مدافعين، تسديده مدافعين يا شيبويكي انويو، ترابزون 1 بشكشير 1، صلاح في الدقيقة 8 وشبورو دوب في الدقيقة 19 من علامة الجزاء،
بعد ركلة جزاء احتسبت على المدافع النيجيري شيبويكي انويو. كاباسكال سيدني كابرال سيدني ومضغوط عليه بعد الهدف الجميل اللي سجله في المونديال، لأنه حتى الآن لم يقدم المستوى المردود، المستوى اللي منتظر منه في فريق ترابزونسبور. سيدني كابرال لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة جدا. سيدني سجل هدف هو الأجمل في كأس العالم الماضية حتى الآن. أوبيري يلعب أرضية، كريستوفر أوبيري ترتد من مدافعي فريق ترابزونسبور. 38 دقيقة مرت الآن من زمن الشوط مشاهدينا، والتعادل إيجابي بهدف لهدف. ودي خطأ لصلاح، خطأ لصلاح. جيرومو بوكو منع صلاح في هذه اللقطة وحصل على خطأ وركلة حرة. أدي بوكو من جديد، المدافع الغاني مسك موجود لمحمد صلاح. بينما لدينا بيرتو جيلدريم، صلاح في الأمام، صلاح يلعب تمريرة لكن أبعدها في اللحظة الأخيرة من أمين بيرام، وكان هناك تسلل في اللعبة على فريق ترابزونسبور. هذه يلدريم خد إنذار برتوج يلدريم ربما بسبب الاحتجاج على حكم المباراة، تج على الحكم علي شانسلان أو منع بداية اللعبة، وبالتالي استحق الإنذار يلدريم لأنه منع أونانا من استئناف اللعب بسرعة. إنذار ليلدريم، انذار التاني في اللقاء بعد انذار اوليفييه كيمين لاعب الوسط في فريق اسطنبول بشكشهير. اوليفييه كيمين ضربة راسية من جاريس كوفولسن تعود ولكن فيها سقوط من جانب المدافع النيجيري شيبويكي نويو، تصل في الامام من جانب مصطفى اسكرياتش. بولن واتشو حضرها جميلة، بولن واتشو من جانب شمشير لمحمد صلاح، استلام من صلاح وتحرك ايضا على يمين صلاح، ممكن تسديده جميله جدا من جانب صلاح. ومحمد شينغزير، محمد شينغزير يتصدى لكره اخرى من جانب صلاح. يا ولد ركنها ببطن القدم اليمنى، وشينغزير يرتدي قفاز الاجاده من جديد في هذه اللعبه. منع هدفين حتى الان على محمد صلاح حارس مرمى فريق اسطنبول بشكشهير. شينغزير بعد خطأه في الهدف الأول يعني واصل تألقه. وادي صلاح يلعب تمريرة لكن مقطوعة، فيها هجمة سريعة مرتدة لأن فريق اسطنبول بشكشهير مع انطلاقة تأتي من جانب أوليفييه كيمين، يلعبها في الأمام لفايز اللايف، تسديدة وأونانا يرد على شينغزير. أندري أونانا رد على شينغزير بالتصدي، ولا أحلى ولا أروع لتسديدة اللاعب عباس بيك فايز اللايف. شوفوا التحول السريع من الدفاع للهجوم لكتيبة المدرب نوري شاهين. هنا التفاصيل الصغيرة طبعا التي تظهر للمدربين. فريق يلعب على التحولات السريعة. عباس بيك فايز اللايف الدولي الأوزبكي شفناه في كأس العالم الماضية، ونوري شاهين ربما يعني كان هناك عتاب على أوليفييه كيمين لأنه لم يمرر لشمور دوف على أثر ركنية ملعوبة. ودي رأسية مرت أعلى المرمى من جانب بيرتو جيلدريم المقنع، ارتدي قناع لحماية وجهه. جيلدريم مهاجم فريق اسطنبول بشكشهير. ركلة مرمى لفريق ترابزونسبور، ترابزون اللي في الطريق للتعاقد مع فابينيو اللاعب البرازيلي، لاعب الاتحاد السعودي ولاعب ليفربول السابق فابينيو زميل صلاح في ليفربول، وصل لترابزون ويعني بصدد توقيع عقد مع فريق ترابزونسبور. فابينيو لاعب الوسط المدافع للمنتخب البرازيلي. هذه كرة في الخلف لسافيتش، استحواذ 64% لفريق ترابزون، نسبة الاستحواذ على الكرة في هذا الشوط حتى الآن، و 36% لفريق اسطنبول بشكشهير. سيدني كابرال لصلاح، لسيدني، صلاح لسيدني لكن مقطوعة من كريستوفر أوبيري. قراءة جيدة لكريستوفر أوبيري لهذه التمريرة، عادت إلى مصطفى إشكرياتش. مصطفى آخر
دقيقتين من زمن الوقت الأصلي للشوط الأول في هذه المباراة. أرال شمشير يلعب في الخلف، تحرك رائع لكن قوية، قوية التمريرة على إرنست موشي أو على من، على اللاعب أرال شمشير. هذه فاتح تيكي مدرب فريق طرابزونسبور، لكن مباراة فيها تحركات رائعة حتى الآن في الشوط الأول من جانب محمد صلاح اللي كان أخطر في هذا الشوط على مرمى الحارس محمد شنجزير من ثلاث محاولات للإنهاء على المرمى. سجل صلاح هدف وتصدى شنجزير لهدفين أكيدين. بولون واتشو استلم بول، بولون واتشو، بولون واتشو، بول بول في انتظار المساندة. بولون واتشو تباطأ، بول حاول تمريرها على الجهة اليمنى لكن ارتدت إلى خارج الملعب، رمي التماس على ما يبدو فيها التسلل على بولون واتشو، يمكن ثالث تسلل على المهاجم النيجيري. عرض الانتقادات لكنه في الأخير كان هداف الدوري في الموسم الماضي برصيد 22 هدف بولون واتشو. هذه صلاح أمامنا، صلاح ونوري شاهين، دقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول مشاهدينا. طرابزون 1 بشكشاهير 1، جولة الثانية من الدوري التركي الممتاز. يكسب أونواتشو لكن في خطأ وركلة حرة لسكوف أولسون، نجم الدنمارك سكوف أولسون يحصل على خطأ وركلة حرة لاعب فريق اسطنبول بشكشاهير. هذه الإعادة من جديد، شكشاهير في الخلف، تعود لجيرومو بوكو، لقب الدوري حققوه في موسم 2019-2020 مع المدرب عبد الله، مع المدرب كامبروك بعدما فشل عبد الله يفسي مرتين في التتويج بلقب الدوري. تصدر حتى الجولة قبل الأخيرة وبعد ذلك يخسر الدوري في المناسبتين. عرضية وراسية من جانب شيبويكي انويو وخطأ لفريق طرابزونسبور. خلاص بدأنا اللعب الآن في الوقت المحتسب بدل من ضائع. هذه التدخل اللي كان من جانب يلدريم، يلدريم لديه انذار، يلدريم عليه أن يكون أكثر حذرا. بشكشاهير في الموسم الماضي جاءوا في المركز الخامس في الدوري برصيد 57 نقطة، بينما طرابزون كان تل المركز الثالث في الدوري برصيد 69 نقطة بعد جالاتاسراي اللي كان 77 نقطة، فنربخشة 74 نقطة، طرابزون كان ثالث ب 69 نقطة وبفارق 9 نقاط عن بشتاش اللي جاء في المركز الرابع في الدوري. بشكشاهير كان خامس بفارق 3 نقاط عن بشتاش صاحب المركز الرابع. هذه كرة في الخلف لسافيتش، نلعب 5 دقائق وقت محتسب بدل من ضاع في هذا الشوط، سنلعب حتى الدقيقة 50. تقدم من جانب سيدني كابرال ويو وإلى خارج الملعب رمي التماس. مدافع النيجيري غاضب من حكم المباراة، كان يريد خطأ على عباس بيك فايز اللايف ومن قبله إلدورش مورودوف. رمي التماس ملعوبة لفريق اسطنبول بشكشاهير. كريستوفر روبيري نقلها في الوسط لكارجونيسكي، ياكوب كارجونيسكي نجم البولندي لوبيري لياكوب، من جديد كارجونيسكي دولي بولندي يلعب لفايز اللايف، مهاري جدا هذا اللاعب فايز اللايف، عباس بيك فايز اللايف، هاتو خد. والتدخل من جانب سيدني كابرال اللي لعب الكرة في المدافع كريستوفر روبيري وحصل على ركلة مرمى لفريق طرابزونسبور. هذه دقيقتين من زمن الوقت المحتسب بدل من ضائع. شوط أول يقترب الآن من نهايته مشاهدينا. شوط أول كانت الفرص الأخطر فيه لفريق طرابزونسبور،
ولكن تصدى محمد شنقزير لكرتين في منتهى الخطورة لمحمد صلاح. أندري أونانا يبدأ في الخلف، أونانا لنويو لسيدني كابرال، سيدني لوبش كابرال لنويو في الوسط إلى كباسكال، يعد لمالينوفسكي، سافيتش، مصطفى إسكريهاتش يعدها في الخلف من جديد للمونتينيغري، على الأرض لنيجيري، نويو يلعب كرة طويلة في الأمام لسيدني كابرال لكن مقطوع، استخلصها من جديد المدافع النيجيري، لعبها لصلاح ما بين الخطوط، استلم ناقل كرة في الأمام صلاح، أرى الشمشير مرت الكرة منه إلى خارج الملعب، ركلة مرمى، هذه تمرير الصلاح لأرى الشمشير، وتدخل عمر شاهينير من أمامه في اللحظة الأخيرة وبيكسب بذكاء عمر شاهينير ركلة مرمى لفريق اسطنبول بشكشاي في الأمام، ركلة المرمى ملعوبة تصل لأندري أونانا في على الدكة في تشكيلة فاتح تيكي وزان توفان في بنجامين بوشواري النجم المغربي على الدكة في فاغنر بينا في أيضا ميتهان ميماروغلو في نوا سافيول وكذلك أموت ناير وريني ميتونغو في الانتظار طبعا لقدوم فابينيو. خلاص وصلوا لاتفاق مع فابينيو لتدعيم خط وسط فريق ترابزونسبور. سافيتش يلعب لشمشير لسافيتش من جديد، أندري أونانا، شوفوا التمركز من جانب لاعبي اسطنبول بشكشاير، خلاص أقل من نصف دقيقة على نهاية الوقت المحتسب بدل من ضاع. أرال شمشير يلعب كرة في الخلف، حريف لكن بطيء نسبيا أرال شمشير، شفناه في اللعبة الماضية صلاح اداله تمريرة كان أسرع من المدافع، ودي خطأ جديد من جانب نواويو مدافع نيجيري، تحولت في الأمام الآن لبرتوغيل دريم، برتوغيل دريم وسافيتش يلعبها عرضية لكن سافيتش أخرجها إلى خارج الملعب رمي التماس. وصافرت نهاية أحداث الشوط الأول تأتي الآن من حكم اللقاء علي شانسلان، شوط أول ينتهي بالتعادل الإيجابي ما بين ترابزونسبور واسطنبول بشكشاير هنا في بابارا بارك معقل فريق ترابزونسبور. تقدم صلاح بهدف أول بعد 8 دقائق، وتعادل إلدورش مورودوف من علامة الجزاء في الدقيقة 19 من زمن هذا الشوط. استراحة قصيرة مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نعود ونلتقي بعدها في التعليق على أحداث الشوط الثاني.

اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرين أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

عودة مرة أخرى سيداتي أنساتي سادتي مشاهدي متابعي قناة بي سبورتس في كل مكان إلى ملعب بابارا بارك في طرابزون. والشوط الثاني من مباراة طرابزون سبور وبشكشاير جولة الثانية من دوري السوبر التركي. أندري ونانا في حوار مع حكم المباراة علي شانسلان. شوط أول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. تعليمات المدرب فاتح تكي لبولون واتشو لحد الآن يعني لم يدخل في أجواء هذا اللقاء. خسر كل الحوارات الثنائية مع مدافعي فريق بشكشاير. هنشوف هل هناك تبديلات من جانب فاتح تكي، وعلى الجانب الآخر نوري شاهين مدرب فريق بشكشاير. محمد صلاح، أندري ونانا، وشيبويكي نواويو مدافع فريق طرابزون تسبب في ركل الجزاء سجل منها الدورش مورودوف هدف التعادل لفريق بشكشاير. شوط أول كانت الأفضلية فيه والغلبة والاستحواذ لأصحاب الأرض اللي لعبوا الشوط الأول بالرسم الخططي 4-2-3-1. أندري ونانا في المرمى، وعلى اليمين نجم منتخب الرأس الأخضر سيدني لوبش كابرال، على اليسار مصطفى إسكرياتش، قلبين دفاع شيبويكي نواويو وستيفان سافيتش، مليح كباسكال مع روسلان مالينوفسكي في الارتكاز، صلاح على اليمين، أرال شمشير على اليسار، إرنيس بوشي خلف رأس الحربة بولون واتشو هداف الدوري التركي في الموسم الماضي مع هذا اللاعب الدورش مورودوف. علي شانسلان، ويبدو هناك تبديل أول لنوري شاهين. نوري شاهين يدفع بأولى تبديلاته. شوف خرج برتوغيل دريم لأنه كان لديه انذار. برتوغيل دريم ترك مكانه الآن في تشكيلة نوري شاهين. المهاجم رقم 91 يلدريم، ونزل أونور إرجون بدلا من رقم 4 إرجون، وركلت بداية الشوط الثاني لفريق طرابزون سبور. يبدأ طرابزون في الشوط الثاني على الجهة اليسرى مشاهدينا. هدف صلاح جاء بعد 8 دقائق واحتسب بعد العودة الانتقانية، وهدف التعادل جاء من علامة الجزاء للدولي الأوزبكي نجم روما السابق الدورش مورودوف. ونانا يلعب لكاباسكال، ستيفان سافيتش، أندري ونانا. أندري ونانا فتح تيكي لم يجري تعديل على تشكيلته، لكن نوري شاهين سحب المهاجم لأنه لديه انذار. برتوغ يلدريم ترك مكانه لأونور إرجون. هذه كرة مرت إلى ركلة مرمى لصالح فريق بشكشاير. حاولت للضغط العالي من جانب محمد صلاح وبولون واتشو، لكن كرة وصلت في الأمام على الجهة اليسرى. التقدم يأتي الآن من جانب كريستوفر أوبيري، يلعب عرضية قوية جدا أبعدها نويو في اللحظة الأخيرة، ترتد من جديد لعباس بيك، فايز واللايف مر كرة خطيرة، تسديدة تأتي من جانب سكوف والسون مرت أعلى المرمى. الدنمارك سكوف والسون، شوفوا ردة الفعل على نوري شاهين بعد هذه الهجمة الأولى الخطيرة اللي صنعها فايز واللايف. عباس بيك، فايز واللايف، هذه الكرة في الإعادة. سكيري هاتش كان بعيد عن سكوف والسون. يلعب نانا، بولون واتشو يخسر كل الحوارات الثنائية مع المدافعين حتى الآن. بولون واتشو لاعب ساوثهامبتون السابق، شينغزير اللي شال هدفين من محمد صلاح في الشوط الأول، لاعب كرة طويلة في الأمام، ترتد من سافيتش لأندري ونانا. ونانا يبدأ مع شيبوكي نواويو، محمد صلاح لعب كرة في الأمام لكن في شدة لسيدني كابرال، اكتسب المساعد خطأ لسيدني كابرال، وده بيحتج بقوة فاتح تكي
لكن علي شمس الآن بناء على راية من جانب المساعد أعطى خطأ لسيدني لوبيش كابرا. دفع أيمن فريق ترابسون نسبو. هذه أرال شمشير، أرال راوغ مرر كرة في الأمام، أرال شمشير لمحمد صلاح، محمد صلاح، محمد صلاح يلعب تبريرا في منتهى الروعة، صلاح من جديد، الله الله صلاح على هذا الهدف، صلاح صلاح صلاح هدف الثاني صلاح في هذه المباراة، يعيد ترابزون للمقدمة من جديد، ومن غير محمد صلاح، هي كرات التي أتت من البريمير ليج، هات وخد في منتهى الروعة، صلاح يسجل الثاني في الدوري التركي، صلاح صلاح تبدأ حكاية محمد صلاح في الدوري التركي مع فريق ترابزونسبور. يشعل أجواء ملعب بابارا محمد صلاح، الله على التمريرة، الله على التمريرة، ولا إنهاء الرائع لإنهاء القادم من البريمير ليج، إرنست موشي، محمد صلاح في مرمى شينغزير، هدف تاني لترابزون، هدف تاني لترابزون، يعترف لإرنست موشي بالأسيست الرائع، محمد صلاح يسجل الثاني على طريقة أهدافه في البريمير ليج، هدف قادم من البريمير ليج يسجل هنا الآن في الدوري التركي. 2-1 الآن لترابزون، جماهير بالتأكيد سعيدة بهذه الثنائية حتى الآن، أن يبدأ صلاح في الدوري التركي بتسجيل ثنائية حتى الآن، هذه طبعا تتغنى الجماهير باسم النجم المصري محمد صلاح، الملك المصري يسجل بصمته الأولى والثانية الآن في الدوري التركي، شلوا هدفين شينغزير في الشوط الأول، لأنهم كرة كانت في منتهى الروعة وصل إليها شينغزير طويل القامة لعبها بوجه القدم اليسرى الخارجي، ولولا براعة الحارس لكان هدف من أروع الأهداف أيضا لصلاح. هذا الضغط يأتي الآن، يلعبوا مباراة الإياب أمام فريق فرنسي فاروتشي، الفريق المجري من أجل التأهل لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، كرة مقطوعة من جانب المتقدم الآن أران شمشير، راح أرال سدد أرال، الله على التسديدة، لكن مرت يا أران شمشير، حريف أران شمشير، ردت فعل لفاتح تكي يريد إنهاء الأمور في هذه المباراة. أرال فين زاوية أرال، أعتقد مدافع هو اللي غير اتجاه هذه اللعبة، أعتقد ياكوب كالجونيسكي هو اللي شال هذه الكرة من أرال شمشير، ركنية لمحمد صلاح يلعبها قوية، صلاح على القائم البعيد، رأسية لكن سهلة لشينغزير. شوفوا جماهير ترابزون اللي الآن سعيدة بتقدم فريقها في هذا اللقاء بثنائية النجم المصري محمد صلاح على اليمين، بشاك شهير في الهجوم، بشاك شهير، صفرات جماهير ترابزون من أجل التأثير على لاعبي بشاك شهير، تغيير لاتجاه اللعب، أوبيري قوية التمريرة على كريستوفر أوبيري، ودي نوري شاهين نجم كبير 52 مباراة دولية لعبها طبعا بقميص المنتخب التركي، نوري شاهين دورتموند ريال مدريد ليفربول، نوري شاهين مساعد السابق والمدرب السابق لفريق دورتموند، كان درب دورتموند بعد رحيل دين تيريزيتش المدرب الحالي لفريق أتلتيك بلباو اللي بدأ الدوري الإسباني بخسارة أمام فريق إشبيلية، وهيلعب تاني مباراة ليه أمام فريق برشلونة، طبعا مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، في أربع مباريات تأجلت من الجولة الأولى بالدوري الإسباني بسبب اللاعبين الدوليين اللي عادوا طبعا متأخرين واللي كانوا يشاركوا في كأس العالم. هذه على الأرض، مورينيو بدأ بالأمس بالفوز في إسبانيول بهدفين مقابل هدف، تسجيل هدف من كارلوس إسبي طبعا، التعاقد الجديد لجوزيه مورينيو، هدف أنقذه من التعادل هناك في إسبانيول. على الأرض كرة في الأمام لأوليفيا كيمين، عنده إنذار في الشوط الأول، أوليفيا كيمين مقطوعة من جانب فريق ترابزون، وخطأ لأرال شمشير،
لعيب أران شمشير، لكن ليس بالجناح السريع أران شمشير. ودي كابتن فريق بشك شعير، كرة على الأرض، مليح كباسكال، أندري ونانا لشيبوكي نويو لأندري ونانا، يلعب لسافيتش كابتن فريق ترابزونسبور، مقطوعة من أرال شمشير، تعود من جديد لفريق بشك شعير. كريستوفر روبيري مضغوط عليه من إرنست موشي، وصلت على اللاجئ اليسرى، عودة سيدني كابرال وإبعاد من أمام عباس بيك فايز اللايف. هذه سيدني كابرال، شفنا هدفه الجميل في مرمى الأرجنتين في كأس العالم الماضية في دور ال 32. هذه كرة مقطوعة، وصلت لمحمد صلاح تحت الضغط، غير اتجاهاته، عاد في الخلف لسافيتش، مصطفى إسكرياتش. 9 دقائق على بداية الشوط الثاني مشاهدينا. صلاح لمسة ولعبة على اليمين لنويو، اللي مرر كرة جميلة في الأمام، هذا الاستلام تحت ضغط لكن وصلت لسيدني كابرال، كابرال يلعبها لإرنست موشي، عرضية أي كلام من جانب الألباني اللي بيعتذر لزملائه على هذه العرضية. إرنست موشي 2-1. صلاح في الدقيقة 8 والدقيقة 48 وفي الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول للدور شمورودوف. أوبوكو، أوبيري أمامه 2 من اللاعبين، فايز اللايف استلم لكن يا ولد خطفها سيدني كابرال من أمامه، وصلت على الجهة اليمنى لمحمد صلاح، صلاح والعرضية، الله الله الله الله على العرضية، بطيء جدا بولون واتشو، بطء كبير من جانب المهاجم النيجيري، لكن وضعه صلاح وجها لوجه أمام حارس المرمى، أراد مراوغة المدافع، لم يسدد من اللمسة الأولى، ارتدت من جديد انويو على يمينه صلاح، على يمينه صلاح، لكن فضل التبرير في الوسط من جديد، تصل لأرال شمشير، أرال شمشير، شمشير، شمشير، أرال بالغ في الاستعراض، بالغ في المراوغة، مقطوعة الكرة، وحذاري من خطورة لاعبي بشك شهير، متميزين جدا في التحول السريع من الدفاع للهجوم. شوفنا تمرير صلاح اللي بيقدم كل ما لديه في هذه المباراة، صلاح يشعل جنون جماهير ملعب بابارا بارك هنا في ترابزون بهذا الأداء القادم من الدوري الإنجليزي الممتاز، أداء على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز. الله على التمريرة، روعة التمريرة، سيدني كبرول، والحارس شينغزير يتصدى من جديد لكرة في منتهى الخطورة من سيدني كابرال، نجم الرأس الأخضر انطلق وأتى من وضعية سليمة تماما وسلم وسدد تسديدة تصدى ليها محمد شينغزير حارس مرمى فريق بشك شهير. ركنية، ترابزون يضع الآن 5 من اللاعبين داخل منطقة الجزاء، صلاح على حدود المنطقة من أجل كرة ثانية يسددها صلاح، لكن رأسية مرت بعيدة عن المرمى من سافيتش نجم المونتينيجري وكابتن فريق ترابزون. هذه كرة أرال شمشير الرائعة وتصدي الحارس محمد شينغزير لتسديد سيدني كابرال. فايز اللايف عاد إلى كارجينسكي على اليمين، عمر شاينير، تقدم من جانب فريق بشك شهير لوسط ملعب ترابزون، كالو جينيسكي من جديد في الخلف إلى بايرام، وعلى أثر جيروم أوبوكو، أوبوكو لعباس بيك فايز اللايف الدولي الأوزبكي، يعود في الخلف لبايرام على اليمين، عمر شاينير يلعب كرة في الوسط لكالو جينيسكي، عودة كل لاعبي ترابزون لأداء الواجب الدفاعي. أوبيري حتى محمد صلاح خلف خط الكرة، حتى المهاجم بولون واتشو
اللي حتى الآن ضيع يعني تقريبا ثلاث كرات في يده إلا بوبرا بولونواتشو هداف الدوري في الموسم الماضي. وادي أوبيري مرر كرة بدون عنوان بتصل لركلة مرمى لأندري ونانا. كريستوفر أوبيري ده دولي غواري هذا اللعب. الآن تبديلين قادمين لنوري شاهين. يعمل تبديلين نوري شاهين بخروج كالوجينسكي النجم البولندي يترك مكانه كالوجينسكي في تشكيل نوري شاهين وكذلك عباس بيك فايز اللايف. إذن ثلاث تبديلات حتى الآن لنوري شاهين. دافي سلكي سلكي اللاعب الألماني و شوف اللاعب الآخر اللي نزل ده كان من هدافي دوري الدرجة الثانية الألماني دافي سلكي لاعب مع عديد الأندية في ألمانيا. دافي ينزل الآن في شوط المباراة الثاني. دافي سلكي لعب لهامبورغ سنوات طويلة لعب لبريمن ولعب للايبسك معظم أهدافه في البوندسليغا 2. هذه كرة طويلة في الأمام بولون واتشو حتى لا يصل لهذه الكرات الطويلة صاحب 2 متر و1 سنت للفريق بشكل شهير في محاولة تأتي الأمن اللاجئ اليمنى مقطوعة خلصها صلاح لنويو شيبويك نويو سيدني كبرال أندري ونانا لا يلعب بالنار أندري ونانا لعبها في الأمام لإرنس موشي. إرنس موشي ضغط يأتي الآن على أوبيري ضغط كذلك على الحارس شينغزير لكن خلصوا الكرة بمنتهى البراعة لعبوا بشكل شهير على الأرض من جديد وإلى خارج الملعب رمي التماس. ضغط قوي ضغط عالي من جانب لاعبي ترابزونسبور وإلى خارج الملعب رمي التماس. صلاح رمي التماس لسيدني كابرال يلعب لنويو في الخط الخلفي من جديد تمريرة تعود لأندري ونانا. هذه دافي سلكي يحصل على إنذار لسه نازل يعني بطاقة صفراء لدافي. سيدني كابرال تعود مرة أخرى لفريق ترابزونسبور. سافيتش ربع ساعة مرت الآن من زمن الشوط الثاني. هذه كرة مقطوعة من جانب جيرومو بوكو في انطلاقة تأتي الآن من أوليفي كيمين وصلت خطيرة في الأمام لكن مقطوعة من جانب سافيتش. يتدخل سافيتش بذكريات الأيام الخوالي في فريق أتلتيكو مدريد. بولون واتشو جميلة من صلاح راح بول تقدم بول بول بول يضيع بولون واتشو يضيع بولون واتشو من جديد. صلاح أعطى بول اليوم أكثر من تمريرة لكن بولون واتشو هداف الدوري التركي في الموسم الماضي يصل لهذه الكرة ولكن المدافع كان أسرع منه في هذه اللقطة يضيع بولون واتشو من جديد في هذه المباراة. هدف قد أن يعطي لفريق ترابزون طمأنينة في هذه المباراة ليلعب الفريق يعني بدون أي ضغوطات ضغوطات الأول مباراتين في الموسم عرضية ولكن في متناول ونانا في أسماء في فريق ترابزون. هذه صلاح على الأرض من جانب ونانا صلاح يكسب خطأ وركلة حرة من أوليفيه كيمين اللي عنده إنذار. أوليفيه كيمين انذار تاني يعني طرد أوليفيه كيمين اللاعب الكاميروني. هذه صلاح راح له كيمين أوليفيه نشوف في العادة انذار مستحق انذار تاني لأنه اللاعب لم يكن على كرة. شوف كرة صلاح لبول رايح بول لوحده تماما لوحده تماما بول وطويل بول 2 متر واحد سنتي لكن شوفوا خطفها من أمامه في اللحظة الأخيرة مدافع فريق اللاعب اللي نزل قبل قليل لاعب رقم 4 في تشكيلة نوري شاهين لاعب نور أرجون
وادي بول يلعب لصلاح، صلاح صلاح تسديده لكن مرت لأرال شمشير داخل منطقة الجزاء. أرال شمشير، أرال شمشير على الأرض، تسديده مرت أعلى المرمى من إرنست موشي. إرنست موشي النجم الألباني، مباراة روعة في الشوط الثاني، وترابزون قريب جدا من تسجيل الهدف الثالث في هذه المباراة. التركيز من جانب إرنست موشي كان بعيد في هذا الإنهاء. لو ركز إرنست موشي وركز بولون واتشو، فريق ترابزون ممكن يصل لأكثر من 4 أهداف في هذه المباراة. إنه شفنا تألق الحارس، شفنا الفرص اللي ضيعها حتى الآن المهاجم النيجيري بولون واتشو. ربما يحتاج ترابزون لمهاجم آخر على الدكة. أيضا في مهاجم بلجيكي قادم من أعتقد ستاندرد ليج، اللاعب ريني ميتونجو موجود على دكة البدلاء. ريني ميتونجو الدنماركي البلجيكي عفوا، اللاعب قادم من ستاندرد ليج في هذا الموسم. ربما يدفع به المدرب فاتح تيكي للمباراة الصعبة الآن على بولونوتش. عرضية دافي سيلكي، مر الكرة من أمام دافي سيلكي، وصلت على اللاجئة اليسرى من جديد لفريق بشاك شهير. تبديلات المدرب نوري شاهين، ونور إرجون، دافي سيلكي، وإيفان برينيتش. إيفان برينيتش رمي التماس لسيدني كابرال على الأرض من جديد، مقطوعة من جانب فريق بشاك شهير، وصلت لأوليفييه كيمين، نجا من انذار تاني ومن طرد. وادي تبريره لبولون واتشو، تحرك له صلاح في الامام، لعبها لصلاح، راح صلاح لكن سرعه من جانب جيرومو بوكو اللي بيكسب رمي التماس من امام محمد صلاح. مدافع شوفوا طول القامه ما شاء الله، القوه الجسمانيه من جانب جيرومو بوكو، والرقابه اللصيقه لصلاح. 65 دقيقة من زمن المباراة مشاهدينا، 2-1 لفريق ترابزونسبور في الطريق نحو الفوز الأول في هذا الموسم بعد مباراتين تعادل إيجابي أمام قاسم باشا، وخسارة في لقاء الذهاب أمام فريق فرنسي فاروتشي الفريق المجري. هجمة سريعة تأتي الآن لفريق بشاك شاير على الأرض جميلة، لكن برافو شيبويكي نويو، يخطف شيبويكي، تعود لأوبيري، يعلي أوبيري. نوري شاهين دفع الآن بمهاجمين أيضا طوال القامة من أجل الكرات العرضية اللي بتأتي من الجهة اليمنى والجهة اليسرى. وادي ساقط على أرضية الملعب، أمين بيرام يكسب خطأ وركلة حرة. ده ونور اللي نزل كبديل ليلدريم مع بداية الشوط الثاني في المباراة. سحب يلدريم في بداية الشوط الثاني، وسحب فايز اللايف. ربما أصيب اللاعب الأوزبكي لأنه كان من أنشط اللاعبين في فريق بشاك شهير، وسحب ياكوب كالوجينيسكي اللاعب البولندي. أمين بيرام، أوليفييه كيمين يلعب كرة في الأمام على اللاجئة اليسرى، برينيتش، إيفان برينيتش، عرضية قوية لكن سكيرياتش أبعدها بضربة رأسية، تصل من جديد على اليمين لعمر شاهينير. عمر شاهينير ومحاولة مرور تأتي من جانب سكوف والسنة، عرضية في منتهى الخطورة، دافي سلكي لكن ابعاد من أمامه من جانب النيجيري. وادي محمد صلاح يعود لأداء الواجب الدفاعي، وتسديدة من أوبوكو مرت أعلى المرمى. مرت كرة أوبوكو، شوف المدافع قلب الدفاع أمام منطقة الجزاء بيكسب كرة تانية من أمام منطقة جزاء فريق ترابزون، وبيسدد بقدم اليسرى تسديدة قوية لكن مرت أعلى المرمى. 66 دقيقة من عمر المباراة مشاهدينا، 2-1، ثنائية صلاح حتى الآن تعطي التفوق في النتيجة لفريق ترابزونسبور. هل تكون ليلة صلاح ليلة إعطاء أول فوز لفريق ترابزون في الدوري التركي على الأرض من جديد؟ حتى الآن عمل مباراة كاملة، مباراة صلاح كاملة الأوصاف. خطأ لصلاح، الأكثر محاولات على المرمى حتى الآن في هذه المباراة،
جيرومو بوكو. شوفوا الرقابة من جانب جيرومو بوكو الطويل جدا، قلب دفاع فريق بشكشاير لا يترك أي فرصة لصلاح. وادي أولى تبديلات المدرب فاتح تكي. أعتقد هنشوف من سينزل في تشكيل فاتح تكي، هل سيعطي الفرصة لبنجامين بوشواري أم لنوا سافيولو. بوشواري على الدكة، كذلك سافيولو البلجيكي صاحب الأصول البرتغالية موجود أيضا على الدكة. القادم النادي فيتوريا جيمارايش، نادي فيتوريا جيمارايش النادي البرتغالي. سافيتش يلعب، سافيتش سكيريا أتشار الشمشير لسافيتش من جديد. نقترب من 70 دقيقة من عمر الأبوبرا مشاهدينا. متقدم كرابسور بهدفين مقابل هدف، ودي ضغط على كاباسكال لكن تعود لسافيتش.

شمشير حريف حريف فران شمشير لعب عرضيه فين بولون واتشو بعيد فينك يا بول بولون واتشو وادي اعتقد سافيولو نعم سافيولو يخرج ارال شمشير يترك مكانه بذل مجهود كبير ايضا ارال في نزول كذلك على حساب برنست موشي يترك مكانه الالباني ارنست موشي وبينزل جينك اوسكاتشار ده مدافع جينك اوسكاتشار بالاضافه لسافيولو على الجانب الاخر ايضا نوري شاهين بيجري تبديل اخر على تشكيل الفريق بشكشاير يخرج شاهينير وينزل بدلا منه لاعب رقم 33 ميشال كاربو وينيك ميشال رقم 33 إذن أربع تبديلات حتى الآن في هذه المباراة لنوري شاهين فريق بشكشاير في الهجوم خطيرة خطيرة مرت من أمام دافي سلكي ينزل البولندي كاربوينيك ميخال كاربوينيك اللاعب البولندي وهذه تسديدة من بعيد في متناول أندري أونانا ريديتش وأندري أونانا يبدأ في الخط الخلفي أندري أونانا سكيلي هاتش 20 دقيقة أخيرة متبقية مشاهدينا من عمر الشوط الثاني في هذه المباراة ترابزون متقدم بهدف مقابل هدف أونانا يلعب بالنار لعب كرة في العمق لازم يلعب على الخط يلعب على الأطراف أونانا وصلت لشيبويكي إنويو على اللاجئة اليسرى من محمد صلاح انطلاقة سريعة تأتي الآن فرصة للاختراق تسديدة قوية لكن أنقذها ميشال كاربوينيك أو ميخال كاربوينيك اللاعب البولندي اللي نزل قبل قليل في تشكيلة نوري شاهين من جديد صفرات استهجان جماهير ترابزون كرة مقطوعة تصل لروسلان مالينوفسكي يلعب في الخلف لشيبويكي نويو لصلاح صلاح يلعب على اليمين لسافيولو سافيولو سافيولو تحرك له صلاح راح سافيولو سافيولو يلعب عرضية فين بولون واتشو بعيد تماما عن منطقة الخطورة بولون واتشو لكن مستمر المدرب فاتح تيكي في اعطاء الفرصة للمهاجم النيجيري بولون واتشو سجله في الموسم الماضي 22 هدف بعض قد يستغرب طبعا من الاصرار عليه لكن مهاجم سجل 22 هدف في الموسم الماضي وكان هداف الدوري على حساب أسماء كبيرة فيكتور الزيمن وتاليسكا وحمد بايو وإيكاردي مورو إيكاردي النجم الأرجنتيني أونواتشو مع شمورودوف سجل كل لاعب منهم 22 هدف في الموسم الماضي هذه كرة في الخلف وصلت إلى أوبيري يلعب على الأرض أوبيري تقدم من جانب فريق بشكشاير وخطأ وركلة حرة لإلدور شمورودوف روسلان مالينوفسكي يرتكب خطأ مع إلدور شمورودوف ملعوبة برينيتش في محاولة مرور من أمام سيدني كابرال برافو سيدني كابرال في قمة تركيزه أبعد من أمام برينيتش وكسب رمي التماس لفريق ترابزونسبور سيدني كابرال يلعب سيدني لشيبويكي وويو تصل محمد صلاح سحبها صلاح جميلة لعبها في الأمام الآن لسافيولو سافيولو سافيولو راح سافيولو فين بولون واتشو أقرب لشينغزير أقرب لحارس مرمى فريق بشكشاير شينغزير يبدأ شينغزير مع ميخال كاربوينيك يلعب ميخال على اليمين خرج عمر شايدير ترك مكانه لميخال اللي أصبح مدافع أيمن لفريق بشكشاير وهذه كرة ملعوبة لبرينيتش
إذا بري

برينيتش يفشل في ترويض هذه الكرة. برينيتش شوفوا صلاح ساحب الكرة من أمام أوليفييه كيمين بمنتهى البراعة ولعبها لسافيولو اللي لم يرسلها عرضية للمهاجم بولان واتشو، كانت في متناول حارس المرمى شينغزي. أوليفييه كيمين، برينيتش لاعب كرواتي اللي نزل في الشوط الثاني في تشكيلة نوري شاهين، رامي التماس بيعد عليه حكم المباراة، بيعد على المدافع الأيمن سيدني كامرال، لكن يلعب، تصل الكرة في الخلف لأندري أونانا. نقترب من آخر ربع ساعة من عمر المباراة مشاهدينا. تقدم ترابسون بهدفين مقابل هدف، وضيع الفريق فرصة من الأهداف في هذه كبشة من الأهداف في هذه المباراة. فرص عديدة ضاعت على فريق ترابزون مع تصديات أيضا كانت مميزة من جانب الحارس محمد شينغزير. سافيولو حرك له صلاح، يلعب لصلاح، صلاح استلم، غير اتجاه اللعب، تمريرة جميلة من جانب صلاح، وادي رأسية بولون واتشو. بولون واتشو فين؟ فين من بولون واتشو؟ خارج المرمى يا بول، روح خطوة يا بول، يطالب بركلة جزاء بولون واتشو، ده يطالب حكم المباراة بركلة جزاء. نشوف في الإعادة إفادة بكل تأكيد. هذه هل لمسها أمين بايرام بإيده؟ بنشوفها من هذه الزاوية. أعتقد كان في احتمالية وجود لمسة يد على بايرام. هذه بول، لكن لمسة يد بايرام دون أن يقصد، غير متعمدة لمسة اليد يا بولون واتش. من جديد ضغط من جانب لاعبي ترابزون، كرة منقولة في الأمام، تشتيت إلى خارج الملعب، رمي التماس كاباسكال لاعب الارتكاز. سأتي فابينيو لتدعيم خط وسط ملعب فريق ترابزونسبور. 14 دقيقة أخيرة متبقية من زمن الوقت الأصلي لهذا اللقاء مشاهدينا. هذه كرة خطيرة ملعوبة، لكن أبعدها الشيبويكي إنويو. سيدني كابرال تعود للمدافع النيجيري، كان غير محظوظ في ركلة الجزاء اللي احتسبت عليه. ودي تمريرة جميلة في الأمام لسافيولو، راح سافيولو أمامه مساحة، راح سافيولو، انطلق سافيولو، يلعب على طول لصلاح، صلاح لكن من أمامه تغطية دفاعية من جانب كاربوينيك اللي نزل في الشوط الثاني. لعب البولندي شتت من أمام صلاح بعد انطلاقة رائعة جاءت من جانب سافيولو. فتحتكي، هل تكون مباراة تقديم ترابزون لصورة مغيرة للبداية اللي كانت غير جيدة أمام قاسم باشا وأمام فريسي فاروتشي؟ مباراة إعادة المعنويات للجماهير وللفريق وللاعبين. تعادل في الجولة الأولى أمام قاسم باشا، خسارة في مباراة الذهاب أمام فريسي فاروتشي. خروج يعني التحول لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي بدلا من اللعب في بطولة الدوري الأوروبي الأقوى بالتأكيد من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي. أندري أونانا، أونانا يلعب، أونانا لنويو، محمد صلاح الأكثر لمسا للكرات في هذه المباراة حتى الآن والأكثر محاولات على المرمى. صلاح يا ولد غير اتجاه اللعب على الجال اليسرى، هذه استلام وانطلاقة تأتي الآن من جانب نوا، من جانب أوسكاتشار، يعيدها من جديد لمحمد صلاح على حدود منطقة الجزاء. لمسة جميلة، صلاح وركلة جزاء، صلاح وركلة جزاء، لكن ماذا احتسب حكم المباراة؟ ماذا احتسب حكم المباراة في هذه اللعبة؟ يدي صلاح انذار غريب. علي شانسلان بالتأكيد في بايرام، وعرقلة لصلاح في هذه اللقطة. هذه القدم اللي جاءت في قدم صلاح، اعتبر الحكم ادعى السقوط في هذه اللعبة، وفي انتظار قرار حكم تقنية الفيديو.
يخرج سكوف أولسون وينزل بوزوك بدلا منه. تبديل نور الشاهين خلاص.

جماهير غير راضية عن قرارات الحكم مع علي شانسلان. علي شانسلان، كريستوفر أوبيري، كرة في الأمام لبرينيتش لأوبيري، تعود سهلة لسافيتش، يلعب مع سيدني كابرال. سيدني كابرال تحت الضغط، لكن كابرال يكسب خطأ بذكاء. سيدني كابرال لاعب الرأس الأخضر، الآن تبديل آخر للمدرب فاتح تيكي، يسحب روسلان مالينوفسكي اللاعب الأوكراني ويدفع في هذه الأثناء باللعب رقم 8 في تشكيلة فريق ترابزونسبور بنجامين بوشواري، نكب المنتخب المغربي والمتوج بالميدالية البرونزية مع المنتخب الأولمبي المغربي في الأولمبياد الماضية. بنجامين بوشواري، ينزل بوشواري لتدعيم خط وسط فريق ترابزونسبور. أندري ونانا، 10 دقائق أخيرة متبقية مشاهدينا من عمر الوقت الأصلي للقاء. أندري أونانا على تنفيذ الركلة الحرة. أندري أونانا يلعب كرة طويلة في الأمام. أندري أونانا تصل سهلة للحارس محمد شينغزير، حارس مرمى فريق بشكشاير. دقائق الأخيرة من عمر المباراة، هذه كرة لأوليفيه كيمين، كريستوفر أوبيري يلعب مع برينيتش، من جديد أوليفيه كيمين، لعب خط الوسط الكاميروني في الخلف لصالح فريق بشكشاير. على الأرض من جديد في الأمام برينيتش، تعود مرة أخرى لأوبيري، استحواذ الآن للاعبي بشكشاير مع تحفظ وعودة لأداء الواجبات الدفاعية من جانب لاعبي ترابزون. هذا الضغط من جانب بوشواري، تعود في الخلف من جديد لبايرام. بايرام نجا من احتساب ركلة جزاء عليه حكم التقنية، يعني لما اتفق مع قرار حكم المباراة. وادي نويو، الطاقة صفراء لشيبويكي نويو قلب دفاع فريق ترابزونسبور النيجيري. شيبويكي نويو يحصل على انذار. علي شانسلان حكم المباراة، والجماهير غير راضية عن قراره، عن معظم قراراته. يعني شوف شيبويكي حتى فاتح تيكي ردت فعله، لكن دفع كانت في ظهر بوزوك. بوزوك اللي نزل كآخر الأوراق اللي دفع بها المدرب نوري شاهين في فريق بشكشاير. أمود بوزوك اسم معروف في الكرة التركية، أمود بوزوك. كرة في الأمام لكن مقطوعة، وصلت لمحمد صلاح. صلاح يلعب على الجهة اليسرى جميلة مع انطلاقة سريعة، تأتي الآن وفرصة لإضافة هدف ثالث في هذه المباراة. تسديدة، لكن شينغزير يتصدى لهذه التسديدة. تسديدة جاءت من جانب أوسكاتشار، عمل له صلاح كرة في منتهى الروعة. جينك أوسكاتشار، سافيولو جينك أوسكاتشار، 2 أجنحة دفع بهم تيكي في الشوط الثاني من هذه المباراة. تعود من جديد لكريستوفر أوبيري، 84 دقيقة من عمر اللقاء. برينيتش والكرة العرضية، دافي سيلكي لكن سكيرياتش تعود من جديد، فيها خطأ، فيها دفع في ظهر سافيتش. سافيتش قلب الأسد المونتينيجري. هذه كرة صلاح اللي لم يحتسبها الحكم مع ركلة جزاء، لمسة كانت في قدم صلاح اليسرى وغريبة من جانب علي شانسلان. طبعا صلاح يتعجب من هذا القرار، لعبة بالتأكيد ستثير الجدل في الدوري التركي. علي شانسلان حتى تقنية الفيديو
لماذا لم تشاهد اللمسة اللي كانت للقدم اليسرى لصلاح؟ لأنه صلاح شخصيا لا يدعي السقوط، يعني صعب أنه يدعي السقوط. كان هناك تلامس، كان هناك خطأ من جانب المدافع أمين بيران، لكن علي شانسلان لم يريد إنهاء الأمور بالنسبة لفريق ترابزونسبور. أعتقد فتح تيكي سيتحدث عن هذه اللعبة كثيرا مع نهاية المباراة. رمي التماس ملعوبة لمحمد صلاح، محمد صلاح ضغط عليه من جانب لاعب فريق ترابز، لاعب فريق بشكشير ومود بوزوك، بوزوك رقم 17 آخر الأوراق اللي دفع بها المدرب نوري شاهين الموسم الماضي. في الدور الثاني على هذا الملعب تعادل الفريقين 1-1. هذه كرة لبولو نواتشو لكن بتمر للحارس محمد شينجزير. يبدأ اللعب لبرينيتش، برينيتش وسيدني كابرال. فتح تيكي بيستعد لإجراء تبديل، يلعب على الخط موجود لفريق ترابزونسبور. عمل 3 تبديلات حتى الآن فتح تيكي، وادي تمريرة في الأمام لبرينيتش على جال اليسرى، مساحة الآن لبرينيتش، عدله سيدني كابرال، مررها لبوزوك، تسديدة تأتي من جانب شمورو دوف، بتمر لميخال، عرضية خطيرة، ونانا ونانا ونانا ونانا، روع التصدي من جانب الحارس أدري ونانا، الحارس القادم من البانيو على سبيل الإعارة، يتصدى لأخطر كرات فريق بشكشير في الشوط الثاني. أندري ونانا، هذه الصغرة وهذه التسديدة اللي جاءت من جانب برينيتش من ميخال البولندي، نجم البولندي اللي نزل في الشوط الثاني في هذه المباراة. ميخال كاربونيك أرسل عرضية مليمترية، شمورو دوف كان موجود أيضا في هذه اللقطة، وأخيرا يخرج بولو نواتشو من هذه المباراة. شوفوا الجماهير التي تحيي طبعا نجمها وهداف الدوري في الموسم الماضي، بيترك مكانه الآن لأوزانتوفا. بولو نواتشو فريق غاضب طبعا، ضيع أكثر من فرصة في هذه المباراة. أوزانتوفان ورابع تبديلات المدرب فاتح تيكي، لكن يأتي الضغط الآن في هذه الدقائق الأخيرة من جانب فريق بشكشهير. بشكشهير من أجل خطف هدف التعادل. برينيتش على الأرض، أوبيري يلعب كرة في الخلف لأوبوكو، أوبوكو على اليمين لبيرام، بيرام يلعب لكاربونيك، كاربونيك من جديد كيمين لكريستوفر أوبيري، نقلها لبرينيتش، قريب منه سيدني كابرال، برينيتش والعرضية على القائم البعيد، مرت وصلت إلى ميخال كاربونيك. هذه المحاولات أمامنا لكلا الفريقين، محاولات على المرمى، أينما تستمر محاولات فريق بشكشهير. عرضية لكن تبعد من جانب نويو، شيبويكي نويو، تحت الضغط الآن فريق ترابزونسبور. برينيتش والعرضية في منتهى الخطورة، مش ممكن مش ممكن، دافي سلكي، كان عرضية في منتهى الروعة للاعب الألماني ومطالبات بركلة جزاء، لكن احتسب الحكم خطأ على دافي سلكي، احتسب خطأ على دافي سلكي. اشتعل الملعب الآن في هذا اللقاء مشاهدينا. ترابزون بشكشهير مباراة قوية أوفت بوعدها، حكم ماذا قرر في هذه اللعبة؟ مطالبات بالعودة للتقنية. هذه الكرة من جديد، هل فيها لمسة يد على مدافع فريق اسطنبول بشكشهير أوزكاتشار؟ أعتقد إيده كانت في وضعيتها الطبيعية أوزكاتشار، لكن أيضا كان في احتكاك مع دافي سلك. شوف القرار في هذه اللعبة اللي ربما يأتي من غرفة التقنية، تقنية الفيديو. سافيتش خد إنذار، إنذار لسافيتش وإنذار للاعب رقم 4 كذلك أونور إرجون، إنذار لأونور إرجون. في الأخير احتسب الحكم خطأ على دافي سلك. دقيقة الأخيرة من زمن الوقت الأصلي للقاء مشاهدينا،
ترابزون نبته نعيد محمد صلاح متقدم على فريق بشكشاير. جولة تانية من الدوري التركي. هذه التمريرات لترابزون 402 تمريرة صحيحة حتى الآن في المقابل 342 تمريرة لفريق بشكشاير. سيدني كابرال محمد صلاح سيدني كابرال لشيبويكي أندري ونانا. شوف الوقت المحتسب بدل من ضاع في الشوط الثاني. حكم في الشوط الأول أضاف 5 دقائق. هذه كرة تعود من جديد خطيرة لدورش مورودوف لكن مقطوعة من أمامه. شوفوا سرعة المدافع النيجيري شيبويكي يلعب لسيدني كابرال. سافيتش لأونانا على الأرض. أونانا تعود من جديد مع ضغط عالي من جانب لاعبي اسطنبول بشكشاير محمد صلاح لكن مقطوعة الكرة. سافيتش يلعبها طويلة في الأمام بتمر إلى خارج الملعب. رمي التمرير راح سافيولو على الجهة اليسرى. سافيولو راح على الجهة اليسرى وهذا بيضغط سافيولو على الحارس شينجزير وعلى مدافعي فريق اسطنبول بشكشاير. 4 دقائق تسبى الحكم وقت بدل من ضائع في عمر الشوط الثاني في هذه المباراة. الدورش مورودوف لكن مقطوعة الكرة من أمام الدور لا وجود لخطأ. توصل لصلاح. صلاح على الأرض جميلة مع انطلاقة مع محاولة تأتي لها من عمق الملعب لكن مقطوعة من جانب فريق بشكشاير. ترتد من جديد وشواري يرتكب خطأ وركلة حرة. خطأ ملعوب لبرينيتش. حذاري من هذا اللاعب برينيتش. يبان برينيتش يلعب عرضية لكن يتركها الحارس أندري ونانا لتكون ركلة مرمى لفريق ترابزون سبور. ترابزون تحت الضغط. شوفوا خلص هذه الكرة ببراعة بوشواري. بين جميل بوشواري يعد حكم المباراة على أندري ونانا. لازم يلعب قبل العدة الخمسة. أندري ونانا يلعب بالفعل كرة طويلة في الأمام لصلاح. صلاح صلاح ضغط صلاح. الله الله يا صلاح. الله يا صلاح. ماذا احتسب حكم المباراة علي شنسلان. غريبة من جانب علي شنسلان. احتسب خطأ على صلاح. احتسب خطأ على صلاح. لا ركلة جزاء لصلاح. لا هدف ثالث لصلاح في هذه المباراة. علي شنسلان يحتسب خطأ على النجم المصري ويحرمه من الهاتريك في هذه المباراة. هنشوف اللعبة في الإعادة هل بالفعل كان فيها إعاقة من جانب محمد صلاح اللي يستحق الهاتريك في هذه المباراة. إنهاء جميل من جانب صلاح. ربي التماس صفرات استعجال. لا في دفعة في ظهر المدافع كريستوفر روبيري. نعم دفعة في ظهر المدافع كريستوفر روبيري. لو كانت مكتفة كان الخطأ يكون غير موجود لكن الدفعة كانت في ظهر كريستوفر روبيري وقرار صحيح من جانب علي شنسلان. إيفان برينيتش. إيفان يلعب لأوليفيه كيمين يكسب خطأ أوليفيه كيمين. 3 دقائق على الوقت المحتسب بدل من ضائع. مرت الآن من زمن الوقت المحتسب بدل من ضائع. دقيقة الأخيرة. فاتح تيكي مدرب فريق ترابزون يحصل على إنذار. مباراة على صفيح ساخن. هذه الخطأ على كاباسكال لاعب الارتكاز. ركلة حرة لفريق بشكشاير. ربما تكون آخر فرصة في المباراة للفريق القادم البديل اسطنبول بشكشاير. بشكشاير من أجل التعادل. ضربة رأسية خطيرة لكن بعد يأتي بضربة رأسية من جانب سيدني كابرال. تصل لنويو. راح نويو. حارس المرمى غير موجود. صلاح يلا صلاح. صلاح صلاح في المرمى. صلاح يا صلاح. ينهيها صلاح بهدف عالمي. الهدف الثالث ياتي الآن لفريق ترابزون في الدقيقة الأخيرة من زمن الوقت المحتسب بدل من ضائع. تقدم محمد شينجزير ومحمد صلاح. محمد صلاح يسجل الثالث لفريق ترابزونسبور. محمد صلاح هذه الإعادة من جديد. هل فيها تسلل؟ هل فيها تسلل على لاعب فريق على محمد صلاح؟ هل من البداية كان فيها تسلل؟ لكن السلام كراتك صلاح
تذكرنا بهدفك في مرة المان سيتي. محمد صلاح، محمد صلاح قال يحتسب له الحكم أو تقارية الفيديو قال أنه كان هناك تغطية من جانب اثنين من اللاعبين، هنشوف لأنه الحارس كان متقدم. أوه يا صلاح، أوه يا صلاح، ألغي الهدف بداع التسلل. حارس كان متقدم، آخر لعبة في المباراة هدف عالمي لكن يلغى بداع التسلل. والإثارة مستمرة، الإثارة مستمرة، والكرة لفريق بشكشاير. خلاص خلاص الفرصة الأخيرة، اللعبة الأخيرة لفريق بشكشاير. رأسيت دافي سلكي مرت أعلى المرمى واحتبست أنفاس جماهير ترابزونسبور، وفي النهاية تأتي الصافرة من جانب علي شانسلان ينهي هذه المباراة. ودي حوار صلاح مع علي شانسلان، ركلة جزاء لم تحتسب، هدف في منتهى الروعة يحتسب تسلل، وبثنائي صلاح ترابزون يحقق أول انتصاراته في الموسم وأول انتصاراته في الدوري التركي بقدم النجم المصري محمد صلاح. مباراة حبست أنفاس جماهير ترابزونسبور حتى الدقائق الأخيرة، مباراة ضيع فيها بولون واتشو عديد الفرص، بالإضافة طبعا لتألق صلاح الملفت في هذه المباراة اللي بالتأكيد سينال يعني كثير من الإشادات من جانب الجماهير التركية ومن جانب محللي الدوري التركي. ثلاث نقاط أولى كاملة لفريق ترابزون بعد نقطة التعادل في الجولة الأولى، أربع نقاط لترابزون، وبشكشاير يتلقى أول هزيمة في الدوري التركي على يد ترابزون. شكرا لكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في مباريات أخرى قادمة بإذن الله.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بيئن.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

هذه الكرة ملعوبة عرضية خطيرة إلى داخل المنطقة قوية. الله يا الله على التهديد الأول، ما زالت المحاولة. برايان من الجهة اليمنى، لمسة باتجاه نصير، الله على اللمسة يا برونو، لكن تيريمانس جديدة عليه. برونو حلوة اللمسة يا برونو، حلوة يا صانع، حلوة يا قبطان، لكن تيريمانس في المباراة الأولى في الطلة الأولى كرة مرت من أمام هذه التصويبة، وهنا أيضا تولاكيس يتصدى، يقدم نفسه في البريمير ليج بهذا التصدي. ردة فعل أيضا كانت ممتازة من جانب تولاكيس في اللقطة الماضية. نقترب من أول ربع ساعة، هنا كرة من جديد، عن طريق الأجهزة اليوم نادي المحاولة، بعد ذلك لمسة للأمام، لكن أيضا التقطيع موجودة وكرة تعدي إلى خارج الملعب. تماس رمية جانبية عن طريق لوكسو، لوكسو على تنفيذ التماس هنا من الأجهزة اليسرى، ماتيوس كونيا ممتاز، برونو مشاها، مزراوي يصل الآن، ينطلق، يتقدم مزراوي والمساحة، مزراوي والهجمة، مزراوي والعرضية إلى كونيا، خطيرة الله على كرة، ولكن أيضا جاءت ضعيفة وسهلة من ماتيوس كونيا. كيف تأمل كانت كبيرة لكونيا ورفقاء مع المنتخب البرازيلي الخروج من أمام منتخب النرويج في بطولة كأس العالم في دور 16. كرة ترجع مرة أخرى، عودة بعد ذلك من جديد هنا في نص الملعب، ماكبومي يلعب الكرة في الجهة اليسرى للنمور عن طريق أقصى جهة اليسار، كرة ملعوبة عرضية بالرأس، الله يا الله يا لامينس، يا له من تصدي، يا له من تصدي يا لامينس. ماكبومي يضرب بالرأس، يصوب بالرأس، يسدد بالرأس، ولكن لامينس قال لا، البلجيكي يتألق، يتعملق، يتصدى، يبقيها نظيفة يا الله على ردة فعل كانت ممتازة. حلوة ماكبومي، حلوة ماكبومي، هذا هو المهاجم الاسكتلندي صاحب 30 سنة، اعتماد على الكرات الثابتة الآن من الركن أو من التماس، تلعب طويلة عالية إلى منطقة الجزاء، المحاولة ما زالت تبعد الكرة من طريق برونو، ثم بعد ذلك تعود هنا، محاولة ما زالت توصل الكرة بعد ذلك باتجاه بومو سترونغ، الرجل الذي صعد بالفريق، 49 عام لهذا الرجل البوسني، مدربا لهول سيتي منذ العام الماضي. في ملعبه أمام جماهيره يبحث عن بداية جيدة، بداية رائعة، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، تعادل أكيد من أمام اليونايتد، لن تكون نتيجة سيئة، خاصة وأنه يعني شريكهم على مستوى الشامبيون شوف الموسم الماضي كوفنتري البطل بدأ بداية سيئة يوم الأمس بالخسارة من أمام أرسنال في المباراة الافتتاحية. كرة ترجع مرة أخرى، بلومي ممتازة، كرة للأمام، صعد إبسويتش، هال سيتي كوفنتري، بينما هذه محاولة ممتازة، المحاولة، كرة في الجهة اليسرى، عرضية، الله على لامينس مرة أخرى، لامينس يتألق، لامينس يتصدى، وكرة عرضية تمر إلى خارج الملعب إلى ضربة زاوية. هال سيتي يضغط، هال سيتي يندفع، هال سيتي لا يكتفي بالتهديد، لا يكتفي بالإنذار، بل يريد الوصول، بل يريد التقدم، بل يريد أن يدشن بدايته، أن يدشن عودته هنا على مستوى البريمير ليج. النمور هنا تريد أن تكسر الآن، تريد أن تكسر الآن، عرضية بالرأس، فعلت النمور، فعلت تايجرز، نعم نمور هال سيتي تكسر على نيابها وتبدأ موسمها وتبدأ رحلتها وتبدأ انطلاقتها هنا في البريمير ليج بعد الغياب لتسعة سنوات. هال سيتي يتقدم، هال سيتي بين الكبار، ليتقدم على الكبير، ليتقدم على الكبير، واحد لا شيء، واحد لا شيء في الدقيقة 18.
الأحمر هنا من أحداث شوط المباراة الأول بكرة الرأسية رفضت الأولى رفضت الثانية رفضت الثالثة بالقوة الثالثة بالقوة الثالثة بالمتابعة الثالثة في الشباك الثالثة تستقر الثالثة في قلب المرمى هنا في قلبي ام كي ام يتقدم السيتي وتظهر النمور واحد لا شيء في هذه المواجهة في كل مرة ينقذكم لامينز لكن هذه المرة يسجل يتقدم أجاي أجاي أجاي أجاي واحد لا شيء لهال سيتي نعم رائعة إلى برونو بعد ذلك إلى بريان إلى بريان هنا كرة ملعوبة عرضية خطيرة ولكن حارس المرمى يتمكن منها أيضا دورغو لحظة أن دورغو أصبح مهاجم آخر بجانب كونيا في مقدمة الهجوم مشاهد مهاجم آخر يتواجد في المقدمة دورغو حاول الدخول نحو العمق برونو يلعب كرة بعد ذلك إلى بريان مرة أخرى إلى هاري ماغواير هنا من الجهة اليمنى يرسل كرة عرضية الله يا دورغو يا دورغو يا دورغو دورغو في ثاني محاولات كادت يا دورغو هذه المرة اقتربت يا دورغو إلى لوكسو العرضية تأتي الله على لقطة الله على الكرة أراد أن يسجل الهدف الأجمل منذ اليوم الأول الهدف الأحلى منذ اليوم الأول لو جاءت لو عبرت لو مرت لو راحت الكرة الماضية لشهدنا أجمل أهداف الموسم أحلى أهداف الموسم هدف كان سيذكرنا أكيد بلقطة روني بمقصية روني في شباك الغريم في شباك العدو والسيتي في تلك اللقطة الخالدة ضربة زاوية الآن مانشستراوية ترسل عرضية خطيرة داخل المنطقة ولكن زولاكيس يتصدى بكل ثبات يتصدى بكل ثبات الكرة الماضية ترجع المحاولة هنا انطلاقة هجومية من الجهة اليسرى هال سيتي يهاجمون هال سيتي الآن عن طريق الجهة اليسرى بعد ذلك عودة في وسط ملعب المباراة كرة واصلة هنا عن طريق كروكس يلعب كرة إلى سلايتر غير إلى اليمين عند كويل كويل والكرة العرضية مكبوني حذاري من كرة ترجع مرة أخرى هنا ما زالت المحاولات قائمة باتجاه بلومي غير بلومي إلى أقصى الجهة اليسرى الكرة العرضية قادمة ولكن ماغواير بعد ذلك ترجع الكرة هنا مرة أخرى يا له من ضغط ويا لها أيضا من رغبة كبيرة لعناصر هول سيتي بلومي مر بلومي عدى بلومي سقط بلومي لعب بلومي أنت فنان بلومي مهاري بلومي قادر على صناعة الفارق بلومي يكسب خطأ هنا لهال سيتي على تيني مانس ضربة حرة كرة ثابتة لهال سيتي تعقيد المهمة الآن على اليونايتد هدف ثاني يعقد المسألة هدف ثاني يريحهم أكثر بكل تأكيد ويقربهم أكثر من أولى النقاط الثمينة في هذا الموسم ضربة حرة كرة ثابتة كرة الآن ترسل عرضية خطيرة بالرأس الله لم يكتفي بالأول بل إنه يسجل الثاني يا لا من بداية يا لا من بداية لهذا الموسم يا هال سيتي النمور تضرب مرة أخرى النمور تسجل من جديد اثنين لا شيء هذه المرة مندي قلبي الدفاع يتقدمان لهول سيتي ويقدمان للجميع هنا في هذا الموسم الأولى جاية والثانية مندي دروع الدفاع يتقدمون لهول سيتي دروع الدفاع يسجلون جاية في الأولى مندي في الثانية نعم هنا بكرة
الرأسية تصعب المهمة، بالكرة الرأسية تعقد المباراة يا هاري. كيف مرت، كيف جاءت، جاءت بهذه الطريقة. هنا في هذه الأمسية، أولى أمسيات البريمير ليج، أولى ظهريات البريمير ليج، في انتظار العصريات، في انتظار بقية المباريات هذه الجولة. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، واصل الكرة بعد ذلك إلى تيليمانس، تغطية موجودة من أمامه، ترجع الكرة باتجاه برونو، برونو يحاول، برونو مرة أخرى، فرنانديز لمسة ممتازة، تيليمانس قصيرة مقطوعة، أوهو يا بلومي رائعة، يا بلومي حلوة. الكرة ترجع هنا في الجهة اليسرى إلى برونو، إلى برونو، ولكن التغطية موجودة، والكرة بعد ذلك مرت إلى خارج الملعب، تحولت إلى تماس، رمية جانبية، مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس. لوكشو يتقدم من أجل هاري لتقليص الفارق، لإحياء أمل العودة، لإحياء أمل العودة بالنسبة للمانشستراوية. كرة واصلة هنا، تيليمانس غير اتجاهها، تيليمانس بعد ذلك إلى مزراوي، مزراوي، تيليمانس، أندري سانتوس، لحظات ويصفر إنجلاند. كرة في محاولة هنا ما زالت، لكنها تبعد، تشوف ميندي وروح القتالية والصافرة دارينتون. يحدث الشوط الأول 2 هول سيتي لا شيء، اليونايتد هنا في أولى مباريات السبت الممتاز لموسم 26-27. أيها الأحبة، استراحة قصيرة ثم العودة إن شاء الله في الشوط الثاني.

متابعينا في كل مكان، عشاق كرة القدم، عشاق بريمير ليج، عشاق اليونايتد وهال سيتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هنا في السبت الممتاز إلى شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة هنا في ملعب ام كي ام. في لا شيء تركنا شوط المباراة الأول لهال سيتي الضيف، يبدأ بكل قوة، يبدأ بلا خوف هنا في هذا الموسم ويتقدم على اليونايتد بثنائية سيمي أجايي ونوبيل ميندي. مع ضربة البداية ماركوس راشفورد يحل بديلا لدورغو، التغيير والتصحيح الآن، التصحيح للخطأ اللي ارتكبه طبعا كاريك بإدخال دورغو كمهاجم ثالث كجناح أيسر، الآن يصلح خطأ بإشراك ماركوس راشفورد الذي يعود مرة أخرى بعد فترة الإعارة إلى أستون فيلا بعد فترة برشلونة في الموسم الماضي. راشفورد إذن أولى تغييرات اليونايتد هنا مع بداية شوط المباراة الثاني. هال سيتي متوقع أن يتراجع أن يحافظ على مكتسبات شوط المباراة الأول، بينما اليونايتد متوقع أن يندفع، منتظر منه أن يندفع، أن يتقدم، أن يلعب بقوة أكبر، بجرأة أكبر هنا أيضا في شوط المباراة الثاني. بينما كرة من أجل الثالث واصل بعد ذلك في الجهة اليسرى، هول سيتي يتقدمون الآن، كرة ملعوبة عرضية داخل المنطقة باتجاه بلومي لكنها تصل بعد ذلك سهلة. الفريق الذي حتى الآن يقترب من انتصار تاريخي أول فوز سيكون للتاريخ، نعم فوز سيكون للتاريخ لأنه الفوز الأول من أمام اليونايتد. عانى كثيرا من أمام اليونايتد، تعثر كثيرا من أمام اليونايتد. ميندي من أمام كونيا، خطأ يحتسب لكونيا، هذا هو ميندي. قادم أيضا الجديد، أكثر من 20 مليون جنيه استرليني كأكبر تعاقد في تاريخ النادي. كرة واصلة هنا في الجهة اليسرى، مزراوي بلمسة، كونيا يتقدم من اليمين لكن ميندي معه، ميندي على طول ينجح في بعدها إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس هنا من الجهة اليمنى، ماتيوس كونيا على تنفيذ للتماس، بداية رائعة لهذا الرجل ياكيروفيتش للمرة الأولى هنا في أجواء البريمير ليج. كرة واصلة من اليمين إلى مزراوي، تيليمانس يوري باتجاهلان سانتوس أندري، ممتاز إلى برايان من أجل العودة، ولكن أيضا التقطيع موجودة والإبعاد من جانب الدفاع. من يظهر في طريق العودة؟ إمبومو، برونو، ماركوس، أم كونيا، أم اسم آخر من خلال الدقائق القادمة بالنسبة لي كاريك. جوة رائعة هنا في ملعب ام كي ام، كرة تلعب طويلة الآن عالية للأمام، حضور المسؤولين من جانب إدارة هول سيتي هنا في هذه المواجهة، بداية رائعة لهذا الفريق في الدقائق 45 الأولى. كرة في نص الملعب مرة أخرى هنا، واصلة باتجاه تيليمانس إلى برونو، برايان اصطدمت الكرة في أمبومو، ترجع مرة أخرى هنا كروكس، يا سلام على اللمسة، محاولة الخروج لكن لوكسو في التقطيع ينجح، ماركوس لمسة أولى، ماركوس الآن عاد إليكم من جديد، ينطلق يتقدم يتلاعب راشفورد أمام ثلاث مدافعين، يكسب خطأ أمام كويل، خطأ لماركوس راشفورد،
ضربة حرة، كرة ثابتة هنا لليونايتد. يعود راشفورد إلى نادي البدايات، إلى الحب القديم. ضربة حرة، كرة ثابتة، ترسل عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، لكن عيدة التأتية موجودة على طول من جانب الدفاع. تيليمانس في وسط ملعب المباراة هنا، مزراوي لمسة طويلة عالية ممتازة خطيرة إلى هاري، ولكن ميندي في كل مكان، ميندي في كل مكان يظهر في الكرة. تقدم وزيادة العددية، ماغوير لم يكن متسللا، أعتقد متسلل ماغوير، هاري كان متسللا في اللقطة الماضية. كرة مرت إلى ضربة ركنية، ضربة زاوية مانشستراوية من أجل العودة. مرت الدقائق الخمس الأولى، لم يظهر اليونايتد حتى الآن يبحث عن العودة. الآن كرة ملعوبة عرضية تبعد إلى برونو في وسط الملعب. برونو يلعب كرة بعد ذلك باتجاه يوري تيليمانس، تيليمانس والعرضية خطيرة باتجاه هاري بالرأس، ولكن أيضا التغطية موجودة والدفاع ينجح. ماتيوس أخذها، ماتيوس بعد ذلك يلعب كرة عرضية، ولكن كل الكرات تبعد، كل الطرق تغلق، كل الممرات حتى الآن تغلق في وجه اليونايتد. هذه كرة ملعوبة عرضية بالرأس، مرت بعيدة، ضربة مرمى. عودة بعد ذلك باتجاه تيليمانس، تيليمانس أمام المساحة، يتقدم تيليمانس بكرة بينية إلى ماركوس، ولكن خروج ممتاز. زولاكيس يخرج يصل إلى كرة، لكن شوف ماركوس راشفورد وتأثيره بعد دخوله لأرضية الملعب. بلومي يحاول، بلومي مر، بلومي عدى، بلومي صوب، الله على كرة رائعة جميلة جميلة جميلة، مرت إلى خارج الملعب. ترى يقدم محمد البشير بلومي. كرة في منطقة الجزاء، ماكبون يمكن يخلصها، بلومي بعد ذلك قوي، الله على كرة مرت إلى خارج الملعب في منتهى الخطورة، تحولت إلى ضربة مرمى. بلومي، لا هذا أعتقد نعم أنه درامي، درامي كرة مرت إلى خارج الملعب، كرة درامي مرت إلى ضربة مرمى. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، ترجع مرة أخرى هنا في نصف الملعب باتجاه ماتيوس كونيا، تمريرة باتجاه برايان، هذه خطيرة، هذه قريبة، برايان الله على كرة، ولكن حارس المرمى اليوناني مرة أخرى يتألق. زولاكيس يتصدع، زولاكيس يا لا من ردة فعل برونو والتمريرة، بعد ذلك برايان والهربة، برايان والضربة، ولكن اليوناني يواصل تألقه هنا في هذه المواجهة. نعم كرة ملعوبة عرضية باتجاه دالو، دالو يحاول فيها هنا، ثم بعد ذلك لمسة باتجاه هاري، هاري مازال، هاري مار، هاري عدى، هاري صوب، ولكنها سألت تصل إلى حارس المرمى. هذا هو البريمير ليج، نعم لا يمكن أن تضمن شيء. آخر أربع دقائق، واصل الكرة باتجاه برايان، حولها باتجاه شو، آخر المحاولات، واصل باتجاه ماركوس، راشفورد مازال إلى هاري، إلى هاري خطيرة داخل المنطقة، تبعد الكرة، ترجع الكرة عن طريق الجهة اليسرى، العرضية خطيرة ولكنها سهلة تصل إلى حارس المرمى. تقليص الفارق يعني إحياء الأمل، يعني إشعال المباراة مرة أخرى، يعني العودة يا مانشستر خطيرة سهلة بعد ذلك تصل. برونو فكر في التسويق، برونو نجم الموسم الماضي، دقيقتين على النهاية،
دقيقتين يا برونو، دقيقتين يا مانشستر. كرة ملعوبة عرضية، رأسية تتخلص، تعود مرة أخرى هنا في نص الملعب. ميلر خلينا نفوز مستحب. دالو في الاسترجاع، ممتاز دالو. ما زالت المحاولة باتجاه برايان، برايان بلمسة الجياتي على اليمنى إلى دالو. برونو يا برونو، برونو بكرة طويلة عالية باتجاه هاري ماغوير. يا سلام يا سلام ماغوير، طمع طمع فيها، طمع طمع طمع يا ماغوير، طمع فيها، لأنه ماغوير استلمها نزلها على صدره، كان ممكن أن يرسل فيها كرة عرضية لكن فضل التصويب، فضل أن يسجل بنفسه، أن يصوب بنفسه، أن يعيد اليونايتد. لكن لا عودة اليوم، لا عودة هنا في هذه المباراة، ولا أمل يحيى، بل إنه سقوط أول. فرحة أولى مستحقة، يا لها من أجواء رائعة. اسمع اسمع اسمع الصوت العالي الآن، يغنون أغانيهم. ينشدون لفريقهم الآن، يعلو صوتهم، تعلو صرختهم في هذه الجولة الأولى من بطولة البريمير ليج. هول سيتي يحقق الانتصار الأول، بينما ميلر يتلقى البطاقة الصفراء الأولى. اليونايتد أمام إبسويتش للتعويض في الأولد ترافورد الأسبوع القادم، بينما هول سيتي لصدارة البريمير ليج من أمام كوفنتري. لسه بدري على الصدارة. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، تأصل الكرة بعد ذلك سهلة واصلة عند حارس المرمى. مبروك يا هول سيتي، مبروك هذه العودة، هذه البداية، هذه الشخصية، هذه الروح القتالية. نعم هول سيتي يتفوق، ومن أمام من؟ من أمام الكبير اليونايتد، وللمرة الأولى في تاريخ هول سيتي محققا انتصار أول هنا في هذا الموسم. يا لها من بداية رائعة مذهلة للنمور للتايجرز، ويا لها أيضا من بداية مخيبة لآمال المانشستراوية هنا في هذه الأمسية الأولى من بطولة البريمير ليج. أيها الأحبة متابعينا في كل مكان، مع ختام المواجهة شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27. موطن كرة القدم العالمية يزداد ثراء مع المزيد من البطولات الكبرى. هذا الموسم تابعوا مباشرة وحصريا أفضل ما في كرة القدم التركية على بي ان سبورتس.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حلبها. هناك يمتزج التاريخ بالحضارة، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان في هذه المواجهة هنا حيث يطل عليكم البريمير ليج لموسم آخر، وأسعد أن أكون بصحبتكم لموسم ثالث على التوالي هنا في البريمير ليج، هنا في هذا الموسم الجديد الذي ينطلق في قصة البريمير ليج، هنا القصة ذات الفصول التي لا تنتهي من أرض عتيقة تنفست كرة القدم ذات يوم، ومن بلاد صنعت للعبة ملامحها الأولى، ومن مدن ما زالت تحفظ جدرانها صدى الحكايات وعبق الذكريات، ومن ملاعب قد شاخت مدرجاتها لكنها لم تشخ أبدا عن انتمائها وعشقها للعبة. هنا انجلترا، هنا بلاد الضباب كما يقولون، حيث للضباب حكاية وللشتاء هيبة وللملاعب هنا ذاكرة وقصة. فهناك حيث ملعب يتواجد في الشمال اسمه أنفيلد، لا تزال أصداء الأمجاد تسكن تلك المدرجات، وفي أولد ترافورد حيث تعانقت الأحلام مع المجد، وفي ويمبلي حيث كتبت فصول عديدة في تاريخ اللعبة، ومن ستامفورد بريدج إلى ملعب الإمارات والاتحاد حيث ترافقت الحداثة مع العراقة، وكل ملعب هنا في إنجلترا يحمل في جنباته قصة وذكرى، قصة وملحمة، قصة وحدثا لا ينسى. هنا حيث تحولت المستديرة من مجرد لعبة إلى شغف بات متنفسا للقلوب وفسحة للحياة ومتسعا للأحلام، وما بين كل هذا وذاك تبدأ حكاية جديدة وموسم جديد. فأهلا بكم في البريمير ليج، أهلا بكم في الدوري الذي لا يمنح وقتا لالتقاط الأنفاس، هنا حيث لا مكان للهدوء ولا ضمانات للماضي ولا قيمة للتوقعات. في إنجلترا عليك أن تعرف أن الطريق سيكون طويلا، وأن الموسم لن يكون هادئا، وأن الحكاية ستكتب كما لم يتوقعها أحد. أهلا بكم أيها السيدات والسادة، أهلا بالأحبة مشاهدينا مستمعينا في كل مكان عبر البين سبورتس في هذه التغطية المستمرة في هذا الموسم الجديد الذي يجمعني بكم هنا عبر البنفسجية وتحت أنظار الجميع في هذه المواجهة التي يستضيف فيها النوارس الفيلنز في الأميكس بقيادة فابيان هارتسلر، وفي المقابل أوناي إيمري، مواجهة ما بين مدربين إنها متجددة في كل عام، متجددة في كل موسم، وبالتأكيد ننتظر في هذا الفصل من الحكاية الكثير من الجانبين، ننتظر المزيد، فهل من مزيد؟ لدينا بالتأكيد كل الأسماء، كل الإمكانيات الممكنة لأن نشاهد مواجهة ممتعة ما بين الطرفين. فهيا بنا نحو 90 دقيقة من الإثارة بقيادة بيتر بانكس حكم هذه المواجهة، ونحن ننتظر معها أستون فيلا، أستون بطل اليوروبا ليج، أستون فيلا البطل الذي عاد مرة أخرى لكي يتربع ويتواجد، لكي يحضر ويقدم الكرة الأجمل. فهيا بنا نحو الكرة الأجمل، هيا بنا نحو البداية الأولى، الضربة الأولى كان موعدها قريب بانطلاقة يان ماتسن الظاهر في الصورة الذي يتقدم خط الدفاع أمام بيزوت حارس المرمى، وإلى جانب فيكتور ليندلوف، باو توريس وماتي كاش رباعي خط الدفاع، أمامهم روز باركلي، إلى جانب يتواجد المميز بوبكار كامارا، أمامهم جواو غوميز وماجين واللاعب هيمينغز، وفي الأمام بوينديا. هكذا هي القائمة باو توريس، هكذا هي القائمة فيكتور ليندلوف، هكذا هي الضربة الأولى ستكون لمن؟ بشعار من؟ بلون من؟ هنا التمريرة الأولى ثم التحضير خارج منطقة الجزاء باتجاه ماجين.
يبكين القاعد. الكرة تصل على طول في الجهة اليسار، المحاولة موجودة، الانطلاقة لروز باركلي، يان ماتسن إلى الاسكتلندي تحت الضغط، تحت الضغط يحاول الخروج، خرج بنجاح. مقاتل هذا الاسكتلندي أمام دفاعات برايتون التي تبدأ اليوم بفير بروخن في حراسة المرمى، بفيفر في الجهة اليمين، والويدارك في الجهة اليسار، ببوسكالي وفوجكوفيتش في ثنائي خط الدفاع. أمامهم باسكال جروس، ياسين عياري، والحديث عن ماكسيم دي كويبر، هنشل وود، واللاعب المميز في الجهة اليمين الباراغواياني دييغو غوميز، وفي الأمام كالعادة المهاجم الفرنسي جورجينيو روتر. في الصورة يظهر السيد أوناي إيمري، الحديث عن الرجل الذي ظهر وكأنه أتى في اللحظة التي محى فيها عتم الليالي المظلمة، نعم محى فيها عتم الليالي المظلمة على فريق أستون فيلا. إنه أوناي إيمري الذي أشرقت شمس الفيلنز معه من جديد، عادت مرة أخرى لتقدم لنا كرة قدم جميلة. هيا بنا يا باسكال جروس نحو أن ننتظر من النوارس الكثير في هذه المباراة. انطلاقة إلى الأمام، الوافد الجديد جواو غوميز البرازيلي القادم من الولفز إلى ماكيل، المحاولة موجودة، الخطأ على ياسين عياري، سويدي قدم مونديال كبير بصراحة ياسين عياري، كذلك هذا الاسكتلندي الذي شارك وتواجد وسجل في المونديال. بالنسبة للاعب ماكيل، خطأ لمصلحة أستون فيلا في هذا التوقيت مشاهدين الكرام، في مواجهة ننتظر منها الكثير، مواعيد مرتقبة هنا لحسابات بطولة البريمير ليج، مواعيد منتظرة، مباريات فيها الكثير من الإثارة كما تعودنا واعتدتم دوما على المباريات الممتعة. الكرة العرضية تتخلص، تعود، تسويب بويندية، كرة بعيدة عن المرمى، انتهت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريقي برايتون الذي يحاول في مباراة اليوم تقديم ما يمكن تقديمه في هذه المواجهة مشاهدين الكرام، مواجهة متجددة ما بين الطرفين. للعلم لحسابات مباريات البريمير ليج، هذه هي المباراة 15 تاريخيا ما بينهما، وهذه هي المواجهة 11 لأوناي إيمري، لكن الأخطاء والضربة الأولى، يا الله الأخطاء كادت أن تستغل كما يجب، والضربة الأولى كم كانت قريبة يا بويندية، آه يا عياري، آه الفرصة الأولى كادت أن تكون في المرمى. شوف الخطأ ياسين عياري، أتخطي هنا تحت هذا الضغط، تحت ضغط لاعب أستون فيلا. شوف مرة أخرى بناء الهجمة، أفكار السيد فابيان هورتسلر، الرجل الذي يستمر بنفس الأفكار، بنفس الطريقة، بنفس الأسلوب دوما ما يكون واحدا من المدربين المميزين الذين يشار إليهم بالكثير في خواتيم كل موسم. حقيقة دائما ما يقولون فابيان هورتسلر يقدم كرة قدم جميلة، الحال نفس الحال بالنسبة لأوناي إيمري، لذلك ننتظر مواجهة ممتعة ما بين مدربين ممتعين. هنا بالتأكيد تظهر الكرة أطول من اللازم على دييغو غوميز، كرة ياسين عياري انتهت إلى ركلة مرمى. شوف اللقطة، تمريرة فير بروخن ثم الاستلام عن طريق الويدانك، واللمسة من عياري كانت خاطئة تحت ضغط روز باركلي، لكن لحسن حظ برايتون، لحسن حظه أن كرة بويندية مرت سليمة على مرمى فير بروخن. أحذر يا عياري من الكرة القادمة. برايتون مركز ثامن في الموسم الماضي كما يعلم الكل مشاهدين الكرام، بعد موسم كبير ونتيجة وخواتيم الموسم كانت هي الأجمل بضمان التأهل والتواجد في دوري المؤتمر، لكن لحساب طبعا مباريات التصفيات أولا، لأن برايتون يلعب هناك. بويندية فرصة كبيرة، تصويبة أخرى، بويندية هو الخطر، بويندية هو الخطر، هو من يشكل الخطورة على مرمى فريق برايتون. شوف الاستلام الرائع، المرور، التصويب، لكن الكرة تعتلي العارضة. يا سلام على كنترول، على عمل، على أداء رائع بالنسبة لهذا اللاعب الظاهر في الصورة. الحديث عن النجم الأرجنتيني في الهجوم إنه بويندية، تحت الضغط عياري يوصل الكرة في الجهة اليمين لدى فوتشكوفيتش الكرواتي، واصلة مباشرة باتجاه لويس دانك، عودة مرة أخرى من لوي
إلى عياري. برايتون يريد أن يجد نفسه بالكرة، لا يريد أن يعاني تحت الضغط الكبير من الفيلنز في هذه الدقائق الأولى السبع من شوط المباراة الأول. عودة من جديد، الكرة تصل مرة أخرى باتجاه فوتشكوفيتش. هذا الحديث عن اللاعب الكرواتي المتواجد في خط الدفاع بالنسبة لفريق برايتون، وهو أغلى صفقة في تاريخ النادي بالمناسبة، قادما من توتنهام ب46 مليون باوند. فوتشكوفيتش قلب الدفاع، أغلى صفقة في تاريخ برايتون، يبدأ اليوم في أول مباراة للفريق في هذا الموسم. عودة إلى رمية التماس لمصلحة يان ماتسن في الجهة اليسار، عودة مرة أخرى إلى الخلف باتجاه اللاعب. الله الله الله الله، جول أول افتتاحية الموسم لبرايتون، افتتاحية الموسم عن طريق الضيف الجديد ماكسيم دي كويبر، يسجل الهدف الأول بضربة أولى، وإن كانت بالنيران يا فيكتور ليندلوف، إلا أن برايتون نجح في اقتناص الفرصة وفي التسجيل وفي ضرب هدف أول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، كورة إلى ماكسيم دي كويبر في المرمى. نعم، جول جول لصفقة الصيف الماضي التي تأتي هنا لأن يسجل أول أهدافه في هذا الموسم. انظروا لخطأ الدفاع، هذه المرة يستغل بطريقة صحيحة، هذه المرة يستغل بطريقة صحيحة. ماكسيم دي كويبر في الموسم الماضي سجل هدفين، في هذا الموسم يفتتح الأهداف ويسجل أول أهداف الفريق. آه يا باو توريس، أي خطأ كبير من الإسباني، أي خطأ كبير يغضب الإسباني على الخط. برايتون يستغلها، حينما أتت الفرصة للفيلنز لم تستغل، وحينما أتت للنوارس قد انقضوا عليك. عن طريق بلجيكي اسمه ماكسيم دي كويبر، قدم موسم ماضي كبير، والموسم الحالي يبدأه بهدف. خطأ وبطاقة صفراء بعد المرور بالنسبة للاعب جواو غوميز، وخطأ على باسكال جروس، وجروس يتحصل على بطاقة صفراء. نعم، في هذا التوقيت لاحتساب خطأ لمصلحة اللاعب جواو غوميز. حلوة البدايات، جميلة البدايات، مثيرة كالعادة في بطولة البريمير ليج. لا، البطاقة الصفراء على جواو غوميز لأن احتج على ما يبدو في اللقطة الماضية بالنسبة لهذا البرازيلي الضيف الجديد في هذا الميركاتو بالنسبة لأستون فيلا. سنتأكد هنا يمري الغضب مبكرا، الغضب مبكرا. نعم، الهدف حسب أون جول على ليندلوف، الكرة باتجاه المرمى وسجلت، بينما الرجل الإسباني غاضب جدا على خطأ من باو توريس على بعض الكرات التي تغضب. شوفون الضغط مرة أخرى، تحت الضغط يا جواو يا غوميز، عليك أن تحذر، عليك أن تحذر. الخروج بالكرة بهذه الطريقة إلى الأمام عند كمارا، خطأ على عياري. لا لا لا، المباراة بدنية بطراز رفيع، وأول 10 دقائق فيها بطاقتين صفراء، معنى ذلك أن المباراة ستكون أكثر إثارة في دقائق القادمة. واضح الاندفاع البدني من الجانبين، وواضح التحركات بالنسبة للاعبين. وهنا برايتون بعد أن تقدم بهدف يتدخل ياسين عياري على كمارا، واحتساب خطأ لصالح فريق أستون فيلا. هذا عياري النجم السويدي اللي يتحصل على البطاقة الصفراء الثانية في هذا اللقاء في 10 دقائق فقط، 10 دقائق فقط نشوف فيها بطاقتين صفراء في هذا الشوط. مباراة تروح إلى أكثر من ذلك، لمسة موجودة. يا سلام، الله على الكنترول، الله على المرور بالنسبة للنجم الآخر اللي هو هيمينغز. عادت في وسط الملعب باتجاه اللاعب كمارا مرة أخرى، أو نعم اللاعب كمارا الفرنسي في خط الوسط بالرقم 8 إلى جانب روز باركلي وجو غوميز، تصل على طول إلى ماتي كاش وصولا إلى فيكتور ليندلوف، لمسة إلى جواو تحت الضغط. شوف جواو على طول مع باسكال جروس،
لا يترك له مجال باسكال، على طول جروس مع جواو، الكرة باتجاه ماكين، يا سلام على النظرة ثم التمرير، كرة طويلة باتجاه الأمام، ويندية في الضغط، هنا الخطأ لصالح الكرواتي فوتشكوفيتش على اللاعب بويندية في الكرة الأخيرة، خطأ يحتسب في هذا التوقيت مشاهدين الكرام. المواجهة 15 لحسابات لقاءات ومواجهات الفريقين في البريمير ليج، تتكلم مشاهدين عن أفضلية باسكال جروس. لا أعتقد هذا تصحيح، تصحيح ممكن لهذه اللقطة، هل جواو غوميز هنا حصل على بطاقة صفراء أم أن الكرت فقط على باسكال جروس؟ يعني من اللقطات اللي ظهرت من مخرج المباراة أن جواو غوميز حصل كرت أصفر، باسكال جروس حصل كرت أصفر، لذلك سنتأكد من القرار هل هو كان أيضا على لويس دانك أم فقط على باسكال جروس. على كل عياري عنده كرت أصفر، باسكال جروس كذلك، اللمسة موجودة من روتر، عادت إلى يان ماتسن، عودة بصورة خاطئة في خط الوسط، بعض العشوائية وبعض الدربكة وبعض القلق، عودة إلى فيفر، لمسة في الجهة اليمين، استلام عن طريق دييغو غوميز، تمريرة باتجاه اللاعب باسكال، محاولة جروس، لمسة موجودة، فيفر الهولندي إلى باسكال جروس. سلام بمعنويات بالنسبة للنوارس بصورة أوضح وأكبر، لأنه يتقدم بهدف، يستضيف المباراة على ملعبه ويسجل هدفا مبكر ويضع معنويات بصورة ممتازة وأفضلية في بداية المواجهة لمصلحة برايتون. عودة إلى فيفر مرة أخرى في الجهة اليمين لبرايتون، تمريرة باسكال، التغطية من يان ماتسل، ثم اللمسة إلى رمية تماس. التاريخ يميل في كفة أستون فيلا، صاحب 9 حالات فوز، صاحب 9 حالات فوز من أصل 14 مباراة سابقة. أيها الرجل الظاهر، وهذا الرجل بالمناسبة فابين هورتسلر، لم يسبق أن فاز على أستون فيلا بقيادة يوناي إيمري. 4 مباريات 3 خسائر، تعادل وحيد، لم يسبق لبرايتون مع هورتسلر الفوز على أستون فيلا. هل يستطيعون فعل ذلك اليوم؟ عودة بلمسة موجودة، الصافرة أتت من حكم المباراة بيتر بانكس، يبدو أن المباراة شاقة وصعبة بيتر بانكس في مباراة اليوم. بالنسبة لهذا الحكم صاحب خبرة ميدانية عريضة وتواجد لمباريات كثيرة وكبيرة في البريمير ليج، يعني تتكلم عن أكثر من 115، اليوم وصل إلى 116 مباراة يديرها بيتر بانكس في مباريات البريمير ليج، ليس بغريب عن هذه الأجواء، ليس بغريب عن هذه الالتحامات الاصطدامات، دوما تتعود في بطولة البريمير ليج أن هذه الأمور متكررة. فابيان هورتسلر بدأ الشد ما بينه وما بين أونا إيمري في هذا التوقيت، في هذا التوقيت ما بين إيمري وما بين أيضا هورتسلر، صراع أسباني ألماني على دكة البدلاء. الكرة تعود من جديد، الخطأ لمصلحة فريق برايتون، يتقدم في نتيجة المباراة، الكرة باتجاه دييغو، عدت غوميز، انتهت إلى رمية تماس لمصلحة فريق برايتون الذي لم يحقق الفوز إلا في مناسبتين فقط في البريمير ليج على أستون فيلا. هورتسلر مع الربع الساعة الأول من المباراة، أجمل ما في هذه اللقطة نتعرفنا على الثلاث اللي حصل بطاقات صفراء، باسكال جروس وعياري من جانب برايتون وجواو غوميز من جانب فريقي أيضا أستون فيلا. بالنسبة لصفقة القادمة من الولفز، الظاهر في الصورة الحديث عن اللاعب البرازيلي جواو غوميز، تتحدث عن روز باركلي، تتحدث عن أيضا تواجد لأليخاندرو غارناتشو على دكة البدلاء، أيضا ماتيو روجيري، مجموعة كبيرة من الصفقات التي أبرمها أستون فيلا في وقت رحيل أيضا أسماء مهمة وكبيرة، لعل مورغان روجرز أبرزها اللي انتقل للبلوز تشيلسي بصفقة كبيرة وكبيرة جدا. أيضا تتحدث عن إيتري كونسا قلب الدفاع، كذلك يوري تيليمانس اللي راح لليونايتد، لوكا دين أيضا اللاعب اللي انتقل هو الآخر، والحديث عن عن عن عن بقية الأسماء بالنسبة لفريق أستون فيلا، لعل أيضا من الأسماء البارزة والتي تغيب عن مباراة اليوم أبراهام. كرة طويلة إلى الأمام، وصول وتمرير، محاولة التقدم، التغطية الدفاعية على طول، هناك تسلل على روتر، تواجد أيضا زيون سوزي
سوزوكي حارس المرمى الياباني بعد أيضا إعارة إميليانو مارتينيز، وكذلك الاسم الآخر الذي أيضا تمت إعارته وهو ليون بيلي. مجموعة من الأسماء الكبيرة، ثورة في التشكيل وصفقات قياسية سواء على مستوى المغادرون أو حتى القادمون في تشكيلة أستون فيلا هذا الموسم. صيف ساخن بالنسبة للفيلنز، خسر فيه بطولة السوبر الأوروبي. لمسة إلى الأمام، يا سلام يا جواو، هنا أستون فيلا والعودة. جواو في التمرير إلى ماكين، ماك من مسافة بعيدة تصوب، الله بعيدة أيها الاسكتلندي بعيدة. شوف اللقطة والمحاولة، ماكين كان قريب لكن التصويبة، هيمينغز كان يطلب الكورة لكن انظر لجواو، انظر لجواو، شوف كيف استلمها ومر فيها من كويبر بشكل رائع وتقدم إلى الأمام، واللمسة إلى اللاعب الآخر ماكين والتصويب لكنها بعيدة. حلو العمل، حلو العمل، لقطة رائعة، فردية جميلة من جواو، وهذا ما يميز القادم من الوول جواو غوميز. لمسة إلى روتر، أي كنترول، روتر لعب على لاعب، تقدم هجوم لبرايتون، الله الله، نوارس تحلق، نوارس تحلق، ما فعلته في الموسم الماضي بأكمله تفعل في أول 17 دقيقة. يدي كويبر، كويبر بثنائية في 17 دقيقة الأولى، كل ما فعله في الموسم الماضي هو تسجيله لثنائية قد فعلها في أول 17 دقيقة. أي بداية موسم يدي كويبر، أي بداية للبلجيكي. انظر انظر وشوف، هل كنت متسللا يا روتر؟ لا يهمني ذلك الآن، انظروا للكنترول، أي كنترول مهاجم، نزلها صح، عداها صح، تقدم فيها صح، تلاعب بليندلوف وباو توريس ومشاها صح إلى الأمام. شوف دي كويبر وتبادل الأدوار، شوف دي كويبر كيف وصل إلى أن يكون مهاجما وأن يسجلها بهذه الطريقة. عملك يا هورتسلر هنا، انطلق يا روتر في اليسار، تقدم يا دي كويبر في الهجوم، ضعها في الشباك. فلنحتفل ولنغني ولتصبح أصواتنا شجية بأصوات تعلو الأميكس. هدفين دون مقابل، أي بداية مجنونة، أي مفاجأة قد تكون للكثير من المتابعين الذين انتظروا الفيلنز في مباراة اليوم. كم وكم من المنتظرين لمواجهة الفيلنز، كم وكم من المحبين للفيلنز، كم وكم ممن ينتظرونه في أول مباراة أن يظهر بالشكل اللائق في اليوم الأول. لكن عليك أن تعلم أن برايتون بفابيان هورتسلر أبدا ليس سهل على الإطلاق، وإن لم يفز من قبل على الفيلنز لكنه أبدا ليس سهل على الإطلاق، قادر في أي توقيت على أن يفجرها في مباراة اليوم، على أن يفعلها، والثنائية شاهدة على ذلك. هل ستستمر؟ قد تكون قابلة للزيادة، قد تكون قابلة للزيادة، لما لا؟ برايتون في 20 دقيقة الأولى من نار يسجل ثنائية ويقدم نفسه بالصورة التي يجب، ويقول للجميع أنا هنا، ما فعلته بالموسم الماضي لم يكن محض صدفة بل كنت أستحقه على أقل تقدير. مركز ثامن في الموسم الماضي يعني أن طموحاتنا، أحلامنا، سقفها قد ارتفع. نحن أحلامنا وسقفنا في هذا الموسم، لما هو أبعد من مركز ثامن، لما هو أبعد من بطولة يوروبا ليج أو مؤتمرات. نريد أن نكون بين الكبار في الأبطال، لما لا؟ فلتكبر أحلامنا أيها النوارس، لما لا؟ فلتكبر أحلام الأمكس وعشاق برايتون في كل مكان. لديكم مدرب طموح، لديكم مدرب رائع عبقري جميل اسمه فابيان هورتسلر، قد نشاهدكم بصورة أجمل. أنتم الآن تبدأون بالشكل الأجمل، صافرة موجودة، بيتر بانكس احتسب خطأ على باو توريس، أي أخطاء دفاعية كبيرة جدا في اليوم الأول الذي يعاني فيه أستون فيلا بعد رحيل وغياب اللاعب إيتري كونسا. المعاناة واضحة جدا في هذه المباراة بصورة كبيرة للغاية،
واضحة بصورة كبيرة للغاية بالنسبة للفريق في ظل غياب طبعا ورحيل كونسا بصورة كبيرة ومينكس على مقاعد البدلاء بالنسبة للفريق بباوتوريس فيكتور ليندلوف. هناك معاناة كبيرة، هناك الثالث قد يحين موعده في هذا التوقيت. الكرة تتخلص، تعود فرصة للتصويب، متسلل متسلل متسلل متسلل، نعم متسلل في الكرة الماضية ماكسيم دي كويبر. أي بداية موسم يا دي كويبر، أي بداية أيها البلجيكي. انظروا للقطة التي كان فيها أون سايد، لم يكن أوف بالنسبة للاعب روتر في اللقطة الماضية، يقدم تمريرة وعملا رائعا بعد مرور كبير، ثم العرضية باتجاه دي كويبر. موسم ماضي بأكملها ثنائية فقط سجلها في البريمير ليج، هذا الموسم في أول 17 دقيقة، أول 17 دقيقة دي كويبر يعادل ما فعله طيلة الموسم الماضي بأكمله، طيلة الموسم الماضي بأكمله. يا سلام على هكذا عمل كبير ورائع في مباراة اليوم، وأول 17 دقيقة مثيرة بأجواء كبيرة بمباريات ممتعة، هكذا هي أجواء البريمير ليج. وكم اشتقنا، وكم اشتقنا للبريمير ليج، كم اشتقنا لأجوائه، كم اشتقنا لمبارياته، كم اشتقنا لأصوات جماهيره، كم اشتقنا لأهدافه يا روتر، كم اشتقنا لحدث كبير في كل أسبوع على مدار يومين أو ثلاثة، تستمتع خلف الشاشة، تستمتع بهكذا أداء، بهكذا أدوار. عودة إلى الأمام، انطلاقة، أين أنتم يا الفيلنز؟ لما أنتم إلى هذا الحد مبتعدون عن العودة للمباراة؟ لما أنتم بعيدون اليوم؟ لما أنتم في سبات عميق؟ أين أستون فيلا؟ أين الذي كنا نعرفه في الموسم الماضي؟ ما هذه الأخطاء يا الله؟ ما هذه الأخطاء وما هذه الأخطار؟ إنها أخطاء تجلب عليكم الأخطار يا أستون فيلا. روتر روتر روتر روتر روتر سعيد بهكذا أخطاء في دفاعات الفيلانز. شوف باو توريس متردد خائف قلق، والتصويب من روتر من مسافة بعيدة، تجد حارس اسمه بيسوت خلص الكرة الماضية إلى ركلة ركنية لمصلحة برايتون، أفضل في المباراة، 35 سنة لهذا الحارس، لكنه يواجه ضغط كبير في هذه اللحظات، يواجه صعوبة كبيرة في المواجهة. انتصف الشوط الأول، ثنائية لبرايتون، وعندك ركلة ركنية في هذا التوقيت لدى دي كويبر، عرضية إلى الأمام، الله، جميلة اللقطة من دي كويبر، عادت مرة أخرى، وصلت من جديد، اللمسة مرة أخرى، تعود من جديد لمصلحة دي كويبر. ماذا تفعل دي كويبر؟ ما كل هذا الأداء في هذا الشوط، ما كل هذا الأداء في هذا الشوط؟ أي مباراة يقدمها هذا البلجيكي؟ إنه ينتفض في أول المباريات. عودة إلى باسكال، محاولة جروس، التغطية من هيمينغز، هل عدت الكورة؟ لا زالت مستمرة إلى روتر، اللمسة موجودة، الكرة لا زالت تتخلص على طول من الدفاع. عودة إلى بويندية، والصافرة موجودة، والخطأ على الظاهر في الصورة، الحديث عن اللاعب الهولندي فيفر صاحب التغطية الدفاعية الأخيرة. مواجهة إذن بهذا الشكل مشاهدين الكرام، انظروا للقطة العرضية اللي كانت من دي كويبر، والفرصة التي كانت حاضرة، والكرة بعد ذلك التي تعود مرة أخرى لمصلحة الفيلنز. 25 دقيقة، فوز وحيد لبرايتون في آخر 10 مباريات قد قابل فيها أستون فيلا، فوز وحيد فقط، يعود ذلك الفوز إلى فترة طبعا ليست بالقصيرة بالنسبة لفريق برايتون الذي فاز بهدف دون مقابل هنا في ملعبه في شهر مايو من 2024، حينما فاز فوز الوحيد في آخر 10 مباريات أمام أستون فيلا. اليوم يتقدم بثنائية، واليوم يقدم لنا شكلا مختلفا، وما شاهدتموه من برايتون في الموسم الماضي قد تشاهدون ما هو أجمل في هذا الموسم، بنفس الأفكار والأسلوب والطريقة والعمل، وبنفس الرجل الذي وضع الفريق على خارطة الطريق وقال لهم هيا بنا نحو مشاركة أوروبية.
قد تضغطنا في بعض الأوقات، قد تجعل الأمور صعبة في بعض الأوقات، لأن الفريق قادم من رحلة شاقة إلى النرويج وتعادل معها سلبيا أمام نادي ترومسو، وبالتأكيد سيقابل مرة أخرى في لقاء العودة بالنسبة للتصفيات أو الملحق المؤهلي إلى بطولة الكونفرنس. عودة من جديد، الكرة في الجهة اليمين بالطول على دييغو غوميز، وتنتهي بعد ذلك لأن تكون إلى رمية تماس. رمية تماس، كرة تعود مرة أخرى، واصلة من جديد، اللمسة موجودة، الكرة باتجاه الأمام، التغطية الدفاعية، التمريرة من وصلت إلى الجهة اليمين، انطلق يا ماتيكاش، تقدم في الجهة اليمين، يبحث عن زميل لوجود لماجين، أين أنت يا جواو؟ أين أنت يا بوينديا؟ في يوم يغيب بالتأكيد عن قائمة الفريق مجموعة كبيرة من الأسماء، لعل أبرزها هو من سجل 11 هدف في 9 مباريات ضد برايتون. من هو يا ترى؟ إنه أولي واتكنز اللي سجل 11 في 9 مباريات ضد برايتون. أبرز غيابات الفيلنز اليوم عن التشكيلة، والأخبار كلها تشير إلى اقتراب أولي واتكنز من نادي الهلال، من نادي الهلال السعودي الذي يضغط بقوة. واليوم حسب آخر الأخبار أن الهلال قدم رابع عرض لأستون فيلا، قوبل بالرفض لكنه بقيمة 45 مليون باوند. أستون فيلا يريد أن يتمسك بقوة بأولي واتكنز، خصوصا أن عنده دوري أبطال وعنده مباريات دوري وكاس وغيرها، فلذلك يريد أن يتمسك بحجم أكبر بالنسبة لأولي واتكنز. لكن أولي أيضا هو الآخر يضغط من أجل صفقة انتقال لنادي الهلال السعودي الذي يريد إضافة أولي واتكنز للزعيم السعودي الكبير. ولا زلنا في انتظار لما ستؤول عليه الصفقة بالتأكيد. أمادو أونانا يغيب، الحديث عن برايان ماجو يغيب، وتامي أبراهام أيضا الصفقة الأخرى بالنسبة لفريق أستون فيلا على مستوى الهجوم هو أيضا واحد من أبرز غيابات الفريق عن هذه المواجهة. عودة مرة أخرى، اللمسة موجودة، الكرة باتجاه دييغو غوميز، يوصل الكرة على طول بعيدة عن الكل، انتهت إلى رمية تماس. هذا فابيان هورتسلر، الرجل الذي قابل أوناي إيمري في 4 مناسبات من قبل لا يعرف الفوز فيها، واليوم يبحث عن أول فوز أمام الرجل الإسباني فابيان هورتسلر الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بعد مستوى وعمل كبير ورائع قدم حقيقة في المباراة أو في الموسم الماضي، ظهر لنا فيها برايتون بشكل رائع. أحضر أيضا بعض الصفقات في هذا الصيف لعل أبرزها هو فوتشكوفيتش وهذا العمل الكبير، ماكسيم دي كويبر، عرضية إلى الأمام، كرة لبرايتون، الله، لم تعد مفاجأة بل استحقاق. برايتون ما يفعله في أستون فيلا لا يصدق ولا يعقل، لكنها حقيقة الميدان والأرقام. يا إمرياه، أوناي سقط في النصف الساعة الأولى بالأهداف الثلاثة أمام برايتون. يا برايتون، ما كل هذا يا هنشلود، ما كل هذا أيتها النوارس، ما كل هذا، فالكل في حيرة وصدمة، الكل في لحظات ذهول ومفاجأة بالنسبة للفيلنز مما يفعله برايتون في مباراة اليوم. أي تغيير لعب، أي عرضية من دي كويبر، أي راسية من دييغو غوميز، أي إنهاء من هنشلود، راح أصفق يا جماعة، راح أصفق لبرايتون على ما يقدم في هذا الشوط. الله على فرقة الألماني، الله على مكاين تلعب في المباراة، الله على أفكار مانشافت يضعها في التأكيد في ملعب المباراة. بالثلاثة برايتون يضرب، بالثلاثة برايتون يضرب، بالثلاثة لا بل بالأربعة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، برايتون يضرب، برايتون يضرب، برايتون يمتع، برايتون يجعلك تقف لأن تحييه على ما يقدمه طيلة هذا

جواو غوميز، هنشل وود يضعها في المرمى، برايتون يضرب، برايتون يطرب، برايتون يسمع، برايتون يمتع، برايتون يقول للجميع هذا ليس إلا البداية، هذه ليست إلا البداية الأولى، هذه ليست إلا السطر الأول، هذه ليست إلا المقدمة. نعم وإن كنت إمري، نعم وإن كنتم أستون فيلا، نعم وإن كنتم أسودا لبرمنغهام، نعم وإن كنتم في دوري الأبطال، نعم وإن كنتم أبطالا لليوروبا ليج، هنا أمامنا ستسقطون، هنا أمامنا لن تقفون، هنا أمامنا لن تجدون المجال والمكان لأن تبقوا أمامنا شامخين. ملعبنا، مكاننا، اسمنا، تاريخنا، إرثنا، عرقتنا، ماضينا، حاضرنا، مستقبلنا، نحن برايتون في الأميكس، نحن برايتون بأصوات عشاقنا، بحضور محبينا، بمتابعينا، بمعجبينا، نحن هنا وهي لنا. فمن ستكونون يا الفيلنز إلا أنكم تشاهدون الضربة تلو الأخرى، الضربة تلو الأخرى، ضرب ثم ضرب، فطرب ثم طرب. برايتون يمتع يطرب يا إمري، أما أنت فابقى محتجا على هورتسلر، فابقى في الحديث، استلم المايك وتحدث فقط، لك الحديث وله الميدان، لك الكلام وله الأفعال، لك الكلام وله النتيجة الرباعية التي تسجل في مرماك. هل أنت غضبت من احتفالية فعلها هي حق شرعي له؟ فهو يتقدم بالأربعة يا رجل، ليس بواحد ولا باثنتين، 4-0 لصالح برايتون في شوط مثير، في عمل كبير، في نوارس تحلق، في نوارس تصفق، في نوارس حق لها أن نعلق. يا سلام يا برايتون يا سلام، قد استمتعنا برباعية في النصف الساعة الأولى. سامحني عاشق أستون فيلا، قد أخذني الحنين بهكذا نتيجة، بهكذا أداء، بهكذا روعة بالتأكيد.

عودة مرة أخرى، الكرة تصل من جديد، الكرة وصلت إلى الجهة اليمين. أستون فيلا بعد 4-0، ماذا من الممكن أن يفعل؟ ماذا من الممكن أن يفعل؟ هل من الممكن أن يعود؟ هل من الممكن أن يعود؟ صعبة جدا، صعبة جدا، 4-0 في نصف ساعة فقط. يا أوناي إيمري، الأمور ليست كما تحب ولا كما تريد، إنها أكبر مما توقعت. الرجل الذي لم يخسر أمام برايتون إلا في مناسبة واحدة فقط، وهي بنتيجة 1-0. هنا تسلل موجود، أما هذا حكم المباراة أطلق صافرته. أوناي إيمري الذي لم يخسر أمام برايتون إلا في مناسبة واحدة فقط كانت 1-0. في 10 مباريات قابل فيها برايتون، فاز في 6 وتعادل في 3، ولم يعرف الخسارة إلا في مناسبة واحدة فقط. بالنسبة لأوناي إيمري اليوم يستقبل خسارة بالأربعة في أول نصف ساعة فقط، في أول نصف ساعة فقط. الرجل الذي لا يعرف أمام هورتسنر إلا الفوز، اليوم يتعرض لنتيجة كبيرة بشكل غريب. هل تتساءل؟ تعال لأتساءل معك عزيزي عاشق أستون فيلا. هل هذا الفريق الذي كنا ننتظره في مباراة اليوم؟ لا. هل هذا الفريق الذي كنا نترقبه مع الصفقات الجديدة؟ لا. هل هذا الفريق الذي سيشارك في دوري الأبطال وننتظر منه الكثير؟ لا. إذن ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث يا أستون فيلا؟ ما الذي يحدث؟ لما كل هذا التوأهان بالرغم من البداية الجيدة في المباراة؟ وتذكرون فرص بويندية، ومع ذلك انقلب الحال في فجأة، وتشعر وكأنه منذ اللحظة التي سجل فيها ليندلوف في مرماه انهار أستون فيلا، انهار أستون فيلا في هذا النهار، انهار يا ماكين انهار. عودة مرة أخرى من أجل الوقوف على الأقدام، صعبة هي الأمور على أقل تقدير. حتى العودة ما بين شوطي المباراة أستون فيلا عليه أن

0: أصدر من استقبال هدف خامس. كرة تصل إلى فان بروخن. رباعية نظيفة. الكل متفاجئ. الكل متفاجئ حقيقة. وأنا أولهم. كيف لأستون فيلا أن يستقبل 4-0 في أول نصف ساعة من أمام برايتون؟ هذا أمر عجيب غريب. من الصعب أن يحدث. وشبه مستحيل أن يتكرر مرة أخرى. لكن هكذا هي البريمير ليج. هكذا هي طقوس البريمير ليج. هكذا هي أجواء البريمير ليج. من كان يتصور أن هال سيتي سيفتتح مشواره بفوز على اليونايتد؟ ومن كان يتخيل أن توتنهام سيسقط 3-0 من أمام برينتفورد؟ وهنا أستون فيلا يتأخر 4-0 أمام برايتون. وهناك السيتي يتأخر من أمام بورموث بهدف دون مقابل. هكذا هي أجواء البريمير ليج. وهكذا هو برايتون الذي يقدم لنا أحلى شوط. أحلى شوط. أحلى شوط. أحلى شوط. الكرة بتعود. خلصها على طول. أبعدها على طول. شتتها على طول. ترجع من جديد. اللمسة موجودة. هنا استلام وتسليم. هنا تقدم وتمرير. ثم دييغو من الجهة اليمين تغطية يان ماتسن بصورة ممتازة. ماتسن في الكرة الأخيرة. خلصها على طول إلى ركلة مرمى. حكم المباراة بيتر بانكس. طبعا أستون فيلا بالمناسبة عنده على مقاعد البدلاء أيضا واحد من صفقات الصيف المنتظر مشاركته هو غارناتشو. تكلم عن ماتيو ريجيري أيضا القادم من أتلتيكو مدريد. اليوم طبعا لا يظهر في قائمة الفريق بل خارجها اللاعب مانزامبي أيضا واحد من صفقات الصيف المميزة. هنا اللقطة اللي كانت لروتر والسقوط في أرضية الملعب. 39 دقيقة مشاهدين الكرام. وحكم المباراة يعود للفار. هناك لقطة قد تستوجب من حكم المباراة إشارة بطاقة الحمراء. سنتأكد بالنسبة للقطة الماضية ما بين روتر ما بين جواو. يا جواو منك يا جوميز. يا جواو يا جوميز. هذه اللقطة الأخيرة. أو هذا بويندية. بويندية. بويندية ليس جواو. بويندية ليس جواو. من تدخل في اللقطة الماضية. حذاري من إضافة مصائب أخرى. حذاري من إضافة مصائب أخرى. المصائب لا تأتي فرادة. هو جواو جوميز. هو جواو جوميز. من بداية المباراة الكثير من التدخلات بالنسبة لجواو. عنده بطاقة صفراء ومع ذلك يتدخل بهذه الطريقة في يومك الأول على أقل تقدير يا جواو. على الأقل في يومك الأول لا تخرج مطرودا. حكم المباراة قد شاهد اللقطة وبيتر بانكس يتحدث.
1: After review, Aston Villa 35 kicks out at his opponent.
0: يا جواو جوميز في يومك الأول تخرج مطرودا. في يومك الأول تخرج مستبعدا. في يومك الأول لم تتحمل حجم هذا الضغط. لم تتحمل حجم هذا الألم. الله على أوناي أمري بلقطة رائعة. يحيي في جواو. يهدي في جواو. أن ما حدث كله غير مفهوم. ما حدث اليوم كله غير معروف. لا نعرف ما الذي يحدث ولا نعلم ما الذي يجري. الجماهير بدأت بالمغادرة منذ وقت مبكر للغاية من شوط المباراة الأول. فما الذي يجري؟ هذا لا يفهم وهذا لا يفهم وهذا لا يعرف وهذا لا يستوعب وهذا يتحدث بمنطق فيقول لا أعلم ما هو المنطق اليوم وهذا يقول ما حدث اليوم مو بمنطق على الإطلاق. ما حدث اليوم ليس معروفا بالنسبة لنا. لا نعرف ما الذي يجري. لا كبير ولا صغير. لا سيد ولا سيدة. الكل بالتأكيد بالكثير من الذهول والاستغراب مما يحدث. فنحن لا نعلم ما الذي يجري. رباعية صفر وتزداد الأمور وتزداد المصائب وتتوالى مرة أخرى بإقصاء اللاعب جواو جوميز الوافد الجديد من الولفز بالبطاقة الحمراء. إنها ليلة مأساوية. عودة في خط الوسط باتجاه اللاعب باسكال جروس. باسكال يوصل كرة على طول في الجهة اليمين. محاولة استلام تقدم عن طريق اللاعب فيفر، عودة إلى باسكال رائعة إلى الأمام، عرضية ورأسية تخلصت وعادت عياري، تسديد خلصها كمارا. شوف الضغط والرغبة والنوايا بإضافة هدف خامس لازال ممكنا. الكرة عادت، لازالت تبريرة، تصويبة قوية، الله أوهو يا لها من مباراة، يا له من شوط يا برايتون. كان الخامس كاد أن يكون قريب، لكنها مرت بسلام. انظروا لتمريرة عياري، لتصويبة فيفر، لشوط كبير يقدمه لنا فريق برايتون في هذه اللحظات. فابيان هارتلر تفوق واكتساح في شوط المباراة الأول، ونيمري ماذا من الممكن أن يفعل في شوط المباراة الثاني؟ ماذا من الممكن أن يقول للاعبيه؟ أوكي راح يوبخهم، راح يقول لهم أن ما حدث غير مفهوم، الجماهير الحاضرة لم تقدر حضورها ولم تقدم شيئا لها، هذا كله متوقع، لكن ماذا من الممكن أن يقول لأن يستعيد شيئا من بريق الفريق؟ لا لا لا، الخامس هو من سيأتي، الخامس، الله يا دي كويبر، كادت أن تكون مباراة العمر، كادت أن تكون مباراة للتاريخ، كادت أن تكون في كل شيء تاريخية. الخامس كان قريب، استلام وتصويب، دي كويبر كان قريب، لكن الكورة مرت بسلام على مرمى الفيلانس. رحمة شوية برايتون، رحموا عزيز قوم دل في شوط المباراة الأول، الرحمة شوي لفريق قد قدم موسما كبيرا في الموسم الماضي. كل ثأر السنوات الماضية يسترد برايتون اليوم، كل الديون السابقة يسددها اليوم، الله على المتعة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، متعني يا أخي، أطربني يا أخي، أي مستوى وأي ظهور، أي حضور وأي تسجيل وأي أهداف وأي أشكال وألوان وأي طريقة في التلاعب بدفاعات الفيلانز في شوط المباراة الأول. رباعية دون مقابل، والخامس كان قريب في أكثر من مناسبة. عودة إلى ياسين عياري، الكرة في الجهة اليسار باتجاه لويس دانك، عودة إلى الخلف لدى المدافع الآخر، الحديث عن الكرواتي فوجكوفيتش، عودة من فوج مرة أخرى إلى دانك، لمسة باتجاه فيفر، الهولندي يتقدم من اليمين، لمسة موجودة، يا سلام، حلوة إلى هينشنوود، خطأ، ولا يوجد إلا أن تتسبب بخطأ، لمسة في الجهة اليسار، عرضية، الله، إلى الأمام، باتجاه الأمام، عادت ولا زالت تحت الضغط، هنا الأخطاء، مو ناقصين أخطاء، صدقني الفيلنز مو ناقصين أخطاء يا روزيا باركلي، مو ناقصين أخطاء. دييغو غوميز في التصويب، حارس المرمى في الإبعاد، وأي إبعاد، أي مباراة فيها معاناة كبيرة جدا. شوفوا الأخطاء لا زالت مستمرة في دفاعات الفيلنز، الفريق لم يحضر إلى الأمكس، الفريق لم يأتي إلى برايتون، لا زال هناك في برمنغهام. 45 دقيقة، التعبير يكفي عن كل الكلام، تعابير الوجه تكفي بالنسبة لوناي أمري. الكرة الثابتة لمصلحة برايتون، الكرة تعود الثابتة، عرضية باتجاه الأمام، أبعد من الكل، انتهت إلى ركلة مرمى لمصلحة أستون فيلا. بيتر بانكس يضيف 5 دقائق قد تزيد من جراح أستون فيلا، أما أنت فما أكثر السعادة التي في داخلك لولا احترامك البسيط ليونا يمري لأظهرتها. بالتأكيد جماهير أستون فيلا التي تغادر تريد أن تعود إلى منزلها وهي متألمة بخسارة كبيرة في شوط واحد، ولا تريد أن تكمل المباراة لمشاهدة المزيد من الخسائر والأهداف. عودة إلى خطأ لمصلحة أستون فيلا، شوط مباراة أول هو الأجمل، هو الأجمل لفريق برايتون بطبيعة الحال. بال4-0 يتقدم برايتون، الكرة تصل مرة أخرى طويلة باتجاه الأمام، عودة إلى ياسين عياري، على طول تتخلص تعود من جديد. واصلة مرة أخرى، اللمسة موجودة، الكرة باتجاه الأمام. في الموسم الماضي في هذا الملعب أستون فيلا فاز بالأربعة مقابل ثلاثة لبرايتون، اليوم يردها برايتون في شوط واحد. هل تعلم عزيزي المشاهد أن الموسم الماضي بأكمله في بطولة الدوري لم يسبق لبرايتون منذ أن بدأ الدوري إلى أن انتهى الفوز بأكثر من ثلاثة أهداف؟ في هذا الموسم يبدأون بشيء لم يحدث طيلة الموسم الماضي بأكمله، وهو أن يتقدموا بالأربعة في شوط واحد، أمر لم يحدث. شوف لون تارجت 4-0 ومعها النتيجة 4-0 أيضا. عودة إلى كمارا، دقيقتين مرت من الوقت بدل الضائع المقدر بـ5، ولا تزال الأمور بهذه الصورة مشاهدينا. ماكين إلى كمارا، عودة إلى ماتي كاش، هل من هدف على أقل تقدير قبل نهاية شوط المباراة الأول من أجل عودة إن كان هناك مجال لها، وإن كانت شبه مستحيلة في ظل أيضا النقص العددي الذي أتى بطرد وإقصاء اللاعب جواو غوميز؟ لذلك ما يهم أستون فيلا فقط أن لا يستقبل نتيجة أكبر من هذه المسجلة حاليا. عودة باتجاه الخلف عند فيكتور ليندلوف، لا ليندلوف ولا باو توريس ولا بيزوت ولا ماتي كاش ولا البقية قادرون على إيقاف خطورة برايتون. رائع دي كويبر، معنويات مرتفعة، وضعية مميزة جدا بالنسبة لبرايتون في هذا الشوط. عودة من جديد، اللمسة موجودة إلى الجهة اليسار باتجاه بوسكالي، لويس دانك، فوتشكوفيتش، نقلات لمصلحة لاعبي برايتون. وصل تراجع لأستون فيلا بهكذا نتيجة في شوط أول وبهكذا وضعية، الأمور كيف ستكون عليه في شوط المباراة الثاني؟ بالتأكيد سيتراجع أستون فيلا ويدافع. أوناي إيمري يكتفي فقط بالتحفيز من أجل رفع المعنويات، لأن المعنويات في أقل درجاتها لفريق أستون فيلا في شوط المباراة الأول، كان هذا واضح بصورة كبيرة للغاية. عودة إلى الخلف باتجاه فوتشكوفيتش، نقلات بالنسبة لبرايتون عند باسكال جروس. برايتون سيحول هذه المباراة إلى فرصة لأن يستعد معها للمباراة القادمة أمام الفرقة النرويجية في البلاي أوف المؤهل لدور المجموعات في بطولة المؤتمر. مشاركة أوروبية تنتظر برايتون، سيستضيفه هنا على هذا الملعب نادي نورموسو النرويجي. ثواني معدودة على نهاية الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الأول، بالأربعة صفر برايتون حسم الأمور في هذا الشوط، وبنقص عددي لأستون فيلا بإقصاء جواو غوميز في مباراته الأولى. المصائب تتوالى على الفيلنز في أول ظهور وفي أول مشاهدة لأستون فيلا في بطولة البريمير ليج في هذا الموسم الجديد 26-27. البداية أبدا محبطة وليست موفقة لأستون فيلا، في المقابل بداية موسم رائعة وخيالية لفريق برايتون، قدموا معها أجمل أداء ممكن في أجمل شوط تاريخي لبرايتون ممكن في البريمير ليج. أيها الأحبة، بالـ4-0 برايتون ينهي الشوط الأول.

0: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرين آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: عودة إلى حضراتكم مرة أخرى أيها الأحبة في كل مكان، مع بداية شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة بعد أن شاهدنا شوط المباراة الأول ينتهي بمفاجأة كبيرة بنتيجة لم تكن متوقعة بالأربعة صفر لمصلحة برايتون في أول نصف ساعة من المباراة، والأمور كانت لطرف واحد وتسير باتجاه واحد. برايتون تقدم بالأربعة صفر مشاهدين في الشوط الأول. ماذا عن شوط المباراة الثاني؟ سنشاهد ونتابع الأمور ما بين الطرفين. للعلم والتذكير فقط، ليس إلا أن فريق برايتون تقدم بالأربعة، وأستون فيلا يلعب منقوص العدد بعد طرد اللاعب جواو غوميز الذي طرد بالبطاقة الحمراء. في انتظار شوط المباراة الثاني مشاهدينا الكرام، وفي انتظار فرجة كروية ممتعة لعشاقي ومتابعي كرة القدم الإنجليزية في البريمير ليج عبر قنوات بي إن سبورتس، الشوط الثاني البداية. هل سيكون الشوط الثاني كما انتهى عليه شوط المباراة الأول؟ هل سنشاهد برايتون هو من يهاجم فقط مع تراجع كامل لأستون فيلا؟ هل أستون فيلا سيتقدم نحو الأمام باحثا على أقل تقدير عن أول هدف له في البطولة؟ كل تلك الأسئلة سننتظر جوابا من الطرفين، سنتعرف معها على معرفة من هو في الأخير الفائز بنقاط هذه المواجهة، والتي يبدو بأن الأمور فيها قد حسمت في النصف ساعة الأولى لمصلحة برايتون. لكن في انتظار الشوط الثاني وما هو أكثر، في الشوط الثاني وما هو أجمل، المحاولة باتجاه يان ماتسن، أستون فيلا بنفس الأسماء، لم يجري أي تغيير على تشكيلة الفريق، بينما على الجانب الآخر الحال نفس الحال بالنسبة لبرايتون الذي يأتي ببروخن في حراسة المرمى، بتواجد دانك وفوشكوفيتش قلبي دفاع، بتواجد بوسكالي واللاعب فيفر في الجهة اليمين، عياري وباسكال جروس ودييغو غوميز وروتر ودي كويبر، وأخيرا المميز هانشلوود ودي كويبر، ثنائية الأجمل في شوط المباراة الأول. عودة في خط الوسط باتجاه ياسين عياري اللي بدورة يوصل كرة على طول إلى فيفر في الجهة اليمين، نقلات لمصلحة برايتون الفريق الذي يتقدم في نتيجة المباراة والذي يسيطر عليها. كرة بتصل، لمسة موجودة إلى الأمام، التمريرة تعود مرة أخرى إلى الخلف باتجاه اللاعب فوشكوفيتش، غير اتجاه اللاعب دي كويبر. يا سلام يا أخي، يا له من قطار بلجيكي سريع في الجهة اليسار، يا له من قطار بلجيكي سريع في الجهة اليسار. عودة مرة أخرى، الكرة باتجاه فوشكوفيتش الكرواتي، يعود الكرة مرة أخرى إلى فيفر في الجهة اليمين، تصل الكرة مرة أخرى بنقلة إلى الخلف من هينشلوت باتجاه فوشكوفيتش. يا سلام، لمسة حلوة إلى الأمام، تمريرة ودي كويبر، ثم نقلة دي كويبر مرة أخرى مع عياري، ثم فوشكوفيتش تصويب، خلص روتر وكان متسللا في اللقطة الماضية هذا المهاجم روتر في ظل غياب المهاجم أولي واتكنز من أستون فيلا، والذي ساهم طبعا هذا الحارس أيضا سوزوكي القادم من هذا طبعا الحارس الياباني بالمناسبة واحد من الحراس المميزين قادما من بارما الإيطالي في صفقة قد تم التعاقد معها في هذا الصيف بالنسبة لنادي أستون فيلا. هل كان يجب أن يبدأ أساسيا في مباراة اليوم؟ لا أعتقد أن المشكلة كانت في بيزوت ولا المشكلة كانت في حارس المرمى على الإطلاق، بالعكس المشكلة كانت دفاعية بصورة واضحة بالنسبة لفريق أستون فيلا. لمسة موجودة أطول انتهت إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي برايتون. شوف الثقافة،

هكذا هي الأجواء، جماهير أستون فيلا تدعم وتستمر في الدعم في ظل هذه النتيجة وفي ظل هذا التراجع. الكرة بتصل على طول، اللمسة واصلة، الكرة في الجهة اليسار بتقدم عن طريق بوسكالي، أو هذا الحديث عن اللاعب، نعم بوسكالي يغير اتجاه اللاعب عند دييغو غوميز، لمسة إلى فيفر مرة أخرى باتجاه ياسين عياري، يريدون تحفيزا ودعما للاعبيهم من أجل عدم استقبال أهداف أخرى. كاد الهدف الآخر أن يأتي، باو توريس تدخل في التوقيت السليم والكرة تعود من جديد إلى ركلة ركنية لمصلحة فريق برايتون في هذا الوقت. بداية ممتازة لهذا الموسم بالنسبة لفريق برايتون. لويس دانك اللي يشارك اليوم هذه المباراة رقم 300 بالمناسبة في البريمير ليج مع برايتون، هذه المباراة رقم 300 بالنسبة للويس دانك، وأي مباراة ستبقى بذكرى خاصة. هل من تسجيل؟ كرة رائعة، الله يا سلام يا سلام على لقطة جميلة ما بين دي كويبر وعياري، لكن فرصة عياري مرت بسلام على مرمى الفيلنز. شوف الإعادة، شوف التمريرة الجميلة من دي كويبر، رائع الفكرة باتجاه ياسين، مرت إلى ركلة مرمى لمصلحة أستون فيلا في هذا التوقيت. يا لها من مباراة كبيرة، برايتون يستعد فيها بشكل جيد للبلاي أوف المؤهل للكونفرنس من أمام نادي ترومسو النرويجي، ثم بعد ذلك على برايتون أن يذهب إلى لندن حيث يحل ضيفا في ستامفورد بريدج على البلوز تشيلسي في مباراة القادمة في بطولة الدوري. بينما أوناي إيمري عليه أن ينسى سريعا هذه المباراة ليقابل فريق السابق أرسنال في الجولة القادمة في مباراة ستقام في ملعب الفيلنز. كرة ملعوبة، هنا الهجوم، ماكسن تصويب، الكرة في الشباك لكنها من الخارج، في الشباك لكنها من الخارج. الفيلنز يستضيف أرسنال في الجولة القادمة، وأرسنال هو أكبر المستفيدين مما يحدث في هذه الجولة. تأخر السيتي حتى اللحظة، وتأثر أستون فيلا بالخسارة حتى اللحظة، وخسارة اليونايتد، وخسارة سبيرز توتنهام، ولا نعلم عن ليفربول الذي سيفتتح مشواره أمام المكبايز ماتياس يايسلي في المباراة القادمة بعد هذه مباشرة، والبلوز تشيلسي الذي سيختتم الجولة يوم الغد أمام فولام. أربيلوا سننتظر بالتأكيد الكثير من الفرق، ولكن أرسنال هو أكبر المستفيدين مما يحدث حاليا من تأثرات للفرق الكبيرة. أرسنال بطل الدوري والمستمر هذا الموسم في حملة الدفاع عن اللقب، وهي فرصة في ظل هذه النتائج السلبية أن ينفرد أكثر بصدارة الدوري في البدايات. لويس دانك يلعب لكرة إلى الجهة اليمين لبرايتون عند فيفر ودييغو غوميز، ثم لمسة إلى باسكال، عرضية إلى الأمام بيخلصها ماكين، تنتهي إلى ركلة ركنية. اليوم لا ماكين ولا بويندية ولا روز باركلي ولا أيضا جواو غوميز الذي طرد بالبطاقة الحمراء، ولا ماتي كاش ولا ليندلوف ولا توريس ولا ماتسن ولا أي أحد من لاعبي فريق أستون فيلا اليوم كان بالشكل الذي يجب. لا هذا ماكين ولا هذا أستون فيلا ولا هذا الفريق الذي كنا ننتظره في مباراة اليوم. على النقيض تماما، هناك نوارس حلقت، هناك نوارس قدمت نفسها بصورة جميلة، هناك نوارس غنت بأجمل صوت، هناك نوارس تلحن أجمل الألحان. باسكال بعرضية إلى الأمام من أجل الخامس، لم تصل يا فوتشكوفيتش، خلصت الكورة من أمام الكرواتي صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ نادي برايتون. هذا صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ نادي برايتون، الحديث عن فوتشكوفيتش، صفقة ممتازة حقيقة وبداية مبشرة بالنسبة للمدافع الكرواتي. عودة مرة أخرى، اللمسة موجودة، تصل من جديد،
عند ماتي كاش. لمسة موجودة على طول، التمريرة إلى الأمام، حلوة اللقطة لصالح أستون فيلا، تقدم موجود، عرضية أرضية لمين؟ عدت الكل، عادت ماتسن من أمام دييغو، اتخلصت على طول، وصلت من جديد لأن تصل مرة أخرى. إلى صافرة موجودة، خطأ لمصلحة اللاعب بوينديا. خطأ والسقوط في أرضية الملعب. يا سلام، هكذا هي الأجواء. بالأربعة صفر يتقدم برايتون. للعلم هذه ليست أكبر نتيجة استقبلها أستون فيلا في شوط في الشوط الأول عبر تاريخه الطويل في بطولة الدوري. أكبر التأخرات الكارثية لأستون فيلا في الشوط الأول كانت 5-1 من أمام ساوثامبتون في مايو 2015. اللي ما يذكر تلك المباراة يذكر الهاتريك التاريخي الأسرع لساديو ماني، وهو أسرع هاتريك في تاريخ البريمير ليج بواسطة السنغالي ساديو ماني في مرمى أستون فيلا. تلك المباراة انتهى الشوط الأول فيها 5-1 في 2015، وهي أكبر نتيجة استقبلها الفريق في شوط واحد. هنا 4-0 تأتي ثاني أكبر نتيجة يا أوناي إيمري في شوط أول، بينما هنا يتقدم برايتون بالأربعة صفر، وهذا ليس بجديد، فقد فعلها ضد ولفرهامبتون ويفعلها اليوم ضد أستون فيلا. قد فعلها ضد الولفز في أبريل 2023 حينما أنهى الشوط الأول هنا على ملعب الأمكس ب4-0، واليوم يفعلها أيضا في الشوط الأول هنا في الأمكس في شوط المباراة الأول أمام أستون فيلا. عودة مرة أخرى، الكرة بتصل باتجاه ياسين عياري، لمسة رائعة إلى الأمام، الكرة لازالت، والتسديدة سهلة لحارس المرمى بيسوت. شوف اللقطة مرة أخرى، والمحاولة لمصلحة نادي برايتون مرت بسلام، عادت الكرة باتجاه فير بروخن تحت ضغط ماكين. مع غياب إيميليانو مارتينيز الذي لم يرحل رسميا بعد، ولكنه استبعد من قائمة مباراة اليوم، وطبعا ضغط للرحيل. يعني هو في الأخير يعني أوناي إيمري في تصريحاته الأخيرة تحدث عن أن مارتينيز طلب رسميا خوض تحدي جديد خارج النادي، وهو السبب طبعا اللي خلى أستون فيلا يعتمد اليوم على بيسوت بعد أن انهارت صفقة اليوفي. ماذا عن هنا؟ صفقة أخرى وهدف خامس عن طريق هنش الأمن، لا زالت ممكنة، فرصة للتصويب، عرضية إلى الأمام باتجاه روتر، عادت إلى دييغو مرة أخرى، الكرة تصل من جديد، ودييغو غوميز قاتل عليها بصورة ممتازة، يعيدها طويلة إلى الأمام، فرصة باتجاه دي كويبر، تتخلص عن طريق ماكين. رمي التماس. لذلك هذا الموسم كيف سيكون شكل أستون فيلا بدون إيميليانو مارتينيز؟ هو الموسم الماضي كان قد طلب الرحيل، ولكن بعد ذلك لم تتم الصفقة وعاد إلى أستون فيلا. ها هو يعيد نفس السيناريو في هذا الموسم، وكيف سيكون شكل أستون فيلا بدونه؟ هنا غارناتشو يستعد، وطبعا استعداد للاعبين المتواجدين على مقاعد البدلاء. عندك غارناتشو يستعد، عندك أيضا اللاعب الآخر أليسون يستعد، عندك أيضا لينش، مينغز، بقية الأسماء التي تستعد أيضا للمشاركة في شوط المباراة الثاني. عودة إلى فير بروخن، غياب مارتينيز ورحيل إزري كونسا الذي غادر إلى المكبايز بلا شك، عمل خلل أيضا في دفاعات فريق أستون فيلا. كرة تعود من جديد، محاولة كمارا يتدخل معها بصورة جيدة. برافو برايتون، مباراة للتاريخ،
مباراة للتاريخ. نعم، عودة من جديد، المحاولة مستمرة ولا تزال عند فيفر. عودة إلى فوتشكوفيتش، رابع الترتيب العام في الموسم الماضي أستون فيلا، يسقط بالأربعة في أول شوط له في هذا الموسم. هنا إيمري، معاناة كبيرة في هذه المواجهة، لم يكن يتخيل أبدا، يتصور أبدا، هو تحدث عن أن الفريق جاهز لهذه المباراة، لكنه يستقبل نتيجة كبيرة في هذه المواجهة. لعل أكبر هزيمة محلية تعرض لها مع أستون فيلا كانت أمام نيوكاسل 5-1. هل يأتي الخامس لتكون الأكبر؟ أوهو، بيزوت خلصها على طول لتنتهي إلى ركلة ركنية. 5-1 هي أكبر هزيمة في البريمير ليج مع أستون فيلا لأوناي أمري. 5-1 أمام المكبايز الآن، بال4-0 والخامس قريب. هل تتكرر وتكون أكبر خسارة حتى اللحظة بالنسبة لأوناي أمري وبالنسبة لأستون فيلا؟ الكرة الثابتة لمصلحة فريق برايتون، عودة مرة أخرى بالكرات الثابتة طويلة رأسية، فرصة كبيرة باتجاه روتر لكنها عدت إلى ركلة مرمى. محاولة المهاجم الفرنسي الظاهر في الصورة، والحديث عن اللاعب روتر، كان متسلل أيضا، كان متسلل وعدت بسلام. هذا روتر، فرصة الأخيرة، صنع هدف جميل حقيقة بعد عمل رائع، قدم عمل رائع بالنسبة للاعب روتر، لم يكن طبعا ضمن قائمة هدافي الفريق في الموسم الماضي. رمي التماس، لمصلحة أستون فيلا من الجهة اليمين عند ماتي كاش. حتى الآن 61 دقيقة لعب مشاهدينا، والأمور لا تزال ب4-0 لبرايتون. عودة مرة أخرى من ياسين عياري، مباراة تسير باتجاه واحد، مباراة النقاط الثلاث المضمونة والمريحة لفريق برايتون قبل خوض غمار البلاي أوف لدور المؤتمرات. لمسة موجودة في الجهة اليسار مرة أخرى بالنسبة للاعب بوسكالي. لويس دانك عند فوتشكوفيتش، وصولا في خط الوسط لباسكال جروس. دانك، بوسكالي، دانك، عياري، دانك يغير اتجاه اللاعب إلى فوتشكوفيتش في الجهة اليمين، وصول على طول باتجاه اللاعب فيفر، ثم عودة إلى فوتشكوفيتش. عياري، ياسين، تغيير اتجاه اللعب بشكل جميل، لا أطول أطول أطول بن روتر، انتهت إلى رمية التماس لصالح نادي برايتون الذي يجري تغييرين قادمين في هذا التوقيت. اشتراك اللعب كوستولاس بالنسبة لليوناني الذي سيشارك، وأيضا الحديث عن اللاعب الآخر الذي يأتي إلى جانبه كوستينيا. هكذا هي التغييرات القادمة لفريق برايتون، كوستينيا البرتغالي القادم في هذا الصيف من نادي أولمبياكوس اليوناني بعد أن كان بطلا للدوري في اليونان مرتين. هنشلوود بعد مباراة كبيرة يغادر، أداء رائع من هنشلوود، وهنشلوود دوما يفي بالوعود. عياري أيضا وهنشلوود يتركون أماكنهم لكوستينيا وكوستولاس. كوستينيا البرتغالي صفقة هذا الصيف هو الآخر، والتواجد اليوناني كوستولاس الذي تواجد في الصيف الماضي أيضا من نادي أولمبياكوس. ثنائي جاي من تجربة في اليونان، عاد هذاك يوناني كوستولاس، لكن هذا البرتغالي كوستيني أيضا هو الآخر، المدافع الأيمن الذي يأتيك من نادي أولمبياكوس اليوناني هو الآخر. ويبدو بأن بضاعة أولمبياكوس بضاعة جيدة لنادي برايتون، لذلك يتم الاستفادة من بعض نجومي و
المميزين في جانب فريق أولمبياكوس. راح نشوف الحضور الأول لكوستينيا، سنشاهد الحضور الأول لكوستينيا بالرقم 20 بالنسبة للظهير الأيمن الذي يتواجد هناك في الجهة اليمنى. فيفر يدخل إلى وسط الملعب مع خروج ياسين عياري، الكرة تعود والصافرة موجودة، والخطأ لمصلحة نادي برايتون في هذا التوقيت مع التغييرات، مع تواجد كوستولاس ومع حضور الأسماء الأخرى. سنشاهد ماكسيم دي كويبر، عرضية فرصة كبيرة، الخامس، يا الله، صاروخ من كوستينيا، القائم يتصدى ثم هدف كوستولاس يلغى بداعي التسلل. يا لها من تسديدة يا كوستينيا، يا لها من تسديدة، هل هذه هي اللمسة الأولى؟ يا ساتر، شوف كرة ماكسيم دي كويبر، شوف الفرصة، تصويبة قوية، نعم كان متسللا كوستولاس، التسديدة، تصدى لها القائم بنجاح. يا بيزوت، لحسن حظك يا بيزوت أن القائم وقف مع أستون فيلا، من نتيجة تاريخية هي الأكبر حاليا، أيضا هي الأكبر في تاريخ مواجهة الفريقين. هل يتأكد التسلل أم لا؟ ماذا لدينا؟ تسلل، نعم، هدف يلغى من كوستولاس، لكن التصويبة كانت هي الأجمل حقيقة من كوستينيا. 66 دقيقة لعب من عمر المباراة، 4-0. للعلم أن حالات فوز برايتون التاريخية على أستون فيلا في كافة المسابقات، في كافة البطولات بمختلف الدرجات، هي 4 مرات فقط. برايتون لم يفز على أستون فيلا من أصل 33 مباراة إلا في 4 فقط، واليوم بالأربعة صفر من أجل حالة الفوز الخامسة في مختلف المسابقات. ويبقى أولي واتكنز أبرز غيابات الفريق وأقربهم انتقالا لنادي الهلال السعودي ب9 أهداف، هو أكثر من سجل في شباك نادي برايتون، هداف مواجهات الفريقين وأبرز غيابات الفريق عن هذا الموسم. ولا زال أستون فيلا يريد أن يتمسك أكثر وأكثر بأولي واتكنز. عودة من جديد، هنا الأخطاء، حذاري من أخطاء أخرى. كرة إلى الأمام عند ماتي كاش، استلام موجود للبولندي، تمريرة إلى الأمام، المحاولة لمصلحة أستون فيلا عن طريق اللاعب هيمينغز. كاش من جديد في الجهة اليمنى، ماتي يضطر أن يعود إلى جانب هيمينغز، الإنجليزي الشاب صاحب 19 سنة فقط اللاعب هيمينغز. كرة تعود باتجاه باو توريس، طويلة إلى الأمام، تتخلص من دييغو، عودة، خطأ أمام بويندية، لمسة إلى ماتسن، يان في الجهة اليسار، يان يتقدم، ماتسن يحاول، والتغطية الدفاعية بصورة رائعة بالنسبة لكوستينيا من أمام يان ماتسن في اللقطة الأخيرة. هذا فوتشكوفيتش، أول خطأ على الكرواتي في المباراة. شوفوا اللقطة من بويندية واللمسة إلى يان ماتسن، انتصف الشوط الثاني أستون فيلا، يان ماتسن حاول والكرة انتهت إلى ركلة ركنية، يتقدم لها باو توريس، يتقدم لها فيكتور ليندلوف، والعرضية إلى الأمام باتجاه أحد الرؤوس، رأسية روس باركلي مرت بسلام. كرة هذا اللاعب واحد من أصحاب الخبرة بالتأكيد، الحديث عن روس باركلي 32 سنة، اللاعب الذي يملك خبرة ميدانية عريضة بتواجده مع البلوز تشيلسي، مع أيضا تواجده مع نادي إيفرتون، مع نادي ليدز يونايتد، واللاعب الذي أيضا كان بطلا الموسم الماضي مع أستون فيلا في بطولة الدوري الأوروبي، لم يلعب إلا مباراة واحدة لكن كان معها بطلا، لأن يحقق ثاني بطولة يوروبا ليج بعد بطولة أولى حققها رفقة البلوز تشيلسي. هذا روز باركلي، عودة إلى باو توريس، روز باركلي مرة أخرى، البحث عن الحلول في يوم قد غابت فيه الحلول، وفي يوم قد وقف أستون فيلا وحيدا بعيدا، لم يكن حاضرا، لم يكن متواجدا.
بداية كارثية ومزعجة بالنسبة لأستون فيلا اللي راح يكون عنده مباريات مهمة طبعا لحسابات دوري الأبطال الأوروبي، عند دوري أبطال وعند صراع دوري وعند صراع الكاراباو وعند صراع الاف اي كاب وعند مجموعة من المسابقات. هذه تعطيك بالتأكيد مؤشر مزعج في بداية الموسم، عليه أن يتراجع سريعا، عليه أن يصحح الأوضاع سريعا سيد أوناي إيمري. مباراة قادمة أمام أرسنال ليست سهلة على الإطلاق. نعم سيد أوناي إيمري، مباراة قادمة أمام أرسنال ليست سهلة على الإطلاق، وبعد ذلك هال سيتي الفائز على المان يونايتد في هذه الجولة سيقابل أيضا في الجولة ما بعد القادمة. يفكر أوناي إيمري، عليه تصحيح الكثير من الأمور، تصحيح الكثير من الأوضاع بهذه الصورة. الفريق سيعاني تحديدا في الجوانب الدفاعية الكثير من الأخطاء، لا زالت مستمرة الأخطاء، والتصويبة من دييغو بعيدة من البرغواني انتهت إلى ركلة مرمى لصالح أستون فيلا. السيتي لا يزال متأخر في نتيجة أمام بورموث بهدف دون مقابل. بداية مقلقة للسيد إنزو ماريسكا. أداء الرحيل العراب، رحيل العبقري، رحيل المدرب الذي غير في وجهي وأسلوبي وطريقة كرة القدم بأكملها، إنه بيب غوارديولا الذي يعد واحد من أكبر خسائر البريمير ليج رحيله في نهاية الموسم الماضي. سيتي سيعاني وسيشعر بفراغ كبير، فراغ كبير جدا سيشعر به بعد رحيل بيب غوارديولا. ستكون المهمة صعبة للغاية بالتأكيد لإنزو ماريسكا أن تغطي ذلك الفراغ الكبير جدا، ستكون مهمة صعبة على إنزو، لكن فرصة لأن نستمتع بكثير من مباريات البريمير ليج، هذه البطولة التي تشتاق إليها في كل وقت، تشتاق إليها في كل جولة، تنتظرها بشغف، تنتظرها برغبة أكبر أن تكون مبارياتها أجمل، تنتظرها دوما، وقلما أن تخذلك هذه البطولة الأجمل على الإطلاق، قلما أن تخذلك مبارياتها، دائما ما تكون ممتعة ومثيرة للغاية. عودة إلى لويس دانك، تيرون مينكس الاسم القادم لتعزيز الجوانب الدفاعية بالنسبة لفريق أستون فيلا. فيلنس يأتي بمدافع من أجل الحفاظ على هذه النتيجة وعدم زيادتها، وهذه المشكلة الكبيرة. عودة مرة أخرى، اللمسة موجودة، الكرة تصل من جديد إلى الجهة اليسار باتجاه اللاعب دي كويبر، لمسة موجودة، الكرة فيها محاولة عادت مقطوعة، التغطية ممتازة، والعودة من جديد لبرايتون. ما أكبر المكاسب في مباراة اليوم، ما أكثر الإيجابيات وما أكبر المكاسب في مباراة اليوم بالتأكيد. عودة مرة أخرى، اللمسة موجودة، عرضية دي كويبر، خلصها باو توريس لأن تصل من جديد فوتشكوفيتش إلى كوستينيا، لمسة إلى دييغو غوميز، عرضية، عرضية، أوه. تسلل، تسلل، كان محقا باو توريس، تسلل على اللاعب دييغو، وركلة حرة غير مباشرة للفيلنز مع تغييرين بإشراك اللاعب تيرون مينكس وكذلك اشراك اللاعب الاخر وهو ابراهيم اوسمان، او لا اللاعب بوغارد، اللاعب بوغارد اللي يشارك الى جانب تيرون مينكس، يغادر روس باركلي.
يغادر روز باركلي، يغادر باو توريس، الأسماء التي تغادر مباراة للنسيان. باو توريس مباراة للنسيان، يعني 4.8 تخيل تقييم باو توريس من 10 في مباراة اليوم، وهو أقل اللاعبين تقييما طبعا بعد جوال جوميز اللي طرد بالبطاقة الحمراء، ولا يأتي مقاربة منه إلا فيكتور ليندلوف. معاناة دفاعية بصورة واضحة في مباراة اليوم. رمية التماس عند يان ماتسن، ترسل على طول، تحية لبرايتون على هذا الأداء، تحية لبرايتون على هذه الصورة، تحية لبرايتون على هذه المباراة الكبيرة جدا التي قدمها اليوم، تحية لبرايتون على هذا الأداء الكبير والمختلف في مواجهة اليوم. يا له من أداء، يا له من أداء، يا لها من إصرار ورغبة. عودة إلى كوستولاس، المحاولة موجودة، تغطية من ماتيكاش، وصولا إلى فيكتور، انتهت من ليندروف إلى رمية التماس. تحية لبرايتون على هذا الأداء الكبير جدا في هذه المواجهة، على هذا الحضور، على هذه الرغبة، على هذه القوة، على هذا الإصرار، على هذا العمل من فابيان هورتسلر. مسوي زراعة شعر، مسوي زراعة شعر أنيق عاد هورتسلر، أنيق داخل الملعب وخارجه، أنيق بهذا الشكل الذي يظهر لنا في مباراة اليوم، وهو يقدم لنا هذا المستوى الجميل حقيقة، هذا الشكل الرائع، هذا الثوب الجميل الذي يرتديه فريق برايتون في هذه المباراة. عمل كبير من فابيان هورتسلر، وأجمل من برايتون هنا في الأمكس. بداية ممتازة، وما أجمل أن تبدأ الموسم بهكذا طريقة، ما أجمل أن تبدأ الموسم بهكذا طريقة. كرة ملعوبة إلى الأمام، انطلاقة، والخامس يقترب يقترب يقترب، تخلص على طول، تصلي إلى كوستولوس، أعرفه جيدا، هذه كراته وهذه لقطاته، بعيدة مرت هالمرة، بعيدة هالمرة عدت إلى ركلة مرمى. شوف اللقطة من جديد، شوف المحاولة من جديد، حلوة اللقطة من كوستولاس، مرت إلى ركلة مرمى لأستون فيلا. تغييرات لبرايتون وسط هذه التحية الكبيرة جداً.

عثمان يشارك إبراهيم عثمان في هذا التوقيت. بالنسبة للاعب الغاني فيفر يترك مكانه هو ودي كويبر. دي كويبر مباراة، أي مباراة اليوم يشارك إذن في هذا التوقيت اللاعب زادوك يوهانا، اللاعب النيجيري واللاعب الغاني، الأسماء التي تشارك في هذا التوقيت. الغاني عثمان عنده 21 سنة ويوهانا عنده عنده 19 سنة بالنسبة للاعب النيجيري. عودة مرة أخرى، هذا الظاهر في الصورة الحديث عن اللاعب يوحنا النيجيري، اللاعب الذي يشارك في هذا التوقيت. عودة بإرسال كرة طويلة إلى الأمام تتخلص، انطلاقة فيها فرصة، فيها السرعة، فيها البديل، فيها عثمان إلى يوحنا، محاولة للنيجيري من الجهة. الله، حلوة لعثمان، عثمان، لا شيء لإبراهيم عثمان في اللقطة الماضية. عادت صافرة الآن من بيتر بانكس، خطأ للفيلانز، خطأ على اللاعب زاتوك يوهانا، اللاعب النيجيري اللي تقدم في اللقطة الأخيرة ومرر بشكل جميل لإبراهيم عثمان، لكن الكرة بتدخل من ماكين لا شيء فيها بقرار الحكم. شوف هذا التدخل في اللقطة الأخيرة، هل تستحق ركلة جزاء؟ في انتظار تأكيد حكم المباراة. أعتقد الأمور ستسير بدون احتساب ركلة جزاء على ماكين في اللقطة الأخيرة. أكبر نتيجة فوز إذن لبرايتون عبر التاريخ على أستون فيلا هي هذه النتيجة المسجلة مشاهدين الكرام، لكن تبقى أكبر نتيجة فوز ما بين الفريقين كانت لأستون فيلا طبعا بـ6-1 بهاتريك أولي واتكنز، لكن هذه أكبر نتيجة تسجل لبرايتون بالفوز على أستون فيلا حتى اللحظة بـ4-0 مع تبقي 10 دقائق. مشاهدين الكرام، متابعي قنوات بين سبورتس، على نهاية هذه المواجهة، كرة ملعوبة لا تزال، كوستينيا تغطية دفاعية، رمية تماس عند يان ماتسن في الجهة اليسار، تغييرات قادمة لمصلحة الفيلانز، أيضا فرصة لإعطاء الوقت لماتيو ريجيري القادم من أتلتيكو مدريد، هذا الإيطالي، من أجل مشاهدته ومتابعته في الـ9 دقائق الأخيرة من المباراة. هل سيعطي الفرصة أيضا لأليخاندرو غارناتشو؟ لا، أو هذا ماتيو ريجيري اللي يشارك في هذا التوقيت مكان يان ماتسن، وماكين يترك مكانه للاعب الآخر، هل هو أليخاندرو غارناتشو أم من؟ سنتأكد. لا، إذن ماكين وماتسن، أليسون اللي يشارك بالرقم 47، 20 سنة فقط لهذا الشاب الصغير أليسون اللي يشارك مكان ماكين. في الـ8 دقائق الأخيرة مشاهدين الكرام، عودة بتغطية دفاعية ممتازة بالنسبة لبوسكالي، قدم مباراة كبيرة حقيقة بوسكالي في الجهة اليسرى بالنسبة للمدافع الفرنسي، بينما فابين هورتسلر، أول فوز على أوناي إمري، أول فوز على أستون فيلا يتحقق في مباراة اليوم لهذا الرجل الألماني الذي ينجح في مباراة اليوم لتحقيق أول حالة فوز على أستون فيلا وعلى السيد أيضا أوناي إمري. نتيجة كبيرة ونتيجة طيبة وإيجابية بطبيعة الحال بالنسبة لي فابين هورتسلر، 33 سنة فقط للشاب الألماني
الذي يقود برايتون بصورة ممتازة حقيقة. فابيان هورتسلر بعد تجربة سانت باولي مع برايتون موسم ثالث على التوالي، ويقدم حقيقة صورة وكرة قدم جميلة. الدقائق السبع الأخيرة، بالأربعة صفر برايتون يضرب في مباراة اليوم ويقدم لنا واحدة من أجمل مباريات على الإطلاق. كرة باتجاه بوسكالي، لمسة إلى إبراهيم عثمان، تتخلص من دييغو غوميز، يأتي إبراهيم سريع، إبراهيم عثمان الغاني في الضغط العالي على ماتي كاش، ماتي يخرج بالكرة بصورة خاطئة، ترجع من جديد دييغو، لمسة إلى الأمام، محاولة تقدم عن طريق روتر، لكنها تعود من جديد لمصلحة فوتشكوفيتش. في مباراة يغيب إيفان فيركسون وكذلك يانكوب مينتي، واحد من أبرز لاعبة برايتون يغيب عن مباراة اليوم. الكرة تعود من جديد، تصل في الجهة اليمين، استلام عن طريق يوحنا، المحاولة موجودة والكرة تعود من جديد. في أول موسم منذ فترة ليست بالقصيرة تشاهد برايتون دون داني ويلبك الذي انتقل إلى البلوز تشيلسي بعمر 35 سنة، تعود إلى مصاف أندية التوب رفقة البلوز تشيلسي داني ويلبك، ذهب إلى هناك. وفي أول مباراة بدون داني ويلبك نشاهد هذا الأداء الهجومي أيضا الرائع، لم يتأثر برحيل داني الذي كان دوما ضمن قائمة هدافي الفريق. عودة إلى الأمام باتجاه عثمان،

اللاعب غارناتشو إذن يالكوي في يوم بدون ميتوما ولا فيرغسون ولا الراحل لليونايتد كارلوس باليبا ولا مينتي ولا تيماس أيضا. كرة عرضية طويلة فرصة تصل سهلة لبيزوت. المشاركة الأولى لغارناتشو بقميص أستون فيلا بعد تجربتين في اليونايتد وتشيلسي لم تتحقق الأحلام على مسرح الأحلام ولم يقدم شيء يذكر بفرصته رفقة البلوز تشيلسي. قد ينتهزها هذا الموسم مع أستون فيلا ويقدم نفسه بصورة أجمل بالنسبة لغارناتشو، قد يحدث ذلك وقد لا يقدم الكثير. سننتظر هذا الموسم. هنا إبراهيم أصبر خطأ لمصلحته، بصراحة رائع هذا الصغير رائع، 20 سنة للغاني، سريع ومهاري ورائع إبراهيم عثمان. شوف الاستلام مع التقدم، المرور من أمام ماتيكاش والخطأ لمصلحته بصورة واضحة، وخطأ لمصلحة فريق برايتون في هذا التوقيت مع إشراكي مالك يالكوي ويوحنا إبراهيم عثمان الثلاثي الشاب الصغير الذي يشارك في هذه الدقائق. فرصة مباراة اليوم لإعطائهم الوقت من أجل المشاركة. الكرات الثابتة لمصلحة نادي برايتون في الدقائق الثلاث الأخيرة بعد أن حسموا كل شيء في النصف الساعة الأولى، سيروا المباراة بالطريقة التي يريدون ولعبوا كما لو كانت مباراة استعدادية ودية لما هو قادم. الثابتة عند باسكال، الكرة الثابتة لدى كروس، والخامس قد يقترب، الكرة تتخلص، بيسوت يتألق، تعود الكرة باتجاه عثمان إلى جانب مالك يالكوي اللاعب الإفواري في طبعا تواجده في هذه الدقائق الأخيرة وفي أول لمسة ليالكوي الإفواري الذي يتحصل على هذه الكرة، يعيدها مرة أخرى باتجاه فيربروخن. عندك هذا الإفواري الشاب الصغير الذي طبعا هو تنقل في عديد الإعارات، عقد مع برايتون وتنقل في عديد الإعارات آخرها مع نادي سوانزي بالنسبة ليالكوي. وكذلك تتحدث عن يوحنا النيجيري 19 سنة فقط للاعب المنتقل حديثا في هذا الصيف من نادي أيكا أثينا، وصفقة بالتأكيد بتواجد النيجيري يوحنا رفقة برايتون واحدة صفقاته في هذا الصيف. بينما أوزمان النجم الغاني الرائع حقيقة معجب بما يقدم في مباراة اليوم، والذي أيضا هو الآخر تنقل في عديد الإعارات. كرة بتعود من جديد، لمسة موجودة، الكرة تتخلص إلى رمي التماس، ولاعب مع نادي برايتون منذ طبعا صيف 2024 ذهب في إعارات لفاينورد وأوفتسير وبيرمنغهام سيتي. بالنسبة لإبراهيم أوزمان هذا الموسم يبقيه إلى جانب فابين هورتسلر ليشاهد منه ما هو أجمل، ما هو أفضل، وأيضا ما هو أكثر بالتأكيد للوقوف عند آخر جاهزية لأوسمان ولما يمكن أن يقدمه في هذا الموسم. كرة باتجاه يوحنا، التقدم موجود، الكرة ملعوبة، اللمسة أو هذا روتر إلى يوحنا الآن، استلام موجود، عودة إلى الخلف إلى اللاعب كوستينيا، وصولا إلى يالكوي، عودة إلى فوجكوفيتش من مسافة بعيدة، دانك في مباراة رقم 300، يا لها من مباراة للذكرى. عودة إلى أوسمان، لمسة بتصل إلى دانك مرة أخرى باتجاه أوسمان، لاعب على لاعب، شوف كيف يتلاعب بكاش، شوف كيف يتلاعب بكاش، يا لعيب يا لعيب. حلو أوسمان، حلو أوسمان، حلو أوسمان، سجلوني واحد من معجبي أوسمان. هذا الشاب الصغير الغاني رائع في الجهة اليسرى، يتلاعب، يمر، يعرض كورة باتجاه كوستينيا، عادت سهلة لحارس المرمى، تصل من جديد، هنا اصطدام، عودة إلى غارناتشو، متسلل يا غارناتشو، متسلل في اللقطة الأخيرة و ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي برايتون في هذا التوقيت. التفكير الآن في كيفية تخطي العقبة النرويجية في المباراة القادمة نادي ترومسو. جاك هنشلوت، يا لها من مباراة قدمتها في مباراة اليوم، يا لها من مباراة قد قدمها هنشلوت حقيقة في مباراة اليوم، مباراة رائعة وأداء كبير جدا.

وحضور لافت، وطالما كان هنش الوود يقدم لك أداء لافتا حقيقة وهو جوهرة الأكاديمية بصراحة، شاب عنده 21 سنة فقط من أكاديمية نادي برايتون، وكما يلقب جمهور برايتون هذا جوهرة الأكاديمية، أجمل مخرجات الأكاديمية. طبعا أرتيتا مدرب أرسنال معجب بصورة كبيرة في هنش الوود. مان يونايتد أيضا حاول ضمه في هذا الصيف لكن لم ينجح، تحول إلى باليبا وتحصل عليه، كرة بتصل على طول، انطلاقة موجودة، يا سلام يوهنا يحاول، عودة إلى يالكوي، تحية كبيرة لبرايتون، سأحيي مع الجمهور، أحيي برايتون على ما قدم في مباراة اليوم. برايتون قد قدم لنا مباراة هي الأروع والأجمل، استحق معها المكسب والنتيجة، استحق معها الفوز والنقاط الثلاث. عدت إلى ركلة مرمى لمصلحة أستون فيلا، هنا يمري مباراة للنسيان، ومباراة ستستفيد منها بصورة كبيرة في تصحيح الكثير من الأخطاء نتيجتها للنسيان، لكن ما حدث فيها من أخطاء تكتيكية ومن أخطاء فنية ستعمل عليها بصورة كبيرة في القادم. كرة تصل مباشرة إلى الأمام، عودة مرة أخرى باتجاه ماتي كاش، السيتيزن يقلب تأخره أمام بورموث إلى فوز بهدفين لهدف السيتي أمام بورموث، أول نتيجة فوز للتوب 6 منذ فوز أرسنال في افتتاحية الجولة. عودة في الجهة اليسار لدى اللاعب بوسكالي، 5 دقائق وقت بدل ضائع، 2 إلى 3 عدت، 2 متبقية مشاهدين على نهاية شوط المباراة الثاني والمباراة ككل، ولا تزال الأمور بال4-0 لمصلحة برايتون منذ النصف الساعة الأولى من شوط المباراة الأول. راعي يوهانا يقاتل على كورتا، تعود إلى يالكوي، يعيد الكرة إلى فوشكوفيتش، لمسة إلى إبراهيم عثمان، عثمان دانك، تغيير اتجاه اللعب بصورة جميلة، هناك باسكال، عرضية جوس بالرأس، كوستولاس لم ينجح اليوم في الوصول إلى شباك الفيلانز، عدت بسلام، وبرايتون يطير إلى صدارة بطولة الدوري بفارق الأهداف عن الجانرز. برايتون في الصدارة هورتسلر، برايتون في الصدارة لبطولة البريمير ليج. كرة إلى كوستولاس، 1 دقيقة الفرصة الأخيرة، لصالح نادي برايتون، بطاقة صفراء على ماتي كاش، لا يريد الكثير من الخسارة أستون فيلا بعد خسارة النتيجة، خسارة جواو غوميز في مباراة اليوم بطرد البطاقة الحمراء. والطرد بالبطاقة الحمراء والنقص العددي والخسارة الكبيرة ونهاية مباراة هي للنسيان لأستون فيلا ولجمهوره وليوناي أمري، بينما هي للذكرى وللتاريخ لفابيان هورتسلر ولبرايتون. مبروك برايتون هذه النتيجة وهذا المكسب الكبير بال4-0، ينهي مهمة الجولة الأولى بنجاح ويقفز إلى صدارة بطولة الدوري. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة
2: يا كاتب التاريخ، لا تغلق الصفحات.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

رايس يلعبها في الوسط لويس كيلي. ما زالت الكرة الأندونية من هنا اليوناني تسوليز. الركنية الأولى لعناصر نادي أرسنال. لعبة هائلة من تسوليز. بوكايو ساكا استلم بيسرى وضربها بيمناه كاد يفتح مجال التسجيل لفريق أرسنال. لم يكن تسوليز في وضع التسلل. العرضية كانت رائعة وبوكايو ساكا لم يكن في مستوى العرضية ولا الترويض لهذه الكرة. الكتف يعني بأعلى يده. ليس هناك لمسة يد في الكرة هذه. ركنية أولى لعناصر أرسنال بعد 8 دقائق لعب على انطلاقة الشوط الأول وعلى انطلاقة الموسم. بوكايو ساكا في التنفيذ 7 أهداف الموسم الماضي مع فريقه أرسنال. ساكا يلعب بينية من هنالك ترجع له بوكايو. مازال ساكا هو الدفاع يصد هذه الكرة من هنالك عن طريق اللاعب كريستوس سوليس. ما رأيكم لو قلت لكم بأن سوليس سيسجل أول أهداف هذا الموسم مع أرسنال اليوم؟ سوليس من هنالك على الجهة اليسرى. الحكم خلى الأفضلية لعبت في الخلف مع توماس روبي. توماس كورته بعيدة تماما راح التماس. اللعبة هنا كانت رائعة جدا. بوكايو ساكا برو علي بين وايت وبين وايت عرضية لسوليس يصد الدفاع. ساكا مرة ثانية مع بين وايت روح لأوديغار. أوديغار يرجع مرة ثانية. رائعة الكرة هذه. التغطية الدفاعية أيضا رائعة من تسيلبا. الحكم المساعد يشير إلى رأي التسلل. تسع دقائق لعب. الاستحواذ اللندني لعناصر فريق أرسنال أمام نادي كوفنتري. احتلوا المركز الأول وصعدوا. راشورد كرة بعيدة. كارلا فيوري من هنالك. كاي هافيرتس لم يلحق. راح التماس لميلان فان إيفيك. هذا غريمس تيم سبع وسط ميدان نادي كوفنتري استعد معه الموسم الماضي. الموسم الثالث مع فريق كوفنتري. فان إيفيك كرة بعيدة الأمام ناحية توماس أسانتي في صراع. الحكم يصفر خطأ. يرجع ويصفر خطأ لعناصر نادي أرسنال. وإلا فرانك أونيكا كانت عنده الكرة هنا من أمام إيلي سيمس قلب هجوم نادي كوفنتري. ذكر بأن لومبارد درب ديربي درب إفرتون درب تشيلسي مارتين لم يوفق. هذه مباراة رقم 83 مع نادي كوفنتري. لويس كيلي ديكلان رايس. رايس من هنا على الجهة اليمنى مع موسكيرا. وايت موسكيرا مرة ثانية. وقت فيه مليح لاعبين تاع كوفنتري. موسكيرا مازال يرجع لي وايت. يغير تماما عن الجهة اليسرى من هنالك بحثا عن تسوليس. يتفوق تسوليس بالراس من امام المدافع فان إيفيك. فان إيفيك وتسوليس. سوليس فوق كارافيوري عرضية خطيرة تزيد جول. هافرتس جول. يفتح مجال التسجيل عند الربع ساعة الأول. ثاني أهداف هذا الموسم بعد هدف الأسبوع الماضي في نهائي الدرع الخيرية يفعلها كاي هافرتس. اختفى من هنالك كريستوس سوليس. مررها لكالافيوري. كالافيوري لهافرتس. وهافرتس يسجل هدفه الثاني هذا الموسم. هدفه الأول في الدوري مع فريق أرسنال. أول هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم كان من توقيع كاي هافرتس بيسرى على الجهة اليسرى لمرمى راشفورد. هكذا قلت لكم بأن أرسنال يريد أن يسجل مبكرا قبل الدقيقة 20 حتى يضمن الكثير من الأمان والاطمئنان. هاي الكرة هنا اختفى اليوناني تسوليس. مرر علي كالافيوري. كالافيوري لهافرتس. وهافرتس في الجهة اليسرى لمرمى راشفورد. وجاء الجول الأول لأرسنال أمام كوفنتري 1-0. التسديدة من هافرتس. يضيعت مثل هذه لا يضيع في كرة مثل هذه لا يتردد. ويأتي الجول الأول أمام أموندا الذي لم يتمكن من هذه الكرة. يس بعد ربع ساعة لعب هافرتس هز الشباك
وسجل الهدف الأول لصالح عناصر نادي أرسنال. دافيد رايا، موسكيرا، أرجع لرايا وريح. الإسباني رايا لمواطنه موسكيرا، موسكيرا قريب منه وايت، مضطر يرجع لرايا مرة ثانية. من هنالك جابرييل توصلوا حالة جخرات الكرة من جانب لاعبي فريق أرسنال. جابرييل، لويس كيلي، رايس، ديكلان رايس مع جابرييل مرة ثانية. توصل على الجهة اليسرى لليوناني كريستوت سوليس، يدخل سوليس من الوسط، يوصل، مازال عنده كرة الآن. سوليس يرجع من هنا لرايس على الجهة اليمنى، توصل لبوكايو ساكا، ساكا حول يدخل، ساكا مازال، ساكا ودا سيلفا، ساكا، ساكا حول يوري، لعبة بينيها صعبة خطيرة، ديغر وصلت من هنالك لغالا فيوري. غالا فيوري البحث عن هافيرتس والتغطية الدفاعية، وخطأ من هافيرتس أمام المدافع روبي توماس، يصفر حكم المباراة توماس. نصف شوط لعبنا تقريبا، التفوق مازال لأرسنال 1-0. كرة من عند راشوورد بعيدا الأمام، البحث عن سيمس بالرأس، استرجعت من هنا عن طريق رايس، انطلق ديكلان رايس، يوصل يلعبها من هنالك لأوديغار، أوديغار، أوديغار، رايس، رايس، رايس، رايس، رايس، اليوناني عرضية، غول، رايس واتسوليس وساكا وغول، بوكايو يسجل أول أهداف هذا الموسم في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول. صارت النتيجة 2-0 بعد الهدف الأول من كاي هافيرتس، جاء الدور على بوكايو ساكا بعد الهجمة السريعة التي قادها ديكلان رايس، مرر من هنالك لتسوليس، تسوليس لبوكايو ساكا، وساكا في الجول بعد الخطأ من الحارس راشوورث الذي أخطأ في صده وفي تقديره لاتجاه الكرة ووضعها بين أرجل بوكايو ساكا الذي يسجل الهدف الثاني. كل شيء بدأ من هنا، من ديكلان رايس كانت البداية إلى ديكلان رايس كانت النهاية. أوديغار مرة ثانية، أرجع لرايس، رايس من هنالك على جهة اليسرى، وصل على اليوناني تسوليس، تسوليس العرضي، وساكا 2-0. تصبح النتيجة الآن لصالح عناصر أرسنال بسهولة نسبية، نقدر نقول لما تسجل بعد 23 دقيقة تسجل هدفين، فمعناه أنه هدفين من فرصتين تقريبا، أو من 3 فرص خلينا نقول، تمكن فريق أرسنال من تسجيل هدفه الثاني بفضل بوكايو ساكا. يس، ولكن مع ذلك صعب عليك أرتيتا تحافظ على تاجك أمام تشيلسي الجار. الكرة تلعب على جهة اليسرى مع دا سيلفا، دا سيلفا باليمنى، التوزيعة والرأسية من هنالك عن طريق الصغير سوليس، بعيدة بعيدة، كادت تباغي دافيد رايا هذه الكرة من قبل لومتشاونا، والله كادت بغته. 3 دقائق قطعت على نهاية الوقت الرسمي للشوط الأول. وينو بين وايت تلعب مرة ثانية لأوديغار، أوديغار مع ساكا، ساكا خرج من وضعية التسلل، يرجع للخلف، هيلة لرايس، رايس، رايس، ولولا رائعة كرة ديكلان رايس بيسرى في الزاوية اليمنى من هنالك لمرمى كارل راشوورث، كاد يأتي الهدف الثالث للفريق اللندني. يبدو أنه الشوط سينتهي بهدفين لصفر لفريق أرسنال من إمضاء كاي هافيرتس في الدقيقة 15، ثم بوكايو ساكا في الدقيقة 23، هدفان في ظرف 8 دقائق سجلهما فريق أرسنال الذي تسيد هذا الشوط الأول وسيطر بالطول وبالعرض. ميكال أشبال، ميكال أرتيتا على أولاد فرانك لامبارد
في أول مباراة في الموسم للفريقين، واحد كان بطل البريمير ليج والآخر بطل الدرجة الأولى، بطل الشامبيونشيب. كاي هافرتس دعت من الكرة استرجعت في الخلف من هنالك عن طريق اللاعب روبي توماس مع حارس راشورد بيسراه من هنا لداسيلفا. داسيلفا قبل ما تخرج ماذا تفعل يا داسيلفا من أمام أموندا، ثم أموندا وهافرتس، أموندا وهافرتس، وضع التسلل يشير لها الحكم، والحكم الرئيسي السيد توماس برامول اللي يصفر نهاية هذا الشوط بفوز أرسنال منطقيا وباستحقاق وبسهولة أمام كوفنتري. يعود والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله. سلام.

بيتري دخل الشوط الأول والثاني بكال راشوورد في حراسة المرمى، فان إيفيك على الجهتية اليمنى، جاي دا سيلفا على الجهتية اليسرى، أوريل أموندا في وسط الدفاع مع روبي توماس، ونيكا غرايمز ويرينكي ثلاثي وسط الميدان، توماس أسانتي الجهة اليسرى، تشاونا على الجهة اليمنى، وإيلي سيمس رأس الحربة في الخط الأمامي. نادي أرسنال الذي بدأ الشوط الثاني من عمر هذه المباراة دخل بالراية في حراسة المرمى، كان مرتاح في الشوط الأول. وايت على الجهة اليمنى، كالافيوري اللي عنده الكرة موجود على الجهة اليسرى وسط الميدان، رايس مع لويس كيلي وأوديغار، وثلاثي الخط الأمامي ساكا في الجهة اليمنى مسجل الهدف الثاني، إيزوليس توليس عفوا صاحب تمريرة الهدف الثاني، وكاي هافيرتس صاحب الهدف الأول وهدفه الثاني هذا الموسم بعد الهدف الذي سجله في نهائي الدرع الخيرية أمام السيتي عندما فاز أرسنال ب3-0. بداية موفقة في هذا الشوط الأول للفريق اللندني أمام كوفنتري الصاعد الجديد باستحقاقه بجدارة بعد مشوار رائع جدا سجل فيه، تحصل فيه على 95 نقطة، سجل 97 هدف وتلقى 46. أي نعم، كان أحسن الأندية الدرجة الأولى، ولكن كان اللي غير. موسكيرا جاي اليمنى من عند دافيد رايا، ترجع له رايا مرة ثانية أمام لويس كيلي، وكذلك جابرييل من هنا. 2-0 نتيجة مريحة لأرسنال، مريحة والراحة تزيد عندما نشوف المردود الذي أظهره فريق كوفنتري خلال الشوط الأول، والذي لم يكن في مستوى فريق أرسنال حتى لا أقول شيء آخر. وايت بوكايو ساكا متسلل نعم متسلل بواحد كيلومتر، نمزح خلاص. فان فرانك لامبارد جس منذ نوفمبر 2024 مدربا لفريق كوفنتري، سيبلغ سنتين بعد شهرين ونص، يلا بعد ثلاثة. كرة في الخلف لأوريل أموندا، يرسل كرة بعيدة للأمام، البحث عن سيمس، ما زالت لعناصر كوفنتري من هنالك مع توماس أسانتي، حاول يمر الحكم ماذا قال ولا شيء. ساكا، كرة بعيدة لهافيرتس، خطأ لهافيرتس، حكم خلى اللعب، ما صفرت هناك ما راح نصفر هنا، يلا واحدة بوحدة. في الخلف الكرة لعناصر نادي كوفنتري، تلعب مع قلب الدفاع روبي توماس لأوريل أموندا، أموندا من هنالك لجي دا سيلفا، يرسل كرة بعيدة للأمام، راية بسهولة، آيس يخرج تيكلان، يوصل عليك الله فيوري على الجهة اليسرى مع كاي هافيرتس، وكذلك تسوليس، توصل تسوليس من أمامه فان إيفيك، لويس كيلي، شوف تسوليس كيف يدخل، شوف كيف يطلب كرات كثيرة ويقطع الطريق ويقطع الملعب بالعرض حتى يضيف الكثافة العددية. ساكا، تسوليس القائمة الثانية، تسوليس القائمة الثانية، عرضي، أوي أوي أوي أوي أوي. حتى أوديغار سجل بدور هدفه الثاني في بداية هذا الموسم بعد هدفه الأول في نهائي الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي. كاي هافيرت سجل أنذاك وعاد اليوم، وأوديغار سجل كذلك أمام السيتي وعاد اليوم، ثلاث أهداف مقابل صفر صارت النتيجة الآن. ما زال كالافيوري اللي كان سجل واحد من أهداف الثلاثة لفريق أرسنال أمام مانشستر سيتي اللي يسجل هدفه الثاني في بداية هذا الموسم. هاي اللعبة وهاي الكرة وهاي الانطلاقة دائما من رايت لأوديغار، أوديغار من هنالك مع بوكايو ساكا، شفت موقع أوديغار، ساكا لون لم يضرب الكرة بشكل قوي، ولكن الحارس راشوورث أخفق مرة ثانية في صد هذه الكرة السهلة. والله أنا نمسكها يا راشوورث، والله لا، شوف هذه ننسف عليها تمنحها من الدخول، مش نمسكها بيد، يريد يحتج على زملاء. 3-0 صارت النتيجة لأرسنال أمام كوفنتري، هدف الدقيقة الرابعة من انطلاقة الشوط الثاني عن طريق مارتين أوديغارد.
كان فيه فار ولا والله جماهير مستر أرسنال مستمتع منذ السنة الماضية، عاشوا صيف جميل جدا بتتويج فريقهم بلقب الدوري رغم خسارته في نهائي دوري الأبطال. كرة من هافيرتس من هنا، حكم يصفر له خطأ هذه المرة. أوديغار مع تسوليس من هنا على جهة اليسرى لفريق أرسنال. عارفين عناصر نادي كوفنتري من مأمورية يونيون صعبة. رايس عنده كرة الآن، يطلبها تسوليس، عرضية هيلة القائمة الثانية، تغطية دفاعية مرة ثانية وصلت لبوكايو ساكا، يلحق عليه بين وايت. وايت من هنا رايس، تلعب لأوديغار، أوديغار مع ساكا، ساكا ووايت، ساكا ساكا ساكا، عرضية والدفاع خلاص، ركنوا في الخلف ورجعوا وتراجعوا عناصر فريق الكوفنتري لأنه لا يملكون القدرة على مقارعة أرسنال ولا على الهجوم على أرسنال ولا على الاحتفاظ بالكرة ولا على بناء اللعب ولا على خلق الفرص ولا على حرمان فريق أرسنال من تسجيل هدف أول وثاني وثالث، وبالتالي لن يقدروا على الفوز على فريق أرسنال في الظروف اللي يلعبوها اليوم. كرة من داسيلفا من هنالك، داسيلفا محاصر شوق على أوديغار، أوديغار يلعبها هافيرتس، هافيرتس اسكيلي، لويس كيلي بدوره أراد أن يسجل ولكن راشوورد قال له لا في هذه اللعبة. أوديغار في الاسترجاع، أوديغار في التمرير لهافيرتس، وهافيرتس لسكيلي، وسكيلي والحارس راشوورد يخرجها، ركنية أولى في هذا الشوط الثاني لعناصر أرسنال. موسكيرا، أوديغار، أوديغار رايس، 83% نسبة الاستحواذ في الربع الساعة الأول في آخر خمس دقائق. كارلا فيوري، رايس، موسكيرا، عفوا لويس كيلي، لويس كيلي، رايس قريب يلعب معاه، سوليس من هنا، لويس كيلي، رايس دخل، كارلا فيوري، خارج جابرييل، رايس مرة ثانية، كورتو بعيدة توصل من هنالك لبوكايو ساكا، لقبها بروعة. ساكا من أمام وايت، أوديغار في اللعب القصير والصغير والبينيات، أوديغار وساكا خطيرين. أوديغار، لويس كيلي، لويس من هنا الكرة لجابرييل، خريب منه كارلا فيوري، تلعب لأوديغار، أوديغار وايت، بين وايت يبحث عن ساكا، وايت يرجع لأوديغار، أوديغار لوايت، وايت وايت وايت وايت بعيدة كرة، هذه تشاوم ما خرجها وجابرييل استرجعها. موسكيرا، أوديغار، راح ساكا من هنالك، أوديغار، لويس كيلي، كارلا فيوري فتح الطريق لتسوليس، رايس من هنالك أوديغار مرة ثانية، وايت معاه يلعب هذه المرة، ساكا حاول يمر من أمام دا سيلفا، ساكا مازال يرجع في الوسط لأوديغار، أوديغار يطبع كارلا فيوري، ومن هنا موجود سوليس، تلعب لتسوليس على جهة اليسرى، سوليس وش لعبين هيلة لأوديغار، كارلا فيوري عرضي، أوه أوديغار سوليس، وركنية أخرى لعناصر نادي أرسنال. خطر من كل الجهات، من فوق ومن تحت، في الجهة اليمنى وفي اليسرى وفي العرضيات وفي الكرات الثابتة والكرات العالية والكرات البينية وفي الدخلات وفي الخرجات. أرسنال اليوم يمتع يستثمر في هشاشة فريق كوفنتري. رايس يرفع كرة في القائمة الثانية، الرأسية الدفاعي خرج، ما زالت الخطورة، كارلا فيوري لم يقدر عليها، كادت سوليس يسجل أول أهدافه مع فريق أرسنال. مادويكي يضغط، عموندا يرسل كرة بعيدة للأمام، توصل مباشرة لريدوني،
لهمش يتنفسوا تماما. هافيرتس أربعة نعم. هافيرتس وانتر مادويكي مادويكي مادويكي في المراوغة. مادويكي يلعب بينية مع ميرينو. ميرينو والله والحارس رائع المراوغة ورائع التسديدة من ميرينو ورائع الصد كذلك من راشوورث. وترك اسم كبير في عالم الكرة على مستوى كل النوادي التي لعب لها وعلى مستوى المنتخب الإنجليزي. ومع ذلك جماهير كوفنتري سعيدة بتواجد فريقها ضمن حاضرة الكبار وسعيدة بحضورها مباراة الافتتاح أمام أرسنال في لندن. مش سعيدة طبعا بالنتيجة، عارفين كانوا عارفين بأن المأمورية صعبة اليوم أمام بطل البريمير ليج. جزء كبير من جماهير أرسنال خلصوا المهمة، شجعوا فريقهم، استمتعوا بثلاث أهداف وراحوا لدارهم، خلاص مهمة اكتملت. لعناصر كوفنتري كرة في وسط الميدان تلعب من هنا عن طريق روبي توماس، يرسلها بعيدة راح التماس مرة ثانية. أرتيتا يصفق سعيد بفوز أول. كابي إيزي إبريتشي إيزي من هنالك موجود. بين وايت وصلاته، بين وايت قريب منه مادويكي، يرجع في الوسط لسوبي ميندي، سوبي ميندي يبحث عن ميرينو، يرجع لوايت، وايت قريب منه مادويكي، رجع لسوبي ميندي، يخرج بالكرة سوبي ميندي من هنا، يغير تماما لإنكابي. إنكابي مع هافيرتس، إنكابي إنكابي وهافيرتس، مضطر يرجع يلعب لويس كيلي. لعب مباراة كاملة اليوم لويس كيلي، ضيع كورتين أو ثلاثة في الشوط الأول، ومع ذلك قاتل ثقة أرتيتا فيه موجودة، دليل أنه مقام وجود فوق أرضية الميدان. جابرييل إنكابي إنكابي إنكابي لإكوادوري، كورتو لم تمر، التغطية دفاعية والكرة تلعب من هنا ناحية ريدوني، يستند على قلب هجومه أوني، كرة تلعب لإيزي إيزي هافيرتس، خطأ من الخلف على هافيرتس، صفر الحكم لعناصر نادي أرسنال، بقت فقط أقل من 20 ثانية على نهاية المباراة. 3 أهداف مقابل 0 لأرسنال أمام نادي كوفنتري في افتتاح الجولة، في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم. نشاهد الذي سيشهد تغيير 8 مدربين، من بينهم أهمهم تشابي ألونسو اللي انضم إلى فريق تشيلسي، إنزو ماريسكا إلى مانشستر سيتي، أندوني إيراولا إلى نادي ليفربول، أربيلوا إلى فولام، أوليفير غلاسنر إلى نادي نوتينغهام فورست. كرة بعيدة راحت برا خرجت، الوقت الرسمي انتهى، الوقت بدل الضائع ايضا تجاوزنا. حكم المباراة توماس برامول ينهي هذه المباراة بفوز أرتيتا على لومبارد أرسنال على كوفنتري 3-0 في افتتاح مباريات الدوري. شكرا لكم، قاكم انتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موطن كرة القدم العالمية يزداد ثراء مع المزيد من البطولات الكبرى. هذا الموسم تابعوا مباشرة وحصرياً أفضل ما في كرة القدم التركية على بي إن سبورتس.

0: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحضارة، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: Welcome to Pinewood Studios. Spider-Man Brand New Day is wrapping right here. This set is remarkable. And our friendly web slinger has been flung into action.
2: Badass.
3: Who's coming with me?
1: Who will form Peter Parker's support act in this film? Spider-Man Homecoming, Far From Home and No Way Home are available now.

هذه الكرة ملعوبة عرضية خطيرة إلى داخل منطقة قوية. الله يا الله على التهديد الأول، ما زالت المحاولة. برايان من الجهة اليمنى، لمسة باتجاه النص، الله على اللمسة يا برونو، لكن تيريمانس جديدة عليه. برونو حلوة اللمسة يا برونو، حلوة يا صانع، حلوة يا قبطان، لكن تيريمانس في المباراة الأولى في الطلة الأولى كرة مرت من أمام هذه التصويبة، وهنا أيضا تولاكيس يتصدى، يقدم نفسه في البريمير ليج بهذا التصدي. ردة فعل أيضا كانت ممتازة من جانب تولاكيس في اللقطة الماضية. نقترب من أول ربع ساعة، هنا كرة من جديد، عن طريق الجهة اليمنى هذه المحاولة، بعد ذلك لمسة للأمام، لكن أيضا التغطية موجودة وكرة تعدي إلى خارج الملعب. تماس رمية جانبية عن طريق لوكسو، لوكسو على تنفيذ التماس هنا من الجهة اليسرى، ماتيوس كونيا ممتاز، برونو مشاها، مزراوي يصل الآن، ينطلق يتقدم مزراوي والمساحة، مزراوي والهجمة، مزراوي والعرضية إلى كونيا، خطيرة الله على كرة، ولكن أيضا جاءت ضعيفة، جاءت ضعيفة وسهلة من ماتيوس كوريا. كيف تأمل كانت كبيرة لكوريا ورفقاء مع المنتخب البرازيلي الخروج من أمام منتخب النرويج في بطولة كأس العالم في دور 16. كرة ترجع مرة أخرى، عودة بعد ذلك من جديد هنا في نص الملعب، ماك بومي يلعب الكرة في الجهة اليسرى للنمور عن طريق أقصى جهة اليسار، كرة ملعوبة عرضية بالرأس، الله يا الله يا لامينس، يا له من تصدي، يا له من تصدي يا لامينس، ماك بومي يضرب بالرأس، يصوب بالرأس، يسدد بالرأس، ولكن لامينس قال لا، البلجيكي يتألق، يتعملق، يتصدى، يبقيها نظيفة، يبقيها نظيفة يا الله على ردة فعل كانت ممتازة. حلوة ماك بومي، حلوة ماك بومي، هذا هو المهاجم الاسكتلندي صاحب 30 سنة، اعتماد على الكرات الثابتة الآن من الركن أو من التماس، تلعب طويلة عالية إلى منطقة الجزاء، المحاولة ما زالت، تبعد الكرة من طريق برونو، ثم بعد ذلك تعود هنا، محاولة ما زالت، وصل الكرة بعد ذلك باتجاه بومو سترون، الرجل الذي صعد بالفريق 49 عام لهذا الرجل البوسني، مدربا لهول سيتي منذ العام الماضي. في ملعبه أمام جماهيره يبحث عن بداية جيدة، بداية رائعة، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، تعادل أكيد من أمام اليونايتد، لن تكون نتيجة سيئة، خاصة وأنه يعني شريكهم على مستوى الشامبيون شوف الموسم الماضي كوفنتري البطل بدأ بداية سيئة يوم الأمس بالخسارة من أمام أرسنال في المباراة الافتتاحية. كرة ترجع مرة أخرى، بلومي ممتازة، كرة للأمام، صعد إكسويتش، هول سيتي كوفنتري، بينما هذه محاولة ممتازة، المحاولة، كرة في الجهة اليسرى، عرضية، الله على لامينس مرة أخرى، لامينس يتألق، لامينس يتصدى، وكرة عرضية تمر إلى خارج الملعب إلى ضربة زاوية. هول سيتي يضغط، هول سيتي يندفع، هول سيتي لا يكتفي بالتهديد، لا يكتفي بالإنذار، بل يريد الوصول، بل يريد التقدم، بل يريد أن يدشن بدايته، أن يدشن عودته هنا على مستوى البريمير ليج. النمور هنا تريد أن تكسر الآن، تريد أن تكسر الآن، عرضية بالرأس، فعلت النمور، فعلت تايجرز، نعم نمور هول سيتي تكسر على انيابها وتبدأ موسمها وتبدأ رحلتها وتبدأ انطلاقتها هنا في البريمير ليج بعد الغياب لتسعة سنوات. هول سيتي يتقدم، هول سيتي بين الكبار، ليتقدم على الكبير، ليتقدم على الكبير، واحد لا شيء، واحد لا شيء في الدقيقة 18
الأحمر هنا من أحداث شوط المباراة الأول بكرة الرأسية رفضت الأولى رفضت الثانية رفضت الثالثة بالقوة الثالثة بالقوة الثالثة بالمتابعة الثالثة في الشباك الثالثة تستقر الثالثة في قلب المرمى هنا في قلبي ام كي ام يتقدم السيتي وتظهر النمور واحد لا شيء في هذه المواجهة في كل مرة ينقذكم لامينز لكن هذه المرة يسجل يتقدم آجاي واحد لا شيء لهال سيتي نعم رائعة إلى برونو بعد ذلك إلى بريان إلى بريان هنا كرة ملعوبة عرضية خطيرة ولكن حارس المرمى يتمكن منها أيضا دورغو لاحظ أن دورغو أصبح مهاجم آخر بجانب كونيا في مقدمة الهجوم نشاهد مهاجم آخر يتواجد في المقدمة دورغو حاول الدخول نحو العمق برونو يلعب كرة بعد ذلك إلى بريان مرة أخرى إلى هاري ماغواير هنا من الجهة اليمنى يرسل كرة عرضية الله يا دورغو في ثاني محاولات تكادت يا دورغو هذه المرة اقتربت يا دورغو إلى لوكسو العرضية تأتي الله على الكرة أراد أن يسجل الهدف الأجمل منذ اليوم الأول الهدف الأحلى منذ اليوم الأول لو جاءت لو عبرت لو مرت لو راحت الكرة الماضية لشهدنا أجمل أهداف الموسم أحلى أهداف الموسم هدف كان سيذكرنا أكيد بلقطة روني بمقصية روني في شباك العدو السيتي في تلك اللقطة الخالدة ضربة زاوية الآن مانشسترية ترسل عرضية خطيرة داخل المنطقة ولكن جولاكيس يتصدى بكل ثبات الكرة الماضية ترجع المحاولة هنا انطلاقة هجومية من الجهة اليسرى هال سيتي يهاجمون هال سيتي الآن عن طريق الجهة اليسرى بعد ذلك عودة في وسط ملعب المباراة كرة واصلة هنا عن طريق كروكس يلعب كرة إلى سلايتر غير إلى اليمين عند كويل والكرة العرضية ماكبوني حذاري من كرة ترجع مرة أخرى هنا ما زالت المحاولات قائمة باتجاه بلومي غير بلومي إلى أقصى الجهة اليسرى الكرة العرضية قادمة ولكن ماغواير بعد ذلك ترجع الكرة هنا مرة أخرى يا له من ضغط ويا لها أيضا من رغبة كبيرة لعناصر هول سيتي بلومي مر بلومي عدى بلومي سقط بلومي لعب بلومي أنت فنان بلومي مهاري بلومي قادر على صناعة الفارق بلومي يكسب خطأ هنا لهال سيتي على تيليمانس ضربة حرة كرة ثابتة لهال سيتي تعقيد المهمة الآن على اليونايتد هدف ثاني يعقد المسألة هدف ثاني يريحهم أكثر بكل تأكيد ويقربهم أكثر من أولى النقاط الثمينة في هذا الموسم ضربة حرة كرة ثابتة كرة الآن ترسل عرضية خطيرة بالرأس الله لم يكتفي بالأول بل إنه يسجل الثاني يا لا من بداية لهذا الموسم يا هال سيتي النمور تضرب مرة أخرى النمور تسجل من جديد اثنين لا شيء هذه المرة مندي قلبي الدفاع يتقدمان لهال سيتي ويقدمان للجميع هنا في هذا الموسم الأولى جاية والثانية مندي دروع الدفاع يسجلون أجاية في الأولى مندي في الثانية نعم هنا بكرة
الرأسية تصعب المهمة، بكرة الرأسية تعقد المباراة يا هاري. كيف مرت؟ كيف جاءت؟ جاءت في هذه الطريقة. هنا في هذه الأمسية، أولى أمسيات البريمير ليج، أولى ظهريات البريمير ليج، في انتظار العصريات، في انتظار بقية المباريات هذه الجولة. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، وصل الكرة بعد ذلك إلى تيليمانز، تغطية موجودة من أمامه، ترجع الكرة باتجاه برونو. برونو يحاول، برونو مرة أخرى، فرنانديز لمسة ممتازة، تيليمانز قصيرة مقطوعة، أوهو يا بلومي رائعة، يا بلومي حلوة. الكرة ترجع هنا في الجهة اليسرى إلى برونو، إلى برونو، ولكن التغطية موجودة، والكرة بعد ذلك مرت إلى خارج الملعب، تحولت إلى تماس رمية جانبية، مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس. لوكشو يتقدم من أجل هاري لتقليص الفارق، لإحياء أمل العودة، لإحياء أمل العودة بالنسبة للمانشستراوي. كرة واصلة هنا، تيليمانز غير اتجاهها، تيليمانز بعد ذلك إلى مزراوي، مزراوي، تيليمانز، أندري سانتوس، لحظات ويصفر إنجلاند. كرة في محاولة هنا ما زالت، لكنها تبعد، شوف مندي وروح القتالية والصافرة دارينتون، يحدث الشوط الأول 2 هال سيتي لا شيء. اليونايتد هنا في أولى مباريات السبت الممتاز لموسم 26-27. أيها الأحبة، استراحة قصيرة ثم العودة إن شاء الله في الشوط الثاني.

0: time here at the MKM Stadium. The score, Hull City 2, Manchester United 0.
1: أخرى يا الأحبة متابعينا في كل مكان، عشاق كرة القدم، عشاق البريمير ليج، عشاق اليونايتد وهال سيتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هنا في السبت الممتاز إلى شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة هنا في ملعب MKM. بدل شيء تركنا شوط المباراة الأول لهال سيتي، الضيف يبدأ بكل قوة، يبدأ بلا خوف هنا في هذا الموسم ويتقدم على اليونايتد بثنائية سيمي أجايي ونوبيل ميندي. مع ضربة البداية ماركوس راشفورد يحل بديلا لدورغو، التغيير والتصحيح الآن، التصحيح للخطأ اللي ارتكبه طبعا كاريك بإدخال دورغو كمهاجم ثالث كجناح أيسر، الآن يصلح خطأ بإشراك ماركوس راشفورد الذي يعود مرة أخرى بعد فترة الإعارة إلى أستون فيلا بعد فترة برشلونة في الموسم الماضي. راشفورد إذن أولى تغييرات اليونايتد هنا مع بداية شوط المباراة الثاني. هال سيتي متوقع أن يتراجع، أن يحافظ على مكتسبات شوط المباراة الأول، بينما اليونايتد متوقع أن يندفع، منتظر منه أن يندفع، أن يتقدم، أن يلعب بقوة أكبر، بجرعة أكبر هنا أيضا في شوط المباراة الثاني. بينما كرة من الجهة الثالث واصلة بعد ذلك في الجهة اليسرى، هال سيتي يتقدمون الآن، كرة ملعوبة عرضية داخل المنطقة باتجاه بلومي لكنها تصل بعد ذلك سهلة. الفريق الذي حتى الآن يقترب من انتصار تاريخي أول فوز سيكون للتاريخ، نعم فوز سيكون للتاريخ لأنه الفوز الأول من أمام اليونايتد، عانى كثيرا من أمام كونيا. خطأ يحتسب لكونيا، هذا هو ميندي، قادم أيضا الجديد، أكثر من 20 مليون جنيه استرليني كأكبر تعاقد في تاريخ النادي. كرة واصلة هنا في الجهة اليسرى، نزراوي بلمسة، كونيا يتقدم من اليمين لكن ميندي معه، ميندي على طول ينجح في بعدها إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس هنا من الجهة اليمنى، ماتيوس كونيا على تنفيذ التماس، بداية رائعة لهذا الرجل ياكيروفيتش للمرة الأولى هنا في أجواء البريمير ليج. كرة واصلة من اليمين إلى مزراوي، تيليمانس يوري باتجاه الآن سانتوس، أندري ممتاز إلى برايان من أجل العودة، ولكن أيضا التغطية موجودة والإبعاد من جانب الدفاع. من يظهر في طريق العودة؟ إمبومو، برونو، ماركوس، أم كونيا، أم اسم آخر من خلال الدقائق القادمة بالنسبة لي كاريك. جوة رائعة هنا في ملعب MKM. كرة تلعب طويلة الآن عالية للأمام، حضور المسؤولين من جانب إدارة هول سيتي هنا في هذه المواجهة، بداية رائعة لهذا الفريق في الدقائق 45 الأولى. كرة في نص الملعب مرة أخرى هنا، واصلة باتجاه تيليمانس إلى برونو، برايان اصطدمت الكرة في أمبوموت، ترجع مرة أخرى هنا كروكس، يا سلام على اللمسة، محاولة الخروج لكن لوكسو في التغطية ينجح، ماركوس لمسة أولى، ماركوس الآن عاد إليكم من جديد، ينطلق يتقدم يتلاعب راشفورد أمام ثلاث مدافعين، يكسب خطأ أمام كويل، خطأ لماركوس راشفورد، ضربة حرة كرة ثابتة هنا لليونايتد. يعود راشفورد إلى نادي البدايات، إلى الحب القديم. ضربة حرة كرة ثابتة، ترسل عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تأتي موجودة على طول من جرب الدفاع. تيليمانس في وسط ملعب المباراة هنا، مزراوي لمسة طويلة عالية ممتازة خطيرة إلى هاري، ولكن ميندي في كل مكان، ميندي في كل مكان يظهر في الكرة. تقدم وزيادة العددية، ماغوير لم يكن متسللا، أعتقد متسلل ماغوير، هاري كان متسللا في اللقطة الماضية. كرة مرت إلى ضربة ركنية، ضربة زاوية مانشستراوية من أجل عودة. مرت الدقائق الخمس الأولى، لم يظهر اليونايتد حتى الآن، يبحث عن العودة الآن. كرة ملعوبة عرضية تبعد إلى برونو في وسط الملعب، برونو يلعب كرة بعد ذلك باتجاه يوري تيليمانس، تيليمانس والعرضية خطيرة باتجاه هاري بالرأس، ولكن أيضا التغطية موجودة والدفاع ينجح. ماتيوس أخذها، ماتيوس بعد ذلك يلعب كرة عرضية، ولكن كل الكرات تبعد، كل الطرق تغلق، كل الممرات حتى الآن تغلق في وجه اليونايتد. هذه كرة ملعوبة عرضية بالرأس، مرت بعيدة، ضربة مرمى. عودة بعد ذلك باتجاه تيليمانس، تيليمانس أمام المساحة، يتقدم تيليمانس بكرة بينية إلى ماركوس، ولكن خروج ممتاز. زولاكيس يخرج يصل إلى كرة، لكن شوف ماركوس راشفورد وتأثيره بعد دخوله لأرضية الملعب. بلومي يحاول، بلومي مر، بلومي عدى، بلومي صوب، الله على كرة رائعة جميلة جميلة جميلة، مرت إلى خارج الملعب. ترى يقدم محمد البشير بلومي. كرة في منطقة الجزاء، ماكبون يمكن يخلصها، بلومي بعد ذلك قوي، الله على كرة مرت إلى خارج الملعب في منتهى الخطوة.

زولاكيس يلا من ردة فعل برونو والتمريرة، بعد ذلك برايان والهربة، برايان والضربة، ولكن اليوناني يواصل تألقه هنا في هذه المواجهة. نعم، كرة ملعوبة عرضية باتجاه دالو، دالو يحاول فيها هنا، ثم بعد ذلك لمسة باتجاه هاري، هاري مازال، هاري مار، هاري عدى، هاري صوب، ولكنها سهلة تصل إلى حارس المرمى. هذا هو البريمير ليج. نعم، لا يمكن أن تضمن شيء. آخر أربع دقائق، واصل الكرة باتجاه برايان، حولها باتجاه شو، آخر المحاولات، واصل باتجاه ماركوس، راشفورد مازال إلى هاري، إلى هاري خطيرة داخل المنطقة، تبعد الكرة، ترجع الكرة على طريق الجهة اليسرى، العرضية خطيرة ولكنها سهلة تصل إلى حارس المرمى. تقليص الفارق يعني إحياء الأمل، يعني إشعال المباراة مرة أخرى، يعني العودة يا مانشستر خطيرة سهلة. بعد ذلك تصل برونو، فكر في التسليم برونو، نجم الموسم الماضي. دقيقتين على النهاية، دقيقتين يا برونو، دقيقتين يا مانشستر. كرة ملعوبة عرضية، رأسية تتخلص، تعود مرة أخرى هنا في نص الملعب، ميلر خذ النفوذ مستحب، دالو في الاسترجاع ممتاز، دالو ما زالت المحاولة باتجاه برايان، برايان بلمسة جياتي على اليمنى إلى دالو، برونو يا برونو، برونو بكرة طويلة عالية باتجاه هاري ماغوير، يا سلام يا سلام ماغوير، طمع طمع فيها، طمع طمع طبع يا ماغوير، طمع فيها، لأنه ماغوير استلمها نزلها على صدره، كان ممكن أن يرسل فيها كرة عرضية، لكن فضل التسويب، فضل أن يسجل بنفسه، أن يصوب بنفسه، أن يعيد اليونايتد، لكن لا عودة اليوم، لا عودة هنا في هذه المباراة، ولا أمل يحيى، بل إنه سقوط أول، فرحة أولى مستحقة، يا لها من أجواء رائعة. اسمع اسمع اسمع الصوت العالي الآن، يغنون أغانيهم، ينشدون لفريقهم الآن، يعلو صوتهم، تعلو صرختهم في هذه الجولة الأولى من بطولة البريمير ليج. هول سيتي يحقق الانتصار الأول، بينما ميلر يتلقى البطاقة الصفراء الأولى. اليونايتد أمام إبسويتش للتعويض في الأولد ترافورد الأسبوع القادم، بينما هول سيتي لصدارة البريمير ليج من أمام كوفنتري. لسه بدري على الصدارة، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، تصل الكرة بعد ذلك سهلة واصلة عند حارس المرمى. مبروك لهول سيتي، مبروك هذه العودة، هذه البداية، هذه الشخصية، هذه الروح القتالية. نعم، هول سيتي يتفوق، ومن أمام من؟ من أمام الكبير اليونايتد، وللمرة الأولى في تاريخ هول سيتي محققا انتصار أول هنا في هذا الموسم. يا لها من بداية رائعة مذهلة للنمور للتايجرز، ويا لها أيضا من بداية مخيبة لآمال المانشستراوية هنا في هذه الأمسية الأولى من بطولة البريمير ليج. أيها الأحبة متابعينا في كل مكان، مع ختام المواجهة، شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بيئن.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.

ستكون لفريق بشكشهير، الفريق الذي سيلعب بالتيشيرت البرتقالي. ويبدأ في الشوط الأول على يسار الشاشة، بينما يبدأ ترابزون على يمين الشاشة مع بولونواتشو هداف الدوري في الموسم الماضي برصيد 22 هدف، بالمشاركة مع الدورش مورودوف أيضا مهاجم فريق اسطنبول بشكشهير اللي سجل 22 هدف في الموسم الماضي في دوري السوبر التركي. حضور جماهيري قوي، دوري التركي اللي أصبح يلفت أنظار العالم كله الآن بالتعاقدات التي أبرمت من جانب الأندية التركية في هذا الموسم، وخاصة صفقة الفرعون محمد صلاح، فرعون مصر الملك المصري محمد صلاح، والتعاقد مع فريق ترابزونسبور قادما من ليفربول بعد كل هذه السنوات في البريمير ليج. هذه التشكيلة مرة أخرى، أونانا، كابرال، وويهو، وسافيتش، وإسكيرياتش، وفي الوسط كاباسكال، مالينوفسكي، ومحمد صلاح، وإرنيس موشي، وشمشير، وأونواتشو. خطأ وركلة حرة لفريق ترابزونسبور، سافيتش لشيبوكي، إنويو يلعب كرة طويلة في الأمام، سريع الهجمة تأتي الآن وعرضية، لكن دفاع فريق بشكشهير عن طريق جيروم وبوكو المدافع الغاني. أمامنا أسماء فريق إسطنبول بشكشهير تظهر على الصورة، بيرتوك في الأمام، يلدريب بيرتوك، وخلفه عباس بيك، فايز اللهيف، ويلدورش مورودوف، الثنائي الأوزبكي مع الدنماركي سكوف هولسون، والبولندي ياكوب كالوجينيسكي مع أوليفيكي من الكاميروني، ورباع الدفاع عمر شاهينير وأمين بايرام وجيروم وبوكو، والإفواري كريستوفر أوبيري مع حارس المرمى محمد شنجزير. محمد صلاح وتدخل أول يأتي الآن على محمد صلاح، ضغوط كبيرة عليه لأن بعد أول مبارتين للفريق التركي، تعادل 1-1 أمام قاسم باشا خارج الديار في الجولة الأولى، والسقوط في مباراة الذهاب لدور الملحق المؤهل لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي. تمريرة من جانب مصطفى إسكرياتش، مرت إلى رمي التماس، ضغط يأتي الآن، وهذه كرة مخطوفة من جانب بولونواتشو، حرك له صلاح في الأمام، بولونواتشو تسديدة لكن ترتد من كريستوفر أوبورو أوبيري، والتعود من جديد لفريق ترابزونسبور أمام منطقة الجزاء. ضغط يأتي الآن على فريق إسطنبول بشكشهير، والعرضية بولونواتشو، والرأسية مرت إلى ركلة مرمى. مهاجم طويل القامة بولونواتشو، لاعب السابق طبعا لفريق ساوثهامبتون الإنجليزي، حرك له صراحة بطريقة ولا أحلى ولا أروع، لكنه فضل التسديد، وادي الرأسية من جانب بولونواتشو مرت بعيدة عن المرمى. مهاجم اللي سجل فقط 4 أهداف مع فريق ساوثهامبتون في البريمير ليج. بولونواتشو، بنية جسمانية قوية لكن هداف الدوري التركي في الموسم الماضي، وادي كرة مخطوفة سريعة في انفراد، فيها فرصة لهدف أول، ولكن عودة من جانب قلب الدفاع الرائع نوويو ينقذ مرمى فريق ترابزونسبور من هدف أكيد. شيبوكي إن ويو يتصدى لكرة في منتهى الخطورة بعد ارتباك يأتي من جانب مدافعي فريق ترابزونسبور. فرصة هدف أول لفريق ترابزونسبور، وفرصة هدف أول لفريق إسطنبول بشكشهير، والمباراة يبدو أنها ستكون قوية ما بين الفريقين. هذه الآن ضغط يأتي على لاعبي ترابزونسبور في وسط ملعبهم، كرة طويلة في الأمام ملعوبة لبولونواتشو، ترتد من جديد، بول تحت الضغط، ضغط عليه أمين بايرام وتسبب في قطع الكرة منه، وادي صلاح يضغط أيضا على بايرام، بايرام من جديد يلعب على اليمين لصالح كريستوفر أوبيري، شاهينير، ارتدت لفريق اسطنبول لفريق ترابزونسبور، محمد صلاح، صلاح، صلاح، حل فردي، دخل لمنطقة الجزاء لكن مرر كرة صلاح لمالينوفسكي، تسديدة تأتي من الأوكراني
والتصدي رائع من جانب محمد شنجزير. ادي التسديدة وادي الحارس محمد شنجزير حارس مرمى فريق اسطنبول بشكشاير. وكرة اخرى لفريق طرابزونسبور من اجل تسجيل اول اهداف البوبر. ضغط العالي من جانب بولونواتش ترتد من سافيتش وصلت لصلاح. صلاح صلاح صلاح الله على التمريرة فرصة لهدف اول. وادي تسديدة ضعيفة ضعيفة التسديدة من جانب ارنست موشي. ارنست موشي بعد اسيست ولا احلى ولا اروع من جانب محمد صلاح خد الكرة في الزحمة في عمق المرمى. وادي الفرصة اللي ضاعت على فريق اسطنبول بشكل شهير بانطلاقة ولا احلى ولا اروع من جانب الاوزبكي الدور شمورودوف. لكن العمل الكبير كان من جانب اللاعب شيبويكي انويو قلب الدفاع النيجيري لفريق طرابزونسبور. شيبويكي يلعب لستيفان سافيتش المونتينيجري نقل الكرة في الامام على الجهة اليسرى استلام من جانب عران شمشير يلعب في الخلف لا روسلان مالينوفسكي قادم من الدوري الايطالي. روسلان مالينوفسكي شيبويكي انويو لمصطفى اسكلياتش يلعب مصطفى في الخلف لسافيتش تزامل مع صلاح في فيورنتينا في فترة صلاح اللي انتقل فيها على سبيل الإعارة من تشيلسي لفريق فيورنتينا. أندري أونانا المعار من المانيو يلعب لسافيتش تحرك من جانب صلاح. صلاح استلم منطلق صلاح نقل كرة على اليمين جميلة وادي الاستلام ومحاولة المرور تأتي الآن من جانب المتقدم في هذه اللقطة سيدني كابرال. كابرال كابرال كابرال يلعب كرة في الخلف سجل أجمل أهداف المونديال مع منتخب الرأس الأخضر سيدني كابرال الهدف التالي لمنتخب الرأس الأخضر اللي كان هدف تعادل في مرمى المنتخب الأرجنتيني. من جديد سافيتش يلعب على الجهة اليسرى لمصطفى اسكرياتش هات وخد جميلة مع انطلاقة تأتي الآن من جانب اسكرياتش. مصطفى يلعب عرضية لكن يبعد في اللحظة الأخيرة من أمام بولونواتشو ترتد من جديد أرال شمشير. شمشير والكرة المقوصة. صلاح صلاح صلاح مرت مرت أم لم تمر لم تعبر خط المرمى. كاد صلاح أن يسجل أول أهدافه في الدوري التركي. أرال شمشير والكرة التي مرت للحارس محمد شنجزير ارتدت لصلاح مرت عبرت خط المرمى عبرت خط المرمى. في فار بالتأكيد سيعود حكم المباراة لتقنية الفيديو. هذه الكرة عبرت بالكامل خط المرمى هنشوفها مرة أخرى في الإعادة. مرت الكرة من حارس المرمى إلى صلاح سدد صلاح ارتدت من اللاعب جيرومو بوكو وعلى خط المرمى أبعدها كريستوفر أوفيري في اللحظة الأخيرة. هنشوف

ما بالتأكيد أوقف اللاعب، كرة عبرت تماما خط المرمى بكامل محيطها في انتظار قرار التقنية، غرفة التقنية هل يدور

من جانب الملعب يعني وضحت نسبيا أن الكرة ربما تكون عبر خط المرمى، ولكن ننتظر القرار الأخير لحكم المباراة. جماهير ترابزونسبور بالتأكيد تنتظر قرار الحكم علي شانسلان بعد العودة لتقنية الفيديو. علي شانسلان يعلن عن أول أهداف محمد صلاح في الدوري التركي. محمد صلاح يسجل أول أهدافه في الدوري التركي في مرمى فريق بشكشاير بعد العودة للتقنية عبر تسديد صلاح مرمى الحارس محمد شنجزير، وأتى أول أهداف محمد صلاح في الدوري التركي بهذه الطريقة. لم تهتز الشباك، ولكنه هدف أول للملك المصري محمد صلاح، خطأ من جانب محمد شنجزير والكرة عبرت خط المرمى بكامل محطة. حاول إبعادها كريستوفر أوبيري المدافع الإيفواري، لكنها كانت عبرت خط المرمى. أوبيري أمامنا، إذن 1-0 لفريق ترابزونسبور. الهدف الأول للملك المصري محمد صلاح في الدوري التركي. إذن يأتي أول أهداف صلاح في مرمى فريق إسطنبول بشكشاير. سيدني كابرال فاتح تيكي مدرب فريق ترابزونسبور، مركز ثالث في الدوري في الموسم الماضي. بولون واتشو، صلاح يبدو في قمة تركيزه في هذه المباراة بعد طبعا نزوله كبديل في المباراة الأولى في الجولة الافتتاحية لفريق ترابزونسبور أمام فريق قاسم باشا، والخسارة أمام فريق فرنسي فاروتش الفريق المجري في البلاي أوف المؤهل لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، وأول مباراة في الدوري هنا في ملعب ترابزونسبور. على الأرض سيدني كابرال، الركل صلاح، تمريرة جميلة من صلاح على الأرض مرة أخرى، وادي عرضية للمهاجم القوي بولون واتشو، لكن أبعدوها من أمام بولون واتشو أمين بايرام. من جديد سيدني كابرال يلعب لسافيتش. سافيتش كابتن فريق ترابزونسبور قلب دفاع المونتينيجري، اللاعب السابق لفريق أتلتيكو مدريد. مرة أخرى شيبويكي انويو قلب الدفاع النيجيري الأوزبكي الدورش مرودوف. نوري شاهين أمامنا مدرب فريق اسطنبول بشكشاير مع عبد الله إفسي، جاءوا مرتين في المركز الثاني في الدوري وكانوا قريبين للغاية من تحقيق اللقب، ولكن عبد الله إفسي لقبه الوحيد حققه مع فريق ترابزونسبور. مدرب أيضا من المدربين المميزين في الدوري التركي، كان فاز بلقب الدوري مع فريق ترابزونسبور عبد الله إفسي بعد ما فشل في التتويج بلقب الدوري مع فريق اسطنبول بشكشاير. كان متصدر أكثر من مرة، ولكن كان يسقط دائما في الأمطار الأخيرة فريق اسطنبول بشكشاير، حتى جاء المدرب أوكان بوروك وحقق لقب الدوري لهذا الفريق. أندري أونانا ملعبهم طبعا في اسطنبول، ملعب فاتح تريم المدرب التركي الكبير، ملعبهم بيطلق عليه اسم فاتح تريم. بولون واتشو، بنية جسمانية قوية رائعة لهذا المهاجم، هداف الدوري التركي في الموسم الماضي مشاهدينا، بالتساوي مع الجورش مورودوف مهاجم فريق اسطنبول بشكشاير. بولون واتشو 2 متر و1 سنتي، ما شاء الله طول قامة كبير، ولكن تجربته أيضا في ساوثهامبتون لم تكن على المستوى المطلوب. مع ساوثهامبتون لم يحقق إلا 4 أهداف فقط مع فريق ساوثهامبتون في التجربة اللي مر بها مع هذا الفريق. هجمة خطيرة تأتي الآن لفريق اسطنبول بشكشاير، تسديدة لكن إبعاد من سافيتش، وادي مرة أخرى في الإعادة، وإنويو يتصدى لكرة هدف آخر
على فريق اسطنبول بشكشاير. كرة سريعة، هذه الإعادة، هل فيها لمسة يد على إنويو؟ وضعية اليد هل كانت وضعية طبيعية أم أن اليد تحركت؟ وفي فار، هناك عودة لتقنية الفيديو في هذه اللعبة. هذا الحكم علي شنسلان يعود إلى تقنية الفيديو. صلاح يوضح بأنه اليد كانت في وضعيتها الطبيعية، يده لم تتحرك باتجاه. لنشوف في العادة طبعا إفادة بكل تأكيد إنويو. قرار الأخير سيكون لحكم المباراة ولغرفة التقنية اللي يعني كان ليها قرار مؤثر حتى الآن، قرار احتساب الهدف. الكرة كرة صلاح اللي عبرت خط المرمى، الهدف تم احتسابه بعد العودة للتقنية. تدخل من جاري سافيتش وحكم المباراة يستمع لحكم الفيديو. بجواره صلاح في محاولة للتأثير عليه. هذه المدافع النيجيري شيبويكي إن ويو سافيتش في انتظار القرار من جانب حكم الفار. حاولت أيضا من جانب أوبيري، كريستوفر أوبيري المدافع الإيفواري، للتأثير على حكم المباراة. في الانتظار علي شنسلان حكم المباراة، انتظار قرار حكم التقنية. هذه أمامنا فاتح تيكي مدرب فريق ترابزونسبور، يقود الفريق للموسم الثاني على التوالي، وربع ساعة على انطلاقة اللقاء مشاهدينا. وتقدم ترابزونسبور بهدف عن طريق محمد صلاح. لازلنا في الانتظار، هدف صلاح تم تسجيله بعد 8 دقائق على بداية اللقاء من كرة عرضية أخطأ الحارس في التعامل معها، تابعها صلاح، ارتدت من القائم ومرت داخل المرمى. وبعد العودة للتقنية تم احتساب الهدف. هل يستدعى الحكم لمشاهدة اللعبة واتخاذ قراره؟ نعم نعم، تم استدعاء الحكم الآن لاحتمالية وجود ركلة جزاء على فريق ترابزونسبور. إذن احتمالية وجود ركلة جزاء على فريق ترابزونسبور. هنا اللعبة، هنا الوضعية، وضعية اليد بالنسبة للمدافع النيجيري شيبويكي إنويو. والقرار الأخير سيكون لدى حكم المباراة. فيها شك كبير. تسديدة جاءت من جانب إلدور شمورودوف المهاجم الأوزبكي، عاد إلى الملعب علي شنسلان وأعلن عن ركلة جزاء لفريق اسطنبول بشكشاير. إذن يحتسب ركلة جزاء لفريق اسطنبول بشكشاير حكم المباراة علي شنسلان بعد العودة للتقنية. هنا الإعادة من جديد. وضعية اليد فيها شك، فيها شك وضعية اليد، أخطأ فيها شيبويكي إنويو. وبعد انتظار طويل يتم احتساب ركلة جزاء لفريق اسطنبول بشكشاير. أندري أونانا حارس الدولي الكاميروني، الحارس المعار من المانيو، في مواجهة من؟ يلدريم مهاجم فريق اسطنبول بشكشاير، بيرتوغ يلدريم وأندري أونانا. صورة على إنويو شيبويكي، نويو ويلدريم يتركها لشمورودوف على ما يبدو. نعم، إلدور شمورودوف الدولي الأوزبكي، نجم السابق لروما إلدور شمورودوف، وجه لوجه مع أندري أونانا. إلدور شمورودوف وأندري أونانا، دقيقة 19 من زمن الشوط الأول مشاهدينا. شمورودوف الأوزبكي، أندري أونانا، شمورودوف
أونانا شمرودوف يسجل التعادل لفريق اسطنبول. بشك شهير بكل هدوء أعصاب وضع الكرة على أمير أندريا أونانا على الأرض ليسجل هدف التعادل لفريق اسطنبول بشك شهير. واحد واحد واحد واحد. تقدم صلاح بالهدف الأول بعد 8 دقائق. ودي الدور شمرودوف يعادل النتيجة الآن لفريق اسطنبول بشك شهير. واحد واحد كانت نتيجة آخر لقاء جمع الفريقين على هذا الملعب في الموسم الماضي في الجولة الثلاثة من الدوري التركي. إلدور شمرودوف يستأنف اللقاء لفريق ترابزونسبور. سافيتش سافيتش لإنويو شيبويكي إنويو سيدني كابرال في الوسط تعود من كاباسكال إلى إنويو أندري أونانا على الأرض لسافيتش ستيفان سافيتش مصطفى إسكرياتش في الوسط من جانب روسلان مارينوفسكي طويلة في الأمام لبولونواتشو بولونواتشو بولونواتشو استلم بول في انتظار تقدم يأتي الآن من جانب مصطفى إسكرياتش لكن يبعد في اللحظة الأخيرة من أمام مصطفى إسكرياتش. ودي تسلل كان موجود في هذه اللعبة على ما يبدو على فريق ترابزونسبور. هنشوف الإعادة بولونواتشو كان متسلل يبدو بالفعل كان متسلل بولونواتشو. اسطنبول بشك شهير كريستوفر أوبيري خطير. كريستوفر أوبيري أيضا مدافع الأيسر لفريق اسطنبول بشك شهير. 20 دقيقة مرت الآن على انطلاقة اللقاء مشاهدينا. واحد واحد أصبحت النتيجة بعد تقدم ترابزون بهدف عن طريق محمد صلاح وأول هدفه في الدوري التركي. وهذه كرة تقطع في اللحظة الأخيرة من أمام من؟ من أمام شمشير أرال شمشير. تعود من جديد لأوليفيي كيمي على اليمين شاينير عمر شاينير المدافع الأيمن لفريق اسطنبول بشك شهير. محمد شنجزير يلعب كرة في الأمام لكريستوفر أوبيري. أوبيري إلى شمرودوف. شمرودوف في الوسط لأوليفيي كيمين تغيير لاتجاه اللعب لكن تعود لمصطفى إسكرياتش. مصطفى راوغ دخل لعمق الملعب إسكرياتش حرك له صلاح على اليمين نقل كرة إسكرياتش لكن خطأ يأتي في مكان قريب من منطقة الجزاء على أوليفيي كيمين. وأول إنذار في اللقاء لأوليفيي كيمين اللاعب الوسط الكاميروني. هو الإعادة من جديد للعرقلة اللي جاءت من جانب أوليفيي كيمين للاعب مصطفى إسكرياتش المدافع الأيسر لفريق ترابزونسبور. الكرة اللي قطعت وهذه أمامنا رمية التماسي اللي كانت لعبت من جانب سيدني كابرال. ركلة الحرة يعني تبتعد عن مرمى الحارس محمد شنجزير تقريبا بمسافة 25 متر تقريبا 25 متر ل 30 متر تقريبا. شوف أمامنا أوليفيي كيمين من روسلان مالينوفسكي متخصص طبعا في مثل هذه الكرة. روسلان مالينوفسكي روسلان على تنفيذ الركلة الحرة معه صلاح. روسلان بقدم اليسرى مالينوفسكي قوية جدا لكن مرت إلى خارج المرمى ركلة مرمى. الأوكراني سجل كثير من الأهداف بهذه الطريقة من ضربات ثابتة في الدوري الإيطالي. روسلان مالينوفسكي لاعب الارتكاز في فريق ترابزونسبور عمره 33 عام الآن. روسلان مالينوفسكي 186 مباراة في السيريا لروسلان مالينوفسكي سجل فيها 33 هدف طوال مشواره في السيريا مع فريق أتلانتا طبعا الإيطالي من 2019 حتى يناير 2023. روسلان اللي بدأ في شختار دونيتسك. كرة مقطوعة من جانب سيدني كابرال. أين انطلاقاتك يا سيدني؟ سجل هدف
يعتبر هو الأفضل في المونديال سيدني كابرال لاعب الرأس الأخضر. رمي التماس أوبيري يلعبها أوبيري لكن تعود من جديد لفريق ترابزونسبور. تدخل وإبعاد والكرة من جديد لترابزون. خطأ مرة أخرى يأتي الآن على من؟ على سكوف أولسون اللاعب الدنماركي اللي تدخل تدخل قوي مع مصطفى إسكرياج. سافيتش ستيفان سافيتش يلعب في الخلف ستيفان سافيتش لشيبويكي نويو. سافيتش للعب للمان سيتي ولعب للفيولا ولعب لأتلتيكو مدريد. ستيفان سافيتش من 2024-2025 مع فريق ترابزونسبور. صلاح صلاح يطالب بخطأ قال شيء حكم المباراة تستخلص من جديد لكن هنا فيها خطأ لمصلحة فريق ترابزونسبور. خطأ على الدورش مرودوف. هذه صلاح وانطلاقاته واختراقاته بهذه الطريقة من الجهة اليمنى. الدورش مرودوف شد واضح لمالينوفسكي حكم اللقاء علي شانسلان. ورف الوسط لكاباسكال كاباسكال إلى شيبويكي إنويو. منقولة في الأمام لصلاح. صلاح يلعب تمريرة بعيدة وصلت إلى ركلة مرمى لفريق اسطنبول بشكشاير. اسطنبول بشكشاير دوري وحيد في تاريخ هذا النادي. مدرب نوري شاهين اللي بدأ تجربته كمساعد لإيدين تيريزيتش. إيدين تيريزيتش اللي أصبح مدرب لفريق أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني بعد غياب لموسمين عن التدريب. تيريزيتش كان مساعد لنوري شاهين في تدريب فريق بروسيا دورتموند. وصلوا للدور النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا وخسروا أمام ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء وكانوا على وشك التتويج بلقب الدوري قبل ثلاثة مواسم الأول في الجولة الأخيرة. عدها سافيتش بضربة رأسية تعود من جديد لسيدني كابرال. سيدني حجز على كرته بشكل ممتاز سيدني كابرال اللي بيطالب جماهير ترابزون بالتشجيع. تعادل إيجابي في اللقاء الأول خارج الديار أمام قاسم باشا. حتى الآن تعادل إيجابي في هذه المباراة في أول مباراة لفريق ترابزون في الدوري على ملعبه. وهذه كرة مقطوعة وصلت في الأمام. حرك صلاح على الجهة اليسرى لكن هذه تبريرة لبالينوفسكي. مصطفى إسكرياتش يلعب لصلاح. صلاح لإسكرياتش يعدها لستيفان سافيتش. سافيتش إلى شيبويكي إنويو. إنويو من جديد لازال يبحث عن زميل للتبرير. إرنست موشي غير مكانه مع صلاح. إرنست من سنوات طبعا متواجد إرنست في الدوري التركي مدرب فاتح تيكي طبعا 48 عام عمره مدرب فريق ترابزونسبور اللي سبق لي وأن واجه نوري شاهين في أربع مواجهات فاز في مواجهتين وتعادل في مواجهتين ولم يخسر أمام نوري شاهين في أي مواجهة حتى لم فاتح تيك. الأربع مواجهات اللي جمعت هذين المدربين انتصارين لفاتح تيكي وتعادلين. هذه كرة في الأمام الموسم الماضي 4-2 على ملعب فاتح تريم. بولون واتشو ضيع ضيع بولون واتشو بعد كرة عرضية ولا أحلى ولا أروع من اللي جاء اليمنى لكن بولون واتشو ضيع. لابد أن ترسل هذه الكرات على رأس بولون واتشو.

صاحب الاثنين متر واحد سم. هذه تمريرة لبولن واتشو تحت الضغط، بول مقطوع لكن وصلت إلى الحارس شينغزير. شينغزير يمسك شينغزير، هذه أمامنا لإعادة. بول طبعا مهاجم قوي، بولن واتشو 22 هدف لبولن واتشو في الموسم الماضي. كرة في الوسط، أوليفيو كيمي يلعب لأمين بيرام. أوليفيو كيمي من جديد، الكاميروني غير اتجاه اللعب لكن إلى خارج الملعب رمي التماس. ده كريستوفر أوبيريا الدولي الإيفواري، وهذه كرة بولن واتشو طفها جيروم وبوكو المدافع الغاني من أمامه. شايفين الصراع الكبير ما بين كلا اللاعبين في هذه اللعبة، بولن واتشو وجيروم وبوكو. شيبويكي انويو يلعب ليه اندري اونانا. ستيفان سافيتش، مصطفى اسكرياتش، وخطا وركله حره لفريق ترابزونسبور. مصطفى اسكرياتش المدافع الايسر لفريق ترابزونسبور. تدخل اوليفيه كيمي، تدخل قوي مع مصطفى اسكرياتش. جالت السراي بالأمس بعد التعادل في الجولة الأولى حقق فوز كبير في هذه الجولة فريق جالت السراي، حامل اللقب في السنوات الأخيرة، حامل اللقب 4 مرات في 4 مواسم الأخيرة مع المدرب أوكان بروك. أوكان بروك نجم الانتر السابق واللي فاز بالدوري مع فريق اسطنبول بشكشاير. بعد محاولتين كان فريق اسطنبول بشكشاير قريب جدا من التتويج بلقب الدوري التركي مع عبدالله إفسي، جاء أوكان بروك وفاز باللقب مع فريق اسطنبول بشكشاير، احد فرق مدينة اسطنبول لفريق اسطنبول بشكشاير. معهم نوري شاهين للموسم الثاني على التوالي. هذه كرة مقطوعة لبولن واتشو، لعبها لصلاح، سلام من صلاح، صلاح صلاح تسديد، الله الله صلاح، وانقاذ من جانب شينغزير ينقذ مرمى من هدف اكيد لمحمد صلاح. تمريرة اللي جاءت من جانب بولن واتشو صلاح لعبها ولا احلى ولا اروع، ولكن شينغزير بوجه القدم اليسرى الخارجي. شينغزير يرتدي قفاز الإجادة في هذه اللعبة ويمنع هدف أكيد لصلاح على تنفيذ الركنية. صلاح يلعبها قوية ولكن بعيدة عن بولن واتشو، ارتدت من جديد لمالينوفسكي، نقلها لإرنست موشي. موشي يلعب العرضية، أين أنت بول، مرت من بول إلى خارج الملعب ركلة مر. يحتج النيجيري على قرار المساعد باحتساب ركلة مرمى. هذه الكرة من جديد في الإعادة، 1-1 لازالت النتيجة مشاهدينا. ترابزونسبور اسطنبول بشكشاير، لكن مباراة هجومية من كلا الفريقين، لا أحد يدافع، النوايا الهجومية واضحة لكلا الفريقين. هذه كرة تعود من جديد لصلاح. صلاح يلعب لمالينوفسكي، مالينوفسكي ناقل الكرة في الأمام لإرنست موشي، استلام من جانب أرال. أرال شمشير حاول التمرير في الأمام لكن مقطوعة كرة أرال شمشير. الضغط من جانب بيرتو جيلدريم وصلت إلى أندري أونانا. يلعب أونانا الكرة الطويلة في الأمام لصلاح. أونانا قوية قوية على صلاح، بتمر كرة أونانا إلى ركلة مرمى لفريق اسطنبول بشكشير، لكن فيها فكرة تمريرة من جانب أندري أونانا. صلاح تقدم في الدقيقة الثامنة وتعادل من علامة الجزاء إلدورس شمورودوف المهاجم الأوزبكي. ضغط عالي من جانب لاعبي ترابزونسبور، وهذه كرة طويلة في الأمام، ردها سافيتش بضربة راسية تصل في الوسط لكاباسكال، يلعبها في الخلف لشيبويكي وويو.
على اليمين لسيدني كابرال لشيبويكي من جديد. سيدني كابرال حرك له على اليمين بطريقة ممتازة أمامنا. إرنست موشي تظهر أيضا المساندة. هذه الاستلام والعودة من جديد بالتمريرة لمحمد صلاح. محمد صلاح يلعب تمريرة لكن مقطوعة من إلوفيكيمي. تعود من جديد لإنويو في الوسط من كاباسكال لمحمد صلاح. محمد صلاح حاول التمرير في الأمام لكن تعود من جديد لسيدني كابرال. كابرال والعرضية والركنية لفريق ترابزون سبور. ركلة ركنية لفريق ترابزون سبور. هذه كرة صلاح اللي شالها الحارس بصعوبة. كان هيكون هدف رائع لمحمد صلاح لو فيها يعني شيء من العلو. كانت سكنت مرمى الحارس شينغزير. شفنا حصرة صلاح على هذه الكرة لعبها بمهارة كبيرة جدا. صلاح ركنية بتوب عدى من دفاع فريق اسطنبول بشكشير. أندري ونانا يلعب. ونانا في وسط الملعب لمليح كاباسكال. مالينوفسكي لسيدني كابرال. تقدم من جانب سيدني وتمريره لمحمد صلاح اللي بيلعب في الامام ولكن الى رمي التماس لفريق ترابزونسبور. من جديد شيبويكي انويو ستيفان سافيتش على الارض لسكيرياتش لسافيتش. من جديد يلعب تمريره لصلاح. صلاح صلاح والاستلام من صلاح لكن ارتدت من المدافع كريستوفر روبيري. عادت لسكيرياتش هياها لسافيتش. سافيتش لشيبويكي انويو. تحرك من جانب مالينوفسكي. كاباسكال ودي اللمسه من صلاح لكن ارنست موشي كان بعيد. بترتد الهجمه الان لفريق ترابزونسبور لفريق اسطنبول بشكشاير. وطلبه كانت بخطا كريستوفر روبيري. 35 دقيقه الان مرت من زمن الشوط الاول مشاهدينا ولا زالت النتيجه حتى الان هي التعادل الايجابي بهدف لهدف. 7 القاب للدوري التركي في تاريخ فريق ترابزون لكن اللقب اللي جاء في 2022 عن طريق عبد الله افسي كان جاء تقريبا بعد 38 عام من اخر لقب حققه الفريق اللي كان اللقب السادس وكان حصل عليه في موسم 83-84. استمروا طوال هذه السنوات دون اي لقب للدوري التركي حتى موسم 2021-2022. كرة تعود سهلة خط الخلفي لفريق اسطنبول بشكشاير. شينغزير مع ضغط قوي من جانب لاعبي ترابزونسبور وصلت الى سافيتش في الخلف. نفس التوقيت ايضا يلعب ايوب سبور مع فريق غازي عنتاب. جالاتاسراي فاز على إرزورومسبور ب4 اهداف مقابل لا شيء بعد تعادله في الجوله الاولى. وفاز سمسونسبور على ريزاسبور بهدفين مقابل لا شيء. وفاز قاسم باشا على شروم بهدف مقابل لا شيء. وبالامس ايضا فاز فنربخشة 4-2 على فريق كونياسبور. هذه امامنا بعض الاعادات. تدخل من جانب مالينوفسكي. استلام ياتي من مالينوفسكي الاوكراني يلعب كره في الامام على الجهه اليسرى. حاول التقدم من جانب ارال شمشير. ارال شمشير لسكيرياتش. يعود لمالينوفسكي لصلاح. صلاح يلعب تمريره لبولون واتشو لكن لم يستوعبها نيجيري. بتصل للايفواري كريستوفر اوبيري. ترتد من جديد لكن مقطوعه. أونواتشو لإنويو. إنويو ممكن تسديدة. تسديدة بعيدة. تسديدة مدافعين. تسديدة مدافعين يا شيبويكي. إنويو ترابزون 1 بشكشاير 1. صلاح في الدقيقة 8 وشبورودوف في الدقيقة 19 من علامة الجزاء بعد ركلة جزاء احتسبت على المدافع النيجيري شيبويكي إنويو. كاباسكال سيدني كابرال. سيدني
ربما الضغوط عليه بعد الهدف الجميل اللي سجله في المونديال، لأنه حتى الآن لم يقدم المستوى المردود، المستوى اللي منتظر منه في فريق ترابزونسبور. سيدني كابرال لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة جدا، سيدني سجل هدف هو الأجمل في كأس العالم الماضية حتى الآن. أوبيري يلعب عرضية، كريستوفر أوبيري ترتد من مدافعي فريق ترابزونسبور. 38 دقيقة مرت الآن من زمن الشوط مشاهدينا، وتعادل إيجابي بهدف لهدف، ودي خطأ لصلاح، خطأ لصلاح. جيرومو بوكو منع صلاح في هذه اللقطة وحصل على خطأ وركلة حرة. أدي بوكو من جديد، المدافع الغاني مسك موجود لمحمد صلاح. بينما لدينا بيرتو جيلدريم، صلاح في الأمام، صلاح يلعب تمريرة لكن أبعدها في اللحظة الأخيرة من أمين بيرام، وكان هناك تسلل في اللعبة على فريق ترابزونسبور. هذه يلدريم خد إنذار، بيرتوج يلدريم ربما بسبب الاحتجاج على حكم المباراة، دق على الحكم علي شانسلان أو منع بداية اللعبة، وبالتالي استحق الإنذار يلدريم لأنه منع أونانا من استئناف اللعب بسرعة. إنذار ليلدريم، انذار الثاني في اللقاء بعد انذار اوليفييه كيمين لاعب الوسط في فريق اسطنبول بشاكشهير. اوليفييه كيمين ضربة راسية من جارفيس كوفولسن تعود، ولكن فيها سقوط من جانب المدافع النيجيري شيبويكي نويو، تصل في الامام من جانب مصطفى اسكرياتش، بولن واتشو حضرها جميلة، بولن واتشو ملعوبة من جانب شمشير لمحمد صلاح، استلام من صلاح وتحرك ايضا على امين، وصلاح ممكن تسديده جميله جدا من جانب صلاح، ومحمد شينجزير، محمد شينجزير يتصدى لكره اخرى من جانب صلاح. يا ولد ركنها ببطن القدم اليمنى، وشينجزير يرتدي قفاز الاجاده من جديد في هذه اللعبه. منع هدفين حتى الان على محمد صلاح حارس مرمى فريق اسطنبول بشكشيه. شينجزير بعد خطأه في الهدف الأول يعني واصل تألقه، ودي صلاح يلعب تمريرة لكن مقطوعة، فيها هجمة سريعة مرتدة الآن لفريق اسطنبول بشكشهير مع انطلاقة تأتي من جانب أوليفييه كيمين، يلعبها في الأمام لفايز اللايف، تسديد وأونانا يرد على شينجزير. أندري أونانا رد على شينجزير بالتصدي، ولا أحلى ولا أروع لتسديدة اللاعب عباس بيك فايز اللايف. شوفوا التحول السريع من الدفاع للهجوم لكتيبة المدرب نوري شاهين، هنا التفاصيل الصغيرة طبعا التي تظهر للمدربين. فريق يلعب على التحولات السريعة، عباس بيك فايز اللايف الدولي الأوزبكي شفناه في كأس العالم الماضية، ونوري شاهين ربما يعني كان هناك عتاب على أوليفييه كيمين لأنه لم يمرر لشمور ودوف على أثر ركنية ملعوبة، ودي رأسية مرت أعلى المرمى من جانب بيرتو جيلدريم المقنع، يرتدي قناع لحماية وجهه جيلدريم مهاجم فريق اسطنبول بشكشي. ركلة مرمى لفريق ترابزونسبور، ترابزون اللي في الطريق للتعاقد مع فابينيو اللاعب البرازيلي، لاعب الاتحاد السعودي ولاعب ليفربول السابق فابينيو زميل صلاح في ليفربول، وصل لترابزون ويعني بصدد توقيع عقد مع فريق ترابزونسبور. فابينيو لاعب الوسط المدافع للمنتخب البرازيلي، هذه كرة في الخلف لسافيتش، استحوذتها 64% لفريق ترابزون نسبة الاستحواذ على الكرة في هذا الشوط حتى الآن، و 36% لفريق اسطنبول بشكشي. سيدني كابرال لصلاح، لسيدني، صلاح لسيدني لكن مقطوعة من كريستوفر أوبيري، قراءة جيدة لكريستوفر أوبيري لهذه التمريرة، عادت إلى مصطفى إشكرياتش. مصطفى آخر دقيقتين من زمن الوقت الأصلي للشوط الأول في هذه المباراة. أرال شمشير يلعب في الخلف، تحرك رائع لكن قوية التمريرة على إرنست موشي أو على من
على اللاعب أرال شمشير. هذه فاتح تيكي مدرب فريق ترابزونسبور، لكن مباراة فيها تحركات رائعة حتى الآن في الشوط الأول من جانب محمد صلاح اللي كان أخطر في هذا الشوط على مرمى الحارس محمد شنجزير من ثلاث محاولات للإنهاء على المرمى. سجل صلاح هدف وتصدى شنجزير لهدفين أكيدين. بولون واتشو استلم بول، بولون واتشو، بولون واتشو، بول بول في انتظار المساندة. بولون واتشو تباطأ، بول حاول تمريرها على الجهة اليمنى لكن ارتدت إلى خارج الملعب. رامي التماس على ما يبدو فيها تسلل على بولون واتشو، يمكن ثالث تسلل على المهاجم النيجيري. تعرض لانتقادات لكنه في الأخير كان هداف الدوري في الموسم الماضي برصيد 22 هدف. بولون واتشو، هذه صلاح أمامنا، صلاح ونوري شاهين. دقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول مشاهدينا. طرابزون 1 بشكشاير 1، جولة الثانية من الدوري التركي الممتاز. يكسب أونواتشو لكن في خطأ وركلة حرة لسكوف أولسون نجم الدنمارك. سكوف أولسون يحصل على خطأ وركلة حرة لاعب فريق اسطنبول بشكشاير. هذه الإعادة من جديد، شكشاير في الخلف، تعود لجيرومو بوكو. لقب الدوري حققوه في موسم 2019-2020 مع المدرب عبد الله، مع المدرب كامبروك، بعدما فشل عبد الله يفسي مرتين في التتويج بلقب الدوري. متصدر حتى الجولة قبل الأخيرة وبعد ذلك يخسر الدوري في المناسبتين. عرضية ورأسية من جانب شيبويكي انويو وخطأ لفريق ترابزونسبور. خلاص بدأنا اللعب الآن في الوقت المحتسب بدل من ضائع. هذه التدخل اللي كان من جانب يلدريم، يلدريم لديه انذار، يلدريم عليه أن يكون أكثر حذرا. بشكشاير في الموسم الماضي جاءوا في المركز الخامس في الدوري برصيد 57 نقطة، بينما ترابزون كان تل المركز الثالث في الدوري برصيد 69 نقطة بعد جالاتاسراي اللي كان 77 نقطة، فنربخشة 74 نقطة، ترابزون كان ثالث ب 69 نقطة وبفارق 9 نقاط عن بشتاش اللي جاء في المركز الرابع في الدوري. بشكشاير كان خامس بفارق 3 نقاط عن بشتاش صاحب المركز الرابع. هذه كرة في الخلف لسافيتش، يلعب 5 دقائق وقت محتسب بدل من ضاع في هذا الشوط، سنلعب حتى الدقيقة 50. تقدم من جانب سيدني كابرال ويو وإلى خارج الملعب رمي التماس. مدافع النيجيري غاضب من حكم المباراة، كان يريد خطأ على عباس بيك فايز اللايف ومن قبله إلدورش مورودوف. رمي التماس ملعوبة لفريق اسطنبول بشكشاير. كريستوفر روبيري نقالها في الوسط لكارجونيسكي، ياكوب كارجونيسكي نجم البولندي لأوبيري.

شوط أول يقترب الآن من نهايته مشاهدينا. شوط أول كانت الفرص الأخطر في لفريق ترابزونسبور، ولكن تصدى محمد شنقزير لكرتين في منتهى الخطورة لمحمد صلاح. أندري أونانا يبدأ في الخلف، أونانا لنويو لسيدني كابرال، سيدني لوبش كابرال لنويو في الوسط إلى كباسكال، يعد لمالينوفسكي، سافيتش، مصطفى إسكريهاتش يعيدها في الخلف من جديد للمونتينيغري، على الأرض لنيجيري، نويو يلعب كرة طويلة في الأمام لسيدني كابرال لكن مقطوعة، استخلصها من جديد المدافع النيجيري، لعبها لصلاح ما بين الخطوط، استلم نقل كرة في الأمام صلاح، أرى الشمشير مرت الكرة منه إلى خارج الملعب، ركلة مرمى، هذه تمرير الصلاح لأرى الشمشير، وتدخل عمر شاهينير من أمامه في اللحظة الأخيرة، وبيكسب بذكاء عمر شاهينير ركلة مرمى لفريق إسطنبول بشكشي في الأمام، ركلة المرمى ملعوبة، تصل لأندري أونانا في على الدكة في تشكيلة فاتح تيكي وزان توفان، في بنجامين بوشواري النجم المغربي على الدكة، في فاغنر بينا، في أيضا ميتهان ميماروغلو، في نوا سافيولو كذلك، وموت ناير وريني ميتونغو في الانتظار طبعا لقدوم فابينيو. خلاص وصلوا لاتفاق مع فابينيو لتدعيم خط وسط فريق ترابزونسبور. سافيتش يلعب لشمشير لسافيتش من جديد، أندري أونانا، شوفوا التمركز من جانب لاعبي اسطنبول بشكشاير، خلاص اقل من نصف دقيقه على نهايه الوقت المحتسب بدل من ضاع. أرال شمشير يلعب كره في الخلف، حريف لكن بطيء نسبيا أرال شمشير، شفناه في اللعبه الماضيه صلاح اداله تمريره كان اسرع منه المدافع، وادي خطا جديد من جانب نواويو مدافع نيجيري، تحولت في الامام الان لبرتوغيل دريم، برتوغيل دريم وسافيتش يلعبها عرضيه لكن سافيتش أخرجها إلى خارج الملعب رمي التماس. وصافرة نهاية أحداث الشوط الأول تأتي الآن من حكم اللقاء علي شانسلان. شوط أول ينتهي بالتعادل الإيجابي ما بين ترابزونسبور واسطنبول بشكشاير هنا في بابارا بارك معقل فريق ترابزونسبور. تقدم صلاح بهدف أول بعد 8 دقائق، وتعادل إلدورش مورودوف من علامة الجزاء في الدقيقة 19 من زمن هذا الشوط. استراحة قصيرة مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نعود ونلتقي بعدها في التعليق على أحداث الشوط الثاني.

تحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرين أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

عودة مرة أخرى سيداتي أنساتي سادتي مشاهدي متابعي قراءات بين سبورتس في كل مكان إلى ملعب بابارا بارك في طرابزون. والشوط الثاني من مباراة طرابزون سبور وبشكشاير جولة الثانية من دوري السوبر التركي. أندري ونانا في حوار مع حكم المباراة علي شانسلان. شوط أول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. تعليمات المدرب فاتح تكي لبولون واتشو لحتى الآن يعني لم يدخل في أجواء هذا اللقاء. خسر كل الحوارات الثنائية مع مدافعي فريق بشكشاير. هنشوف هل هناك تبديلات من جانب فاتح تكي، وعلى الجانب الآخر نوري شاهين مدرب فريق بشكشاير. محمد صلاح، أندري ونانا، وشيبويكي نواويو مدافع فريق طرابزون تسبب في ركل الجزاء سجل منها الدورش مورودوف هدف التعادل.

إحكا باسكال مع روسلان مالينوفسكي في الارتكاز، صلاح على اليمين، أرالش مشير على اليسار، الناس بوشي خلف رأس الحربة، بولون واجو هداف الدوري التركي في الموسم الماضي مع هذا اللاعب إلدوش مورودوف. علي شانسلان، ويبدو هناك تبديل أول لنوري شاهين. نوري شاهين يدفع بأولى تبديلاته، شوف خرج برتوغيل دريم لأنه كان لديه انذار، برتوغيل دريم ترك مكانه الآن في تشكيلة نوري شاهين، المهاجم رقم 91 يلدريم، ونزل أونور إرجون بدلا من رقم 4 إرجون، وركلة بداية الشوط الثاني لفريق ترابزون ناسبور. يبدأ ترابزون في الشوط الثاني على الجهة اليسرى مشاهدينا، هدف صلاح جاء بعد 8 دقائق واحتسب بعد العودة الانتقالية، وهدف التعادل جاء من علامة الجزاء للدولي الأوزبكي نجم روما السابق إلدوش مورودوف. هنانا يلعب لكافاسكال، ستيفان سافيتش، أندري أونانا، أندري أونانا فتح تيكي، لم يجري تعديل على تشكيلته، لكن نوري شاهين سحب المهاجم لأنه لديه انذار. برتوغ يلدريم ترك مكانه لأونور إرجون، هذه كرة مرت إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لصالح فريق بشكشاير. حاولات للضغط العالي من جانب محمد صلاح وبولون واتشو، لكن كرة وصلت في الأمام على الجهة اليسرى، التقدم يأتي الآن من جانب كريستوفر أوبيري، يلعب عرضية قوية جدا أبعدها نويو في اللحظة الأخيرة، ترتد من جديد لعباس بيك، فايز اللايف مر كرة خطيرة، تسديدة تأتي من جانب سكوف وولسون مرت أعلى المرمى، الدنمارك سكوف وولسون. شوفوا ردة الفعل على نوري شاهين بعد هذه الهجمة الأولى الخطيرة اللي صنعها فايز اللايف، عباس بيك، فايز اللايف. هذه الكرة في الإعادة، سكيري هاتش كان بعيد عن سكوف وولسون، يلعب هنا بولون واتشو، يخسر كل الحوارات الثنائية مع المدافعين حتى الآن بولون واتشو، لاعب ساوثهامبتون السابق، شينغزير اللي شال هدفين من محمد صلاح في الشوط الأول، لاعب كرة طويلة في الأمام، ترتد من سافيتش لأندري هنانا، هنانا يبدأ مع شيبوكي نواويو، محمد صلاح لعب كرة في الأمام لكن في شدة لسيدني كابرال، تسب المساعد خطأ لسيدني كابرال، ودي بيحتج بقوة فاتح تيكي، لكن علي شانسلان بناء على راية من جانب المساعد أعطى خطأ لسيدني لوبش كابرال، دفع أيمن فريق ترابزون ناسبور. هذه أرال شمشير، أرال راوغ مرر كرة في الأمام، أرال شمشير لمحمد صلاح، محمد صلاح، محمد صلاح يلعب تبريرة في منتهى الروعة، صلاح من جديد، الله الله، صلاح على هذا الهدف، صلاح صلاح صلاح، هدف الثاني صلاح في هذه المباراة، يعيد ترابزون للمقدمة من جديد، ومن غير محمد صلاح، هي كرات التي أتت من البريمير ليج، هات وخد في منتهى الروعة، صلاح يسجل الثاني في الدوري التركي، صلاح صلاح، تبدأ حكاية محمد صلاح في الدوري التركي مع فريق ترابزونسبور. يشعل أجواء ملعب بابارا محمد صلاح، الله على التمريرة، الله على التمريرة، ولا انهاء الرائع الانهاء القادم من البريمير ليج، ارنست موشي، محمد صلاح في مرمى شينغزير، هدف تاني لترابزون، هدف تاني لترابزون، يعترف لارنست موشي بالاسيست الرائع، محمد صلاح يسجل الثاني على طريقة اهدافه في البريمير ليج، هدف قادم من البريمير ليج يسجل هنا الآن في الدوري التركي، 2-1 الآن لترابزون.

هي بالتأكيد سعيدة بهذه الثنائية حتى الآن، أن يبدأ صلاح في الدوري التركي بتسجيل ثنائية حتى الآن. هذه طبعا تتغنى الجماهير باسم النجم المصري محمد صلاح، الملك المصري، يسجل بصمته الأولى والثانية الآن في الدوري التركي. شلوا هدفين شنجزير في الشوط الأول، منهم كرة كانت في منتهى الروعة وصل إليها شنجزير طويل القامة، لعبها بوجه القدم اليسرى الخارجي، ولولا براعة الحارس لكان هدف من أروع الأهداف أيضا لصلاح. هذا الضغط يأتي الآن، هيلعبوا مباراة الإياب أمام فريق فرنسي فاروتشي، الفريق المجري من أجل التأهل لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي. كرة مقطوعة من جانب المتقدم الآن أران شمشير، راح على أرال سدد أرال، الله على التسديدة، لكن مرت يا أرال شمشير، حريف أرال شمشير، ردة فعل لفاتح تكي يريد إنهاء الأمور في هذه المباراة. أرال فين زاوية أرال؟ أعتقد مدافع هو اللي غير اتجاه هذه اللعبة، أعتقد ياكوب كالجينيسكي هو اللي شال هذه الكرة. بين أرال شمشير ركنية لمحمد صلاح، يلعبها قوية، صلاح على القائم البعيد، رأسية لكن سهلة لشنجزير. شوفوا جماهير ترابزون اللي الآن سعيدة بتقدم فريقها في هذا اللقاء بثنائية النجم المصري محمد صلاح على اليمين، بشاك شهير في الهجوم، بشاك شهير، صفرات جماهير ترابزون من أجل التأثير على لاعبي بشاك شهير، تغيير لاتجاه اللاعب أوبيري، قوية التمريرة على كريستوفر أوبيري. ودي نوري شاهين نجم كاب 52 مباراة دولية لعبها طبعا بقميص المنتخب التركي، نوري شاهين دورتموند ريال مدريد ليفربول، نوري شاهين مدرب مساعد السابق والمدرب السابق لفريق دورتموند، كان درب دورتموند بعد رحيل دين تيريزيتش، المدرب الحالي لفريق أتلتيك بلباو اللي بدأ الدوري الإسباني بخسارة أمام فريق إشبيلية، وهيلعب تاني مباراة لأمام فريق برشلونة، طبعا مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، في أربع مباريات تأجلت من الجولة الأولى بالدوري الإسباني بسبب اللاعبين الدوليين اللي عادوا طبعا متأخرين واللي كانوا يشاركوا في كأس العالم. هذه على الأرض، مورينيو بدأ بالأمس بالفوز في إسبانيول بهدفين مقابل هدف، تسجيل هدف من كارلوس إسبي طبعا، التعاقد الجديد لجوزيه مورينيو، هدف أنقذه من التعادل هناك في إسبانيول. على الأرض، كرة في الأمام لأوليفييه كيمين، عنده إنذار في الشوط الأول أوليفييه كيمين، مقطوعة من جانب فريق ترابزون، وخطأ لأرال شمشير، لعيب أرال شمشير لكن ليس بالجناح السريع أرال شمشير. ودي كابتن فريق بشاك شعير، كرة على الأرض، مليح كباسكال، أندري ونانا لشيبوكي نويو لأندري ونانا، يلعب لسافيتش كابتن فريق ترابزونسبور، مقطوعة من أرال شمشير، تعود من جديد لفريق بشاك شهير، كريستوفر أوبيري مضغوط عليه من إرنست موشي، وصلت على اللاجئ اليسرى، عودة سيدني كابرال وإبعاد من أمام عباس بيك فايز اللايف. هذه سيدني كابرال شفنا هدفه الجميل في مرمى الأرجنتين في كأس العالم الماضية في دور الاثنين والثلاثين. هذه كرة مقطوعة وصلت لمحمد صلاح تحت الضغط، غير اتجاهاته، عاد في الخلف لسافيتش مصطفى إسكرياتش. 9 دقائق على بداية الشوط الثاني مشاهدينا، صلاح لمسة ولعبة على اليمين لنويو اللي مرر كرة جميلة في الأمام، هذه الاستلام تحت ضغط لكن وصلت لسيدني كابرال، كابرال يلعبها لإرنست موشي، عرضية أي كلام من جانب الألباني اللي بيعتذر لزملائه على هذه العرضية، إرنست موشي
2-1. صلاح في الدقيقة 8 والدقيقة 48 وفي الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول للدور شمورودوف. أوبوكو أوبيري أمامه اثنين من اللاعبين. فايز اللايف استلم لكن يا ولد خطفها سيدني كابرال من أمامه. وصلت على الجهة اليمنى لمحمد صلاح. صلاح والعرضية. الله الله الله الله على العرضية. بطيء جدا بونو نواتشو. بطء كبير من جانب المهاجم النيجيري لكن وضعه صلاح وجها لوجه أمام حارس المرمى. أراد مراوغة المدافع لم يسدد من اللمسة الأولى. ارتدت من جديد انويو على يمينه صلاح على يمينه صلاح لكن فضل التبرير في الوسط من جديد. تصل لأرال شمشير. أرال شمشير شمشير شمشير أرال بالغ في الاستعراض بالغ في المراوغة. مقطوعة الكرة وحذاري من خطورة لاعبي بشكل شهير. متميزين جدا في التحول السريع من الدفاع للهجوم. شفنا تمرير صلاح اللي بيقدم كل ما لديه الآن في هذه المباراة. صلاح يشعل جنون جماهير ملعب بابارا بارك هنا في ترابسون بهذا الأداء القادم من الدوري الإنجليزي الممتاز. أداء على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز. الله على التمريرة. روعة التمريرة سيدني كبرول والحارس إنجزير يتصدى من جديد لكرة في منتهى الخطورة من سيدني كابرال. نجم الرأس الأخضر انطلق وأتى من وضعية سليمة تماما واستلم وسدد تسديدة تصدى ليها محمد شنجزير حارس مرمى فريق بشكشاي. ركنية ترابزون يضع الآن خمسة من اللاعبين داخل منطقة الجزاء. صلاح على حدود المنطقة من أجل كرة ثانية يسددها صلاح لكن رأسية مرت بعيدة عن المرمى من سافيتش نجم المونتينيجري وكابتن فريق ترابزون. هذه كرة أرال شمشير الرائعة وتصدي الحارس محمد شنجزير لتسديد سيدني كابرال. فايز اللايف عاد إلى كالجينسكي على اليمين. عمر شاينير تقدم من جانب فريق بشكشاير لوسط ملعب ترابزون. كالو جينيسكي من جديد في الخلف الى بايرام وعلى اثار جيروم موبوكو. موبوكو لعباس بيك. فايز اللايف الدولي الاوزبكي يعود في الخلف لبايرام على اليمين. عمر شاينير يلعب كره في الوسط لكالو جينيسكي. عودة كل لاعبي ترابزون لأداء الواجب الدفاعي. كوبيري حتى محمد صلاح خلف خط الكرة حتى المهاجم بولو نواتشو اللي حتى الآن ضيع يعني تقريبا ثلاث كرات في هذه المباراة. بولو نواتشو هداف الدوري في الموسم الماضي. وادي كوبيري مرر كرة بدون عنوان بتصل لركلة مرمى لأندري ونانا. كريستوفر كوبيري ده دولي إيفواري هذا اللاعب. الآن تبديلين قادمين لنوري شاهين. يعمل تبديلين نوري شاهين بخروج كالجينسكي النجم البولندي يترك مكانه كالجينسكي في تشكيل نوري شاهين وكذلك عباس بيك. فايز اللايف إذن ثلاث تبديلات حتى الآن لنوري شاهين. دافي سلكي سلكي اللاعب الألماني و شوف اللاعب الاخر اللي نزل ده كان من هدافي دوري الدرجه الثانيه الالماني دافي سلك لاعب مع عديد الانديه في المانيا. دافي ينزل الان في شوط المباراه الثاني. دافي سلك لاعب لهامبورغ سنوات طويله لاعب لبريمن ولاعب للايبسك معظم أهدافه في البوندسليغا 2. هذه كرة طويلة في الأمام. بولو نواتشو حتى لا يصل لهذه الكرات الطويلة صاحب 2 متر و1 سنت لفريق بشكشاير في محاولة تأتي من الجهة اليمنى. مقطوعة خلصها صلاح لنويو شيبويك نويو سيدني كابرال أندري ونانا
لا يلعب بالنار أندري ونانا، لعبها في الأمام لإرنس موشي. إرنس موشي ضغط يأتي الآن على أوبيري، ضغط كذلك على الحارس شينغزير، لكن خلصوا الكرة بمنتهى البراعة. لعبوا بشكل جيد على الأرض من جديد وإلى خارج الملعب ربي التماس. ضغط قوي، ضغط عالي من جانب لاعبي ترابزونسبور وإلى خارج الملعب رمي التماس. صلاح، رمي التماس لسيدني كابرال، يلعب لنويو في الخط الخلفي من جديد، تمريرة تعود لأندري أونانا، هذه دافي سلكي يحصل على إنذار لسه نازل، يعني بطاقة صفراء لدافي. سيدني كابرال تعود مرة أخرى لفريق ترابزونسبور. سافيتش ربع ساعة مرت الآن من زمن الشوط الثاني، هذه كرة مقطوعة من جانب جيرومو بوكو في انطلاقة تأتي الآن من أوليفيا كيمين، وصلت خطيرة في الأمام لكن مقطوعة من جانب سافيتش. يتدخل سافيتش بذكريات الأيام الخوالي في فريق أتلتيكو مدريد. بول نواتشو، جميلة من صلاح، راح بول، تقدم بول، بول بول، يضيع بول نواتشو، يضيع بول نواتشو من جديد. صلاح أعطى بول اليوم أكثر من تمريرة، لكن بول نواتشو هداف الدوري التركي في الموسم الماضي يصل لهذه الكرة، ولكن المدافع كان أسرع منه في هذه اللقطة. يضيع بول نواتشو من جديد في هذه المباراة، هدف جد أن يعطي لفريق ترابزون طمأنينة في هذه المباراة، ليلعب الفريق يعني بدون أي ضغوطات، ضغوطات الأول مباراتين في الموسم عرضية، ولكن في متناول أونانا، في أسماء في فريق ترابزون. هذه صلاح على الأرض من جانب أونانا، صلاح يكسب خطأ وركلة حرة من أوليفيا كيمين اللي عنده إنذار. أوليفيا كيمين إنذار تاني، يعني طرد أوليفيا كيمين اللاعب الكاميروني. هذه صلاح راح له كيمين، أوليفيا نشوف في العادة إنذار مستحق، إنذار تاني لأنه اللاعب لم يكن على كرة. شوف كرة صلاح لبول، رايح بول لوحده تماما، لوحده تماما بول، وطويل بول 2 متر 1 سنتي، لكن شوفوا خطفها من أمامه في اللحظة الأخيرة مدافع فريق اللاعب اللي نزل قبل قليل، لاعب رقم 4 في تشكيلة نوري شاهين، لاعب نور أرجون. وادي بول يلعب لصلاح، صلاح، صلاح تسديدة لكن مرت لأرال شمشير داخل منطقة الجزاء. أرال شمشير، أرال شمشير على الأرض، تسديدة مرت أعلى المرمى من إرنست موشي. إرنست موشي النجم الألباني، مباراة روعة في الشوط الثاني، وترابزون قريب جدا من تسجيل الهدف الثالث في هذه المباراة. التركيز من جانب إرنست موشي كان بعيد في هذا الإنهاء، لو ركز إرنست موشي وركز بولون واتشو فريق ترابزون ممكن يصل لأكثر من 4 أهداف في هذه المباراة، لأنه شفنا تألق الحارس، شفنا الفرص اللي ضيعها حتى الآن المهاجم النيجيري بولون واتشو. ربما يحتاج ترابزون لمهاجم آخر على الدكة، أيضا في مهاجم بلجيكي قادم من أعتقد ستاندرد ليج، اللاعب ريني ميتونجو موجود على دكة البدلاء. ريني ميتونجو الدنماركي البلجيكي عفوا، اللاعب قادم من ستاندرد ليج في هذا الموسم، ربما يدفع به المدرب فاتح تيكي للمباراة الصعبة الآن على بولو نوتش. عرضية، دافي سيلكي، مر الكرة من أمام دافي سيلكي، وصلت على اللاجئة اليسرى من جديد لفريق بشاك شهير. تبديلات المدرب نوري شاهين، ونور إرجون، دافي سيلكي، وإيفان برينيتش. إيفان برينيتش رمي التماس لسيدني كابرال على الأرض من جديد، مقطوعة من جانب فريق بشاك شهير، وصلت لأوليفيا كيمين،
نجا من انذار تاني ومن طرد، وادي تبريره لبولونواتش، اتحرك له صلاح في الامام، لعبها لصلاح، راح صلاح لكن سرعه من جانب جيرومو بوكو اللي بيكسب رمي التماس من امام محمد صلاح. مدافع اللي شوفه طول القامه ما شاء الله، القوه الجسمانيه من جانب جيرومو بوكو والرقابه اللصيقه لصلاح. 65 دقيقة من زمن المباراة مشاهدينا، 2-1 لفريق ترابزونسبور في الطريق نحو الفوز الأول في هذا الموسم بعد مباراتين تعادل إيجابي أمام قاسم باشا وخسارة في لقاء الذهاب أمام فريق فرنسي فاروتشي الفريق المجري. هجمة سريعة تأتي الآن لفريق بشكشاير على الأرض جميلة، لكن برافو شيبويكي نويو، يخطف شيبويكي تعود لأوبيري، يعلي أوبيري، نوري شاهين دفع الآن بمهاجمين أيضا طوال القامة من أجل كرات الكرات العرضية اللي بتأتي من الجهة اليمنى والجهة اليسرى، وهذه سقط على أرضية الملعب. أمين بيرام يكسب خطأ وركلة حرة، ده ونور اللي نزل كبديل ليلدريب مع بداية الشوط الثاني في المباراة. ثلاث تبديلات حتى الآن لنوري شاهين، سحب يلدريم في بداية الشوط الثاني وسحب فايز اللايف، ربما أصيب اللاعب الأوزبكي لأنه كان من أنشط اللاعبين في فريق بشكشاير، وسحب ياكوب كالوجينيسكي اللاعب البولندي. أمين بايرام، أوليفييه كيمين يلعب كرة في الأمام على الجهة اليسرى، برينيتش، إيفان برينيتش، عرضية قوية لكن سكيرياتش أبعدها بضربة رأسية، تصل من جديد على اليمين لعمر شاهينير، عمر شاهينير ومحاولة مرور تاتي من جانب سكوف والسنة، عرضية في منتهى الخطورة دافي سلكي لكن إبعاد من أمامه من جانب النيجيري، وادي محمد صلاح يعود لأداء الواجب الدفاعي، وتسديدة من أوبوكو مرت أعلى المرمى، مرت كرة أوبوكو، شوف المدافع قلب الدفاع أمام منطقة الجزاء بيكسب كرة تانية من أمام منطقة جزاء فريق ترابزون وبيسدد بقدم اليسرى تسديدة قوية لكن مرت أعلى المرمى. 66 دقيقة من عمر المباراة مشاهدينا، 2-1 ثنائية صلاح حتى الآن تعطي التفوق في النتيجة لفريق ترابزونسبور. هل تكون ليلة صلاح ليلة إعطاء أول فوز لفريق ترابزون في الدوري التركي على الأرض من جديد؟ حتى الآن عمل مباراة كاملة، مباراة صلاح كاملة الأوصاف. خطأ لصلاح، الأكثر محاولات على المرمى حتى الآن في هذه المباراة جيرومو بوكو، شوفوا الرقابة من جانب جيرومو بوكو الطويل جدا قلب دفاع فريق بشكشاير لا يترك أي فرصة لصلاح. وادي أولى التبديلات، المدرب فاتح تكي، أعتقد هنشوف من سينزل في تشكيلة فاتح تكي، هل سيعطي الفرصة لبنجامين بوشواري أم لنوا سافيولو؟ بوشواري على الدكة، كذلك سافيولو البلجيكي صاحب الأصول البرتغالية موجود أيضا على الدكة، القادم من نادي فيتوريا جيمارايش، نادي فيتوريا جيمارايش النادي البرتغالي. سافيتش يلعب، سافيتش سكيريا أتشار الشمشير لسافيتش من جديد. نقترب من 70 دقيقة من عمر المباراة مشاهدينا، متقدم ترابزون بهدفين مقابل هدف، ودي ضغط على كاباسكال لكن تعود لسافيتش، يضغط سلكي مهاجم الألماني لكن منقولة لشيبويكي إنويو، شيبويكي يلعب لإرنس موشي لمحمد صلاح، شوفوا حصار من ثلاث لاعبين على صلاح لكن يا ولد حافظ على كرته، وصلت لإرنس موشي من جديد، حاول التغيير اتجاه اللعب لأرال شمشير، استلم أرال، تحرك له سكيرياتش، راح على أرال شمشير، شمشير لسكيرياتش، فين العرضية من جانب سكيرياتش، سكيرياتش، سكيرياتش، هيلعب من جديد لأرال شمشير، حريف، حريف أرال شمشير، لعب عرضية، فين بولون واتشو بعيد، فينك يا بول،
بولون واتشو وادي اعتقد سافيولو. نعم سافيولو يخرج أرال شمشير يترك مكانه بذل مجهود كبير ايضا أرال في نزول كذلك على حساب برنست موشي يترك مكانه الالباني برنست موشي وبينزل جينك اوسكاتشار ده مدافع جينك اوسكاتشار بالاضافه لسافيولو. على الجانب الاخر ايضا نوري شاهين ليجري تبديل اخر على تشكيل فريق بشكشاير. يخرج شاهينير وينزل بدلا منه لاعب رقم 33 ميشيل كاربو وينيك. ميشيل رقم 33. إذن أربع تبديلات حتى الآن في هذه المباراة لنوري شاهين. فريق بشكشاير في الهجوم خطيرة خطيرة مرت من أمام دافي سلكي. ينزل البولندي كاربوينك ميخال كاربوينك اللاعب البولندي وهذه تسديدة من بعيد في متناول أندري أونانا. بريديتش وأندري أونانا يبدأ في الخط الخلفي. أندري أونانا سكيلي هاتش. 20 دقيقة أخيرة متبقية مشاهدينا من عمر الشوط الثاني في هذه المباراة. ترابزون متقدم بهدف قبل هدف. هنانا يلعب بالنار لعب كرة في العمق لازم يلعب على الخط يلعب على الأطراف. هنانا وصلت لشيبويكي انويو على اللاجئ اليسرى من محمد صلاح. انطلاقة سريعة تأتي الآن فرصة للاختراق تسديدة قوية لكن أنقذها ميشيل كاربوينك أو ميخال كاربوينك اللاعب البولندي اللي نزل قبل قليل في تشكيلة نوري شاهين. من جديد صفرات استهجان جماهير ترابزون. كرة مقطوعة تصل لروسلان مالينوفسكي يلعب في الخلف لشيبويكي نويو لصلاح. صلاح يلعب على اليمين لسافيولو. سافيولو سافيولو تحرك له صلاح راح سافيولو. سافيولو يلعب عرضية في بولون واتشو بعيد تماما عن منطقة الخطورة بولون واتشو لكن مستمر المدرب فاتح تيكي في اعطاء الفرصة للمهاجم النيجيري بولون واتشو. سجله في الموسم الماضي 22 هدف. بعض قد يستغرب طبعا من الاصرار عليه لكن مهاجم سجل 22 هدف في الموسم الماضي وكان هداف الدوري على حساب أسماء كبيرة فيكتور الزيمن وتاليسكا وحمد بايو وإيكاردي مورو إيكاردي النجم الأرجنتيني. أونواتشو مع شمورودوف سجل كل لاعب منهم 22 هدف في الموسم الماضي. هذه كرة في الخلف وصلت إلى أوبيري يلعب على الأرض. أوبيري تقدم من جانب فريق بشكشاير وخطأ وركلة حرة لإلدور شمورودوف. روسلان مالينوفسكي يرتكب خطأ مع إلدور شمورودوف. ملعوبة برينيتش في محاولة مرور من أمام سيدني كابرال. برافو سيدني كابرال في قمة تركيزه أبعد من أمام برينيتش وكسب رمي التماس لفريق ترابزونسبور. سيدني كابرال يلعب سيدني لشيبويكي وويو تصل محمد صلاح سحبها صلاح جميلة لعبها في الأمام الآن لسافيولو. سافيولو سافيولو راح سافيولو فين بولون واتشو أقرب لشينغزير أقرب لحارس مرمى فريق بشكشاير. شينغزير يبدأ شينغزير مع ميخال كاربوينك يلعب ميخال على اليمين خرج عمر شايدير ترك مكانه لميخال اللي أصبح مدافع أيمن لفريق بشكشاير. وهذه كرة ملعوبة لبرينيتش. إذا برينيتش يفشل في ترويض هذه الكرة برينيتش
شوفوا صلاح سحب الكرة من أمام أوليفييه كيمين بمنتهى البراعة ولعبها لسافيولو اللي لم يرسلها عرضية للمهاجم بولن واتشو، كانت في متناول حارس المرمى شينغزي. أوليفييه كيمين برينيتش لاعب كرواتي اللي نزل في الشوط التالي في تشكيلة نوري شاهين، رامي التماس بيعد عليه حكم المباراة، بيعد على المدافع الأيمن سيدني كابرال، لكن يلعب، تصل الكرة في الخلف لأندري أونانا. نقترب من آخر ربع ساعة من عمر المباراة مشاهدينا، تقدم ترابسون بهدفين مقابل هدف، وضيع الفريق فرصة من الأهداف في هذه كبشة من الأهداف في هذه المباراة، فرص عديدة ضاعت على فريق ترابزون مع تصديات أيضا كانت مميزة من جانب الحارس محمد شينغزي. سافيولو حرك له صلاح، يلعب لصلاح، صلاح استلم غير اتجاه اللعب، تمريرة جميلة من جانب صلاح، وادي رأسية بولون واتشو، بولون واتشو فين؟ فين من بولون واتشو؟ خارج المرمى يا بول، روح خطوة يا بول، يطالب بركل جزاء بولون واتشو، بيطالب حكم المباراة بركل جزاء. نشوف في الإعادة إفادة بكل تأكيد، هذه هل لمسها أمين بايرام بإيده؟ بنشوفها من هذه الزاوية، أعتقد كان في احتمالية وجود لمسة يد على بايرام، هذه بول لكن لمسة يد بايرام دون أن يقصد، غير متعمدة لمسة اليد يا بولون واتش. من جديد ضغط من جانب لاعبي ترابزون، كرة منقولة في الأمام، تشتيت إلى خارج الملعب، ربي التماس كاباسكال لاعب الارتكاز، سأتي فابينيو لتدعيم خط وسط ملعب فريق ترابزونسبور. 14 دقيقة أخيرة متبقية من زمن الوقت الأصلي لهذا اللقاء مشاهدينا، هذه كرة خطيرة ملعوبة لكن أبعدها الشيبويكي إنويو. سيدني كابرال تعود للمدافع النيجيري، كان غير محظوظ في ركلة الجزاء اللي احتسبت عليه، ودي تمريرة جميلة في الأمام لسافيولو، راح سافيولو أمامه مساحة، راح سافيولو، انطلق سافيولو يلعب على طول لصلاح، صلاح لكن من أمامه تغطية دفاعية من جانب كاربوينيك اللي نزل في الشوط الثاني، لاعب البولندي شتت من أمام صلاح بعد انطلاقة رائعة جات من جانب سافيولو. فتحتكي، هل تكون مباراة تقديم ترابزون لصورة مغيرة للبداية اللي كانت غير جيدة أمام قاسم باشا وأمام فريسي باروتشي؟ مباراة إعادة المعنويات للجماهير وللفريق وللاعبين، تعادل في الجولة الأولى أمام قاسم باشا، خسارة في مباراة الذهاب أمام فريسي باروتشي، خروج يعني التحول لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي بدلا من اللعب في بطولة الدوري الأوروبي الأقوى بالتأكيد من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي. أندري أونانا، أونانا يلعب أونانا لنويو، محمد صلاح الأكثر لمسا للكرات في هذه المباراة حتى الآن والأكثر محاولات على المرمى. صلاح يا ولد غير اتجاه اللعب على الجال اليسرى، هذه استلام وانطلاقة تأتي الآن من جانب نوا، من جانب أوسكاتشار، يعيدها من جديد لمحمد صلاح على حدود منطقة الجزاء، لمسة جميلة، صلاح وركلة جزاء، صلاح وركلة جزاء، لكن ماذا احتسب حكم المباراة؟ ماذا احتسب حكم المباراة في هذه اللعبة؟ يدي صلاح انذار، غريبة وعجيبة من جانب علي شانسلان، اعتبر صلاح ادعى السقوط في هذه اللعبة. علي شانسلان بالتأكيد في تقنية الفيديو، جماهير ترابزون غير راضية عن هذا القرار، ودي الإعادة من جديد، في الإعادة إفادة قدم أمين بايرام وعرقلة لصلاح في هذه اللقطة، هذه القدم اللي جاءت في قدم صلاح، اعتبر الحكم ادعى السقوط في هذه اللعبة وفي انتظار قرار حكم تقنية الفيديو. يخرج سكوف أولسون وينزل بوزوك بدلا منه، تبديل الأخير لنوري شاهين، خلاص
اعتبر الحكم ادعى السقوط في هذه اللعبة. تستمر المباراة مشاهدينا. وادي على طول التدخل من جانب سيدني كابرال. سيدني كابرال وخطأ لفريق بشكشاير. خطأ لفريق بشكشاير على سيدني كابرال. جماهير غير راضية عن قرارات الحكم مع علي شانسلان. علي شانسلان. كريستوفر أوبيري. كرة في الأمام لبرينيتش لأوبيري. تعود سهلة لسافيتش. يلعب مع سيدني كابرال. سيدني كابرال تحت الضغط لكن كابرال يكسب خطأ بذكاء. سيدني كابرال لاعب الرأس الأخضر. الآن تبديل آخر للمدرب فاتح تيكي. يسحب روسلان مالينوفسكي اللاعب الأوكراني ويدفع في هذه الأثناء باللعب رقم 8 في تشكيلة فريق ترابزونسبور بنجامين بوشواري نجم المنتخب المغربي والمتوج بالميدالية البرونزية مع المنتخب الأولمبي المغربي في الأولمبياد الماضية. بنجامين بوشواري ينزل بوشواري لتدعيم خط وسط فريق ترابزونسبور. أندري ونانا. 10 دقائق أخيرة متبقية مشاهدينا من عمر الوقت الأصلي للقاء. أندري أونانا على تنفيذ الركلة الحرة. أندري أونانا يلعب كرة طويلة في الأمام. أندري أونانا تصل سهلة للحارس محمد شينغزير حارس مرمى فريق بشكشاير. دقائق الأخيرة من عمر المباراة. هذه كرة لأوليفيه كيمين. كريستوفر أوبيري يلعب مع برينيتش. من جديد أوليفيه كيمين لعب خط الوسط الكاميروني في الخلف لصالح فريق بشكشاير. على الأرض من جديد في الأمام برينيتش. تعود مرة أخرى لأوبيري. استحواذ الآن للاعبي بشكشاير مع تحفظ وعودة لأداء الواجبات الدفاعية من جانب لاعبي ترابزون. هذا الضغط من جانب بوشواري. تعود في الخلف من جديد لبايرام. بايرام نجا من احتساب ركلة جزاء عليه حكم التقنية. يعني لما اتفق مع قرار حكم المباراة. وادي نويو بطاقة صفراء لشيبويكي نويو قلب دفاع فريق ترابزونسبور النيجيري. شيبويكي نويو يحصل على انذار. علي شانسلان حكم المباراة والجماهير غير راضية عن قرارات عن معظم قراراته. يعني شوف شيبويكي حتى فاتح تيكي ردت فعله لكن دفع كانت في ظهر بوزوك. بوزوك اللي نزل كآخر الأوراق اللي دفع بها المدرب نوري شاهين في فريق بشكشاير. أمود بوزوك اسم معروف في الكرة التركية. أمود بوزوك كرة في الأمام لكن مقطوعة وصلت لمحمد صلاح. صلاح يلعب على الجال اليسرى جميلة مع انطلاقة سريعة تأتي الآن وفرصة لإضافة هدف ثالث في هذه المباراة. تسديدة لكن شينغزير يتصدى لهذه التسديدة. تسديدة جاءت من جانب أوسكاتشار. عمل له صلاح كرة في منتهى الروعة. جينك أوسكاتشار سافيولو جينك أوسكاتشار 2 أجنحة دفع بهم تيكي في الشوط الثاني من هذه المباراة. تعود من جديد لكريستوفر أوبيري. 84 دقيقة من عمر اللقاء. برينيتش والكرة العرضية ده في سلكي لكن سكيرياتش. تعود من جديد فيها خطأ فيها دفع في ظهر سافيتش. سافيتش قلب الأسد المونتينيجري. هذه كرة صلاح
اللي لم يحتسبها الحكم مع ركل جزاء. لمسة كانت في قدم صلاح اليسرى وغريبة من جانب علي الشانسلان. طبعا صلاح يتعجب من هذا القرار. لعبة بالتأكيد ستثير الجدل في الدوري التركي. علي شانسلان حتى تقنية الفيديو لماذا لم تشاهد اللمسة اللي كانت للقدم اليسرى لصلاح؟ لأنه صلاح شخصيا لا يدعي السقوط، يعني صعب أنه يدعي السقوط. كان هناك تلامس، كان هناك خطأ من جانب المدافع أمين بيرام، لكن علي شانسلان لم يريد إنهاء الأمور بالنسبة لفريق ترابزونسبور. أعتقد فتح تيكي سيتحدث عن هذه اللعبة كثيرا مع نهاية المباراة. رمي التماس ملعوبة لمحمد صلاح، محمد صلاح ضغط عليه من جانب لاعب فريق ترابزون، لاعب فريق بشكشهير ومود بوزوك، بوزوك رقم 17 آخر الأوراق اللي دفع بها المدرب نوري شاهين الموسم الماضي. في الدور الثاني على هذا الملعب تعادل الفريقين 1-1. هذه كرة لبولو نواتشو لكن بتمر للحارس محمد شينجزير. يبدأ اللعب لبرينيتش، برينيتش وسيدني كابرال. فتح تيكي يستعد لإجراء تبديل، يلعب على الخط موجود لفريق ترابزونسبور. عمل 3 تبديلات حتى الآن فتح تيكي. وادي تمريرة في الأمام لبرينيتش على جال اليسرى، مساحة الآن لبرينيتش، عدله سيدني كابرال، مررها لبوزوك، تسديدة تأتي من جانب شمورودوف، بتمر لميخال، عرضية خطيرة، ونانا ونانا ونانا ونانا، روع التصدي من جانب الحارس أدري ونانا، الحارس القادم من المانيو على سبيل الإعارة. يتصدى لأخطر كرات فريق بشكشهير في الشوط الثاني أندري ونانا. هذه الصغرة وهذه التسديدة اللي جاءت من جانب برينيتش من ميخال البولندي، نجم البولندي اللي نزل في الشوط الثاني في هذه المباراة. ميخال كاربوينيك أرسل عرضية مليمترية، شمورودوف كان موجود أيضا في هذه اللقطة، وأخيرا يخرج بولو نواتشو من هذه المباراة. شوفوا الجماهير التي تحيي طبعا نجمها وهداف الدوري في الموسم الماضي، بيترك مكانه الآن لأوزانتوفا. بولو نواتشو فريق غاضب طبعا، ضيع أكثر من فرصة في هذه المباراة. أوزانتوفا ورابع تبديلات المدرب فاتح تيكي، لكن يأتي الضغط الآن في هذه الدقائق الأخيرة من جانب فريق بشكشهير. بشكشهير من أجل خطف هدف التعادل. برينيتش على الأرض، أوبيري يلعب كرة في الخلف لأوبوكو، أوبوكو على اليمين لبيرام، بيرام يلعب لكاربونيك، كاربونيك من جديد كيمين لكريستوفر أوبيري، نقلها لبرينيتش، قريب منه سيدني كابرال، برينيتش والعرضية على القائم البعيد، مرت وصلت إلى ميخال كاربونيك. هذه المحاولات أمامنا لكلا الفريقين، محاولات على المرمى، أينما تستمر محاولات فريق بشكشهير. عرضية لكن تبعد من جانب نويو، شيبويكي نويو، تحت الضغط الآن فريق ترابزونسبور. برينيتش والعرضية في منتهى الخطورة، مش ممكن مش ممكن، دافي سيلكي كان عرضية في منتهى الروعة للاعب الألماني ومطالبات بركلة جزاء، لكن احتسب الحكم خطأ على دافي سيلكي، احتسب خطأ على دافي سيلكي. اشتعل الملعب الآن في هذا اللقاء مشاهدينا. ترابزون بشكشهير مباراة قوية أوفت بوعدها، حكم ماذا قرر في هذه اللعبة؟ مطالبات بالعودة للتقنية. هذه الكرة من جديد، هل فيها لمسة يد على مدافع فريق اسطنبول بشكشهير أوزكاتشار؟ أعتقد إيده كانت في وضعيتها الطبيعية أوزكاتشار، لكن أيضا كان في احتكاك مع دافي سيلك. شوف القرار في هذه اللعبة اللي ربما يأتي من غرفة التقنية، تقنية الفيديو. سافيتش خد انذار، انذار لسافيتش
وإنذار للاعب رقم 4 كذلك أنور إرجون. إنذار لأنور إرجون. في الأخير احتسب الحكم خطأ على دافي سلك. دقيقة الأخيرة من زمن الوقت الأصلي للقاء مشاهدينا. طرابزون بثنائية محمد صلاح متقدم على فريق بشكشاير. جولة الثانية من الدوري التركي. هذه التمريرات لطرابزون 402 تمريرة صحيحة حتى الآن في المقابل 342 تمريرة لفريق بشكشاير. سيدني كابرال محمد صلاح. سيدني كابرال لشيبويكي أندري ونانا. شوف الوقت المحتسب بدل من ضاع في الشوط الثاني. حكم في الشوط الأول أضاف 5 دقائق. هذه كرة تعود من جديد خطيرة لدورش مورودوف لكن مقطوعة من أمامه. شوف سرعة المدافع النيجيري شيبويكي يلعب لسيدني كابرال. سافيتش لأونانا على الأرض. أونانا تعود من جديد مع ضغط عالي من جانب لاعبي اسطنبول بشكشاير محمد صلاح لكن مقطوع الكرة. سافيتش يلعبها طويلة في الأمام بتمر إلى خارج الملعب. رمي التمرير راح سافيولو على اللاجئ اليسرى. سافيولو راح على اللاجئ اليسرى وهذا بيضغط سافيولو على الحارس شينزير وعلى مدافعي فريق اسطنبول بشكشاير. 4 دقائق تسبب الحكم وقت بدل من ضائع في عمر الشوط الثاني في هذه المباراة. الدورش مورودوف لكن مقطوع الكرة من أمام الدور لا وجود لخطأ. توصل لصلاح. صلاح على الأرض جميلة مع انطلاقة مع محاولة تأتي من عمق الملعب لكن مقطوعة من جانب فريق بشكشاير. ترتد من جديد وشواري يرتكب خطأ وركلة حرة. خطأ ملعوب لبرينيتش. حذاري من هذا اللاعب برينيتش. يبان برينيتش يلعب عرضية لكن يتركها الحارس أندري ونانا لتكون ركلة مرمى لفريق طرابزون. طرابزون تحت الضغط. شوفوا خلص هذه الكرة ببراعة. بوشواري بن جميل. بوشواري يعد حكم المباراة على أندري ونانا. لازم يلعب قبل العدة 5. أندري ونانا يلعب بالفعل كرة طويلة في الأمام لصلاح. صلاح صلاح ضغط صلاح. الله الله يا صلاح. الله يا صلاح. ماذا احتسب حكم المباراة علي شنسلان. غريبة من جانب علي شنسلان. احتسب خطأ على صلاح. احتسب خطأ على صلاح. لا ركلة جزاء لصلاح. لا هدف ثالث لصلاح في هذه المباراة. علي شنسلان يحتسب خطأ على النجم المصري ويحرمه من الهاتريك في هذه المباراة. هنشوف اللعبة في الإعادة هل بالفعل كان فيه إعاقة من جانب محمد صلاح اللي يستحق الهاتريك في هذه المباراة. إنهاء جميل من جانب صلاح. ربي التماس. صفرات استقالة في دفعة في ظهر المدافع كريستوفر أوبيري. نعم دفعة في ظهر المدافع كريستوفر أوبيري. لو كانت مكتفة كان الخطأ يكون غير موجود لكن الدفعة كانت في ظهر كريستوفر أوبيري وقرار صحيح من جانب علي شنسلان. إيفان برينيتش. إيفان يلعب لأوليفيا كيمين يكسب خطأ أوليفيا كيمين. 3 دقائق على الوقت المحتسب بدل من ضائع. مرت الآن من زمن الوقت المحتسب بدل من ضائع. دقيقة الأخيرة. فاتح تيكي مدرب فريق طرابزون يحصل على إنذار. مباراة على صفيح ساخن. هذه الخطأ على كاباسكال لاعب الارتكاز. ركلة حرة لفريق بشكشاير. ربما تكون آخر فرصة في المباراة للفريق القادم البديل اسطنبول بشكشاير. بشكشاير من أجل التعادل. ضربة راسية خطيرة لكن بعد يأتي بضربة راسية من جانب سيدني كابرال. تصل لنويو. راح نويو. حارس المرمى غير موجود. صلاح. يلا صلاح. صلاح صلاح في المرمى. صلاح يا صلاح. ينهيها صلاح بهدف عالمي.
الهدف الثالث ياتي الان لفريق طرابزون في الدقيقه الاخيره من زمن الوقت المحتسب بدل من ضائع. تقدم محمد شنجزير ومحمد صلاح، محمد صلاح يسجل الثالث لفريق طرابزونسبور. محمد صلاح، هذه الاعاده من جديد، هل فيها تسلل؟ هل فيها تسلل على لاعب فريق على محمد صلاح؟ هل من البدايه كان فيها تسلل؟ لكن يا سلام، كراتك صلاح تذكرنا بهدفك في مرة المان سيتي. محمد صلاح، محمد صلاح، هل يحتسب له الحكم او تقنيه الفيديو قال انه كان هناك تغطيه من جانب اثنين من اللاعبين؟ هنشوف، لانه الحارس كان متقدم. اوه يا صلاح، اوه يا صلاح، الغي الهدف بداع التسلل. حارس كان متقدم، اخر لعبه في المباراه هدف عالمي، لكن يلغى بداع التسلل. والاثاره مستمره، الاثاره مستمره، والكره لفريق بشكشاير. خلاص خلاص، الفرصه الاخيره، اللعبه الاخيره لفريق بشكشاير. راسيت دافي سلكي مرت اعلى المرمى واحتبست انفاس جماهير طرابزونسبور، وفي النهايه تاتي الصافره من جانب علي شانسلان ينهي هذه المباراه. ودي حوار صلاح مع علي شانسلان، ركله جزاء لم تحتسب، هدف في منتهى الروعه يحتسب تسلل. وبثنائي صلاح طرابزون يحقق اول انتصاراته في الموسم واول انتصاراته في الدوري التركي بقدم النجم المصري محمد صلاح. مباراة حبست أنفاس جماهير طرابزونسبور حتى الدقائق الأخيرة، مباراة ضيع فيها بولون واتشو عديد الفرص، بالإضافة طبعا لتألق صلاح الملفت في هذه المباراة اللي بالتأكيد سينال يعني كثير من الإشادات من جانب الجماهير التركية ومن جانب محللي الدوري التركي. ثلاث نقاط أولى كاملة لفريق طرابزون بعد نقطة التعادل في الجولة الأولى، أربع نقاط لطرابزون، وبشكشاير يتلقى أول هزيمة في الدوري التركي على يد طرابزون. شكرا لكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في مباريات أخرى قادمة بإذن الله.

0: هذا شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

مساء النور طارق. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات بإن سبورتس، طابت أوقاتكم بكل خير من ملعب برينتفورد، ملعب كومينيتي اللي يفتح أبوابه لاستقبال مواجهة لندنية. صراع مبكر في عاصمة الضباب بين برينتفورد النحلة اللاذعة أمام سبيرز توتنهام. توتنهام موسم ماضي كان موسم صعب صعب، وكان موسم قريب توتنهام من السقوط للتشامبيونشيب، تمكن من البقاء واحتل المركز 17. في برينتفورد كان قريب من مشاركة أوروبية، مركز 9 فارق الأهداف، لم يمنح النحلة من الوجود أوروبيا، من التواجد أوروبيا هذا الموسم. دان فانتظار انطلاق هذا اللقاء والانطلاق الحقيقي لتوتنهام مع الطليان الديزيربي. توتنهام اللي من خلال هذا الموسم أبرم صفقات قياسية كبيرة، من بينها هدوم الإيطالي ساندرو تونالي القادم من نيوكاسل، بينما فريق برينتفورد على مستوى الماركات أقل إنفاق من توتنهام، ولكن يظل اللاعب الأبرز هو مامادو سانغاري القادم من لونس الفرنسي. ينطلق اللقاء وكرة عند سبيرز توتنهام، كرة منطقة النحلة بانطلاقة لصالح سبيرز من خلال شارليسون. ينطلق بالكرة روبرتسون، يرفع كرة روبرتسون تنتا يسار عند الحارس كيلر. بعد خيبة أمل الموسم الماضي لم ينجح توتنهام في دام مورغان جيبس وايت وإيسي، نجح هذا الموسم في ضم أسماء كبيرة خاصة في وسط ميدان الطلياني ساندرو اللي أصبح أغلى لاعب إيطالي وأغلى صفقة في تاريخ توتنهام. أمامنا المدرب أندروس، مدرب برينتفورد، موسم السادس للنحلة في البريمير ليج. هنا كورة ينطلق من خلالها فريق برينتفورد، والحكم مايكل أوليفر يعطي مبدأ إتاحة الفرصة بانطلاق كايودي. ينطلق الطلياني يحاول المراوغة، كورة بيئة ترجع لتوتنهام، مرة الكورة ما تستيل، تعود كورة لصالح النحلة لبرينتفورد. النحلة اللي أثبتت أن الحلم ممكن في قلب غرب لندن. قصة برينتفورد قصة النجاح الأكثر إلهام في كرة القدم الحديثة القائمة على العقل والبيانات. كرة تنقل الآن من سانغاري في اليسار لويس بوتر، يمرر عند شادي كيفن شادي، كيفن شادي معاه المدافع الهولندي فون هايك، فون هايك القادم من سيغرس برايتون مقابل 52 مليون جنيه استرليني الهولندي فان. والحكم يحتسب خطأ، أسماء لضمها ديزيربي هذا الموسم تتماشى مع فلسفة الإيطالي، ثنائي الدفاع بمهارات فنية عالية، وسط ميدان ماتيوش فرنانديز القدرة على الخروج بالكرة تحت الضغط وفي المساحات الضيقة، تونالي القدرة على التقدم بالكرة لمسافات طويلة مع أيضا القدوم سابينيو. هذه الكرة الثابتة الآن برينتفورد خطير، مسجل 10 أهداف من كرة ثابتة من الموسم الماضي، هل يستاهل المشوار بأول الأهداف؟ الكرة الثابتة، الكرة إلى ضربة الزاوية. أمامنا يانسن رقم 8 لاعب فريق برينتفورد، كرة لمسها روبرتسون، ركنية لفريق برينتفورد. برينتفورد الفريق الشجاع دائما ما يشكل صعوبة كبيرة، وصف بالنحل اللاذع، وصف يطلق على الفريق اللي دائما يكون شرس أمام الكبار. على الطاير أضرب والكرة تصطدم بالدفاع، كرة قوية جدا، الفكرة رائعة، كرة بوتر، ضربة جدار دفاع توتنهام. برينتفورد خطير، وراسية مرت قريبة من مرمى كينسكي،
برينتفورد صعب المراس. يورغن كلوب الألماني السابق مدرب السابق ليفربول لقال فريق يملك تنظيم مرعب، فريق يقاتل على الكرة وكأن الأخيرة. وبيب غوارديولا قال على برينتفورد، قال اللعب ضد برينتفورد يشبه الذهاب إلى الطبيعة.

برينتفورد المسيطر على فريق توتنهام. انطلق الان كيفن شادي، كيفن شادي، كيفن شادي يعوله على إيغور تياغو البرازيلي، ثاني افضل هداف في البريمير ليج بعد الوحشه الهولندي. توتنهام وموسم للنسيان، موسم ماضي كان موسم صعب على سبيرس، جاء ديزيربي في اخر سبع مباريات وتمكن سبيرس من البقاء بصعوبه كبيره، كان قريب جدا من توديع البريمير ليج، من السقوط لاول مره منذ عام 77. كيود ياخذ كره، خذاها الطلياني، ترجع عند كيلر حارس مرمى فريق برينتفورد. موسم ماضي توتنهام ما عرفش الاستقرار على المستوى الفني، ابدا مع الدنمارك توماس فرانك، بعد تيودور الكرواتي، وكمل مشوار ديزيربي. ديزيربي وصل في فترة كانت صعبة جدا. توماس فرانك المدرب اللي قاد برينتفورد واللي كان وراء صعود الفريق للبريمير ليج والثبات ضمن النخبة لم ينجح مع توتنهام. ترجع كرة كريستوفر راير، نرويجي نيثان كولينز، كولينز كريستوفر، الكرة تبقى عند فريق برينتفورد. تدخل كان من جانب لاعب فريق توتنهام، شوف الضغط اللي قام به اللاعب كونر كالاجر امامنا بطل العالم بورو، بورو بيدرو اسبانيولي موجود في المدرجات يتابع المباراة. كرة ارجع بانطلاق الهلال عملية هجومية، ايضا تشافي سايمونز الهولندي هو الاخر يتابع بكرة خطيرة، جول وجول وجول خطيرة، كرة برينتفورد. برينتفورد محاولة ثانية يهدد مرمى توتنهام. شوف الإعادة، هذا هو برينتفورد، ساحر برينتفورد هنا على هذا الملعب، يجسد الأناقة في قلب ملعب كوميونيتي. ركنية لصالح برينتفورد، هل يتقدم برينتفورد على مستوى النتيجة؟ موسم كان رائع تحت قيادة كيت أندروس، رغم أن الكثيرين توقعوا أن يعاني برينتفورد بعد توماس فرانك. رأسية والكرة إلى ضربة مرمى لصالح فريق توتنهام. توتنهام مع الطلياني ديزيربي، ديزيربي اللي نشح في الإنجليز مع برايتون، ديزيربي اللي أشاد به العديد من النقاد والمتتبعين للكرة الإنجليزية وعلى رأسهم البيب غوارديولا. يحب الاستحواذ، الكرة الجميلة أكيد. موسم ماضي كان موسم صعب، الهدف الأول في نهاية الموسم ابقى توتنهام في الأضواء. الآن مع هذا الموسم مع لاعبين استعان بهم ديزيربي في انتظار النتائج. هذا أندروس، أندروس هو فريق النحلة، هندسة الخلية، خلية النحل اللي هي انضباط دفاعي أشبه بالمسطرة والقلم، إغلاق المساحات واستدراج المنافس. ولكن بدأ المباراة بشكل ضاغط، فريق برينتفورد يبحث عن الانتصار هنا أمام توتنهام. مباراة اليوم رصانة التاريخ بشغف الحاضر، صراع لندني مبكر، لا تعترف المواجهات اللندنية بالحسابات النظرية. تبقى هي دقائق أولى لهذا اللقاء. ترجع كورة بانطلاق الآن ومحاولة هجومية، تسديد من كالاجر بعيدها،

0: بولة تنتهي خارج ملعب شوف المحاولة كان في ضغط على على كالاجير ترجع كورة مرة أخرى بمحاولة أقرب لها السينيس الأرجنتيني تعود الكورة من كينسكي يا سعيدة كيفن شادي كيفن شادي ترجع كورة مرة أخرى تعود من جديد لمصلحة فريق توتنهام بينما هناك صفارة وخطأ الدقائق الأولى من عمر هذا اللقاء صفر مقابل صفر برينتفورد مع توتنهام في افتتاح الدوري الانجليزي الممتاز حارس تشيكي كينسكي ينقل كرة كينسكي في اليمين عند أرشي غري يرجع كرة كريستوفر آير لويس بوتر يمرر كيلر الانطلاق بالكرة من كريستوفر ينجح في المرور من ريشارليسون استلام وكرة تتمرر في وسط الميدان مرر كرة سانغاري عند بوتر بوتر يرجع بوتر عند يانيلت فيتالي تولينز مامادو سانغاري مامادو الوانتو مامادو وكان وكان وكان وكان 1-0 سيمفونية الشوت سيمفونية برينتفورد حركة متناسقة بلا كورة ولكن أيضا تفاهم كبير تبادل كورة ممتازة حركية ممتازة ولمسة أخيرة حاسمة امنح برينتفورد هدف التقدم النتيجة الآن تقدم برينتفورد سحر برينتفورد هنا على أرض ملعب كوميونيتي يجسد التفوق يجسد الأناقة سانكاري القادم اللونس الفرنسي الوانتو والكورة اكتملت الشبكة شوف الكورة ابداها الآن المالي الوانتو العرضية ولمسة أخيرة كانت حاسمة لمسة أخيرة تمنع تقدم برينتفورد 1-0 يتقدم فريق النحلة النحلة اللابعة النحلة تتقدم 1-0 غيرت النتيجة هدف عن طريق لويس بوتر لويس بوتر لعب السابق لهال سيتي تفوق برينتفورد من البداية برينتفورد يسجل الآن هو المتقدم فريق المعروف عليه بالأداء القوي يلعب دوما بشجاعة على ميدانه برينتفورد على النقيض تماما من المعاناة اللي عاشها توتنهام قدم موسم رائع موسم ماضي ويحاول أن يبدأ بقوة هذا هو سانغاري القادم من الدوري الفرنسي القادم من فريق الشمال فريق لونس كان وراء الهدف بشغل كبير الوانتو بشكل ممتاز اخترق دفاع توتنهام وقدم الهدية موسم كان ناجح مع لونس حقق مع الفريق اللقب كاس فرنسا بيرفول يمرر ريشارليسون وكرة ثابتة لتوتنهام خطأ للبرازيلي ريشارليسون كرة ثابتة من سيتقدم لها من هو الأقرب أمام لبيرفول بيرفول مرر ريشارليسون والتدخل كان واضح شوفوا لعب سانكاري ارتكب الخطأ من مكان خطير هذا اللاعب المالي النصر المالي في أول مباراة يخوضها مع برينتفورد في التجربة الأولى ليه في الملاعب الإنجليزية أمام نادي السار الموجود على دكة بدلاء سبيرز توتنهام. كرة من مكان خطير في ماتيستيل. هذا الاقرب الفرنسي ماتيستيل هو من سيتولى التنفيذ. ماتيستيل سارع عند الحارس كيلر. تضيع المحاولة على توتنهام. توتنهام موسم ماضي أبرز محطات الموسم الكارثي. الفريق ظل 15 مباراة متتالية من دون انتصار. ظل لمدة 118 يوم اكتفى فقط بثلاثة انتصارات على أرضه. اضطر الفريق للقتال من أجل تجنب السقوط. موسم للنسيان. وهذا الموسم كيف ستكون البداية؟ الفريق متأخر 1-0. توتنهام يعد من أغنى الأندية في العالم. وصول الطليان لديزيربي عامل محفز للغاية. ساهم في تحقيق 30% من انتصارات الفريق موسم ماضي. على رغم أن الطليان يتولى المسؤولية لسبع مباريات فقط. أولى لصالح برينتفورد. بيد المباراة بشكل أفضل. برينتفورد تقريبا بتشكيلة موسم ماضي. وتوتنهام بحلة جديدة بهدف تحقيق طموحات كبيرة. دي سيربي طلياني اللي وصل للبريمير ليج في سبتمبر 2022 قدم مفاهيم تكتيكية جديدة نالت اعجاب بعض ابرز الشخصيات في الدوري الممتاز. غوارديولا وصف هذا الطلياني من اكثر المدربين تاثير في العشرين عام الاخيره في البريمير ليج. هذا الطلياني دي سيربي اللي حب الاستحواذ يحب الاستحواذ تحت قياده دي سيربي. برايتون بمثابه فرقه اوركسترا تعزف كره قدم ممتعه. ولكن مع توتنهام المتعة والواقعية هكذا يريد سبيرس. توتنهام صعب الحكم على ديزيربي. مازلنا في البداية والبداية صعبة في ربع ساعة. برينتفورد هو الفريق الأفضل في انتظار ردة فعل توتنهام. فون هيك وكورة من كري. كورة كري عند ميكي مور. يرجع من تونال لتعود ليان. ساندرو تحت الضغط يخسرها الطلياني. والحكم مايكل أوليفير يحتسب كرة ترجع لفريق برينتفورد. هذا هو اللاعب ميكي مور 19 سنة. موسم ماضي وعيل لرانجرز الاسكتلندي ورشح هذا الموسم لتوتنهام. كرة لصالة فريق برينتفورد. التمرير وكرة تلعب منطقة سبيرس. فرصة للثاني والهدف الثاني يضيع. العارض هذه المرة الجولياتور البرازيلي كور القناص. يواصل برينتفورد الضغط. يواصل تهديد مرمى توتنهام. يحرج سبيرس ولو أن بداية اللعبة فيها التسلل. بداية اللعبة كولينز كان متسلل. كورة من الحارس كينسكي. محاولة الخروج بالكورة من روبرتسون. روبرتسون أو من الأرجنتيني السينيسي يكسب خطة ماركوس. البدايات صعبة طبعا. فلسفة دي سيربي الاحتفال بالكرة وانتظار الضغط من الخصم. محاولة اللعب عبر عمق الملعب بهدف إيصال الكرة للمهاجمين المتمركزين في مناطق متقدمة وفي مساحات خالية. ممكن فلسفة الفريق المدرب تحتاج الوقت. ولو أن يعني دي سيربي أكد النجاح من خلال المباراة الودية. ولكن الوديات تختلف تماما عن الرسميات. بيرفول سينيسي التاني خسر كورة ترجع لبرينتفورد. برينتفورد الفريق المنظمة طاقة جماعية لا تهدأ هنا على هذا الميدان. فريق اللي كما ذكرت دائما مشكل صعوبة على كل الزوار. النتيجة 1-0. توتنهام والوضع أكيد خلال بداية هذا الموسم بعد أن أنفق الكثير من الأموال فانتظار النتيجة. برجع كرة كرة من السانكاري تخطو استرجع كرة من جانب فريق برينتفورد. الحاكم يقول خطأ. برجع كرة بخطأ يبقى تقدم مستمر فريق برينتفورد. كرة ترسم الكولينز طويلة كولينز تجد فونيك ترجع فريق برينتفورد فرصة الثاني والحارس خروج الحارس سكينسكي مسار ثنائي محور الدفاع يحتاج الوقت أكثر للانسجام. شوف الباس هنا حاول الاختراق والمرور هو ترى البوركينابي ساندرو تونالي. يرجع كورة من كولينز للوراء لكريستوفر النرويجي عند الحارس الأيرلندي كيلر. كيلر يلعب كورة طويلة كيلر منطقة توتنهام تتغير ناحية إيغور سهل عند أنتونين كينسكي. يرجع كورة مرة أخرى بانطلاق لصالح فريق توتنهام مازال غير قادر على الرد. مباراة صعبة من البداية على فريق توتنهام اللي حاول الرد الآن والعودة للمباراة. الانطلاق بالكرة تمرير باتجاه روبرتسون. روبرتسون والكرة تتحول خارج الميدان إلى التمس. برجع كرة الوراء ساندرا تونالي بدل اللعب الطلياني دي الكرة على أرشي جري. برجع من جديد توتنهام لسبيرس تونالي بلمسة يخطي وتراء عند مايكل كايودي. مايكل تبع فيه الفرنسي تيل ياخذ كرة ماتيس تيل ماتيس لتونالي. تونالي للوراء تعود كرة ساندرو. ساندرو برمسة لفونيك. فونيك سينيسي بيرك فول لوكاس روبرتسون أندي يرفع كرة لوكاس البحث عن ريشار ليسون وكرة تنتهي إلى ضربة مرمى. شوف كرة لوكاس بيرغفول فعل كرة منطقة الجزاء ولكن مرت كانت بعيدة على المهاجمين. ترجع كرة مرة أخرى لهجوم الآن الانطلاق بالكرة في محاولة هجومية لديل ديل مع الكرة ديل يرشحها للوراء. الانطلاق بالكرة شوفنا جرام بوتر. جرام بوتر يتابع المباراة يدرب حاليا المنتخب السويدي درب برايتون درب تشيلسي ودرب ايضا ويست هام في الانجليز. كرة الان في اليمين الانطلاق لصالح فريق توتنهام. توتنهام يحاول الان ان يفرض اسلوبه الاسلوب تحكم الكرة والتحضير في منطقة برينفورد. الهولندي يان بول فونيك قادم من سيغور سبرايتون. هذه البداية أمامنا الطليان الدي سيربي. هذه البداية ومسال مسال طبعا دي سيربي. إيطاليا تفتخر بدي سيربي. سيربي اللي دخل بفلسفة وعقلية تختلف عن الأسلوب اللي الإيطالي القديم. يتغنى النقاط في إيطاليا بدي سيربي، يمثل المدرسة الحديثة اللي تجاوزت الكاتيناتشو. ابتكر أسلوب بناء اللعب من الخلف تحت الضغط مع الحفاظ على الاستحواذ والجرأة الهجومية. ديزيربي اللي شاد به العديد من الطليان، شخصيات الطلية الرياضية اللي أشادت بأسلوبه، دانييل ديروسي، أنطونيو كاسانو، أيضا أريغو ساكي. أريغو ساكي اللي تكلم على أسلوب ديزيربي وقال يقدم في كرة ممتعة. هنا كرة عند كايوتي يرشحها للوراء وتراه يخسرها. روبرتسون يكسب كرة بيع ترجع من الكور. برينفورد في الفروشوب بينما الخطة موجودة. الكرة ترجع لفريق توتنهام. هل يجمع دي سيربي بين المتعة والفاعلية مثل ما كان توتنهام في الستينيات ومطلع السبعينيات مع الأسطورة نيكولسون؟ كان جامع بين المتعة والانتصار، واللي عنده جملة شهيرة تقول لا فائدة من الانتصار دون أن نكون ممتعين. سبيرس في انتظار ردة فعل توتنهام في الميدان. عشاق توتنهام دائما عندهم عبارة شهيرة هي عندما يزحف رجال سبيرس، ولكن الزحف مستمر لبرينفورد ناويين على الثاني. هو الفريق الأفضل ميدانيا. هل هي مسألة وقت ليتأقلم سبيرس مع أسلوب دي سيربي أم أن مباراة اليوم صعبة واختبار أكيد لن يكون سهل للفريق في ملعب النحلة؟ كريستوفر الاستحواذ لبرينفورد. كايوتي كريستوفر أداء شجاع بصبغة برينفورد. هنا معادل كريستوفر أير النرويجي لحارس مرمى كيلير حارس مرمى السابق لليفربول. مرة الكرة بوتر، لويس بوتر صاحب الهدف الوحيد. شغل كبير قام به سانكاري المالي الوافد الجديد. وترى عرقلة واضحة تعرض لها البوركينابي. هذا هو أرجنتينا السينيسي. الأرجنتيني قادم من نادي الكرس بورموث. طبعا الأرجنتينيين في دوري الإنجليزي وخاصة توتنهام الأبرز أرديلس كان معروف رقم واحد مع الأرجنتين مونديال 82، وهيدا الشي جيفارا ريكي فيلا الآخر أواخر السبعينات حتى مطلع الثمانينات لعب مع توتنهام. كورة ثابتة لصالح فريق برينفورد. كرة ثابتة ترفع منطقة توتنهام راسية البرة إلى ضربة مرمى. مميز برينفورد الكرة الثابتة وخطير في رمية التماس عنده مايكل كايودي. كايودي رمية التماس بمثابة ضربة زاوية وضربة وكرة ثابتة يوصلها للمرمى. يذكر عشاق الكرة الإنجليزية برولي ديلاب. رولي ديلاب كان مميز على مستوى رميات التماس، لاعب لعب مع ساوثامبتون مع ساندرلاند مع ستوك مع بيرلي. دي سيربي الأمور مازال بلغتكم الطليانية بيانو بيانو، وحدة وحدة، ستيب باي ستيب. مازالت هي البداية فيما كيث أندروس. الأمور على العال
1: أول نصف ساعة برينفورد هو الأفضل، متقدم 1-0. يتدخل ثمانية، ياخذ كرة كونر كالاجر والخطأ، كرة ضد جانيلت، ترجع كرة عند يان بول فونيكي، أرشغري القائد، ترجع كرة الوراء، نشب الكرة أرشغري مرر كرة من تونالي، إرشادة من كونور كالاجر، غري لاعب سابق ليتس يونايتد، تمرير من فونيكي لسينيسي عندي روبرتسون، ماركو سينيسي للهولندي فونيكي، نقلات سريعة، يلعب كرة ساندرو هنا للباس، ولكن كريستوفر يقطع كرة مع كونور، ضربة مرمى لبرينفورد، حاول الآن يشتغل فريق توتنهام، حاول أن يبدأ العمل والشغل فريق سبيرس، كرة ترجع ضربة مرمى لفائدة فريق برينتفورد، نقل الكرة طويلة للأمام، ينطلق الآن بكرة خطيرة شبر والثاني ضيع، كرة أولها ضيعها وترى ما زالت عنده مشاكل على مستوى الدفاع، بينما الآن ماتيستيل بيع، تعود الكرة مجددا لمصلحة سانغاري، هيا يستلم الكرة إيغور تياغو، متفوق ميدانيا نادي برينتفورد، فريق الإرشاح للبريمير ليج 2021، عاد لأجواء اللعب مع الكبار بعد غياب لمدة 74 عام، نادي عانى من أزمات مالية حقيقية فترة من عامي 2007 لغاية 2009، وضع صندوق كبير أمام الملعب من أجل جمع الأموال، صعوبة مالية أيضا في 2016 جعلت إدارة النادي تصدر قرار مثير للجدل بحل الأكاديمية الخاصة بهم والتخلي عن بعض اللاعبين مع الاحتفاظ ببعض المواهب. هذه الكرة من انطلاق الآن فرص الثاني، ارتد والكرة من الشبكة 2-0، في الشبكة 2-0 الثاني لفريق النحلة، النحلة اللابعة يونالت يوقع على كرة ثانية 2-0، كرة ستقديرها كينسكي، والهدف الثاني لفريق برينفورد اللي أدي أداء مميز، قوة المجموعة يا ديزيربي، نعم هو النادي العائلي، النادي العائلي الأفضل على الإطلاق، يجسد العائلة الواحدة، بينما فريق توتنهام مساء المرتبك لم يدخل بعد أجواء البريمير ليج، هذه فلسفة الطلياني، التدرج بالكرة لكن الضغط العالي واستخلاصها، خسارها بسهولة توتنهام، تسديدها سهل التقدير والثانية في المرمى، شوف التسديدة القوية من 8 ينسل، ارتد بالكيرسكي في غياب للمتابعة من الدفاع الألماني فيتالي كان أقرب، 2-0 تقدم مستحق لفريق برينفورد، فريق اللي جسد الواقعية، فريق كان أكثر إصرار وأكثر رغبة وهو الأفضل ميدانيا، يتقدم 2-0، بداية صعبة لتوتنهام، متأخر 2-0 أمام برينفورد، كرة ترجع بخطأ كالاجر القادم من أتلتيكو مدريد، يتلقى أندار هندسة الخلية، انضباط كبير من شرب المجموعة مع ايضا ضغط كان بشكل كبير، ضغط كان ناجح من جانب فريق برينفورد لفرضه في منطقه توتنهام، لم يتمكن سبيرس من تطبيق اسلوبه حتى هذه اللحظه، برينفورد فرض نفسه بقوه امام اداء بين قوسين باهت لتوتنهام، مسار تايه فريق ديزيربي، كري عند مول برجع كورة عند دونالي ساندرو يلعب كورة سينيسي دونالي بول فونوكي يخسر كورة بيل فول يرجع لفريق برينفورد الآن البرازيلي ولكن سينيسي يتدخل شوط أول بصراحة توتنهام غايب تماما برينفورد يوجه الضربة الثالثة طبعا النتيجة والأداء تستوجب على المدرب دي سيربي يخلي البدلاء الآن في حالة التحضير من أجل الدخول أمامنا البدلاء توتنهام الكل مذهول بداية لم تكن موفقة لسبيرس شوفنا بنتنكور موجود على باكة البدلاء كورة عند 8 ينسل القيدون في صفوف برينفورد سانكاري يرجع لكولنس كولنس ماشي بالكورة برينفورد اللي انفق اكثر من 66 مليون جنيه استرليني والصفقة الآبل صفقة مامادو سانكاري اللي كان وراء الهدف الأول هذا بوتر لويس بوتر ناويين على الثالث كورة منطقة الجزاء فرصة الثالث والخطأ موجود تدخل كان واضح بعد التدخل كان واضح تماما الكرة ترجع لكن مسال هو الفريق الأخطر فريق برينتفورد هو الفريق الأفضل ممكن توتنهام ترجع كورة من جديد برامي التماس ينطلق بالكورة عند ماتيستيل يحاول مرور ترجع كورة الوراء محاولة لصالح فريق توتنهام ارجع كرة تونال يبيع الكرة نظم بشكل كبير فريق برينفورد دون مرة الكرة 8 كالاجر يبيع الكرة مسائل مرتبك فريق توتنهام بينما انطلاقة سريعة لبرينفورد اقرب الدفاع برينفورد يتألق في الكوميونيتي تحت أمطار المطرب الشهير بون جوفي أحد أشهر المطربين هنا كرة ترجع للوراء ينقل كرة طويلة كيلر للأمام تعود الكرة بقى الكرة للأمام يسول ويجول برينفورد في لقاء اليوم كما يريد ريشارد ليسون الكرة تقطع ترجع لفريق برينفورد بينما روبرتسون في التغطية تعود الكرة لفريق برينفورد فرقة موسيقية متناغمة فرقة النحلة ما زال في المقابل فريق دي سيربي ممكن ما زال يحتاج الوقت الآن أو ممكن لكورة مرسة خطيرة بالدفاع ارجع كورة عن فريق توتنهام من خلال ساندرو تونالي مار الكورة يامبول طلع في اليسار ماتيستيل ماتيستيل يحاول مرور ماتيستيل ماتيستيل ماتيستيل يرجع ماتيستيل روبرتسون يرفع كورة روبرتسون والكورة على الطاير ضربها لكن بعيدة كورة تونالي كورة تيل تلياني لضربة مرمى تيزيربي واضح القلق والخوف هذه البداية تيزيربي هذه البداية والبداية صعبة كيب فريق توتنهام الفريق متأخر 2-0 والأداء لحد الآن غير مقنع والترى خطير بيني والترى الكرة تبعت تشتت في اللحظة الأخيرة برينفورد هو من يطربنا في الشوط أول يطربنا ويطرب بونجوفي بونجوفي المغني الروك الأمريكي متواجد اليوم في هذا اللقاء يتواجد حاليا في بريطانيا يستعد لجولة غنائية عالمية ستنطلق محطات في انجلترا وبعدها ينطلق الى ايرلندا كرة ترسل طويلة منطقة توتنهام توتنهام محتار يا دانجو دانجو وترى قدم البورمو ثاني موسم ليه مع برينفورد ترجع كورة من ماركو سينيسي ليان بول فان ايكي ضغط على لاعب فريق توتنهام فلسفة الاستحواذ الكورة والتحكم فيها والتعطيل بها في منطقة التحضير في المنطقة الخلفية الكل دارس ديزيربي لهذا شفنا ضغط كبير من جهة فريق برينتفورد ضغط اسفر عن هدفين خاصة الهدف الثاني تم استغلاس الكرة من منطقة فريق توتنهام يعني الاحتفال بالكرة التحكم فيها نعرفه بول فون هيكي السينيسي ثنائي عنده مهارات عالية في الخروج بالكرة مع وسط ميدان وسط ميدان تونالي والبرازيلي ماتيوش يتم الدفع به وهذه الكرة من خارج المنطقة التسديد تسديد خارج منطقة الجزاء مثال برينفورد تكتيكيا متفوق على توتنهام بالضغط الكبير المباشر كرة ترجع لتوتنهام ديزير بيصفق للاعبين يشجع فيهم لا الامور الامور ليست على احسن ما يرام برينفورد لعبوا نتيجه والافضل شوط اول للنحله شوط اول للنسيان لتوتنهام لا نقول هذه البدايه باعتبار ان ديزيربي مع توتنهام نهايه الموسم 7 مباريات صحيح يعني جدد الان شاب لاعبين جدد يحاول الان ان يفرض اسلوبه وفلسفته ممكن تكون على حساب النتيجه وبالتالي هل سيصبر توتنهام على ديزيربي ام سيدفع ثمن كره طويله وانطلاقه سريعه لبرينفورد من خلال وترى دانجو يرفع كورة الثالث والثالث قريب جدا ديزيربي حاير يا سادة مع كل محاولة تسبب له مشاكل مع كل فرصة تهدد مرماه برينفورد يقترب من الثالث وتوتنهام بعيد كل البعد على مرمى برينفورد شوط أول قارب على النهاية أمامنا. شوف الارتقاء كايودي وكرة كايودي راسية كانت بعيدة. هذا هو مايكل ظهير أيمن فريق برينتفورد. برينتفورد متفوق في كل شيء. هذه الكرة طلع من شادي دياكو سرع في التبرير. بعد الكرة سرع سانجاري ترجع كرة بيرفول يمر الكرة 8 كاناكير معادل كونار لأرشي غري تونالي. محاولة الاحتفال بالكرة من فريق توتنهام. ترجع للوراء دقيقة واحدة. مايكل أوليفر قدرها في هذا الشوط. شوط بالكامل لفريق برينتفورد. توتنهام كان حاضر غايب في ملعب برينتفورد. فون هيكي لكينسكي أنتونين آخر 30 ثانية من صبر. شوط أول ينتهي لفريق برينتفورد. فون هيكي يلعب كورة أمامية باتجاه شارلي سول. ضغط كبير من جانب برينتفورد تمكن من عزل هجوم توتنهام بالكامل. ولا فرصة في الشوط الأول ولا محاولة تستحق الفكر من جانب سبيرس. بيلفول بيلفول يرجع للسين سي ماركوس أمامية لشارلي سول بيع والتحول السريع عندي كور كور أقرب سين سي. ترجع كورة عند كينسكي وصفارة مايكل أوليفر تولن. انتهاء الشوط الأول كان صعب في مضمونه وتفاصيل على الديزيربي. في الشوط الأول برينتفورد كان الطرف الأفضل والأجدر لينتهي الشوط الأول لأصحاب الدار بثنائية دون رد. مشاهدينا الكرام لنا عودة إن شاء الله مع الشوط الثاني من هذا اللقاء.
2: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
3: فصل جديد من المنافسة.
4: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
5: بابا بابا جول.
2: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
1: عودة من جديد لملعب المباراة ملعب برينتفورد. في الشوط أول استمتع جمهور برينتفورد بالأداء القوي لفريقهم وكذلك المضرب الشهير الأمريكي بون جوفي والآخر اللي يتابع هذا اللقاء. توتنهام الآن ديزيربي يضطر لإجراء استبدالين. دخول 18 البرتغالي فرنانديش في وسط الملعب. فرنانديش ماتيوش فرنانديش القادم من ويست هام ويفد الجديد بنتانكور أيضا يدفع به المدرب الطلياني. الشوط أول الفريق كان غايب تماما. في المقابل برينتفورد اللي قال كلمته بوضوح. الفريق الذي يمتلك الروح والإصرار يستطيع أن يصنع الفارق وأن النحلة الصغيرة تحدث ضجيج أكبر من عمالقة القمة عندما تحلق بعزيمة لا تعرف المستحيل. الشوط الثاني ينطلق. هل يواصل برينتفورد التألق منذ سافرت البداية؟ برينتفورد اللي دخل اللقاء بقوة. كالاكير بيرغفول غادر الملعب. فرنانديش بنتانكور. الشوط الثاني هل سنشاهد تحسن في أداء توتنهام؟ على فكرة اللقاء اليوم هو اللقاء رقم 6 يجمع بين الفريقين في البريمير ليج على ملعب برينتفورد. والمفارقة برينتفورد لم ينتصر اطلاقا على توتنهام. هنا تعادل كان في 4 وانتصار وحيد لتوتنهام في الموسم قبل الماضي. هذا هو مامادو سانغاري. شوط أول كبير من برينتفورد. أمامنا كايوتي ورمية التماس واللي عندهم ثقافة كبيرة متشبعين بالدوري الإنجليزي يتذكروا رولي ديلاب. رور الدلاب كان مميز جدا على مستوى رميات التماس. دلاب دلاب امامنا الإعادة، سقوط لاعب من فريق برينتفورد. شوف رمية التماس يوصلها، وصلها داخل منطقة الجزاء والكرة تبعت في آخر لحظة. ارجع كرة من جديد، فرصة الثالث لولا السيريسي في الكرات الثابتة، خطير جدا فريق برينتفورد. شوط أول برينتفورد تفوق بكل تفاصيله، في الاستحواذ، في الحماس، في الرغبة، في الروح القتالية. النحلة لم تكتفي بإزعاج سبيرس، بل حلقت عاليا فوق أرض الملعب وأجبرت الجميع على احترام حضورها وقوتها. يعني فرقة عزفت مقطوعة كروية متناغمة، ركنية وكرة ثابتة عنوان للخطورة لبرينتفورد. هل يأتي الهدف الثالث؟ للتصبر ممكن، ممكن جدا، والثالث نعم أكيد الثالث للنحلة، النحلة اللاذعة، لسعة ثالثة هذه المرة مايكل كايودي، الثالث 3-0. صعبة جدا على توتنهام وفي غاية الروعة لبرينفورد، 3-0 ملوك الكرة الثابتة برينفورد. التلهني على لسان حاله يقول ماذا يحدث في الملعب، نواجه من برينفورد أم الكانرز، نواجه برينفورد أم ليفربول؟ لا، برينفورد قد يكون أصعب وأقوى وأشرس من كبار البريمير ليج لما يلعب هنا على هذا الملعب. واسألوا كبار الكرة الإنجليزية، واسألوا يورغن كلوب والبيب غوارديولا عن فريق برينفورد. شوف الكرة ترجع، ارتدت، كملها، سجلها مايكل كايودي، والهدف الثالث. يا للأسف على كرة ثالثة، 3-0. يعني ماذا يحدث في الميدان؟ برينفورد 3، الآن تطلب في كرة، ممكن جول، ضعيفة كرة مور. 3-0، إنها النحلة تواصل اللسع، والنتيجة الآن 3-0 مع بداية شوط ثاني. كان يتمنى توتنهام أن يكون هو الفريق اللي سجل لكي يعود للمباراة، لكي تعود الروح، ولكن يضرب الآن بالثالث. برينتفورد الفريق القوي، شوط أول كبير من برينتفورد، لم يكن مجرد تفوق في الأرقام، بل كان تفوق في الشخصية والحضور والهيبة. فريق النحلة في الملعب بعت رسالة واضحة للجميع أن هذا الفريق يستحق الاحترام، ينتزع بالأداء والقوة الأفضلية. كرة لسنة توتنهام، 3-0. هل يمكن القول أن الأمور انتهت؟ يجد نفس سبيرس الآن في مواجهة إعصار كروي، إعصار من أصحاب الدار، لا يمنح فرصة لالتقاط الأنفاس، ولا يترك مساحة إلا ويبحث فيها عن التفوق. إنه برينتفورد، برينتفورد شوط أول بمثابة قصيدة كروية كتبها أقدام لاعبي فريق النحلة. هنا انطلاق لتوتنهام، عرضي وجول وجول وجول وجول وجول، لا مور يضيع. مور ماذا تفعل يا بني؟ مور شوف الكرة، شوف الهجمة، لو سجلها مور سنشاهد مباراة مغيرة. قد تكون نقطة الانطلاق. ممكن جدا سبيرز يحتاج كرة، لا لمسة رائعة، مر بشكل ممتاز الفرنسي ولكن ضيع ميكي مور، ضيع ميكي مور كرة، كرة مهمة جدا. الهدف يجيب هدف خاصة بعد 3-0، ممكن تفتح الباب يا مور لهذا توتنهام. يحتاج سافينيو، يحتاج لمرموش يسير بالماما ميا، الماما ميا البداية الصعبة والأمور الآن أصبحت أصعب. 3-0 متأخر ديزيربي، كنا في انتظار أن تتجلى الأناقة الإيطالية في أبهى الصورة مع توتنهام والارتباك الهولندي مرتبك وعرضية وكرة خطيرة، الدفاع بصعوبة، الأخطاء متكررة وفرصة للربع مع دفاع متواضع. توتنهام بنزعة الإيطالية ولكن بدفاع ممكن يحتاج وقت، مسألة وقت من أجل الانسجام أكثر والتفاهم أكثر. برينفورد لا يرحم، الفرصة مواتية الآن للفوز بحصة كبيرة على توتنهام. توتنهام الغير منسجم، كرة من بول مقصية مساني وصل وشوم، فرصة للرابع والحكم يصفر على ضربة جزاء، ضربة جزاء لبرينفورد، ضربة جزاء واضحة، ضربة جزاء للنقاش. ذلك مسالي وصل وشوم، سيطرة مطلقة، ضربة جزاء، مباراة النحلة يا ديزيربي. نعم مباراة ترفع برينفورد عاليا، يخلي الجميع يصفق للروح الكبيرة. شوف اللمس مرة أولى والثانية، الدفع موجود، ثانية ضربة جزاء واضحة. شوف الكرة الأولى ترجع كرة يانيت، كيفن شادي تعرب لدفع واضح، ضربة جزاء واضحة. بنتانكور ارتكب الخطأ، قام بدفع اللاعب اللي دفع بيد ديزيربي. ديزيربي يفكر وديزيربي يقول ما الحل؟ يقر يقول يدور، هل يفتح العباد ويسجل أول هدف البرازيلي من علامة الجزاء ويزيد من متاعب سبيرس ويدعم التفوق الصارخ لبرينفورد. الآن 3 وفرصة للرابع. برينفورد وكرة الرابع، الآن يتقدم هدفهم واحدة واحدة. يقر القائم، القائم يا برازيلي، القائم حرم، يقر وحرم برينفورد من الرابع. الرابع ضاع، تبقى 3-0. عرض كرة ويشيق، ممكن ضربة جزاء ضائعة ترشح توتنهام. توتنهام لو سجل الرابع لقلنا سبيرس يمهل بالريح. 3-0 ممكن يرجع، ممكن نشاهدوا الشوط الثاني مجنون. عرض كرة ويشيق من برينفورد، هدا بطولة من برينفورد، قدم مباراة كبيرة حتى هذه اللحظة. رسالة من برينفورد لكل المنافسين، الاسم الكبير لا يكفي والتاريخ وحده لا يحسم، لا يحسم المواجهات أمام البرازيلي. إيغور تياغو، إيغور القائم، القائم وقف بجانب توتنهام، هو اللي ينوب على الحارس كينسكي وعلى يد الكرة البرازيلي. لو سجلها لكان الرابع، لو سجلها لكان أول أهداف البرازيلي. أمامنا أندروس كيت، أندروس وركنية، ركنية لتوتنهام، يرفع كرة تيل ماتيس تيل والتغطية تتم. ركنية ثانية. تيسير بمع مستعد جمهور توتنهام النادي افتح الخزينة وانفق، ولكن لا تستعجل. صحيح 3-0 قاسية، ولكن هي البداية، وامام منافس محترم، منافس منظم، يعني مدربي كبار وفرق كبيرة اشادت ببرنتفورد خاصة على هذا الملعب. هنا انطلاق الان لسبيرز توتنهام يبحث عن هدف، روبرتسون يخطي والكرة ترجع فريق برينفورد. ايجور بلمسة انطلاقة سريعة لوترا يخسر الكرة، تعود لفريق توتنهام. مباراة من طرف واحد، برينفورد هل يواصل كتابة في الصورة الابهار ويحول ارض الملعب الى لوحة من الشمال الكرة والخالص الى حد الان 3-0. مسلنا في انتظار ردة فعل توتنهام دي زيربي. كرة من ساندرو سابت عند الحارس كالر، تتوقف كرة الطلياني. كالر لم يجد صعوبة في سيطرة كرة الإيطالي، بينما بوتر مع الكرة، بوتر رجعها لوراء عند جانيلت فيتالي ترجع لكولينز الإيرلندي، كولينز عند كريستوفر أير مايكل كايوتي للحارس الإيرلندي كيلر ناثان كولينز ينقل كرة طويلة للأمام، استلام كيفن شيدي، الكرة تبعت بيرجع بنتنكور سامبرو، لمسة من سينيسي ينقل الكرة عند ماتيستيل الفرنسي لاعب سابق لبايرن ميونخ. روبرتسون بنتنكور عند رقم 6 يان بول فونيكي نقل الكرة من ماتيوش فرنانديش، يصعد 14 شكري، ترجع كرة من مور ماتيوش، يمارر الكرة برتغالي، استلام سينيسي، ماركوس بنتنكور الأرغوياني، روبريغو ينقل كرة ماتيستيل مع كيودي، ترجع كرة بنتنكور، يحبر توتنهام هل هي الاستفاقة بعد الثلاثة؟ كرة تتمرر عند روبرتسون، عرضية مهر كرة روبرتسون بيع، ترجع عند إيغور ينطلق إيغور، هنا كرة بشكل ممتاز توقل بسرعة، رجع الطلياني رجعها ساندرو لحارس مرمى الحارس كينسكي شوف الضغط لحمل الكرة، بنتنكور والخروج بالكرة من رودريغو، الانطلاق لفريق توتنهام، يستلم ماتيوش يمر من ديكور، يمر الكرة عند أرشي غري مع كيفن شادي، التمرير عند مور عند السرعة، مور يرفع كرة مور غياب المتابعة، تالي تابع الكرة قبل خروجها ماتيس، يتابع فيه مايكل كايودي، ماتيستيل والدفاع يسترجع كرة برينفورد، والكرة طبعا برينفورد ظهر برينفورد بصورة الفريق الواثق اليوم، ملعب المباراة هو مسرح لتألق أصحاب الدار، ترجع كرة عند توتنهام 3-0. تصور برينتفورد منذ صعودا للبريمير ليج واجه توتنهام 10 مرات، انتصر مرة واحدة، انتصار كان في ملعب توتنهام، لم ينتصر على هذا الميدان. كرة ترجع عند ماتيوش، يمرر ماتيوش لمور موري مور مور مور، والحارس يطلق. عمل ممتاز من ميكي مور. ميكي مور انشح في المرور، لكن كيلر يطلق، كيلر يتألق والكرة تبعد.

شوف الإعادة. دام رفع الكرة منطقة الجزاء لبرينتفورد. سقوط لاعب فريق توتنهام لا وجود للشيء. برينتفورد مع توتنهام في صدام لندني. الفريق المشاكس، الفريق الصعب على ميدانه. ترجع كورة بخطأ في مباراة نارية، مباراة الافتتاح صعبة على الديزيربي. ترجع كورة لفريق برينتفورد. شوط أول برينتفورد كان الفريق الأفضل. برينتفورد شفنا تحرك مميز للاعب فريق برينتفورد مع تناغم كبير بجانب لاعب فريق النحلة. أكدوا حضورهم بقوة. هنا محاولة تبعت كرة بصعوبة، ترجع لها بيشمع، يقودها ماتيستيل. ماتيستيل ينتظر المساندة، يناشى لساندرا تونالي. ساندرا تونالي عاد بنتانكور. بنتانكور روبرتسون. ماتيستيل يرفع كوره. ماتيستيل والدفاع. ايفن شادي يستلم الضغط من الهولندي فانيكي. تعود لبرينتفورد. هنا كوره اماميه. ايفن شادي ولا عرقله موجوده؟ عرقله موجوده. الحكم كل شيء اليوم بصراحة. فريق برينتفورد في المباراة الأولى قدم أداء كبير، لم يأتي للتنافس فقط بإلجاء ليوبر الجميع. أداء يجمع بين الجمال والكمال، بين الدقة والخيال، بين التنظيم والارتجال. لا يظهر هذا إلا عندما تنسجم المجموعة بالكامل. كرة خداها إيغور. إيغور ناويين على الرابع على الرغم من الفريق يحاول يهدي اللعب. 65 دقيقة لعب من عمر هذا اللقاء. كرة ترجع للوراء عند كيلر. تنقل كرة طويلة للأمام. كرة باتجاه دانجو وترى أقرب الدفاع. برينتفورد الابتكار بين الانضباط واللمسة الحاسمة. هنا كرة أقرب لها الدفاع. توتنهام وجد نفسه أمام فريق يعيش لحظة توهج نادرة. فريق تحررت أقدامه من الخوف. استبدال في تشكيلة النحلة أو استبدالين. الكل مسرور، الكل ممتن. يغادر ميدان ينسل والبوركينابي وترى. يارموليوك وترى. يارموليوك وأنتوني. أنتوني 19. أنتوني شايتون. أنتوني القادم من بيرني. واحد من الأسماء الوافدة الجديدة هو مهاجم والأوكراني جيغور يارموليوك. يارموليوك في وسط الميدان بينما ميكي موري خادر ملعب. كل ريشارل صار اليوم لم نشعر به. دخول الان ماديسون. وصلنا سولانيك. سولانكي وماديسون.

انعاش خط الهجوم وادخال الحيوية امام النحلة، لم تكتفي بالطيران بل حلقت في سماء الابداع، صنعت الفارق والتفوق بالتلاتة السبرة وتركت دهشة كبيرة لكل من يتابع هذا اللقاء. هي لوحة من العطاء الكبير من جانب اصحاب الدار. كرة منطقة توتنهام، كراي عند الحارس كينسكي، 3-0 ومعاهم ضربة جزاء ضايعة. يقدم عرض يليق بفريق يؤمر بقدراته ومساء ناويين على الرابعة لولا كرة كيفن سالة. كيفن شادي عند الحارس، شوف الكرة، ضغط العالي ومواصلة الهجوم، رغبة كبيرة للتألق للإبداع و الاستمرارية. هاليوم يواصل كتابة التألق في مباراة عنوانها الإبهار بلا حدود، يرسم التفوق الميداني في لوحة بألوان الثقة والتميز. عرض بصراحة قوي متكامل، فيما توتنهام يترك العديد من التساؤل، هل يحتاج توتنهام للوقت للمزيد من الانسجام؟ وأيضا يفهم اللاعبين فلسفة الطلياني اليوم بصراحة ليست للتقييم. كرة ترجع بخطأ، إنها كرة القدم يا سادة، عندما تتجرد من الحسابات وتظهر فيها الروح القتالية بأجمل صورها. طلياني بصراحة واضح الطلياني يكاد يجن، يعني مش مصدق ديزير بما يحدث في ملعبه. هنا لمصعد برينفورد، متفوقين في كل شيء، متفوقين، شفنا على مستوى الأداء واللمسات فريق النحلة والفريق الأفضل في حضرة هذا التألق يا سادة. أصبحت النحلة رمزا للتحليق والطموح. هذه كرة من خلال مامادو، فرصة للرابع، مامادو سانغاري، مكسب كبير المالي لفريق برينفورد. ارجع كورة من جديد، فريق صغير في الاسم لكن كبير في العطاء، كبير في الحلم. ثلاثة صفر، 70 دقيقة من التفوق الكبير من فريق برينفورد. يعني قبل المباراة كنا في انتظار تونالي، في انتظار توتنهام، في انتظار سبيرس بثوب جديد، بحلة جديدة. كرة عند ماديسون ميمورس، يرجع من جديد عند فريق برينفورد. سبيرس وآخر لحظات العودة، صعبة جدا، نظير الأداء يظهر بيه سبيرس. جيمس ماديسون للثالث، حول في اليمين، هي الكرة ترجع لفريق برينفورد، كرة الأمامية أقرب لها الدفاع. ظهرت النحلة في أبهى صورة، نحلة تطير بخفة، تلسع بدقة وتركت الأثر في كل زاوية من الملعب. اليوم توتنهام لم يواجه منافس عادي، بل واجه موجة من الحماس والإصرار. كرة من ماتيس، تلعب بنتنكور لكري، يسترجع كرة فريق برينفورد، تبعد كرة من كولينز، ياخذ كرة الشادي، شوف الحماس والضغط كبير
واسترجاع الكرة. هي مباراة النحلة، مباراة الفريق المحلي يخسر كرة. 10 ماديسون سانكاري سير على الكرة، خداها تونالي، مر ماديسون، تعود مجددا لدفاع فريق برينفورد، تبعت كرة من الدفاع، ياخذ كرة أرشغري مرر أرشو ماتيستيل، ماتيستيل يرفع كرة والدفاع ترجع كرة عند رقم 6 هو اللاعب يارموليوك. كرة طويلة تنتهي خارج الملعب بلا تمس. تجتمع الرغبة مع الجودة وبالتالي تتحول مباراة برينفورد إلى فن، والنتيجة انعكاس لجمال الأداء وروعة أيضا الحسم. توتنهام موسم ماضي والموسم قبل الماضي كان في منطقة الهبوط، كان مهدد بمغادرة الأضواء، ولكن بالمجموعة البامة دي زيربي لا تصور أن توتنهام سيعاني هذا الموسم. ولكن نطرح السؤال، هل توتنهام قادر هذا الفريق أن يلبي طموحات سبيرس وجماهيره؟ ممكن مسألة وقت. برينفورد يحلق، يواصل التحليق في سماء التألق والإبداع. إيقاع سريع، تناغم مذهل، ولمسات تحمل الكثير من الذكاء والجمال، وربي التماس خطيرة، كرة تبعد بصعوبة إلى الركنية، إلى الركنية ثلاثية تمنح النحلة أجنحة إضافية. هي ترجمة طبيعية لأداء بطولة سيدني. الآن استبدالان، برينفورد خلاص هو الفريق المتفوق في كل شيء حتى في الركنيات. 4-2 ضربة زاوية لبرينفورد. فانتظار تنفيذ الركنية، الكرة تلعب منطقة توتنهام، راسية أولى والتالي يضربها لكن بعيدة. كرة 19 كرة أنطوني بعيدة. هذا هو ترى يغادر بوركينابي، الكل أكيد الكل ممنون، الكل مبسوط من الأداء. دامسكارت سانكاري وكايوتي يغادرين، دخول دامسكارت وهيكي دامسكارت 24 اللاعب الدنماركي، ورقم 2 أرون هيك اللاعب الاسكتلندي. ترجع كورة من جبيت عن فريق برينفورد، وانتو برينفورد الرابع، والرابع يا ولد برازيل اقتنصها هناك لسون حبة. اليوم توتنهام يلاقي برينفورد، الفريق اللي لا يخشى الأسماء الكبيرة. شوف الكرة العرضية، لمسة من شربي جور، كرة ترسل طويلة من كينسكي، ترجع لبرينفورد. برينفورد تفوق عليهم في كل شيء، تفوق عليهم فنيا، تفوق عليهم بدنيا، والرابع قريب. لا ولا الدفاع سير السابعة كرة، مازالوا ناويين على مضاعفة النتيجة، هنناوين على الرابع. هل تنتهي بالأربعة؟ 3-0 قاسية، وأمامنا رامي التماس، اطلع كيودي وعند منطوني والآخر بنفس الطريقة، والكرة عند الحارس. لغة الحماس والجمال والشرع
اليوم يحلق إلى أفاق جديدة فريق النحلة. مباراة كبيرة بينما مباراة اليوم تخلي توتنهام يراجع حساباته بطاقة صفراء في وجه لاعب فريق برينتفورد. أمامنا ماديسون مسك واضح من الألماني فيتالي جانيلت. اليوم أداء مسيج من القوة والرقي والشراسة. تونالي ماديسون مع اثنين، ماديسون يخسر دامس كاردي مرة لمس ريكور أنتوني أنتيكي ومتابعة من روبرتسون الحكم يقول خطأ. ثلاثية في شباك توتنهام لم تكن سوى عنوان لعرض أكبر، عرض عنوان وثقة وروحه والطموح والتفاصيل والإبداع. مسرح المباراة اليوم مسرح للتألق ورسالة واضحة يبعثها برينتفورد لكل الخصوم أن هنا على هذا الميدان برينتفورد يمثل الشخصية اللي تستطيع أن تفرض احترامها مهما كان المنافس. تونالي توتنهام غايب، كورة عند فونيكي. توتنهام في آخر 10 مواسم خسر مرة واحدة في اللقاء الافتتاحي، كان موسم 2021 أمام إيفرتون. في المقابل فريق برينتفورد مواسمه الماضية في البريمير ليج ربح مرتين فريق الافتتاح، موسم 21-22 على أرسنال، والموسم قبل الماضي فاز على كريستال بالاس. الآن في طريقة ليحقق الانتصار الثالث لي في لقاء الافتتاح. لم يترك للصدفة مكان ولم يمنح منافسة فرصة لالتقاط الأنفاس. عرض يحمل في تفاصيله معنى التفوق الحقيقي. هتل لماديسون ترجع كورة عند الوراء، فان هيك يخسر كورة ترجع لفريق برينتفورد. دامس كارد يقار تياغو مامبيس، دامس كارد الخبرة ينقل كورة طويلة الدنماركي بيتيشان توني. 3-0 لم تكن مجرد أرقام تكتب على السبورة بل 3 فصول من قصة رائعة، فصل للسيطرة وفصل للمهارة وفصل للحسم. كل هدف يؤكد أن النحلة لم تكن عابرة في هذه المباراة، كانت صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة. آخر 10 دقائق خلاص 3 نقاط للنحلة وأول خسارة للسبيرز. بداية مشجعة لبرينتفورد وعثرة لتوتنهام. يجتمع الانضباط مع الالتزام والقوة مع الأناقة والطموح مع الإصرار في مباراة عنوانها برينتفورد. يوم جمهور استمتع بأداء فريقه، لا يكتفي بصناعة التفوق بل صنع اليوم المتعة والجمال. فيما بنتنكور أمامية محاولة لصالح التيل ماتيستير بعيدة تماما، وتوتنهام بعيد كل البعد. المستوى فريق يطمح لأن يتألق في البريمير ليج. الطلياني أكيد سيتأسف على هذا الأداء، سيعتذر لجمهور توتنهام، ولكن هل يعد بالتعويض؟ هل بمقدور الفريق أن ينطلق بقوة؟ جمهور غادر الملعب. توتنهام جولة القادمة يستقبل المقبايس نيوكاسل في استاد توتنهام، وهو مطالب بالرد بالعودة من جديد، العودة للتألق. نحلة تحلق فوق كل التوقعات، تحركت بثقة
وضربت بثقة وتقدمت عن جدارة. فيما استبدال يشري مدرب برينفورد إيغور غادر الميدان. إيغور تياغو مهم في خط الهجوم عند قيمته، على الرغم أن إيغور ضيع ضربة جزاء ولكن يستحق التصفيق والإشادة. دخول ويلسون رقم 13 كالوم ويلسون الوافد الجديد القادم من ويستام، لاعب سابق لنيوكاسل. كرة تلعب من تونال لطويلة، ارجع كرة من ماتيسون ماتيستيل. شوف الكرة لما تصل عند لاعب من توتنهام تجد 2-3 لاعبين من فريق برينتفورد، فريق بروح قتالية، فريق حاضر وشاهس من كل النواحي، من الناحية الجماعية والناحية البدنية. هو ثلاثية لم تكن دي الصدفة، لا استحقاق. فرد قاعة سيء المباراة كما يريد. انطلاقة سريعة لبرينتور ديكي مرر لأنتوني. أنتوني رجع كورة الوراء العرضية لكن الكرة تم بعدها. يارموليوك رفع الكرة ما تستيل قام بالتدخل ضرب الزاوية وفي الكرة الثابتة. نعرف قيمة وخطورة برينفورد، فريق صغير فرق نفسه في لقاء اليوم. هل يحسم المباراة بهدف رابع؟ بينما السبتال في تشكيلة توتنهام دامسكارت وفرصة للرابع. الحارس أوقف كورة، كينسكي حارس مرمى فريق توتنهام أوقف كورة جانيلت. ثلاثية رائعة لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت ثمنة تفوق واضح وشخصية قوية. ثلاثية جاءت لتتوج عمل جماعي مذهل. غري أنت غري 14 غادر الملعب. هذا الفريق يمنع شارة القيادة لماديسون رقم 10. قدم اليوم درس كبير برينتفورد، درس في كيفية تحويل الطموح إلى واقع. أودوجي مكان غري. حلاوة كرة القدم والدوري الإنجليزي، تتجرد الكرة الإنجليزية من الحسابات. كرة منطقة الجزاء لبرينتفورد. برينتفورد اليوم اللي جمع بين صلابة المحارب ورشاقة الفنان. كرة من ماديسون أودوشي، يرجع كرة لبرينتفورد أقرب لأنتوني. أودوشي يخد كرة في محاولة توتنهام البحث عن هدف لتقليص الفارق. سولانكي بدل الكرة تعود للوراء. هجوم مستمر لسبيرس. أودوشي ولكن ياخذ كرة جانيت تبعت كرة من انتفاع فريق برينت. تعود لتوتنهام البحث عن هدف فيما تبقى من عمر هذا اللقاء. كرة عند ماتيستيل مع 2 من لاعبي برينتفورد، يرجع لروبرتسون. روبرتسون تلعب لساندرو تونالي فرنانديش. روبرتسون أمامية مر لماديسون. ماديسون عرضية في غياب المتابعة. كرة تمر تجد أودوجي يمرر وكرة يخسرها فريق توتنهام. خسرها رقم 6 بول فان هيكي. ترجع بهشمة لمصلحة اللاعب ويلسون. ويلسون مرر عند كيفن شادي بها الكرة.
يرجع كرة عند الحارس كينسكي. الحارس التشيكي أنتونين تعود بتمريرة من ماتيوس فرنانديز. تعود كرة عند الطلياني أوتوتشي. 88 دقيقة لعبة من عمر وثمن اللقاء. خلاص المباراة ستنتهي لبرنتفورد. ثلاث نقاط أولى لبرنتفورد أمام توتنهام في هذا الحوار اللندني. كرة للصالح أوتوتشي. أوتوتشي يحاول مرور مع هيكي والحكم يصفر الخطأ. 13 ارتكب خطأ ديستيني أوتوتشي لاعب الإيطالي ارتكب خطأ. أوتوتشي يخدم كان جراي والكرة ترجع للصالح فريق برينتفورد. برينتفورد لأول مرة ينتصر على توتنهام في البريمير ليج على الميدان. مرة واحدة ربح توتنهام. كانت في موسم 2022-2023 3-1 في معقل توتنهام. يوم سجل براين بيوما الكاميروني هدفين وهدف عن طريق الكونغولي ويسع. أيام توماس فرانك ربح توتنهام. توتنهام هاري كين توتنهام سون هيونغ مين 3-1. هدف توتنهام كان عن طريق العصارة هاري كين. اليوم 3-0 في معقل برينتفورد. كرة للصالح برينتفورد. تمرير في اليسار لبوتر. بوتر ماشي بالكرة. بوتر مع بنتنكور يواصل انطلاق. بوتر تبع فيه روبرتسون والكرة إلى ضربة مرمى. خلاص الأمور انتهت حسمت. ترجع كرة من جديد. كرة يسترجعها انطلاق لفريق برينتفورد والدفاع. بوتر جونيلت كايودي سجل أهداف الفريق في لقاء اليوم. كرة ترجع لفريق برينتفورد. سولانكي في صفارة. تعود كرة لأصحاب الدار. الوقت الرسمي اكتمل. دي سيربي 3-0. أعتقد أن الخسارة ممكن تكون متوقعة ولكن بهذه النتيجة وبهذا العرض عرض مخيب من شارف فريق توتنهام. دومس جارد ماشي بالكرة. دومس جارد بعرضية. هل يأتي الرابع؟ هل هي الرباعية الخطيرة شبا كرة ويلسون. 4 دقائق برا من حكم كوقت بديل. يوم أداء بات من جانب توتنهام. غياب الروح من اللاعبين. لم نشاهد تفاهم وانسجام على مستوى الخطوط الثلاثة وهذا كان واضح من خلال الأداء والنتيجة في مركنية لبرنتفورد. هل يأتي الرابع؟ تنتهي بالأربعة الصبر. مباراة اليوم اللي عرفت السيطرة واضحة كانت من طرف واحد برينتفورد الفريق الأقوى. الفريق الأقوى والأفضل. ركنية في انتظار لين التنفيذ. ننتظر. ترفع كورة منطقة الجزاء ورأسية من كيفن شادي بعيدة إلى ضربة مرمى. شوف الكورة كيفن شادي ارتقى ليها ورأسية كانت بعيدة تماما. روبرتسون يرجع لفونيكي. فونيكي الضغط العالي واسترجع كورة من شارب برينتفورد. معادة لحارس المرمى الحارس كيلر. كيلر قدم مباراة كبيرة والآخر سد الكورة. أبرز كورة كورة مون كان في حالة انفراد مهاجم توتنهام. ترجع كورة من دامس كارت. بوتر لويس بوتر مرة لويس بوتر. كيفن شادي رجع كورة. بوتر بنتنكور يمر. بوتر ينطلق مع روبرتسون. ركنية ركنية لمصلحة فريق برينتفورد. وصلنا للدقيقة الثالثة من الوقت البديل. مدرب برينتفورد 3-0 ومسال يعطي التعليمات الإيرلندي. ثاني موسم ليه.
تتنفذ الركنية، كورة من تابس كارك والحارس بصعوبة، والثانية بعيدة، تسديدة رقم 6 اللاعب يارموليوك اللاعب الأوكراني هذا من نيبرا. في من المخرج أعطانا المالي، أعطانا المالي في الشارع أن هذه الصفقة واضحة من البداية. ثبت أقدامه مامادو سانغاري اللي صار على الهدف الأول، تهدم من لونس فريق الشمال، لونس الفرنسي. هنا ترجع لأوتوشيب خطأ، خلاص ستأتي الصفارة، صفارة النهاية في هذا الموعد اللندني. اليوم برينتفورد اللي يسعد، يسعد جمهوره بهذا الأداء المذهل والتفوق الصارخ 3-0 تحت أنظار بونشوفي. كانت مباراة من طرف واحد برينتفورد اللي سيطر بالطول والعرض. كورة عند ثلاثة روبرتسون، يمرر لماتيستيل، ماتيستيل آخر كورة في اللعبة من فرنانديش، وركنية لتوتنهام رجع ويلسون. شوفوا الروح الكبيرة، شوفوا ويلسون في الهجوم يرجع ويقوم بالواجب الدفاعي. فريق يلعب بنفس الروح العبية من البداية، وهي سر النجاح والتفوق. آخر كورة وبعد الصفارة، بداية مخيبة تترك العديد من التساؤلات لتوتنهام. والكرة تجد كيفن شادي مرة أولى، مرة ثانية تبعد، ترجع لها بانطلاقة، والحكم مايكل أوليفر يطلق صفارة النهاية في استاد برينتفورد في حوار لندني لحساب الجولة الأولى من البريمير ليج. ينتهي لصالح برينتفورد بثلاثية دون رد، انتصار مستحق للنحلة في توتنهام. كان حاضر غائب في لقاء اليوم. هذه الصورة الختامية لقاء برينتفورد توتنهام. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية وختام هذا اللقاء. تحياتي، ألقاكم في مواعيد قادمة. دمتم بسلام.

الدوري الإنجليزي الممتاز. فولام. تشيلسي. الاثنين الرابع والعشرون من أغسطس حصرياً على بي إن سبورتس 1.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرين آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، متابعينا في كل مكان في هذه المواجهة هنا حيث يطل عليكم البريمير ليج لموسم آخر، وأسعد أن أكون بصحبتكم لموسم ثالث على التوالي هنا في البريمير ليج، هنا في هذا الموسم الجديد الذي ينطلق في قصة البريمير ليج. هنا القصة ذات الفصول التي لا تنتهي، من أرض عتيقة تنفست كرة القدم ذات يوم، ومن بلاد صنعت للعبة ملامحها الأولى، ومن مدن ما زالت تحفظ جدرانها صدى الحكايات وعبق الذكريات، ومن ملاعب قد شاخت مدرجاتها لكنها لم تشخ أبدا عن انتمائها وعشقها للعبة. هنا انجلترا، هنا بلاد الضباب كما يقولون، حيث للضباب حكاية وللشتاء هيبة وللملاعب هنا ذاكرة وقصة. فهناك حيث ملعب يتواجد في الشمال اسمه أنفيلد، لا تزال أصداء الأمجاد تسكن تلك المدرجات، وفي أولد ترافورد حيث تعانقت الأحلام مع المجد، وفي ويمبلي حيث كتبت فصول عديدة في تاريخ اللعبة، ومن ستامفورد بريدج إلى ملعب الإمارات والاتحاد حيث ترافقت الحداثة مع العراقة. وكل ملعب هنا في إنجلترا يحمل في جنباته قصة وذكرى، قصة وملحمة، قصة وحدثا لا ينسى. هنا حيث تحولت المستديرة من مجرد لعبة إلى شغف، بات متنفسا للقلوب وفسحة للحياة ومتسعا للأحلام. وما بين كل هذا وذاك تبدأ حكاية جديدة وموسم جديد. فأهلا بكم في البريمير ليج، أهلا بكم في الدوري الذي لا يمنح وقتا لالتقاط الأنفاس، هنا حيث لا مكان للهدوء ولا ضمانات للماضي ولا قيمة للتوقعات. في إنجلترا عليك أن تعرف أن الطريق سيكون طويلا، وأن الموسم لن يكون هادئا، وأن الحكاية ستكتب كما لم يتوقعها أحد. أهلا بكم أيها السيدات والسادة، أهلا بالأحبة مشاهدينا مستمعينا في كل مكان عبر البين سبورتس في هذه التغطية المستمرة في هذا الموسم الجديد الذي يجمعني بكم هنا عبر البنفسجية وتحت أنظار الجميع في هذه المواجهة التي يستضيف فيها النوارس الفيلنز في الأميكس بقيادة فابيان هارتسلر، وفي المقابل أوناي إيمري. مواجهة ما بين مدربين، إنها متجددة في كل عام، متجددة في كل موسم، وبالتأكيد ننتظر في هذا الفصل من الحكاية الكثير من الجانبين، ننتظر المزيد. فهل من مزيد؟ لدينا بالتأكيد كل الأسماء، كل الإمكانيات الممكنة لأن نشاهد مواجهة ممتعة ما بين الطرفين. فهيا بنا نحو 90 دقيقة من الإثارة بقيادة بيتر بانكس حكم هذه المواجهة، ونحن ننتظر معها أستون فيلا، أستون بطل اليوروبا ليج، أستون فيلا البطل الذي عاد مرة أخرى لكي يتربع ويتواجد، لكي يحضر ويقدم الكرة الأجمل. فهيا بنا نحو الكرة الأجمل، هيا بنا نحو البداية الأولى، الضربة الأولى كان موعدها قريب بانطلاقة يان ماتسن الظاهر في الصورة، الذي يتقدم خط الدفاع أمام بيزوت حارس المرمى، وإلى جانب فيكتور ليندلوف، باو توريس وماتي كاش رباعي خط الدفاع، أمامهم روز باركلي، إلى جانب يتواجد المميز بوبكار كامارا، أمامهم جواو غوميز وماكين واللاعب هيمينغز، وفي الأمام بوينديا. هكذا هي القائمة باو توريس، هكذا هي القائمة فيكتور ليندلوف، هكذا هي الضربة الأولى ستكون لمن؟ بشعار من؟ بلون من؟ هنا التمرير الأولى ثم التحضير خارج منطقة الجزاء باتجاه
يبكين القائد. الكرة تصل على طول في الجهة اليسار، المحاولة موجودة، الانطلاقة لروز باركلي، يان ماتسن إلى الاسكتلندي، تحت الضغط تحت الضغط يحاول الخروج، خرج بنجاح. مقاتل هذا الاسكتلندي أمام دفاعات برايتون التي تبدأ اليوم بفير بروخن في حراسة المرمى، بفيفر في الجهة اليمين، والويدانك في الجهة اليسار، ببوسكالي وفوتشكوفيتش في ثنائي خط الدفاع. أمامهم باسكال جروس، ياسين عياري، والحديث عن ماكسيم دي كويبر، هنشل وود، واللاعب المميز في الجهة اليمين الباراغواياني دييغو غوميز، وفي الأمام كالعادة المهاجم الفرنسي جورجينيو روتر. في الصورة يظهر السيد أوناي إيمري، الحديث عن الرجل الذي ظهر وكأنه أتى في اللحظة التي محى فيها عتم الليالي المظلمة. نعم، محى فيها عتم الليالي المظلمة على فريق أستون فيلا. إنه أوناي إيمري الذي أشرقت شمس الفيلنز معه من جديد، عادت مرة أخرى لتقدم لنا كرة قدم جميلة. هيا بنا يا باسكال جروس نحو أن ننتظر من النوارس الكثير في هذه المباراة. انطلاقة إلى الأمام، الوافد الجديد جواو غوميز البرازيلي القادم من الولفز إلى ماكجيل، المحاولة موجودة، الخطأ على ياسين عياري، سويدي قدم مونديال كبير بصراحة ياسين عياري، كذلك هذا الاسكتلندي الذي شارك وتواجد وسجل في المونديال. بالنسبة للاعب ماكجيل، خطأ لمصلحتي أستون فيلا في هذا التوقيت مشاهدين الكرام، في مواجهة ننتظر منها الكثير، مواعيد مرتقبة هنا لحسابات بطولة البريمير ليج، مواعيد منتظرة، مباريات فيها الكثير من الإثارة كما تعودنا واعتدتم دوما على المباريات الممتعة. الكرة العرضية تتخلص، تعود، تصويب بويندية، كرة بعيدة عن المرمى، انتهت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريقي برايتون الذي يحاول في مباراة اليوم تقديم ما يمكن تقديمه في هذه المواجهة. مشاهدين الكرام، مواجهة متجددة ما بين الطرفين. للعلم، لحسابات مباريات البريمير ليج، هذه هي المباراة 15 تاريخيا ما بينهما، وهذه هي المواجهة 11 لأوناي إيمري. لكن الأخطاء والضربة الأولى، يا الله، الأخطاء كادت أن تستغل كما يجب، والضربة الأولى كم كانت قريبة يا بويندية. آه يا عياري، آه، الفرصة الأولى كادت أن تكون في المرمى. شوف الخطأ، ياسين عياري أتخطئ هنا تحت هذا الضغط، تحت ضغط لاعبو أستون فيلا. شوف مرة أخرى بناء الهجمة، أفكار السيد فابيان هورتسلر، الرجل الذي يستمر بنفس الأفكار، بنفس الطريقة، بنفس الأسلوب، دوما ما يكون واحدا من المدربين المميزين الذين يشار إليهم بالكثير في خواتيم كل موسم. حقيقة دائما ما يقولون فابيان هورتسلر يقدم كرة قدم جميلة. الحال نفس الحال بالنسبة لأوناي إيمري، لذلك ننتظر مواجهة ممتعة ما بين مدربين ممتعين. هنا بالتأكيد تظهر الكرة أطول من اللازم على دييغو غوميز، كرة ياسين عياري انتهت إلى ركلة مرمى. شوف اللقطة، تمريرة فير بروخن، ثم الاستلام عن طريق الويدانك، واللمسة من عياري كانت خاطئة تحت ضغط روز باركلي. لكن لحسن حظ برايتون، لحسن حظه، أن كرة بويندية مرت سليمة على مرمى فير بروخن. أحذر يا عياري من الكرة القادمة. برايتون مركز ثامن في الموسم الماضي كما يعلم الكل مشاهدين الكرام، بعد موسم كبير ونتيجة وخواتيم الموسم كانت هي الأجمل بضمان التأهل والتواجد في دوري المؤتمر. لكن لحساب طبعا مباريات التصفيات أولا، لأن برايتون يلعب هناك. بويندية فرصة كبيرة، تصويبة أخرى، بويندية هو الخطر، بويندية هو الخطر، هو من يشكل الخطورة على مرمى فريق برايتون. شوف الاستلام الرائع، المرور، التصويب، لكن الكرة تعتلي العارضة. يا سلام على كنترول، على عمل، على أداء رائع بالنسبة لهذا اللاعب الظاهر في الصورة. الحديث عن النجم الأرجنتيني في الهجوم، إنه بويندية تحت الضغط، عياري يوصل كرة في الجهة اليمين لدى فوتشكوفيتش الكرواتي، واصلة مباشرة باتجاه لويس دانك، عودة مرة أخرى
من لوي إلى عياري. برايتون يريد أن يجد نفسه بالكرة، لا يريد أن يعاني تحت الضغط الكبير من الفيلنز في هذه الدقائق الأولى السبع من شوط المباراة الأول. عودة من جديد، الكرة تصل مرة أخرى باتجاه فوتشكوفيتش. هذا الحديث عن اللاعب الكرواتي المتواجد في خط الدفاع بالنسبة لفريق برايتون، وهو أغلى صفقة في تاريخ النادي بالمناسبة، قادما من توتنهام ب 46 مليون باوند. فوتشكوفيتش قلب الدفاع، أغلى صفقة في تاريخ برايتون، يبدأ اليوم في أول مباراة للفريق في هذا الموسم. عودة إلى رمي التماس لمصلحة يان ماتسن في الجهة اليسار، عودة مرة أخرى إلى الخلف باتجاه اللعب. الله الله الله الله، جول أول افتتاحية الموسم لبرايتون، افتتاحية الموسم عن طريق الضيف الجديد ماكسيم دي كويبر، يسجل الهدف الأول بضربة أولى، وإن كانت بالنيران يا فيكتور ليندلوف، إلا أن برايتون نجح في اقتناص الفرصة وفي التسجيل وفي ضرب هدف أول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، كورة إلى ماكسيم دي كويبر في المرمى. نعم، جول، جول لصفقة الصيف الماضي التي تأتي هنا لأن يسجل أول أهدافه في هذا الموسم. انظروا لخطأ الدفاع، هذه المرة يستغل بطريقة صحيحة، هذه المرة يستغل بطريقة صحيحة. ماكسيم دي كويبر في الموسم الماضي سجل هدفين، في هذا الموسم يفتتح الأهداف ويسجل أول أهداف الفريق. آه يا باو توريس، أي خطأ كبير من الإسباني، أي خطأ كبير يغضب الإسباني على الخط. برايتون يستغلها، حينما أتت الفرصة للفيلنز لم تستغل، وحينما أتت للنوارس قد انقضوا عليك. عن طريق بلجيكي اسمه ماكسيم دي كويبر، قدم موسم ماضي كبير، والموسم الحالي يبدأه بهدف خطأ وبطاقة صفراء بعد المرور بالنسبة للاعب جواو غوميز، وخطأ على باسكال جروس، وجروس يتحصل على بطاقة صفراء. نعم، في هذا التوقيت لاحتساب خطأ لمصلحة اللاعب جواو غوميز. حلوة البدايات، جميلة البدايات، مثيرة كالعادة في بطولة البريمير ليج. لا، البطاقة الصفراء على جواو غوميز لأن احتج على ما يبدو في اللقطة الماضية بالنسبة لهذا البرازيلي الضيف الجديد في هذا الميركاتو بالنسبة لأستون فيلا. سنتأكد هنا أوناي إيمري، الغضب مبكرا، الغضب مبكرا. نعم، الهدف حسب أون جول على ليندلوف، الكرة باتجاه المرمى وسجلت، بينما الرجل الإسباني غاضب جدا على خطأ من باو توريس على بعض الكرات التي تغضب. شوفون الضغط مرة أخرى، تحت الضغط يا جواو يا غوميز، عليك أن تحذر، عليك أن تحذر. الخروج بالكرة بهذه الطريقة إلى الأمام عند كمارا، خطأ على عياري. لا لا لا، المباراة بدنية بطراز رفيع، وأول عشر دقائق فيها بطاقتين صفراء، معنى ذلك أن المباراة ستكون أكثر إثارة في دقائق القادمة. واضح الاندفاع البدني من الجانبين، وواضح التحركات بالنسبة للاعبين. وهنا برايتون بعد أن تقدم بهدف يتدخل ياسين عياري على كمارا، واحتساب خطأ لصالح فريق أستون فيلا. هذا عياري النجم السويدي اللي يتحصل على البطاقة الصفراء الثانية في هذا اللقاء في عشر دقائق فقط، عشر دقائق فقط نشوف فيها بطاقتين صفراء في هذا الشوط. مباراة تروح إلى أكثر من ذلك، لمسة موجودة. يا سلام، الله على الكنترول، الله على المرور بالنسبة للنجم الآخر اللي هو هيمينغز. عادت في وسط الملعب باتجاه اللاعب كمارا مرة أخرى، أو نعم اللاعب كمارا الفرنسي في خط الوسط بالرقم 8 إلى جانب روز باركلي وجواو غوميز، تصل على طول إلى ماتي كاش وصولا إلى فيكتور ليندلوف، لمسة إلى جواو تحت الضغط. شوف جواو على طول مع باسكال جروس، لا يترك له مجال باسكال، على طول جروس مع جواو، الكرة باتجاه ماكين. يا سلام على النظرة ثم التمرير، كرة طويلة باتجاه الأمام، بويندية في الضغط، هنا الخطأ لصالح الكرواتي فوتشكوفيتش على اللاعب بويندية في الكرة الأخيرة، خطأ يحتسب في هذا التوقيت. مشاهدين الكرام، المواجهة 15 لحسابات لقاءات ومواجهات الفريقين في البريمير ليج
تتكلم مشاهدينا عن أفضلية باسكال جروس. لا أعتقد هذا تصحيح تصحيح ممكن لهذه اللقطة. هل جو جوميز هنا حصل على بطاقة صفراء أم أن الكرت فقط على باسكال جروس؟ يعني من اللقطات اللي ظهرت من مخرج المباراة أن جو جوميز حصل كرت أصفر، باسكال جروس حصل كرت أصفر، لذلك سنتأكد من القرار هل هو كان أيضا على لويس دانك أم فقط على باسكال جروس. على كل عياري عنده كرت أصفر، باسكال جروس كذلك، اللمسة موجودة من روتر، عادت إلى يان ماتسن، عودة بصورة خاطئة في خط الوسط، بعض العشوائية وبعض الدربكة وبعض القلق، عودة إلى فيفر، لمسة في الجهة اليمين، استلام عن طريق دييغو جوميز، تمريرة باتجاه اللاعب باسكال، محاولة جروس، لمسة موجودة، فيفر الهولندي إلى باسكال جروس. ألم بمعنويات بالنسبة للنوارس بصورة أوضح وأكبر لأنه يتقدم بهدف ويستضيف المباراة على ملعبه ويسجل هدفا مبكر ويضع معنويات بصورة ممتازة وأفضلية في بداية المواجهة لمصلحة برايتون. عودة إلى فيفر مرة أخرى في الجهة اليمين لبرايتون، تمريرة باسكال، التغطية من يان ماتسن، ثم اللمسة إلى رمية تماس. التاريخ يميل في كفة أستون فيلا، صاحب 9 حالات فوز، صاحب 9 حالات فوز من أصل 14 مباراة سابقة. أيها الرجل الظاهر، وهذا الرجل بالمناسبة فابين هورتسلر، لم يسبق أن فاز على أستون فيلا بقيادة يوناي إيمري. 4 مباريات 3 خسائر، تعادل وحيد. لم يسبق لبرايتون مع هورتسلر الفوز على أستون فيلا، هل يستطيعون فعل ذلك اليوم؟ عودة بلمسة موجودة، الصافرة أتت من حكم المباراة بيتر بانكس. يبدو أن المباراة شاقة وصعبة بيتر بانكس في مباراة اليوم. بالنسبة لهذا الحكم صاحب خبرة ميدانية عريضة وتواجد لمباريات كثيرة وكبيرة في البريمير ليج، يعني تتكلم عن أكثر من 115، اليوم وصل إلى 116 مباراة يديرها بيتر بانكس في مباريات البريمير ليج. ليس بغريب عن هذه الأجواء، ليس بغريب عن هذه الالتحامات الاصطدامات، دوما تتعود في بطولة البريمير ليج أن هذه الأمور متكررة. فابيان هورتسلر بدأ الشد ما بينه وما بين أوناي إيمري في هذا التوقيت، ما بين إيمري وما بين أيضا هورتسلر، صراع أسباني ألماني على دكة البدلاء. الكرة تعود من جديد، الخطأ لمصلحة فريق برايتون يتقدم في نتيجة المباراة. الكرة باتجاه دييغو، عدت جوميز، انتهت إلى رمية التماس لمصلحة فريق برايتون الذي لم يحقق الفوز إلا في مناسبتين فقط في البريمير ليج على أستون فيلا. هورتسلر مع الربع الساعة الأول من المباراة. أجمل ما في هذه اللقطة نتعرفنا على الثلاث اللي حصل بطاقات صفراء، باسكال جروس وعياري من جانب برايتون وجواو جوميز من جانب فريقي أيضا أستون فيلا. بالنسبة للصفقة القادمة من الولفز، الظاهر في الصورة الحديث عن اللاعب البرازيلي جواو جوميز، تتحدث عن روز باركلي، تتحدث عن أيضا تواجد لأليخاندرو غارناتشو على دكة البدلاء، أيضا ماتيو روجيري، مجموعة كبيرة من الصفقات التي أبرمها أستون فيلا في وقت رحيل أيضا أسماء مهمة وكبيرة، لعل مورغان روجرز أبرزها اللي انتقل لبلوز تشيلسي بصفقة كبيرة وكبيرة جدا. أيضا تتحدث عن إيتري كونسا قلب الدفاع، كذلك يوري تيليمانس اللي راح لليونايتد، لوكا دين أيضا اللاعب اللي انتقل هو الآخر، والحديث عن عن عن عن بقية الأسماء بالنسبة لفريقي أستون فيلا. لعل أيضا من الأسماء البارزة والتي تغيب عن مباراة اليوم أبراهام، كرة طويلة إلى الأمام، وصول وتمرير، محاولة التقدم، التغطية الدفاعية على طول، هناك تسلل على روتر، تواجد أيضا زيون سوزوكي حارس المرمى الياباني بعد أيضا إعارة إيميليانو مارتينيز، وكذلك الاسم الآخر الذي
أيضا تمت إعارته وهو ليون بيلي. مجموعة من الأسماء الكبيرة، ثورة في التشكيل وصفقات قياسية سواء على مستوى المغادرون أو حتى القادمون في تشكيلة أستون فيلا هذا الموسم. صيف ساخن بالنسبة للفيلنز، خسر فيه بطولة السوبر الأوروبي. لمسة إلى الأمام، يا سلام يا جواو، هنا أستون فيلا والعودة. جواو في التمرير إلى ماكين، ماك من مسافة بعيدة، تصويب، الله بعيدة أيها الاسكتلندي، بعيدة. شوف اللقطة والمحاولة، ماكين كان قريب لكن التصويبة، هيمينغز كان يطلب الكرة لكن انظر لجواو، انظر لجواو، شوف كيف استلمها ومر فيها من كويبر بشكل رائع وتقدم إلى الأمام، واللمسة إلى اللاعب الآخر ماكين والتصويب لكنها بعيدة. حلو العمل، حلو العمل، لقطة رائعة، فردية جميلة من جواو، وهذا ما يميز القادم من الولفز جواو غوميز. لمسة إلى روتر، أي كنترول، روتر لعب على لاعب، تقدم هجوم لبرايتون، الله الله، نوارس تحلق، نوارس تحلق، ما فعلته في الموسم الماضي بأكمله تفعله في أول 17 دقيقة. يدي كويبر، كويبر بثنائية في 17 دقيقة الأولى، كل ما فعله في الموسم الماضي هو تسجيله لثنائية قد فعلها في أول 17 دقيقة. أي بداية موسم يدي كويبر، أي بداية للبلجيكي. انظر انظر وشوف، هل كنت متسللا يا روتر؟ لا يهمني ذلك الآن، انظروا للكنترول، أي كنترول، مهاجم نزلها صح، عداها صح، تقدم فيها صح، تلاعب بليندلوف وباو توريس ومشاها صح إلى الأمام. شوف دي كويبر وتبادل الأدوار، شوف دي كويبر كيف وصل إلى أن يكون مهاجما وأن يسجلها بهذه الطريقة. عملك يا هورتسلر هنا، انطلق يا روتر في اليسار، تقدم يا دي كويبر في الهجوم، ضعها في الشباك. فلنحتفل ولنغني ولتصبح أصواتنا شجية بأصوات تعلو الأميكس. هدفين دون مقابل، أي بداية مجنونة، أي مفاجأة قد تكون للكثير من المتابعين الذين انتظروا الفيلنز في مباراة اليوم.

الثنائية شاهدة على ذلك. هل ستستمر؟ قد تكون قابلة للزيادة، قد تكون قابلة للزيادة، لما لا؟ برايتون في 20 دقيقة الأولى من نار يسجل ثنائية ويقدم نفسه بالصورة التي يجب، ويقول للجميع أنا هنا، ما فعلته بالموسم الماضي لم يكن محض صدفة، بل كنت أستحقه على أقل تقدير. مركز 8 في الموسم الماضي يعني أن طموحاتنا، أحلامنا، سقفها قد ارتفع. نحن أحلامنا وسقفنا في هذا الموسم، لما هو أبعد من مركز 8، لما هو أبعد من بطولة يوروبا ليج أو مؤتمرات. غيابي طبعا كونسا بصورة كبيرة، ومينكس على مقاعد البدلاء بالنسبة للفريق بباوتوريس، فيكتور ليندلوف، هناك معاناة كبيرة، هناك الثالث قد يحين موعده في هذا التوقيت. الكرة تتخلص، تعود، فرصة للتصوير، متسلل، نعم متسلل في الكرة الماضية، ماكسيم دي كويبر. أي بداية موسم يا دي كويبر، أي بداية أيها البلجيكي. انظروا للقطة التي كان فيها أون سايد، لم يكن أوف بالنسبة للاعب روتر في اللقطة الماضية، يقدم تمريرة رائعا بعد مرور كبير، ثم العرضية باتجاه دي كويبر. موسم ماضي بأكملها ثنائية فقط سجلها في البريمير ليج، هذا الموسم في أول 17 دقيقة، أول 17 دقيقة دي كويبر يعادل ما فعله طيلة الموسم الماضي بأكمله، طيلة الموسم الماضي بأكمله. يا سلام على هكذا عمل كبير ورائع في مباراة اليوم، وأول 17 دقيقة مثيرة بأجواء كبيرة، بمباريات ممتعة. هكذا هي أجواء البريمير ليج، وكم اشتقنا للبريمير ليج، كم اشتقنا لأجوائه، كم اشتقنا لمبارياته، كم اشتقنا لأصوات جماهيره، كم اشتقنا لأهدافه يا روتر، كم اشتقنا لحدث كبير في كل أسبوع على مدار يومين أو ثلاثة، تستمتع خلف الشاشة، تستمتع بهكذا أداء، بهكذا أدوار. عودة إلى الأمام، انطلاقة، أين أنتم يا الفيلنز؟ لما أنتم إلى هذا الحد مبتعدون عن العودة للمباراة؟ لما أنتم بعيدون اليوم؟ لما أنتم في سبات عميق؟ أين أستون فيلا؟ أين الذي كنا نعرفه في الموسم الماضي؟ ما هذه الأخطاء يا الله؟ ما هذه الأخطاء وما هذه الأخطار؟ إنها أخطاء تجلب عليكم الأخطار يا أستون فيلا. روتر روتر روتر روتر روتر سعيد بهكذا أخطاء في دفاعات الفيلانز. شوف باو توريس متردد، خائف، قلق، والتصويب من روتر من مسافة بعيدة، تجد حارس اسمه بيسوت خلص الكرة الماضية إلى ركلة ركنية لمصلحة برايتون، أفضل في المباراة، 35 سنة لهذا الحارس، لكنه يواجه ضغط كبير في هذه اللحظات، يواجه صعوبة كبيرة في المواجهة. انتصف الشوط الأول، ثنائية لبرايتون، وعندك ركلة ركنية في هذا التوقيت لدى دي كويبر، عرضية إلى الأمام، الله، جميلة اللقطة من دي كويبر، عادت مرة أخرى، وصلت من جديد، اللمسة مرة أخرى، تعود من جديد لمصلحة دي كويبر. ماذا تفعل دي كويبر؟ ما كل هذا الأداء في هذا الشوط، ما كل هذا الأداء في هذا الشوط، أي مباراة يقدمها هذا البلجيكي؟ إنه ينتفض في أول المباريات. عودة إلى باسكال، محاولة جروس، التغطية من هيمينغز، هل عدت الكرة؟ لا زالت مستمرة إلى روتر، اللمسة موجودة، الكرة لا زالت تتخلص على طول من الدفاع. عودة إلى بويندية، والصافرة موجودة، والخطأ على الظاهر في الصورة، الحديث عن اللاعب الهولندي فيفر صاحب التغطية الدفاعية الأخيرة. مواجهة إذن بهذا الشكل مشاهدين الكرام، انظروا للقطة العرضية اللي كانت من دي كويبر، والفرصة التي كانت حاضرة، والكرة بعد ذلك التي تعود مرة أخرى لمصلحة الفيلنز. 25 دقيقة، فوز وحيد لبرايتون في آخر 10 مباريات قد قابل فيها أستون فيلا، فوز وحيد فقط يعود ذلك الفوز إلى فترة طبعا ليست بالقصيرة بالنسبة لفريق برايتون الذي
هدف دون مقابل هنا.

0: في ملعبه في شهر مايو من 2024 حينما فاز فوز الوحيد في آخر 10 مباريات أمام أستون فيلا. اليوم يتقدم بثنائية واليوم يقدم لنا شكلا مختلفا، وما شاهدتموه من برايتون في الموسم الماضي قد تشاهدون ما هو أجمل في هذا الموسم بنفس الأفكار والأسلوب والطريقة والعمل وبنفس الرجل الذي وضع الفريق على خارطة الطريق وقال لهم هيا بنا نحو مشاركة أوروبية. قد تضغطنا في بعض الأوقات، قد تجعل الأمور صعبة في بعض الأوقات، لأن الفريق قادم من رحلة شاقة إلى النرويج وتعادل معها سلبيا أمام نادي ترومسو، وبالتأكيد سيقابل مرة أخرى في لقاء العودة بالنسبة للتصفيات أو الملحق المؤهلي إلى بطولة الكونفرنس. عودة من جديد، الكرة في الجهة اليمين بالطول على دييغو غوميز وتنتهي بعد ذلك لأن تكون إلى رمية تماس. رمية تماس، كرة تعود مرة أخرى واصلة من جديد، اللمسة موجودة، الكرة باتجاه الأمام، التغطية الدفاعية، التمريرة من كمارا وصلت إلى الجهة اليمين، انطلق يا ماتيكاش، تقدم في الجهة اليمين يبحث عن زميل لوجود لماجين، أين أنت يا جواو، أين أنت يا بويندية، في يوم يغيب بالتأكيد عن قائمة الفريق مجموعة كبيرة من الأسماء لعل أبرزها هو من سجل 11 هدف في 9 مباريات ضد برايتون. من هو يا ترى؟ إنه أولي واتكنز اللي سجل 11 في 9 مباريات ضد برايتون، أبرز غيابات الفيلنز اليوم عن التشكيلة، والأخبار كلها تشير إلى اقتراب أولي واتكنز من نادي الهلال السعودي الذي يضغط بقوة. واليوم حسب آخر الأخبار أن الهلال قدم رابع عرض لأستون فيلا، قوبل بالرف لكنه بقيمة 45 مليون باوند. أستون فيلا يريد أن يتمسك بقوة بأولي واتكنز، خصوصا أن عنده دوري أبطال وعنده مباريات دوري وكاس وغيرها، فلذلك يريد أن يتمسك بحجم أكبر بالنسبة لأولي واتكنز. لكن أولي أيضا هو الآخر يضغط من أجل صفقة انتقال لنادي الهلال السعودي الذي يريد إضافة أولي واتكنز للزعيم السعودي الكبير، ولازلنا في انتظار لما ستؤول عليه الصفقة بالتأكيد. أمادو أونانا يغيب، الحديث عن برايان ماجو يغيب، وتامي أبراهام أيضا الصفقة الأخرى بالنسبة لفريق أستون فيلا على مستوى الهجوم هو أيضا واحد من أبرز غيابات الفريق عن هذه المواجهة. عودة مرة أخرى، اللمسة موجودة، الكرة باتجاه دييغو غوميز، يوصل الكرة على طول بعيدة عن الكل، انتهت إلى رمية تماس. هذا فابيان هورتسلر، الرجل الذي قابل أوناي إيمري في 4 مناسبات من قبل لا يعرف الفوز فيها، واليوم يبحث عن أول فوز أمام الرجل الإسباني. فابيان هورتسلر الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بعد مستوى وعمل كبير ورائع قدم حقيقة في المباراة أو في الموسم الماضي، ظهر لنا فيها برايتون بشكل رائع. أحضر أيضا بعض الصفقات في هذا الصيف لعل أبرزها هو فوشكوفيتش وهذا العمل الكبير، ماكسيم دي كويبر، عرضية إلى الأمام، كرة لبرايتون، الله، لم تعد مفاجأة بل استحقاق. برايتون ما يفعله في أستون فيلا لا يصدق ولا يعقل، لكنها حقيقة الميدان والأرقام. ياه يا إيمري، أوناي سقط في النصف الساعة الأولى بالأهداف الثلاثة أمام برايتون. يا برايتون، ما كل هذا يا هنشلود، ما كل هذا أيتها النوارس، ما كل هذا، فالكل في حيرة وصدمة، الكل في لحظات ذهول ومفاجأة بالنسبة للفيلنز مما يفعله برايتون في مباراة اليوم. أي تغيير لعب، أي عرضية من دي كويبر، أي راسية من دييغو غوميز، أي إنهاء من هنشلود، راح أصفق يا جماعة. راح أصفق لبرايتون على ما يقدم في هذا الشوط. الله على فرقة الألماني، الله على مكاين تلعب في المباراة، الله على أفكار مانشافت يضعها في التأكيد في ملعب المباراة. بالثلاثة برايتون يضرب، بالثلاثة برايتون يضرب، بالثلاثة لا بل بالأربعة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا. برايتون يضرب، برايتون يضرب، برايتون يمتع، برايتون يجعلك تقف لأن تحييه على ما يقدمه طيلة هذا الشوط. بالأربعة تجعلك يا أمري في غصة، بالأربعة تجعلك في حيرة، بالأربعة تجعل الجماهير الحاضرة من برمنغهام تغادر مبكرا. آه ثم آه، رباعية في نصف ساعة، رباعية بأحلى افتتاحية، هكذا تكون الافتتاحية وإلا فلا. هنا افتتاحية وهي افتتاحية للبريمير ليج. انظر للخطأ الكبير، آه من خطأ كهذا في مكان كهذا أمام برايتون. يا جواو غوميز، يا جواو غوميز، هنشل وود يضعها في المرمى. برايتون يضرب، برايتون يطرب، برايتون يسمع، برايتون يمتع، برايتون يقول للجميع هذا ليس إلا البداية، هذه ليست إلا البداية الأولى، هذه ليست إلا السطر الأول، هذه ليست إلا المقدمة. نعم وإن كنت إمري، نعم وإن كنتم أستون فيلا، نعم وإن كنتم أسودا لبرمنغهام، نعم وإن كنتم في دور الأبطال، نعم وإن كنتم أبطالا لليوروبا ليج، هنا أمامنا ستسقطون، هنا أمامنا لن تقفون، هنا أمامنا لن تجدون المجال والمكان لأن تبقوا أمامنا شامخين. ملعبنا، مكاننا، اسمنا، تاريخنا، إرثنا، عرقتنا، ماضينا، حاضرنا، مستقبلنا، نحن برايتون في الأميكس، نحن برايتون بأصوات عشاقنا، بحضور محبينا، بمتابعينا، بمعجبينا، نحن هنا وهي لنا. فمن ستكونون يا الفيلنز إلا أنكم تشاهدون الضربة تلو الأخرى، الضربة تلو الأخرى، ضرب ثم ضرب، فطرب ثم طرب. برايتون يمتع يطرب يا أمري، أما أنت فابقى محتجا على هورتسلر، فابقى في الحديث، استلم المايك وتحدث فقط، لك الحديث وله الميدان، لك الكلام وله الأفعال، لك الكلام وله النتيجة الرباعية التي تسجل في مرماك. هل أنت غضبت من احتفالية فعلها؟ هي حق شرعي له، فهو يتقدم بالأربعة يا رجل، ليس بواحد ولا باثنتين. 4-0 لصالح برايتون في شوط مثير، في عمل كبير، في نوارس تحلق، في نوارس تصفق، في نوارس حق لها أن نعلق. يا سلام يا برايتون، يا سلام، قد استمتعنا برباعية في النصف الساعة الأولى. سامحني عاشق أستون فيلا، قد أخذني الحنين بهكذا نتيجة، بهكذا أداء، بهكذا روعة بالتأكيد. عودة مرة أخرى، الكرة تصل من جديد، الكرة وصلت إلى الجهة اليمين. أستون فيلا بعد 4-0، ماذا من الممكن أن يفعل؟ ماذا من الممكن أن يفعل؟ هل من الممكن أن يعود؟ هل من الممكن أن يعود؟ صعبة جدا، صعبة جدا. 4-0 في نصف ساعة فقط. يا أوناي أمري، الأمور ليست كما تحب ولا كما تريد، إنها أكبر مما توقعت. الرجل الذي لم يخسر أمام برايتون إلا في مناسبة واحدة فقط، وهي بنتيجة 1-0. هنا تسلل موجود، أما هذا حكم المباراة أطلق صافرته. هنا يمري الذي لم يخسر أمام برايتون إلا في مناسبة واحدة فقط كانت 1-0. في 10 مباريات قابل فيها برايتون، فاز في 6 وتعادل في 3، ولم يعرف الخسارة إلا في مناسبة واحدة فقط. بالنسبة لأوناي أمري اليوم يستقبل خسارة بالأربعة في أول نصف ساعة فقط، في أول نصف ساعة فقط. الرجل الذي لا يعرف أمام هورتسنر إلا الفوز اليوم يتعرض لنتيجة كبيرة بشكل غريب. هل تتساءل؟ تعال لأتساءل معك عزيزي عاشق أستون فيلا، هل هذا الفريق الذي كنا ننتظره في مباراة اليوم؟ لا. هل هذا الفريق الذي كنا نترقبه مع الصفقات الجديدة؟ لا. هل هذا الفريق الذي سيشارك في دوري الأبطال وننتظر منه الكثير؟ لا. إذن ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث يا أستون فيلا؟ ما الذي يحدث؟ لما كل هذا التوأهان بالرغم من البداية الجيدة في المباراة وتذكرون فرص بويندية، ومع ذلك انقلب الحال في فجأة وتشعر وكأنه منذ اللحظة التي سجل فيها ليندروف في مرماه انهار أستون فيلا، انهار أستون فيلا في هذا النهار، انهار يا ماكين انهار. عودة مرة أخرى من أجل الوقوف على الأقدام، صعبة هي الأمور على أقل تقدير. حتى العودة ما بين شوطي المباراة أستون فيلا عليه أن يحذر من استقبال هدف خامس. كرة تصل إلى فان بروخن، رباعية نظيفة، الكل متفاجئ، الكل متفاجئ حقيقة وأنا أولهم. كيف لأستون فيلا أن يستقبل 4-0 في أول نصف ساعة من أمام برايتون؟ هذا أمر عجيب غريب، من الصعب أن يحدث وشبه مستحيل أن يتكرر مرة أخرى، لكن هكذا هي البريمير ليج، هكذا هي طقوس البريمير ليج، هكذا هي أجواء البريمير ليج. من كان يتصور أن هال سيتي سيفتتح مشواره بفوز على اليونايتد؟ ومن كان يتخيل أن توتنهام سيسقط 3-0 من أمام برينتفورد؟ وهنا أستون فيلا يتأخر 4-0 أمام برايتون، وهناك السيتي يتأخر من أمام بورموث بهدف دون مقابل. هكذا هي أجواء البريمير ليج، وهكذا هو برايتون الذي يقدم لنا أحلى شوط، أحلى شوط، أحلى شوط، أحلى شوط. الكرة بتعود، خلصها على طول، أبعدها على طول، شتتها على طول، ترجع من جديد، اللمسة موجودة، هنا استلام وتسليم، هنا تقدم وتمرير، ثم دييغو من الجهة اليمين تغطية يان ماتسن بصورة ممتازة. ماتسن في الكرة الأخيرة خلصها على طول إلى ركلة مرمى. حكم المباراة بيتر بانكس. طبعا أستون فيلا بالمناسبة عنده على مقاعد البدلاء أيضا واحد من صفقات الصيف المنتظر مشاركته هو غارناتشو. تكلم عن ماتيو جيري أيضا القادم من أتلتيكو مدريد، اليوم طبعا لا يظهر في قائمة الفريق بل خارجها. اللاعب مانزامبي أيضا واحد من صفقات الصيف المميزة. هنا اللقطة اللي كانت لروتر والسقوط في أرضية الملعب. 39 دقيقة مشاهدين الكرام، وحكم المباراة يعود للفار. هناك لقطة قد تستوجب من حكم المباراة إشارة بطاقة الحمراء، سنتأكد. بالنسبة للقطة الماضية ما بين روتر ما بين جواو، يا جواو منك يا جوميز، يا جواو يا جوميز، هذه اللقطة الأخيرة، أو هذا بويندية، بويندية، بويندية ليس جواو، بويندية ليس جواو. من تدخل في اللقطة الماضية، حذاري من إضافة مصائب أخرى، حذاري من إضافة مصائب أخرى. المصائب لا تأتي فرادة، هو جواو جوميز، هو جواو جوميز. من بداية المباراة الكثير من التدخلات بالنسبة لجواو، عنده بطاقة صفراء ومع ذلك يتدخل بهذه الطريقة في يومك الأول على أقل تقدير يا جواو، على الأقل في يومك الأول لا تخرج مطرودا. حكم المباراة قد شاهد اللقطة وبيتر بانكس يتحدث.
1: After review, Aston Villa 35 kicks out at his opponent.
0: يا جواو جوميز في يومك الأول تخرج مطرودا، في يومك الأول تخرج مستبعدا، في يومك الأول لم تتحمل حجم هذا الضغط، لم تتحمل حجم هذا الألم. الله على أوناي أمري بلقطة رائعة، يحيي في جواو، يهدي في جواو، أن ما حدث كله غير مفهوم، ما حدث اليوم كله غير معروف. لا نعرف ما الذي يحدث ولا نعلم ما الذي يجري. الجماهير بدأت بالمغادرة منذ وقت مبكر للغاية من شوط المباراة الأول. فما الذي يجري؟ هذا لا يفهم وهذا لا يفهم وهذا لا يعرف وهذا لا يستوعب وهذا يتحدث بمنطق فيقول لا أعلم ما هو المنطق اليوم، وهذا يقول ما حدث اليوم مو بمنطق على الإطلاق. ما حدث اليوم ليس معروفا بالنسبة لنا. لا نعرف ما الذي يجري، لا كبير ولا صغير، لا سيد ولا سيدة، الكل بالتأكيد بالكثير من الذهول والاستغراب مما يحدث. فنحن لا نعلم ما الذي يجري. رباعية صفر وتزداد الأمور وتزداد المصائب وتتوالى مرة أخرى بإقصاء اللاعب جواو غوميز الوافد الجديد من الولفز بالبطاقة الحمراء. إنها ليلة مأساوية. عودة في خط الوسط باتجاه اللاعب باسكال غروس. باسكال يوصل كرة على طول في الجهة اليمين، محاولة استلام، تقدم عن طريق اللاعب فيفر، عودة إلى باسكال رائعة إلى الأمام، عرضية ورأسية تخلصت وعادت عياري، تسديد خلصها كمارة. شوف الضغط والرغبة والنوايا بإضافة هدف خامس لازال ممكنا ممكنا ممكنا. الكرة عادت، لازالت تبريرة، تصويبة قوية. الله، أوه يا لها من مباراة، يا له من شوط يا برايتون. كان الخامس كاد أن يكون قريب لكنها مرت بسلام. انظروا لتمريرة عياري، لتصويبة فيفر، لشوط كبير يقدمه لنا فريق برايتون في هذه اللحظات. فابيان هارتسلر تفوق واكتساح في شوط المباراة الأول، ونايمري ماذا من الممكن أن يفعل في شوط المباراة الثاني؟ ماذا من الممكن أن يقول للاعبيه؟ أوكي، راح يوبخهم، راح يقول لهم أن ما حدث غير مفهوم، الجماهير الحاضرة لم تقدر حضورها ولم تقدم شيئا لها، هذا كله متوقع. لكن ماذا من الممكن أن يقول لأن يستعيد شيئا من بريق الفريق؟ لا لا لا، الخامس هو من سيأتي، الخامس. الله، يا دي كويبر، كادت أن تكون مباراة العمر، كادت أن تكون مباراة للتاريخ، كادت أن تكون في كل شيء تاريخية. الخامس كان قريب، استلام وتصويب، دي كويبر كان قريب، لكن الكورة مرت بسلام على مرمى الفيلز. رحمة شوية برايتون، رحموا عزيز قوم دل في شوط المباراة الأول، الرحمة شوي لفريق قد قدم موسما كبيرا في الموسم الماضي. كل ثأر السنوات الماضية يسترد برايتون اليوم، كل الديون السابقة يسددها اليوم. الله على المتعة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، متعني يا أخي، أطربني يا أخي. أي مستوى وأي ظهور، أي حضور وأي تسجيل، وأي أهداف وأي أشكال وألوان، وأي طريقة في التلاعب بدفاعات الفيلانز في شوط المباراة الأول. رباعية دون مقابل، والخامس كان قريب في أكثر من مناسبة. عودة إلى ياسين عياري، الكرة في الجهة اليسار باتجاه لويس دانك. عودة إلى الخلف لدى المدافع الآخر، الحديث عن الكرواتي فوتشكوفيتش. عودة من فوج مرة أخرى إلى دانك، لمسة باتجاه فيفر، الهولندي يتقدم من اليمين، لمسة موجودة، يا سلام، حلوة إلى هنشلوت، خطأ، ولا يوجد إلا أن تتسبب بخطأ. لمسة في الجهة اليسار، عرضية، الله، إلى الأمام، باتجاه الأمام، عادت ولا زالت تحت الضغط. هنا الأخطاء، مو ناقصين أخطاء، صدقني الفيلنز مو ناقصين أخطاء يا روزيا باركلي، مو ناقصين أخطاء. دييغو غوميز في التصويب، حارس المرمى في الإبعاد، وأي إبعاد، أي مباراة فيها معاناة كبيرة جدا. شوفوا الأخطاء لا زالت مستمرة في دفاعات الفيلنز. الفريق لم يحضر إلى الأمكس، الفريق لم يأتي إلى برايتون، لا زال هناك في برمنغهام. خمسة وأربعين دقيقة، التعبير يكفي عن كل الكلام. تعابير الوجه تكفي بالنسبة لأوناي أمري. الكرة الثابتة لمصلحة برايتون، الكرة تعود الثابتة عرضية باتجاه الأمام أبعد من الكل، انتهت إلى ركلة مرمى لمصلحة أستون فيلا. بيتر بانكس يضيف 5 دقائق قد تزيد من جراح أستون فيلا، أما أنت فما أكثر السعادة التي في داخلك لولا احترامك البسيط لأوناي أمري لأظهرتها بالتأكيد. جماهير أستون فيلا التي تغادر تريد أن تعود إلى منزلها وهي متألمة بخسارة كبيرة في شوط واحد، ولا تريد أن تكمل المباراة لمشاهدة المزيد من الخسائر والأهداف. عودة إلى خطأ لمصلحة أستون فيلا. شوط مباراة أول هو الأجمل، هو الأجمل لفريق برايتون بطبيعة الحال. بال4-0 يتقدم برايتون. الكرة تصل مرة أخرى طويلة باتجاه الأمام، عودة إلى ياسين عياري على طول تتخلص، تعود من جديد واصلة مرة أخرى، اللمسة موجودة، الكرة باتجاه الأمام. في الموسم الماضي في هذا الملعب أستون فيلا فاز بال4-3 لبرايتون، اليوم يردها برايتون في شوط واحد. هل تعلم عزيزي المشاهد أن الموسم الماضي بأكمله في بطولة الدوري لم يسبق لبرايتون منذ أن بدأ الدوري إلى أن انتهى الفوز بأكثر من 3 أهداف؟ في هذا الموسم يبدأون بشيء لم يحدث طيلة الموسم الماضي بأكمله، وهو أن يتقدموا بالأربعة في شوط واحد، أمر لم يحدث. شوف لون تارجت 4-0 ومعها النتيجة 4-0 أيضا. عودة إلى كمارا، 2 دقائق مرت من الوقت بدل الضائع المقدر ب5، ولا تزال الأمور بهذه الصورة مشاهدينا. ماكين إلى كمارا، عودة إلى ماتي كاش، هل من هدف على أقل تقدير قبل نهاية شوط المباراة الأول من أجل عودة إن كان هناك مجال لها، وإن كانت شبه مستحيلة في ظل أيضا النقص العددي الذي أتى بطرد وإقصاء اللاعب جواو غوميز. لذلك ما يهم أستون فيلا فقط أن لا يستقبل نتيجة أكبر من هذه المسجلة حاليا. عودة باتجاه الخلف عند فيكتور ليندلوف، لا ليندلوف ولا باو توريس ولا بيزوت ولا ماتي كاش ولا البقية قادرون على إيقاف خطورة برايتون. رائع دي كويبر، معنويات مرتفعة، وضعية مميزة جدا بالنسبة لبرايتون في هذا الشوط. عودة من جديد، اللمسة موجودة إلى الجهة اليسار باتجاه بوسكالي، لويس دانك، فوتشكوفيتش، نقلات لمصلحة لاعبي برايتون. وسط تراجع لأستون فيلا بهكذا نتيجة في شوط أول وبهكذا وضعية، الأمور كيف ستكون عليه في شوط المباراة الثاني؟ بالتأكيد سيتراجع أستون فيلا ويدافع. أوناي إيمري يكتفي فقط بالتحفيز من أجل رفع المعنويات، لأن المعنويات في أقل درجاتها لفريق أستون فيلا في شوط المباراة الأول، كان هذا واضح بصورة كبيرة للغاية. عودة إلى الخلف باتجاه فوتشكوفيتش، نقلات بالنسبة لبرايتون عند باسكال جروس. برايتون سيحول هذه المباراة إلى فرصة لأن يستعد معها للمباراة القادمة أمام الفرقة النرويجية في البلاي أوف المؤهل لدور المجموعات في بطولة المؤتمر. مشاركة أوروبية تنتظر برايتون، سيستضيفه هنا على هذا الملعب نادي نورموسو النرويجي. ثواني معدودة على نهاية الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الأول. بال4-0 برايتون حسم الأمور في هذا الشوط، وبنقص عددي لأستون فيلا بإقصاء جواو غوميز في مباراته الأولى. المصائب تتوالى على الفيلنز في أول ظهور وفي أول مشاهدة لأستون فيلا في بطولة البريمير ليج في هذا الموسم الجديد 26-27. البداية أبداً محبطة وليست موفقة لأستون فيلا. في المقابل بداية موسم رائعة وخيالية لفريق برايتون، قدموا معها أجمل أداء ممكن في أجمل شوط تاريخي لبرايتون ممكن في البريمير ليج. أيها الأحبة، بالـ 4-0 برايتون ينهي الشوط الأول.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ام.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
1: عودة إلى حضراتكم مرة أخرى أيها الأحبة في كل مكان مع بداية شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة بعد أن شاهدنا شوط المباراة الأول ينتهي بمفاجأة كبيرة بنتيجة لم تكن متوقعة بال4-0 لمصلحة برايتون في أول نصف ساعة من المباراة، والأمور كانت لطرف واحد وتسير باتجاه واحد. برايتون تقدم بال4-0 مشاهدين في الشوط الأول. ماذا عن شوط المباراة الثاني؟ سنشاهد ونتابع الأمور ما بين الطرفين. للعلم والتذكير فقط، ليس إلا أن فريق برايتون تقدم بال4 وأستون فيلا يلعب منقوص العدد بعد طرد اللاعب جواو غوميز الذي طرد بالبطاقة الحمراء. في انتظار شوط المباراة الثاني مشاهدينا الكرام، وفي انتظار فرجة كروية ممتعة لعشاق ومتابعي كرة القدم الإنجليزية في البريمير ليج عبر قنوات بي سبورتس، الشوط الثاني البداية. هل سيكون الشوط الثاني كما انتهى عليه شوط المباراة الأول؟ هل سنشاهد برايتون هو من يهاجم فقط مع تراجع كامل لأستون فيلا؟ هل أستون فيلا سيتقدم نحو الأمام باحثا على أقل تقدير عن أول هدف له في البطولة؟ كل تلك الأسئلة سننتظر جوابا من الطرفين، سنتعرف معها على معرفة من هو في الأخير الفائز بنقاط هذه المواجهة، والتي يبدو بأن الأمور فيها قد حسمت في النصف ساعة الأولى لمصلحة برايتون. لكن في انتظار الشوط الثاني وما هو أكثر، في الشوط الثاني وما هو أجمل، المحاولة باتجاه يان ماتسن. أستون فيلا بنفس الأسماء، لم يجري أي تغيير على تشكيلة الفريق، بينما على الجانب الآخر الحال نفس الحال بالنسبة لبرايتون الذي يأتي ببروخن في حراسة المرمى، بتواجد دانك وفوشكوفيتش قلبي دفاع، بتواجد بوسكالي واللاعب فيفر في الجهة اليمين، عياري وباسكال جروس ودييغو غوميز وروتر ودي كويبر، وأخيرا المميز هانشلوود ودي كويبر، ثنائي الأجمل في شوط المباراة الأول. عودة في خط الوسط باتجاه ياسين عياري اللي بدورة يوصل كرة على طول إلى فيفر في الجهة اليمين. نقلات لمصلحة برايتون، الفريق الذي يتقدم في نتيجة المباراة والذي يسيطر عليها. كرة بتصل، لمسة موجودة إلى الأمام، التمريرة تعود مرة أخرى إلى الخلف باتجاه اللاعب فوشكوفيتش، غير اتجاه اللاعب دي كويبر. يا سلام يا أخي، يا له من قطار بلجيكي سريع في الجهة اليسار، يا له من قطار بلجيكي سريع في الجهة اليسار. عودة مرة أخرى، الكرة باتجاه فوشكوفيتش الكرواتي، يعود الكرة مرة أخرى إلى فيفر في الجهة اليمين. تصل الكرة مرة أخرى بنقلة إلى الخلف من هانشلوود باتجاه فوشكوفيتش. يا سلام، لمسة حلوة إلى الأمام، تمريرة ودي كويبر، ثم نقلة دي كويبر مرة أخرى مع عياري، ثم فوشكوفيتش تصويب، خلص روتر وكان متسللا في اللقطة الماضية هذا المهاجم روتر في ظل غياب المهاجم أولي واتكنز من أستون فيلا، والذي ساهم طبعا هذا الحارس أيضا سوزوكي القادم من هذا طبعا الحارس الياباني بالمناسبة واحد من الحراس المميزين قادما من بارما الإيطالي في صفقة قد تم التعاقد معها في هذا الصيف بالنسبة لنادي أستون فيلا. هل كان يجب أن يبدأ أساسيا في مباراة اليوم؟ لا أعتقد أن المشكلة كانت في بيزوت ولا المشكلة كانت في حارس المرمى على الإطلاق، بالعكس المشكلة كانت دفاعية بصورة واضحة بالنسبة لفريق أستون فيلا. لمسة موجودة أطول انتهت إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي برايتون. شوف شوف الثقافه

هكذا هي الأجواء، جماهير أستون فيلا تدعم وتستمر في الدعم في ظل هذه النتيجة وفي ظل هذا التراجع. الكرة بتصل على طول، اللمسة واصلة، الكرة في الجهة اليسار لتقدم عن طريق بوسكالي، أو هذا الحديث عن اللاعب، نعم بوسكالي يغير اتجاه اللاعب عند دييغو غوميز، لمسة إلى فيفر مرة أخرى باتجاه ياسين عياري، يريدون تحفيزا ودعما للاعبيهم من أجل عدم استقبال أهداف أخرى. كاد الهدف الآخر أن يأتي، باو توريس تدخل في التوقيت السليم والكرة تعود من جديد إلى ركلة ركنية لمصلحة فريق برايتون في هذا الوقت. بداية ممتازة لهذا الموسم بالنسبة لفريق برايتون. لويس دانك اللي يشارك اليوم هذه المباراة رقم 300 بالمناسبة في البريمير ليج مع برايتون، هذه المباراة رقم 300 بالنسبة للويس دانك، وأي مباراة ستبقى بذكرى خاصة. هل من تسجيل؟ كرة رائعة، الله، يا سلام يا سلام على لقطة جميلة ما بين دي كويبر وعياري، لكن فرصة عياري مرت بسلام على مرمى الفيلنز. شوف الإعادة، شوف التمريرة الجميلة من دي كويبر، رائع الفكرة باتجاه ياسين، مرت إلى ركلة مرمى لمصلحة أستون فيلا في هذا التوقيت. يا لها من مباراة كبيرة، برايتون يستعد فيها بشكل جيد للبلاي أوف المؤهل للكونفرنس من أمام نادي ترومسو النرويجي، ثم بعد ذلك على برايتون أن يذهب إلى لندن حيث يحل ضيفا في ستامفورد بريدج على البلوز تشيلسي في مباراة القادمة في بطولة الدوري. بينما أوناي إيمري عليه أن ينسى سريعا هذه المباراة ليقابل فريق السابق أرسنال في الجولة القادمة في مباراة ستقام في ملعب الفيلنز. كرة ملعوبة، هنا الهجوم، ماكسن تصويب، الكرة في الشباك لكنها من الخارج، في الشباك لكنها من الخارج. الفيلنز يستضيف أرسنال في الجولة القادمة، وأرسنال هو أكبر المستفيدين مما يحدث في هذه الجولة. تأخر السيتي حتى اللحظة، وتأثر أستون فيلا بالخسارة حتى اللحظة، وخسارة اليونايتد، وخسارة سبيرز توتنهام، ولا نعلم عن ليفربول الذي سيفتتح مشواره أمام المكبايز ماتياس يايسلي في المباراة القادمة بعد هذه مباشرة، والبلوز تشيلسي الذي سيختتم الجولة يوم الغد أمام فولام. أربيلوا سننتظر بالتأكيد الكثير من الفرق، ولكن أرسنال هو أكبر المستفيدين مما يحدث حاليا من تأثرات للفرق الكبيرة. أرسنال بطل الدوري والمستمر هذا الموسم في حملة الدفاع عن اللقب، وهي فرصة في ظل هذه النتائج السلبية أن ينفرد أكثر بصدارة الدوري في البدايات. لويس دانك يلعب لكرة إلى الجهة اليمين لبرايتون عند فيفر ودييغو غوميز، ثم لمسة إلى باسكال، عرضية إلى الأمام بيخلصها ماكين، تنتهي إلى ركلة ركنية. اليوم لا ماكين ولا بويندية ولا روز باركلي ولا أيضا جواو غوميز الذي طرد بالبطاقة الحمراء، ولا ماتي كاش ولا ليندلوف ولا توريس ولا ماتسن ولا أي أحد من لاعبي فريق أستون فيلا اليوم كان بالشكل الذي يجب. لا هذا ماكين ولا هذا أستون فيلا ولا هذا الفريق الذي كنا ننتظره في مباراة اليوم، على النقيض تماما. هناك نوارس حلقت، هناك نوارس قدمت نفسها بصورة جميلة، هناك نوارس غنت بأجمل صوت، هناك نوارس تلحن أجمل الألحان. باسكال بعرضية إلى الأمام من أجل الخامس، لم تصل يا فوتشكوفيتش، خلصت الكورة من أمام الكرواتي صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ نادي برايتون. هذا صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ نادي برايتون، الحديث عن فوتشكوفيتش، صفقة ممتازة حقيقة وبداية مبشرة بالنسبة لي المدافع الكرواتي. عودة مرة أخرى، اللمسة موجودة، تصل من جديد،
عند ماتيكاش. لمسة موجودة على طول، التمريرة إلى الأمام، حلوة اللقطة لصالح أستون فيلا، تقدم موجود، عرضية المين عدت الكل، عادت ماتسن من أمام دييغو، اتخلصت على طول، وصلت من جديد لأن تصل مرة أخرى. إلى صافرة موجودة، خطأ لمصلحة اللاعب بوينديا. خطأ وسقوط في أرضية الملعب. يا سلام، هكذا هي الأجواء، بالأربعة صفر يتقدم برايتون. للعلم هذه ليست أكبر نتيجة استقبلها أستون فيلا في شوط في الشوط الأول عبر تاريخه الطويل في بطولة الدوري. أكبر التأخرات الكارثية لأستون فيلا في الشوط الأول كانت 5-1 من أمام ساوثامبتون في مايو 2015. اللي ما يذكر تلك المباراة يذكر الهاتريك التاريخي الأسرع لساديو ماني، وهو أسرع هاتريك في تاريخ البريمير ليج بواسطة السنغالي ساديو ماني في مرمى أستون فيلا. تلك المباراة انتهى الشوط الأول فيها 5-1 في 2015، وهي أكبر نتيجة استقبلها الفريق في شوط واحد. هنا 4-0 تأتي ثاني أكبر نتيجة يا أوناي إيمري في شوط أول، بينما هنا يتقدم برايتون 4-0، وهذا ليس بجديد، فقد فعلها ضد ولفرهامبتون ويفعلها اليوم ضد أستون فيلا. قد فعلها ضد الولفز في أبريل 2023 حينما أنهى الشوط الأول هنا على ملعب الأمكس ب4-0، واليوم يفعلها أيضا في الشوط الأول هنا في الأمكس في شوط المباراة الأول أمام أستون فيلا. عودة مرة أخرى، الكرة بتصل باتجاه ياسين عياري، لمسة رائعة إلى الأمام، الكرة لازالت، والتسديدة سهلة لحارس المرمى بيسوت. شوف اللقطة مرة أخرى، والمحاولة لمصلحة نادي برايتون مرت بسلام، عادت الكرة باتجاه فير بروخن تحت ضغط ماكين. مع غياب إيميليانو مارتينيز الذي لم يرحل رسميا بعد، ولكنه استبعد من قائمة مباراة اليوم، وطبعا ضغط للرحيل، يعني هو في الأخير يعني أوناي إيمري في تصريحاته الأخيرة تحدث عن أن مارتينيز طلب رسميا خوض تحدي جديد خارج النادي، وهو السبب طبعا اللي خلى أستون فيلا يعتمد اليوم على بيزوت بعد أن انهارت صفقة اليوفي. ماذا عن هنا؟ صفقة أخرى وهدف خامس عن طريق هنش الأمن، لا زالت ممكنة، فرصة للتصويب، عرضية إلى الأمام باتجاه روتر، عادت إلى دييغو مرة أخرى، الكرة تصل من جديد، ودييغو غوميز قاتل عليها بصورة ممتازة، يعيدها طويلة إلى الأمام، فرصة باتجاه دي كويبر، تتخلص عن طريق ماكين، رمي التماس. لذلك هذا الموسم كيف سيكون شكل أستون فيلا بدون إيميليانو مارتينيز؟ هو الموسم الماضي كان قد طلب الرحيل، ولكن بعد ذلك لم تتم الصفقة وعاد إلى أستون فيلا. ها هو يعيد نفس السيناريو في هذا الموسم، وكيف سيكون شكل أستون فيلا بدونه؟ هنا غارناتشو يستعد، وطبعا استعداد للاعبين المتواجدين على مقاعد البدلاء، عندك غارناتشو يستعد، عندك أيضا اللاعب الآخر أليسون يستعد، عندك أيضا لينش، مينغز، بقية الأسماء التي تستعد أيضا ل المشاركة في شوط المباراة الثاني. عودة إلى فير بروخن، غياب مارتينيز ورحيل إزري كونسا الذي غادر إلى المكبايز، بلا شك أعمل خلل أيضا في دفاعات فريق أستون فيلا. كرة تعود من جديد، محاولة كمارا يتدخل معها بصورة جيدة، برافو برايتون، مباراة للتاريخ.
مباراة للتاريخ. نعم، عودة من جديد، المحاولة مستمرة ولا تزال عند فيفر. عودة إلى فوتشكوفيتش، رابع الترتيب العام في الموسم الماضي أستون فيلا، يسقط بالأربعة في أول شوط له في هذا الموسم. هنا يمري معاناة كبيرة، في هذه المواجهة لم يكن يتخيل أبدا، يتصور أبدا، هو تحدث عن أن الفريق جاهز لهذه المباراة، لكنه يستقبل نتيجة كبيرة في هذه المواجهة. لعل أكبر هزيمة محلية تعرض لها مع أستون فيلا كانت أمام نيوكاسل 5-1. هل يأتي الخامس لتكون الأكبر؟ أوهو، بيزوت خلص على طول لتنتهي إلى ركلة ركنية. 5-1 هي أكبر هزيمة في البريمير ليج مع أستون فيلا لأوناي أمري. 5-1 أمام المكبايز الآن، بالـ4-0 والخامس قريب. هل تتكرر وتكون أكبر خسارة حتى اللحظة بالنسبة لأوناي أمري وبالنسبة لأستون فيلا؟ الكرة الثابتة لمصلحة فريق برايتون، عودة مرة أخرى بالكرات الثابتة طويلة رأسية، فرصة كبيرة باتجاه روتر لكنها عدت إلى ركلة مرمى. محاولة المهاجم الفرنسي الظاهر في الصورة، والحديث عن اللاعب روتر، كان متسلل أيضا، كان متسلل وعدت بسلام. هذا روتر، فرصة الأخيرة، صنع هدف جميل حقيقة بعد عمل رائع، قدم عمل رائع بالنسبة للاعب روتر، لم يكن طبعا ضمن قائمة هدافي الفريق في الموسم الماضي. رمي التماس، لمصلحة أستون فيلا من الجهة اليمين عند ماتي كاش. حتى الآن 61 دقيقة لعب مشاهدينا، والأمور لا تزال ب 4-0 لبرايتون. عودة مرة أخرى من ياسين عياري، مباراة تسير باتجاه واحد، مباراة النقاط الثلاث المضمونة والمريحة لفريق برايتون قبل خوض غمار البلاي أوف لدوري المؤتمرات. لمسة موجودة في الجهة اليسار مرة أخرى بالنسبة للاعب بوسكالي. لويس دانك عند فوتشكوفيتش، وصولا في خط الوسط لباسكال جروس. دانك، بوسكالي، دانك، عياري، دانك يغير اتجاه اللاعب إلى فوتشكوفيتش في الجهة اليمين، وصول على طول باتجاه اللاعب فيفر، ثم عودة إلى فوتشكوفيتش. عياري، ياسين، تغيير اتجاه اللعب بشكل جميل، لا أطول أطول أطول بن روتر، انتهت إلى رمية تماس لصالح نادي برايتون الذي يجري تغييرين قادمين في هذا التوقيت. اشتراك اللعب كوستولاس بالنسبة لليوناني الذي سيشارك، وأيضا الحديث عن اللاعب الآخر الذي يأتي إلى جانبه كوستينيا. هكذا هي التغييرات القادمة لفريق برايتون، كوستينيا البرتغالي القادم في هذا الصيف من نادي أولمبياكوس اليوناني بعد أن كان بطلا للدوري في اليونان مرتين. هنشلوت بعد مباراة كبيرة يغادر، أداء رائع من هنشلوت، وهنشلوت دوما يفي بالورود. عياري أيضا وهنشلوت يتركون أماكنهم لكوستينيا وكوستولاس. كوستينيا البرتغالي صفقة هذا الصيف هو الآخر، والتواجد اليوناني كوستولاس الذي تواجد في الصيف الماضي أيضا من نادي أولمبياكوس، ثنائي جاي من تجربة في اليونان. عاد هذاك يوناني كوستولاس، لكن هذا البرتغالي كوستيني أيضا هو الآخر، المدافع الأيمن الذي يأتيك من نادي أولمبياكوس اليوناني هو الآخر. ويبدو بأن بضاعة أولمبياكوس بضاعة جيدة لنادي برايتون، لذلك يتم الاستفادة من
من بعض نجومي والمميزين في جانب فريق أولمبياكوس. راح نشوف الحضور الأول لكوستينيا، سنشاهد الحضور الأول لكوستينيا بالرقم 20 بالنسبة للظهير الأيمن الذي يتواجد هناك في الجهة اليمنى. فيفر يدخل إلى وسط الملعب مع خروج ياسين عياري، الكرة تعود والصافرة موجودة، والخطأ لمصلحة نادي برايتون في هذا التوقيت مع التغييرات، مع تواجد كوستولاس ومع حضور الأسماء الأخرى. سنشاهد ماكسيم دي كويبر، أرضية فرصة كبيرة، الخامس، يا الله، صاروخ من كوستينيا، القائم يتصدى ثم هدف كوستولاس يلغى بداعي التسلل. يا لها من تسديدة يا كوستينيا، يا لها من تسديدة، هل هذه هي اللمسة الأولى؟ يا ساتر، شوف كرة ماكسيم دي كويبر، شوف الفرصة، تسويبة قوية، نعم كان متسللا كوستولاس، التسديدة، تصدى لها القائم بنجاح يا بيزوت. لحسن حظك يا بيزوت أن القائم وقف مع أستون فيلا من نتيجة تاريخية هي الأكبر، حاليا أيضا هي الأكبر في تاريخ مواجهة الفريقين. هل يتأكد التسلل أم لا؟ ماذا لدينا؟ تسلل، نعم، هدف يلغى من كوستولاس، لكن تصويبة كانت هي الأجمل حقيقة من كوستينيا. 66 دقيقة لعب من عمر المباراة، 4-0. للعلم أن حالات فوز برايتون التاريخية على أستون فيلا في كافة المسابقات، في كافة البطولات بمختلف الدرجات، هي 4 مرات فقط. برايتون لم يفز على أستون فيلا من أصل 33 مباراة إلا في 4 فقط، واليوم بال4-0 من أجل حالة الفوز الخامسة في مختلف المسابقات. ويبقى أولي واتكنز أبرز غيابات الفريق وأقربهم انتقالا لنادي الهلال السعودي ب9 أهداف، هو أكثر من سجل في شباك نادي برايتون. هداف مواجهات الفريقين وأبرز غيابات الفريق عن هذا الموسم، ولا زال أستون فيلا يريد أن يتمسك أكثر وأكثر به. أولي واتكنز عودة من جديد، هنا الأخطاء، حذاري من أخطاء أخرى. كرة إلى الأمام عند ماتي كاش، استلام موجود للبولندي، تمريرة إلى الأمام، المحاولة لمصلحة أستون فيلا عن طريق اللاعب هيمينغز. كاش من جديد في الجهة اليمنى، ماتي يضطر أن يعود إلى جانب هيمينغز. الإنجليزي الشاب صاحب 19 سنة فقط اللاعب هيمينغز. كرة تعود باتجاه باو توريس، طويلة إلى الأمام، تتخلص من دييغو، عودة، خطأ أمام بويندية، لمسة إلى ماتسن، يان في الجهة اليسار، يان يتقدم، ماتسن يحاول، والتغطية الدفاعية بصورة رائعة بالنسبة لكوستينيا من أمام يان ماتسن في اللقطة الأخيرة. هذا فوتشكوفيتش، أول خطأ على الكرواتي في المباراة. شوفوا اللقطة من بويندية واللمسة إلى يان ماتسن. انتصف الشوط الثاني أستون فيلا، يان ماتسن حاول والكرة انتهت إلى ركلة ركنية، يتقدم لها باو توريس، يتقدم لها فيكتور ليندلوف، والعرضية إلى الأمام باتجاه أحد الرؤوس، رأسية روس باركلي، مرت بسلام كرة هذا اللاعب، واحد من أصحاب الخبرة بالتأكيد، الحديث عن روس باركلي 32 سنة، اللاعب الذي يملك خبرة ميدانية عريضة بتواجده مع البلوز تشيلسي، مع أيضا تواجده مع نادي إيفرتون، مع نادي ليدز يونايتد، واللاعب الذي أيضا كان بطلا الموسم الماضي مع أستون فيلا في بطولة الدوري الأوروبي، لم يلعب إلا مباراة واحدة لكن كان معها بطلا، لأن يحقق ثاني بطولة يوروبا ليج بعد بطولة أولى حققها رفقة البلوز تشيلسي. هذا روز باركلي، عودة إلى باو توريس، روز باركلي مرة أخرى، البحث عن الحلول في يوم قد غابت فيه الحلول، وفي يوم قد وقف أستون فيلا وحيدا بعيدا، لم يكن حاضرا، لم يكن متواجدا.
بداية كارثية ومزعجة بالنسبة لأستون فيلا اللي راح يكون عنده مباريات مهمة طبعا لحسابات دوري الأبطال الأوروبي، عند دوري أبطال وعند صراع دوري وعند صراع الكاراباو وعند صراع الفئي كاب وعند مجموعة من المسابقات. هذه تعطيك بالتأكيد مؤشر مزعج في بداية الموسم، عليه أن يتراجع سريعا، عليه أن يصحح الأوضاع سريعا سيد أوناي إيمري. مباراة قادمة أمام أرسنال ليست سهلة على الإطلاق. نعم سيد أوناي إيمري، مباراة قادمة أمام أرسنال ليست سهلة على الإطلاق، وبعد ذلك هال سيتي الفائز على المان يونايتد في هذه الجولة سيقابل أيضا في الجولة ما بعد القادمة. يفكر أوناي إيمري، عليه تصحيح الكثير من الأمور، تصحيح الكثير من الأوضاع بهذه الصورة. الفريق سيعاني تحديدا في الجوانب الدفاعية الكثير من الأخطاء، لا زالت مستمرة الأخطاء، والتصويبة من دييغو بعيدة من البراغواياني انتهت إلى ركلة مرمى لصالح أستون فيلا. السيتي لا يزال متأخر في نتيجة أمام بورموث بهدف دون مقابل. بداية مقلقة للسيد إنزو ماريسكا. أدعت رحيل العراب، رحيل العبقري، رحيل المدرب الذي غير في وجهي وأسلوبي وطريقة كرة القدم بأكملها، إنه بيب غوارديولا الذي يعد واحد من أكبر خسائر البريمير ليج رحيلة في نهاية الموسم الماضي. سيتي سيعاني وسيشعر بفراغ كبير، فراغ كبير جدا سيشعر به بعد رحيل بيب غوارديولا. ستكون المهمة صعبة للغاية بالتأكيد لإنزو ماريسكا أن تغطي ذلك الفراغ الكبير جدا، ستكون مهمة صعبة على إنزو، لكن فرصة لأن نستمتع بكثير من مباريات البريمير ليج، هذه البطولة التي تشتاق إليها في كل وقت، تشتاق إليها في كل جولة، تنتظرها بشغف، تنتظرها برغبة أكبر أن تكون مبارياتها أجمل، تنتظرها دوما، وقلما أن تخذلك هذه البطولة الأجمل على الإطلاق، قلما أن تخذلك مبارياتها، دائما ما تكون ممتعة ومثيرة للغاية. عودة إلى الويستانك، تيرون مينكس الاسم القادم لتعزيز الجوانب الدفاعية بالنسبة لفريق أستون فيلا. فيلنس سيأتي بمدافع من أجل الحفاظ على هذه النتيجة وعدم زيادتها، وهذه المشكلة الكبيرة. عودة مرة أخرى، اللمسة موجودة، الكرة تصل من جديد إلى الجهة اليسار باتجاه اللاعب دي كويفر، لمسة موجودة، الكرة فيها محاولة، عادت مقطوعة، التغطية ممتازة، والعودة من جديد لبرايتون. ما أكبر المكاسب في مباراة اليوم، ما أكثر الإيجابيات وما أكبر المكاسب في مباراة اليوم بالتأكيد. عودة مرة أخرى، اللمسة موجودة، عرضية دي كويفر، خلصها باو توريس لأن تصل من جديد فوتشكوفيتش إلى كوستينيا، لمسة إلى دييغو غوميز، عرضية، عرضية، أوه. تسلل، تسلل، كان محقا باو توريس، تسلل على اللاعب دييغو، وركلة حرة غير مباشرة للفيلنز مع تغييرين بإشراك اللاعب

يغادر روس باركلي، يغادر باو توريس، الأسماء التي تغادر مباراة للنسيان. باو توريس مباراة للنسيان، يعني 4.8 تخيل تقييم باو توريس من 10 في مباراة اليوم، وهو أقل اللاعبين تقييما طبعا بعد جو جوميز اللي طرد بالبطاقة الحمراء، ولا يأتي مقاربة منه إلا فيكتور ليندلوف. معاناة دفاعية بصورة واضحة في مباراة اليوم. رمية التماس عند يان ماتسن، ترسل على طول، تحية لبرايتون على هذا الأداء، تحية لبرايتون على هذه الصورة، تحية لبرايتون على هذه المباراة الكبيرة جدا التي قدمها اليوم، تحية لبرايتون على هذا الأداء الكبير والمختلف في مواجهة اليوم. يا له من أداء، يا له من أداء، يا لها من إصرار ورغبة. عودة إلى كوستولاس، المحاولة موجودة، تغطية من ماتيكاش، وصولا إلى فيكتور، انتهت من ليندلوف إلى رمية التماس. تحية لبرايتون على هذا الأداء الكبير جدا في هذه المواجهة، على هذا الحضور، على هذه الرغبة، على هذه القوة، على هذا الإصرار، على هذا العمل من فابيان هورتسلر. مسوي زراعة شعر، مسوي زراعة شعر أنيق عاد هورتسلر، أنيق داخل الملعب وخارجه، أنيق بهذا الشكل الذي يظهر لنا في مباراة اليوم، وهو يقدم لنا هذا المستوى الجميل حقيقة، هذا الشكل الرائع، هذا الثوب الجميل الذي يرتديه فريق برايتون في هذه المباراة. عمل كبير من فابيان هورتسلر، وأجمل من برايتون هنا في الأمكس. بداية ممتازة، وما أجمل أن تبدأ الموسم بهكذا طريقة، ما أجمل أن تبدأ الموسم بهكذا طريقة. كرة ملعوبة إلى الأمام، انطلاقة، والخامس يقترب يقترب يقترب، تخلص على طول، تصلي لكوستولوس، أعرفه جيدا، هذه كراته وهذه لقطاته، بعيدة مرت هالمرة، بعيدة هالمرة، عدت إلى ركلة مرمى. شوف اللقطة من جديد، شوف المحاولة من جديد، حلوة اللقطة من كوستولاس، مرت إلى ركلة مرمى لأستون فيلا. تغييرات لبرايتون وسط هذه التحية الكبيرة جداً.

عثمان يشارك إبراهيم عثمان في هذا التوقيت. بالنسبة للاعب الغاني فيفر يترك مكانه هو دي كويبر. دي كويبر مباراة، أي مباراة اليوم. يشارك إذن في هذا التوقيت اللاعب زادوك يوهانا، اللاعب النيجيري واللاعب الغاني، الأسماء التي تشارك في هذا التوقيت. الغاني عثمان عنده 21 سنة، ويوهانا عنده عنده 19 سنة بالنسبة للاعب النيجيري. عودة مرة أخرى، هذا الظاهر في الصورة، الحديث عن اللاعب يوحنا النيجيري، اللاعب الذي يشارك في هذا التوقيت. عودة بإرسال كرة طويلة إلى الأمام تتخلص، انطلاقة فيها فرصة، فيها السرعة، فيها البديل، فيها عثمان إلى يوحنا، محاولة للنيجيري من الجهة، الله، حلوة لعثمان، عثمان، لا شيء لإبراهيم عثمان في اللقطة الماضية. عادت صافرة الآن من بيتر بانكس، خطأ للفيلانس، خطأ على اللاعب زاتوك يوهانا، اللاعب النيجيري اللي تقدم في اللقطة الأخيرة ومرر بشكل جميل.

إبراهيم عثمان، لكن الكرة بتدخل من ماكين لا شيء فيها بقرار الحكم. شوف هذا التدخل في اللقطة الأخيرة، هل تستحق ركلة جزاء؟ في انتظار تأكيد حكم المباراة، أعتقد الأمور ستسير بدون احتساب ركلة جزاء على ماكين في اللقطة الأخيرة. أكبر نتيجة فوز إذن لبرايتون عبر التاريخ على أستون فيلا هي هذه النتيجة المسجلة مشاهدين الكرام، لكن تبقى أكبر نتيجة فوز ما بين الفريقين كانت لأستون فيلا طبعا بـ6-1 بهاتريك أولي واتكنز، لكن هذه أكبر نتيجة تسجل لبرايتون بالفوز على أستون فيلا حتى اللحظة بـ4-0 مع تبقي 10 دقائق مشاهدين الكرام متابعي قنوات بين سبورتس على نهاية هذه المواجهة. كرة ملعوبة لا تزال، كوستينيا تغطية دفاعية، رمية تماس عند يان ماتسن في الجهة اليسار، تغييرات قادمة لمصلحة الفيلانز، أيضا فرصة لإعطاء الوقت لماتيو ريجيري القادم من أتلتيكو مدريد هذا الإيطالي من أجل مشاهدته ومتابعته في الـ9 دقائق الأخيرة من المباراة. هل سيعطي الفرصة أيضا لأليخاندرو غارناتشو؟ لا، أو هذا ماتيو ريجيري اللي يشارك في هذا التوقيت مكان يان ماتسن، وماكين يترك مكانه للاعب الآخر، هل هو أليخاندرو غارناتشو أم من؟ سنتأكد. لا، إذن ماكين وماتسن أليسن اللي يشارك بالرقم 47، 20 سنة فقط لهذا الشاب الصغير أليسن اللي يشارك مكان ماكين. في الـ8 دقائق الأخيرة مشاهدين الكرام، عودة بتغطية دفاعية ممتازة بالنسبة لبوسكالي، قدم مباراة كبيرة حقيقة بوسكالي في الجهة اليسرى بالنسبة للمدافع الفرنسي، بينما فابين هورتسلر أول فوز على أولاي إمري، أول فوز على أستون فيلا يتحقق في مباراة اليوم لهذا الرجل الألماني الذي ينجح في مباراة اليوم بتحقيق أول حالة فوز على أستون فيلا وعلى السيد أيضا أولاي إمري. نتيجة كبيرة ونتيجة طيبة وإيجابية بطبيعة الحال بالنسبة لي فابين هورتسلر، 33 سنة فقط للشاب الألماني الذي يقود برايتون بصورة ممتازة حقيقة. فابين هورتسلر بعد تجربة سانت باولي مع برايتون موسم ثالث على التوالي، ويقدم حقيقة صورة وكرة قدم جميلة. الـ7 الأخيرة بـ4-0 برايتون يضرب في مباراة اليوم ويقدم لنا واحدة من أجمل مباريات على الإطلاق. كرة باتجاه بوسكالي، لمسة إلى إبراهيم عثمان، تتخلص من دييغو غوميز، يأتي إبراهيم سريع، إبراهيم عثمان الغاني في الضغط العالي على ماتي كاش، ماتي يخرج بالكرة بصورة خاطئة، ترجع من جديد دييغو، لمسة إلى الأمام، محاولة تقدم عن طريق روتر، لكنها تعود من جديد لمصلحة فوتشكوفيتش. في مباراة يغيب إيفان فيرجسون وكذلك يان كوبا مينتي، واحد من أبرز لاعبة البرايتون يغيب عن مباراة اليوم، الكرة تعود من جديد. تصل في الجهة اليمين، استلام عن طريق يوحنا، المحاولة موجودة والكرة تعود من جديد
في أول موسم منذ فترة ليست بالقصيرة تشاهد برايتون دون داني والبك الذي انتقل إلى البلوز تشيلسي بعمر 35 سنة. تعود إلى مصاف أندية التوب رفقة البلوز تشيلسي داني والبك، ذهب إلى هناك وفي أول مباراة بدون داني والبك نشاهد هذا الأداء الهجومي أيضا الرائع. لم يتأثر برحيل داني الذي كان دوما ضمن قائمة هدافي الفريق، عودة إلى الأمام باتجاه أوسمان، رمي التماس، تغيير أخير قادم. شوف أيضا غارناتشو سيشارك رفقة أستون فيلا، دييغو غوميز يترك مكانه للاعب مالك يالكوي الإفواري في تغيير أخير لصالح برايتون، وأيضا بوينديا يترك مكانه للاعب غارناتشو. إذا يالكوي في يوم بدون ميتوما ولا فيرغسون ولا الراحل لليونايتد كارلوس باليبا ولا مينتي ولا تيماس أيضا. كرة عرضية طويلة، فرصة تصل سهلا لبيزوت، المشاركة الأولى لغارناتشو بقميص أستون فيلا بعد تجربتين في اليونايتد وتشيلسي لم تتحقق الأحلام على مسرح الأحلام ولم يقدم شيء يذكر بفرصته رفقة البلوز تشيلسي. قد ينتهزها هذا الموسم مع أستون فيلا ويقدم نفسه بصورة أجمل بالنسبة لغارناتشو، قد يحدث ذلك وقد لا يقدم الكثير، سننتظر هذا الموسم. هنا إبراهيم أوسمان خطأ لمصلحته، بصراحة رائع هذا الصغير، رائع، 20 سنة للغاني، سريع ومهاري ورائع إبراهيم أوسمان. شوف الاستلام مع التقدم، المرور من أمام ماتيكاش والخطأ لمصلحته بصورة واضحة، وخطأ لمصلحة فريق برايتون في هذا التوقيت مع إشراكي ملك يالكوي ويوحنا إبراهيم أوسمان الثلاثي الشاب الصغير الذي يشارك في هذه الدقائق، فرصة مباراة اليوم لإعطائهم الوقت من أجل المشاركة. الكرات الثابتة لمصلحة نادي برايتون في الدقائق الثلاث الأخيرة بعد أن حسموا كل شيء في النصف الساعة الأولى، سيروا المباراة بالطريقة التي يريدون ولعبوا كما لو كانت مباراة استعدادية ودية لما هو قادم. الثابتة عند باسكال، الكرة الثابتة لدى كروس، والخامس قد يقترب، الكرة تتخلص، بيسوت يتألق، تعود الكرة باتجاه أوسمان إلى جانب مالك يالكوي اللاعب الإفواري في طبعا تواجده في هذه الدقائق الأخيرة وفي أول لمسة ليالكوي الإفواري الذي يتحصل على هذه الكرة، يعيدها مرة أخرى باتجاه فير بروخين. عندك هذا الإفواري الشاب الصغير الذي طبعا هو تنقل في عديد الإعارات، عقد مع برايتون وتنقل في عديد الإعارات آخرها مع نادي سوانزي بالنسبة ليالكوي، وكذلك تتحدث عن يوحنا النيجيري 19 سنة فقط للاعب المنتقل حديثا في هذا الصيف من نادي أيكا أثينا، وصفقة بالتأكيد بتواجد النيجيري يوحنا رفقة برايتون وأحد صفقاته في هذا الصيف. بينما أوسمان النجم الغاني الرائع حقيقة معجب بما يقدم في مباراة اليوم، والذي أيضا هو الآخر تنقل في عديد الإعارات، كرة بتعود من جديد، لمسة موجودة، الكرة تتخلص إلى رمي التماس، ولاعب مع نادي برايتون منذ طبعا صيف 2024 ذهب في إعارات لفاينورد وأوفتسير وبيرمنغهام سيتي. بالنسبة لإبراهيم أوسمان هذا الموسم يبقيه إلى جانب فابين هورتسلر ليشاهد منه ما هو أجمل، ما هو أفضل، وأيضا ما هو أكثر بالتأكيد للوقوف عند آخر جاهزية لأوسمان ولما يمكن أن يقدمه في هذا الموسم. كرة باتجاه يوحنا، التقدم موجود، الكرة ملعوبة، اللمسة أو هذا روتر إلى يوحنا الآن، استلام موجود، عودة إلى الخلف إلى اللاعب كوستينيا، وصولا إلى يالكوي، عودة إلى فوجكوفيتش من مسافة بعيدة،
الدانك في مباراة رقم 300. يا لها من مباراة للذكرى. عودة إلى أوسمان، لمسة بتصل إلى دانك مرة أخرى باتجاه أوسمان. لاعب على لاعب، شوف كيف يتلاعب بكاش، شوف كيف يتلاعب بكاش. يا لعيب يا لعيب، حلو أوسمان، حلو أوسمان، حلو أوسمان. سجلوني واحد من معجبي أوسمان، هذا الشاب الصغير الغاني، رائع في الجهة اليسرى، يتلاعب، يمر، يعرض كورة باتجاه كوستينيا، عادت سهلة لحارس المرمى، تصل من جديد، هنا اصطدام، عودة إلى غارناتشو، متسلل يا غارناتشو، متسلل في اللقطة الأخيرة، و ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي برايتون في هذا التوقيت. التفكير الآن في كيفية تخطي العقبة النرويجية في المباراة القادمة. نادي ترومسو، جاك هنشل ووت، يا لها من مباراة قدمتها في مباراة اليوم، يا لها من مباراة قد قدمها هنشل ووت حقيقة في مباراة اليوم. مباراة رائعة وأداء كبير جدا وحضور لافت، وطالما كان هنشل ووت يقدم لك أداء لافتا حقيقة، وهو جوهرة الأكاديمية بصراحة، شاب عنده 21 سنة فقط من أكاديمية نادي برايتون، وكما يلقب الجمهور برايتون، هذا جوهرة الأكاديمية، أجمل مخرجات الأكاديمية. طبعا أرتيتا مدرب أرسنال معجب بصورة كبيرة في هنشل ووت. مان يونايتد أيضا، حاول ضمه في هذا الصيف لكن لم ينجح، تحول إلى باليبا وتحصل عليه، كرة بتصل على طول، انطلاقة موجودة، يا سلام، يوهانا يحاول، عودة إلى يالكوين، تحية كبيرة لبرايتون، سأحيي مع الجمهور، أحيي برايتون على ما قدم في مباراة اليوم. برايتون قد قدم لنا مباراة هي الأروع والأجمل، استحق معها المكسب والنتيجة، استحق معها الفوز والنقاط الثلاث. عدت إلى ركلة مرمى لمصلحة أستون فيلا، هنا يمري مباراة للنسيان، ومباراة ستستفيد منها بصورة كبيرة في تصحيح الكثير من الأخطاء نتيجتها للنسيان، لكن ما حدث فيها من أخطاء تكتيكية ومن أخطاء فنية ستعمل عليها بصورة كبيرة في القادم. كرة تصل مباشرة إلى الأمام، عودة مرة أخرى باتجاه ماتي كاش، السيتيزن يقلب تأخره أمام بورموث إلى فوز بهدفين لهدف السيتي أمام بورموث، أول نتيجة فوز للتوب 6 منذ فوز أرسنال في افتتاحية الجولة. عودة في الجهة اليسار لدى اللاعبي بوسكالي، 5 دقائق وقت بدل ضائع، 2 إلى 3 عدت، 2 متبقية مشاهدين على نهاية شوط المباراة الثاني والمباراة ككل، ولا تزال الأمور بال4-0 لمصلحة برايتون منذ النصف الساعة الأولى من شوط المباراة الأول. رائع يوهانا، يقاتل على كورتا، تعود إلى يالكوي، يعيد الكرة إلى فوتشكوفيتش، لمسة إلى إبراهيم أوسمان، أوسمان دانك، تغيير اتجاه اللعب بصورة جميلة، هناك باسكال، عرضية جلوس بالرأس، كوستولاس لم ينجح اليوم في الوصول إلى شباك الفيلانز، عدت بسلام، وبرايتون يطير إلى صدارة بطولة الدوري بفارق الأهداف عن الجانرز. برايتون في الصدارة، هورتسلر، برايتون في الصدارة لبطولة البريمير ليج.
كرة إلى كوستولاس، الدقيقة الأخيرة، الفرصة الأخيرة. لصالح نادي برايتون بطاقة صفراء على ماتي كاش. لا يريد الكثير من الخسارة أستون فيلا بعد خسارة النتيجة، خسارة جواو غوميز في مباراة اليوم بالطرد والبطاقة الحمراء. والطرد بالبطاقة الحمراء والنقص العددي والخسارة الكبيرة ونهاية مباراة هي للنسيان لأستون فيلا ولجمهوره وليوناي إمري، بينما هي للذكرى وللتاريخ لفابيان هارتسلر ولبرايتون. مبروك برايتون هذه النتيجة وهذا المكسب الكبير بال4-0، ينهي مهمة الجولة الأولى بنجاح ويقفز إلى صدارة بطولة الدوري. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدوري الإنجليزي الممتاز. فولام. تشيلسي. الاثنين الرابع والعشرون من أغسطس حصرياً على بي إن سبورتس 1.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، في هذه اللحظات بكل تأكيد يودع جمهور مانشستر سيتي أحد أساطير كرة القدم الإنجليزية كيفن كيغان، الرجل الذي لعب كثيرا لمنتخب إنجلترا ودرب مانشستر سيتي لأربع سنوات من عام 2001 حتى عام 2005، والرجل الذي كان حاضرا بالعديد من الإنجازات والأرقام، الذي ودع الدنيا قبل شهر من الآن، تقريبا في يوم 20 من شهر يوليو الماضي. واليوم أيضا جماهير مانشستر سيتي تستقبل إيرلينغ هالاند بحلة جديدة، الرجل الذي ارتأى بأن يكون هذا اللوك هو بداية مشوار مع مدرب جديد هنا في هذا الملعب، ملعب الاتحاد، الذي يعود أيضا هو الآخر بحلة جديدة بعد التوسعة، وصار يستقبل 61 ألف متفرج كسادس أكبر ملاعب إنجلترا. صافرة البداية، ولأول مرة منذ 10 سنوات يلعب مانشستر سيتي مباراة هنا في الدوري الإنجليزي بغياب بيبي غوارديولا، الرجل الذي رحل مع نهاية الموسم الماضي وترك إرثا كبيرا جدا في مدينة مانشستر وفي كرة القدم الإنجليزية. لأول مرة يعود جمهور مانشستر بعد 10 سنوات عاش فيها الحلم والأمنيات والكثير من المستحيل الذي تحقق في أرضية هذا الميدان، حقبة كانت هي الأروع في تاريخ هذا النادي الكبير، صنعت الكثير من الإعجاز والمتعة والإثارة والتشويق، وجعلت من مانشستر سيتي دائما وأبدا كبيرا وفي قمة هرم كرة القدم الإنجليزية والعالمية لسنوات، مع رجل حقق العديد من الإنجازات وسطر الكثير من الأرقام وصنع المجد في 20 بطولة خلال السنوات الماضية. اليوم بإطلالة جديدة مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي يعلم تماما بأن المهمة صعبة وأن الإرث كبير جدا وأن المسؤولية ليست سهلة أبدا لعودة مانشستر بعد غياب سنتين عن بطولة الدوري. بدأ الموسم بصورة لم تكن إيجابية بخسارة بطولة الدرع الخيرية أمام الأرسنال بثلاثية، واليوم يسعى لأن يكون الحضور أمام الأنصار مثاليا في مواجهات فريق يقدم أداء رائعا جدا في الفترة الماضية، لكن هو الآخر أيضا فقد مدربه اللائع والكبير أيضا إيراولا مع بداية هذا الموسم. انطلاقة المواجهة، بداية المباراة، موسم جديد آخر ينطلق. ومعكم دائما وأبدا عبر قنوات بيين سبورتس نجدد التحية والاحترام والتقدير لكل المشاهدين في كل مكان. محاولة أولى، بداية أولى، انطلاقة أولى، وصافرة أولى تأتي من الحكم الأسترالي جاري جيلت، الذي يعلن عن وجود خطأ لمصلحة فريق بورنموث. بورنموث مع المدرب الألماني ماركو روز، يبدأ اليوم بالحارس الصربي بيتروفيتش أمام جيمس هيل، أنطونيو سيلفا الوافد الجديد البرتغالي القادم مع بداية هذا الموسم من نادي بنفيكا، يبدأ أساسيا بجوار هيل. في الجهة اليمنى هنالك القائد آدم سميث، وفي الجهة اليسرى أدريان تروفير هو من يلعب في مركز الظهير الأيسر على مستوى تشكيلة المدرب الألماني ماركو أوروز. في المنتصف أليكس سكوت ولويس كوك، أمامهم ماركوس ترافينيير، جاستن كلويفرت والبرازيلي ريان، وفي المقدمة مواطنة إيفانيلسون. ينطلق الآن بسرعة أكبر، يبدأ الآن بكرة في الجهة، الله الله الله الله الله الله الله على كرة في غاية الروعة، كانت عن طريق الحاضر أمامنا الآن وبطريقة مثالية جدا. المحاولة الماضية، التمريرة الماضية، وصلت بأقدام فيل فودن، والنهاية، النهاية لم تكن إلا بتألق من الحارس بيتروفيتش والتصدي من أمام ريكو لويس لأول المحاولات وأخطر المحاولات لمانشستر سيتي
مع بداية أحداث هذا اللقاء. تأخرت تشكيلة السيتي، والحديث طبعا كان عن البداية التي سجلت حضورا متميزا مع انطلاقة هذا الموسم والمتجدد والجديد فيما يتعلق بالفريقين، ركنية عرضية رأسية إلى خارج الملعب، ركلة مرمى ركلة مرمى. تشكيلة السيتي دوناروما الإيطالي للموسم الثاني على التوالي في حراسة المرمى أمام المدافع ماركيهي وبجواره القائد روبن دياش. خوسانو يبدأ في الجهة اليمنى وكفارديول في الجهة اليسرى، أمامهم ريكو لويس وإليوت أندرسون الوافد الجديد أيضا هو الآخر القادم مع بداية الموسم من فريق نوتنغهام فورست، واحد أغلى صفقات مانشستر سيتي تاريخيا هو الآخر يبدأ اليوم، وأمامهم يأتي فيل فودن وأوريلي واللاعب أنطوان سيمينيو، وفي المقدمة إيرلينغ هالاند. إيرلينغ هالاند بحلة جديدة، بتسريحة شعر أو بقصة شعر جديدة مع مانشستر سيتي، مع حقبة جديدة، تغير المدرب، توسع الملعب، انتداب وحيد حاضر أساسيا على مستوى أحداث هذا اللقاء. والحديث عن اللاعب أندرسون لاعب المنتخب الإنجليزي، الرجل الذي قدم مونديالا رائعا جدا مع إنجلترا في نهائيات كأس العالم الأخيرة مع توماس توخيل الذي أنهاها في المركز الثالث على حساب فرنسا في مباراة كبيرة جدا في تحديد المركز الثالث. كرة بانطلاقة تأتي عن طريق سيمينيو، تدخل وصافرة موجودة وخطأ على القائد آدم سميث، هنا حكم المباراة الدولي الأسترالي جاريد جيلت الرجل الذي يتواجد في البريمير ليج حاضرا مرة أخرى صاحب 39 سنة من جديد يأتي ليتواجد في البريمير ليج حكما للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أسترالية الجنسية، نعم لكنه فضل بعد ذلك التواجد في البريمير ليج والحضور بشكل مستمر خلال السنوات القليلة الماضية. يبدأ هذا الموسم في ملعب الاتحاد هنا في مباراة مانشستر سيتي مع نادي بورنموث في افتتاح وانطلاق مباريات الفريقين على مستوى بطولة الدوري. سنتحدث عن ما حدث في اليومين الماضيين، لكن هنا محاولة وإبعاد في التوقيت المناسب، تعود من جديد خوسانوف يتدخل يلعبها في الجهة اليسرى تصل إلى سيمينيو مرة أخرى، تأتي عن طريق خوسانوف لمسة في الجهة اليمنى، محاولة بأقدام اللاعب أوريلي، عودة بعد ذلك إلى اللاعب الدولي الأوزبكي خوسانوف، لمسة إلى القائد روبن دياش. روبن دياش اللاعب الذي يحمل شارة القيادة في هذا الموسم ومن خلال أحداث هذا اللقاء العديد من الأسماء رحلت بكل تأكيد عن طريق مانشستر سيتي وعن تشكيلة الفريق الذي شكل حقبة رائعة جدا هي الأفضل في تاريخ النادي مع بيب غوارديولا في السنوات العشر الماضية، ويأتي اليوم الاعتماد على مجموعة من الأسماء التي قد ترسم الكثير من الملامح في المواسم القادمة، ربما مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا ثاني مدرب إيطالي في تاريخ مانشستر سيتي. كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء، العوبة تأتي تسديد ولكن أيضا أبعدت في التوقيت المناسب. بداية جيدة في الدقائق الأولى لمانشستر سيتي، بكل تأكيد يبحث عن عودة للفوز بلقب بطولة الدوري، هي حقبة جديدة، لكن ماريسكا مطالب بتحقيق الانتصارات، مطالب بتحقيق البطولات، مطالب بالفوز بلقب بطولة الدوري بعد سنتين متتاليتين فشل فيها نادي مانشستر سيتي من الفوز بلقب الدوري أمام ليفربول في مرة وأرسنال في الموسم الماضي، وهذا أمر غير معتاد خصوصا وأن الفريق كان قبل ذلك قد حقق لقب الدوري لأربع سنوات متتالية وفاز بستة ألقاب في ثماني سنوات مع المدرب بيب غوارديولا، واليوم يعود مرة أخرى ليبحث عن لقب جديد وإنجاز آخر يضاف إلى سلسلة نجاحات السنوات الأخيرة، انطلاقة بعودة ومرتدة لمصلحة بورنموث الآن. أبعدت في التوقيت المناسب، عادت عند حارس المرمى الإيطالي دوناروما، وبعد ذلك كرة تصل عن طريق ماركوس ترافينير،
تعود الكرة والمحاولة بأقدام ريكو لويس، يبحث عن التقدم، يسقط في أرضية الميدان. جاري جيلت يشير إلى الاستمرارية، لا وجود للخطأ في اللقطة، والكرة والمحاولة الماضية تعود من جديد لمصلحة بورنموث في مواجهة رقم 18 أو 19 مع فريق مانشستر سيتي في بطولة الدوري. المواجهة بالمناسبة الموسم رقم 10 لبورنموث تاريخيا في بطولة الدوري. الظهور الأول كان موسم 2015-2016 واستمر لخمس سنوات متتالية، ثم بعد ذلك هبط إلى أندية الشامبيونشيب وعاد في موسم 22-23 وحاليا مع المدرب الإنجليزي أونيل الذي يتواجد حاليا على مستوى كرة القدم الإنجليزية مع فريق إبسويتش تاون. جاري أونيل هو من أعاد بورنموث إلى أندية البريمير ليج، وثم ثلاث مواسم متتالية مع المدرب الإسباني إيراولا، وحاليا هذا الموسم الخامس على التوالي يأتي بقيادة المدرب الألماني ماركو روس الذي يعود أو يأتي إلى البريمير ليج مدربا لفريق بورنموث، ويعلم تماما بأن المسؤولية كبيرة جدا بعد موسم تاريخي الموسم الماضي مع الإسباني إيراولا، أنهى فيه الدوري سادسا وتأهل للمنافسات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخ هذا النادي. إذن هذا الموسم العاشر، وبالتالي في المواسم التسعة الماضية واجه مانشستر سيتي 18 مرة، انتصر في لقاء وحيد فقط كان عام 2024 هنالك على أرضية ميدانه بهدفين سجل سيمينيو في ذلك اللقاء وإيفانيلسون وكفارديول. هدف مانشستر سيتي الوحيد، مباراة انتهت 2-1 لبورنموث، سجلت الانتصار الوحيد لبورنموث أمام مانشستر سيتي، وفي 18 مباراة تعادل تعادلا وحيدا أيضا فقط كان ذلك في الموسم الماضي في الجولة قبل الأخيرة، التعادل الذي أكد رسميا انتصار وفوز أرسنال بلقب بطولة الدوري، مباراة انتهت 1-1. كروبي سجل وعادل هالاند في الدقائق الأخيرة من المباراة، بينما نجح مانشستر سيتي في الفوز في 16 من أصل 18 مباراة جمعته مع بورنموث، وبالتالي هو علو كعب لا مثيل له في مواجهات بورنموث مع بقية أندية البريمير ليج الحاضرة في هذا الموسم والمواسم الماضية. مانشستر سيتي يسجل عدد انتصارات كبير جدا في مواجهات أمام بورنموث، فهل ينجح في ذلك من خلال لقاء اليوم في مباراة اليوم؟ كرة بمحاولة وتغيير لاتجاه اللعب وبعدت في التوقيت المناسب، يأتي التدخل الآن، عادت بعد ذلك إلى البرتغالي أنطونيو سيلفا صاحب 22 سنة الرجل الدولي أيضا مع منتخب بلاد البرتغال واللاعب القادم الوافد الجديد من نادي بنفيكا، أحد الانتدابات الجديدة بالنسبة لفريق نادي بورنموث ب 25 مليون، نعم 25 مليون من بنفيكا دفعها. الآن كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن التصدي يأتي من حارس المرمى دوناروما. دوناروما في التوقيت المناسب يتدخل في اللقطة والكرة والمحاولة الماضية ويبعد الخطر لتعود لمصلحة فريق مانشستر سيتي. الآن نيكو أوريلي، حضور رائع أيضا مع منتخب إنجلترا في كأس العالم الأخيرة، عرضية من أوريلي هالاند وأول المحاولات الضائعة، نعم أول المحاولات الضائعة في اللقطة الماضية، الكرة الماضية عرضية مثالية جدا، لكن بعد ذلك يأتي هالاند لم يتعامل مع الكرة بالشكل المطلوب لتضيع محاولة أخرى لمصلحة فريق مانشستر سيتي هنا على أرضية ميدانه ما بين جماهيره بعد التوسعات الجديدة. كما ذكرت الملعب صار يشيل 61 ألف، شوف النقلة الكبيرة في ظل حقبة الاستثمار الإماراتي لنادي مانشستر سيتي. الأمر لا يتعلق فقط على مستوى الإنجازات والألقاب وحضور السيتيزن الكبير، بل ازدادت الجماهيرية، تم توسعة الملعب من 47 ألف السعة الأصلية لسيتي أوف مانشستر ستاديوم إلى الآن الوصول إلى 61 ألف،
61,000 كسادس أكبر ملاعب إنجلترا. نعم سادس أكبر ملاعب إنجلترا هو ملعب مانشستر سيتي، يأتي الآن في هذا الموسم بحضور 61,000. كرة لبورنموث عرضية خطيرة جدا وتسديدة يتصدى لها دوناروما. دوناروما يبعد كرة ريان لاعب البرازيلي صاحب 20 سنة القادم أيضا هو الآخر من مشاركة مخيبة نعم للآمال مع منتخب بلاد البرازيل في نهائيات كأس العالم الأخيرة والخروج من دور 16 أمام المنتخب النرويجي. إيرلينغ هالاند وبقية الزملاء هم من أقصوا البرازيل، وكارلو أنشيلوتي في مشاركة هي الأسوأ للبرازيل منذ سنوات طويلة جدا جدا على مستوى نهائيات كأس العالم. لكن اليوم موسم جديد مع فريق بورنموث وحضور آخر أيضا يبحث من خلاله بكل تأكيد عن تسجيل حضورا رائع مع مواطنة إيفانيلسون هنا في هذا الموسم. كرة بمحاولة أمامية لكن طالت وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى عند دوناروما. هذا إيرلينغ هالاند فاجأ الزملاء بفيديو قصة الشعر. نعم فاجأ الزملاء، شاهدنا ذلك من خلال الاستوديو التحليلي بالنسبة لإيرلينغ هالاند. بداية جديدة، حقبة جديدة لمانشستر سيتي من غير غوارديولا، يفضل أن يبدأها إيرلينغ هالاند أيضا بقصة شعر جديدة. رجل الذي تألق بشكل رائع جدا أيضا مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم، هذا إيرلينغ هالاند بالمناسبة يخوض اليوم مباراة رقم 200 مع فريق مانشستر سيتي. المباراة رقم 200 مع مانشستر سيتي، 199 مباراة سابقة حقق فيها 126 انتصار، سجل فيها 162 هدف. هذه المباراة رقم 133 في بطولة الدوري، يبحث عن تسجيل هدف رقم 113. يا لها من أرقام كبيرة جدا رائعة جدا بالنسبة لإيرلينغ هالاند، أحد أبرز الأسماء التاريخية بكل تأكيد مع فريق مانشستر سيتي. كرة بانطلاقة في الجهات اليمنى، إبعاد يأتي في التوقيت المناسب، لا زالت مستمرة وقائمة. نعلم تماما أيضا بأن هذا هو الموسم الخامس بالنسبة لإيرلينغ هالاند مع فريق مانشستر سيتي. يبدأ هنا في هذا اللقاء مباراة رقم 123 في بطولة الدوري، 200 في كل البطولات بقميص مانشستر سيتي. كرة في الجهة اليسرى، يعني عنده معدل تقريبا 50 مباراة في الموسم الواحد من خلال المواسم الأربع الماضية، أيضا رقم كبير جدا بالنسبة لإيرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي، دلالة على حضوره المستمر خلال السنوات الماضية. كرة في الجهة اليمنى الآن عن طريق فيل فودن يلعبها، لكن أدريان تروفير يتدخل المدافع والظهير الفرنسي، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى ركلة ركنية على يسار حارس المرمى السربي بيتروفيتش. هذه الكرة، هذه المحاولة فيل فودن، وبعد ذلك التدخل يأتي عن طريق تروفير، وكرة إلى خارج أرضية الميدان تصل إلى ركلة ركنية على يسار حارس المرمى لمصلحة مانشستر سيتي. بداية جيدة للسيتيزن على أرضية ميدانهم، فرصتين كان بالإمكان أن نتحدث عن 2-0 حتى هذه اللحظة، لكن حتى الآن الأمور لا زالت مستمرة بالتعادل السلبي، ولا زال بورنموث محافظا على شباكه من خلال أحداث هذا اللقاء. هل يستمر في ذلك؟ ننتظر لنتعرف في لحظات قادمة. ملعوبة المحاولة داخل المنطقة، أبعدت، تحولت بعد ذلك، صافرة موجودة، خطأ يأتي على ريكو لويس، خطأ على هذا اللاعب الحاضر أمامنا الآن. والحديث عن ريكو لويس، يبدأ أساسيا في تشكيلة ماريسكا صاحب 21 سنة اللاعب الإنجليزي ابن مانشستر سيتي ولاعب منتخب إنجلترا في 5 مباريات دولية سابقة، هنا يبحث بكل تأكيد عن حضور مستمر وعن تواجد قائم أيضا على مستوى تشكيلة فريق مانشستر سيتي مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا. كرة إلى رمية تماس عند تروفير، يلعبها تصل إلى أليكس سكوت، عودة بعد ذلك إلى حارس المرمى
بيتروفيتش، أمامية ملعوبة عن طريق السربي، إبعاد في التوقيت المناسب تصل لمصلحة كفارتيول، لازالة مستمرة وقائمة الآن. محاولة في الجهة اليمنى، التقدم يأتي عن طريق خوسانوف، لمسة تصل إلى فيل فودن. اشتاق جمهور مانشستر سيتي لذلك الإصدار الرائع جدا من فيل فودن اللي كان في الموسم قبل الماضي، لتلك الفورمة اللي عاشها بطريقة رائعة جدا، جعلت من فيل فودن أحد أبرز وأهم الأسماء الموسم قبل الماضي أيضا مع مانشستر سيتي. كرة بانطلاقة ومحاولة أمامية، لكن أيضا التدخل والإبعاد يأتي في التوقيت المناسب. تعود من جديد كرة في وسط الميدان الآن، تغيير الاتجاه اللعب، طالت على فودن، تحولت إلى خارج. أقدم لاعب في تشكيلة السيتيزن بالمناسبة في الفودن، من الأسماء اللي موجودة حاليا في أرضية الميدان. الإنجليزي صاحب 26 سنة، هو أقدم لاعب في تشكيلة مانشستر سيتي. بدأ مع السيتيزن موسم 2017 بعد ما فاز بكأس العالم وحقق لقب بطولة كأس العالم للناشئين مع منتخب بلاده منتخب انجلترا، وفاز في ذلك التوقيت بجاهزة الكرة الذهبية في بطولة كأس العالم. نعم، في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، جاء ووجد بيب غوارديولا في الانتظار ومباشرة دخل مع الفريق الأول وكان حاضرا مع فريق مانشستر سيتي منذ ذلك التوقيت، وساهم بكل تأكيد في تحقيق الانتصارات الكبيرة في حقبة بيب غوارديولا، منها الألقاب الخاصة بلقب الدوري، 6 ألقاب بطولة دوري كانت في السنوات الماضية للاعب اللي هو فيل فودن، وبالتالي أمام ربما حضور رائع في السنوات القادمة. لا زال ب26 سنة وبالإمكان أن يلعب لي 8-9 سنوات أخرى بقميص مانشستر سيتي ويسجل نفسه كأحد أبرز وأهم وأكبر أسماء البريمير ليج إذا ما نجح بكل تأكيد في تحقيق بطولة الدوري في السنوات القادمة 5-6 مرات. كرة إلى محاولة ملعوبة أمامية، لكن أيضا أبعدت إلى خارج أرضية الملعب. هذا في الفودن من كنا نتحدث عنه في اللحظات القليلة الماضية، بينما بطل العالم في آخر نسخة بطولة كأس العالم للأندية إنزو ماريسكا مع مانشستر سيتي، وبداية جديدة كثاني مدرب إنجليزي في تاريخ النادي. نعلم تماما من هو الأول وندرك تماما من هو المدرب الأول، ونعلم أيضا ما حقق روبرتو مانشيني مع فريق مانشستر سيتي في السنوات الثلاثة التي درب فيها السيتيزن وحقق 3 ألقاب، أهمها بكل تأكيد ذلك اللقب الذي أعاد الفريق للفوز بلقب بطولة الدوري بعد سنوات كبيرة من الغياب. نعم، تحقق الأمر مع فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، ثم بعد ذلك نعلم تماما جاء لقبا آخر في عام 2014 بقيادة بيليغريني، ثم جاءت حقبة غوارديولا. كرة بانطلاقة لبورنموث الآن، عرضية داخل منطقة الجزاء، أبعدت في التوقيت المناسب، عادت مرة أخرى لمصلحة مانشستر سيتي. انتصف شوط المباراة الأول هنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي إن سبورتس في تغطية جديدة، موسم آخر يبدأ مع البريمير ليج، أحد أهم بطولات الدنيا في عالم كرة القدم، إن لم تكن البطولة الأهم والأكبر على مستوى الدوريات في العالم. نعم، الدوري الإنجليزي الممتاز، وموسم آخر يكتب عبر صفحات بين سبورتس في تغطيتها الحصرية لكرة القدم الإنجليزية، لتواصل إمبراطورية الإعلام الرياضي حضورها الكبير على مستوى تغطياتها الحصرية لكرة القدم وبقية الرياضات، ولتؤكد مكانتها العالمية الكبيرة ما بين قنوات العالم الرياضية. كرة تصل إلى غوارديول، اللاعب الكرواتي
صاحب 24 سنة، والرجل الذي يواصل أيضا هو الآخر حضوره بقميص مانشستر سيتي بعد نهائيات كأس العالم على في قطر 2022. جاء هذا الرجل لأن يكون حاضرا بقميص السيتيزن ويواصل حضوره الآن. كرة فيها محاولة تقدم عن طريق سيمينيو، لكن أيضا يبدو بأنها طالت تحولت إلى خارج أرضية الميدان. ركلة مرمى كما يشير جيلت في هذه الأثناء من خلال هذه الكرة، بينما يطالب جمهور مانشستر سيتي بوجود ما فيها شيء أبدا. تدخل البرازيلي، هي فيها ركنية فيها ركنية، ولكن يبدو كذلك الأمر بالنسبة لمطالبات جماهير مانشستر سيتي بأن الفريق يستحق الحصول على ركلة ركنية. في اللقطة الماضية الكرة اصطدمت في البرازيلي رايان وتحولت إلى خارج الملعب. ركنية، حكم المباراة يرى بأنها كانت ركلة مرمى عند الحارس بيتروفيتش. تلعب الكرة، تعود إلى رمي التماس. الموسم الماضي في هذا الملعب انتصر مانشستر سيتي بثلاثية عن طريق هالاند هدفين، وأوريلي سجل في ذلك اللقاء، بينما تايلر آدمز اللاعب الغائب عن أحداث هذه المواجهة ومن سجل هدف فريق نادي بورنموث. ونذكر أيضا بأن مباراة الإياب ما بين الفريقين انتهت بنتيجة التعادل على أرضية ميدان فريق بورنموث، وهو التعادل الوحيد في تاريخ لقاءات الفريقين في بطولة الدوري، والتعادل الذي أكد رسميا فوز أرسنال 1-1. عرضية الآن خطيرة الآن، الله الله الله الله الله الله، ترافينيير يفتتح التسجيل في ملعب الاتحاد ويؤكد رسميا بأن الحقبة القادمة لن تكون بحلاوة ما مضى. يأتي ترافينيير، يسجل ترافينيير ويضع الكرة في الشباك ويعلن عن أول الأهداف هنا في ملعب الاتحاد هذا الموسم. ترافينيير يضع الكرة في المرمى ويتقدم بهدف مقابل لا شيء. يأتي الآن هذه الكرة، هذه المحاولة، هنا اللقطة، هنا الانطلاقة، جاءت لمصلحة بورنموث ومن الجهة اليمنى عرضية مثالية جدا. ترافينيير بعيدا جدا عن الرقابة يضع الكرة في الشباك ويتقدم بأول الأهداف، يتقدم بأول الأهداف. عرضية من إيفان يلسون ونهاية عن طريق ترافينيير. يأتي هدف في المباراة الأول، يسجل ترافينيير ويضع الكرة في الشباك. فرحة ماركو روز وكأن بلسان حاله يقول أنا هنا من أجل استمرار حقبة أرايلا، من أجل استمرار حقبة إيراولا. نعم، يأتي ترافينيير ويسجل ويتقدم، يتقدم الآن بعد أفضلية كبيرة لمانشستر سيتي في الدقائق 26 الأولى. يأتي هدف في المباراة الأول لمصلحة بورنموث. السيتي يبحث عن الرد، يبحث عن الرد. سيمينيو يحاول الانطلاقة، القادم من بورنموث في الموسم الماضي. سيمينيو في بداية عام 2026، جاء في يناير من عام 2026 قادما من بورنموث بعد نصف موسم رائع جدا إلى تشكيلة مانشستر سيتي، ويواصل الآن حضوره مع السيتيزن. يتقدم ويطالب بخطأ، يطالب بخطأ. هذه اللقطة، هنا التدخل من آدم سميث، هنا التدخل من آدم سميث أمام اللاعب اللي هو أنتوان سيمينيو، وبعد ذلك قرار حكم المباراة جاري جيلت. يأتي بالاستمرارية، لا وجود للخطأ، ركلة مرمى لمصلحة فريق بورنموث. لقطة مرمى أو ركلة مرمى لبورنموث، تعود الكرة عن طريق تافيرنير، لمسة في الجهة اليسرى، عادت من جديد لصاحبي هدف في المباراة الوحيد، رجل صاحب 27 سنة، من يسجل هنا في أرضية ملعب الاتحاد ويعلن عن تقدم بورنموث بأول أهداف اللقاء، ليؤكد الفريق حضوره واستمراريته على ما كان عليه في الموسم الماضي ونواياه أيضا من أجل تحسين مركزه الذي تحقق في الموسم الماضي. المركز اللي تحقق في الموسم الماضي كان هو مركز سادس،
والمركز السادس هو أفضل مركز في تاريخ بورنموث على مستوى البريمير ليج. نعم المركز السادس هو أفضل مركز حقق بورنموث تاريخيا في بطولة الدوري، الأمر الذي فتح الطريق للمشاركة الأوروبية للمرة الأولى. نعم للمرة الأولى في تاريخ النادي، هو جاء مباشرة في المراكز السادس الخلفة المراكز الخمسة المؤهلة إلى دوري الأبطال، جاء في أول مركز مؤدي لمنافسات الدوري الأوروبي. ونعلم تماما بأن أندية إنجلترا كانت قد حققت لقب بطولة الدوري الأوروبي وكأس المؤتمر أو دوري المؤتمر في النسختين الماضيتين من منافسات بطولة الدوريات الأوروبية أو المنافسات الأوروبية، بينما حرم باريس سان جيرمان أندية الإنجليزية مرتين أو عفوا مرة من لقب بطولة دوري أبطال أوروبا ومرتين من السوبر الأوروبي، أستون فيلا وتوتنهام في النسختين الماضيتين. نعم كرة فيها محاولة مرور صافرة موجودة وخطأ لأليكس سكوت. كثير من الحديث كان عن أليكس سكوت قبل بداية المواجهة، وأن من نوعية اللاعبين اللي يفتقدهم مانشستر سيتي بينما يتواجدون في الجانب الآخر، الأمر اللي ممكن أن يشكل حضور رائع أفضلية لبورموث ربما في وسط الميدان. شوف هذا أليكس سكوت، شوف يعود إلى حارس المرمى بيتروفيتش من أجل أن يفتح العديد من خيارات التمرير، وبالتالي ينقل الكرة من الناحية الدفاعية أو الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية. كرة تعود إلى أوريلي في وسط الميدان، لمسة بعد ذلك تصل عن طريق خوسانوف، محاولة لتغيير اتجاه اللعب في الجهة اليسرى الآن، يبحث عن التقدم سيمينيو، لكن هنالك كلويفرت والقائد أدم سميث. عودة إلى كفارتيول، مارك جيهي إلى اللاعب الأوزبكي خوسانوف، لمسة تصل إلى روبن دياش، تغيير مثالي جدا. بعد ذلك عن طريق فيل فودن عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية وإبعاد، أبعدت الكرة في التوقيت المناسب. عادت المحاولة من جديد لمصلحة مانشستر سيتي، لمسة تصل إلى روبن دياس، موسمه السابع مع فريق مانشستر سيتي. نعلم تماما الرجل صاحب 29 سنة أصبح بكل تأكيد هو قائد السيتيزن الأول على مستوى منافسات بطولة الدوري وبقية المنافسات في هذا الموسم بعد 6 مواسم متتالية. هذا هو الموسم السابع لروبن دياس قادما من فريق بنفيكا. تدخل في التوقيت المناسب، إبعاد الكرات الماضية، مرتدة سريعة الآن، انطلاقة لا زالت مستمرة وقائمة، وصلت إلى إليوت أندرسون، لمسة تصل إلى فيل فودن، عودة بعد ذلك بكرة إلى روبن دياس في الجهة اليسرى إلى أنتوان سيمينيو، سيمينيو يبحث عن التقدم، وبعدت المحاولة تحولت مرتدة لمصلحة بورموث، الكرة أمامية ملعوبة، لكن أيضا هنالك روبن دياش في التوقيت المناسب يتدخل ويعيد الكرة من جديد لمصلحة مانشستر سيتي في وسط الميدان الآن. إليوت أندرسون يلعبها في الجهة اليمنى إلى فيل فودن من جديد أمامية، لكن أبعدت عن طريق المدافع جيمس هيل. تحولت الكرة والمحاولة عرضية داخل منطقة الجزاء، الكرة بأقدام ريك لويس لازالت مستمرة وقائمة، عادت الآن بتسديدة بأقدام اللاعب والمهاجم إيرلينغ هالاند، لكن أيضا التغطية والإبعاد، انطلاقة عن طريق تافيرنير، لكن كوسانوف يتدخل يعيد لمصلحة مانشستر سيتي. أمامية تصل أو في وسط الميدان، مارك جيهي إلى ريكو لويس، فيل فودن. بداية أعطتنا انطباع بأن مانشستر سيتي في طريقة ربما لتحقيق انتصار سهل في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء، لكن الدقائق القليلة الماضية عادت مرة أخرى لتؤكد بأن بورنموث 33 دقيقة
في شوط المباراة الأول في هذا الموسم ليس إلا استمرارية لتلك الحقبة الجميلة في السنوات الثلاث الماضية مع المدرب الإسباني إيراولا، الرجل الذي انتقل لتدريب فريق ليفربول. مدربين جدد هذا الموسم بالمناسبة، عشرة أندية هذا الموسم غيرت مدربيها، ما فيهم السيتي وبورنموث الحاضرين أمامنا الآن. عشرة أندية غيرت مدربيها في هذا الموسم من أندية البريمير ليج اللي كانت موجودة في الموسم الماضي، واليوم تتواجد هذه الأندية بمدربين جدد. أيضا في مدربين جدد انضموا إلى القائمة هنا في البريمير ليج. الغريب أيضا أو الجديد أن هذا الموسم ينطلق بأربعة مدربين ألمان، أربعة مدربين ألمان على مستوى الدوري الإنجليزي. الأمر ربما لم نشاهده في السنوات الماضية، ولربما تاريخيا يحدث ذلك للمرة الأولى بأن نشاهد أربعة مدربين ألمان يتواجدون في بطولة الدوري. يايتسلي المنضم حديثا لتدريب نيوكاسل، وماركو روز المنضم حديثا لتدريب فريق بورنموث، وبالإضافة إلى هورست زايلر مدرب برايتون، ودانيال فاركي مدرب فريق نادي ليدز. هذول المدربين الألمان الأربعة الموجودين في البريمير ليج. اثنين طليان، خمس مدربين أسبان حاضرين في بطولة الدوري، والدوري من 20 نادي، ثلاثة إنجليز فقط. كارك مع اليونايتد وشكله ما راح يطول، لامبارد مع الكوفنتري سيتي وشكله ما راح يطول، وغاري أونييل مع إبسويتش تاون وشكله ما راح يطول. ممكن أن نصل إلى مرحلة في الدوري من دون أي مدرب إنجليزي. عرضية داخلي منطقة الجزاء، أبعدت الكرة والمحاولات الماضية أو طالت، عادت مرة أخرى، لازالت مستمرة وقائمة، تحولت إلى خارج أرضية الميدان. شاهدنا قبل لحظات قائمة بودلاء فريق نادي مانشستر سيتي، فيها الوافد الجديد حارس المرمى الأرجنتيني رولي، وفيها آية نوري ونونيز وكوفاجيتش وريان شرقي وغونزاليس والعائد بعد فترة الإعارة غريليتش، بالإضافة إلى الدولي المصري عمر مرموش. هذه الأسماء الحاضرة على مقاعد بدلاء فريق نادي مانشستر سيتي، بالإضافة طبعا إلى كما ذكرت اللاعب نيكو غونزاليس. كرة فيها صافرة موجودة.

كاسيمينيو، انطلاقة من الجهة اليسرى لمانشستر سيتي الآن من جديد عن طريق كفارتيول، يلعبها تصل لمصلحة أوريلي، عودة بعد ذلك عند المدافع البرتغالي روبن دياش. دياش بكرة إلى إليوت أندرسون، تغيير في الجهات اليمنى عن طريق فيل فودن، عودة بالمحاولة لمصلحة الأوزبكي خوسانوف، لمسة من جديد لا زالت مستمرة وقائمة، سيتيزن بالسيطرة أكبر، لكن ما يحسب لبورنموث أيضا أنه بعد الهدف غابت المحاولات الخطيرة باتجاه الحارس الصربي بيتروفيتش. نعم في سيطرة واستحواذ، لكن ما في محاولات خطيرة على المرمى، ما في محاولات خطيرة على مرمى الحارس بيتروفيتش. دقائق الأولى شهدت بعض المحاولات، شاهدنا فرصة كانت لأليكس سكوت أو عفوا لريكو لويس، وفرصة أيضا بعد ذلك كانت عن طريق اللاعب اللي هو النرويجي والمهاجم إيرلينغ هالاند. كرة إلى خارج أرضية الميدان، محاولة تصل إلى رمية تماسة بعد دقائق أخيرة قبل نهاية أحداث شوط المباراة الأول. مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان، والأمور لا زالت مستمرة بهدف مقابل لا شيء، انطلاقة من الجهة اليسرى الآن، مارك غويهي يبحث عن التقدم والمرور، يضطر بعد ذلك إلى أن يعود من جديد على مشارف في منطقة الجزاء، محاولة رأسية خطيرة، بيتروفيتش هكذا هي الأمور في الكرات الرأسية الماضية، وبعد ذلك التألق يأتي من بيتروفيتش وإلى خارج أرضية الميدان تحولت إلى ركلة ركنية. يتصدى بيتروفيتش، يبعد الخطر الحارس الصربي، كرة إلى ركلة ركنية ملعوبة داخل المنطقة، إبعاد في التوقيت المناسب، عادت بانطلاقة تأتي عن طريق جاستن كلويفرت، يبحث عن المرور، ينجح في المرور كلويفرت، انطلاقة بمحاولة لتغيير الله الله على التمريرة، رائعة جدا، ذكية جدا، والله عينك على تمريرة كلويفرت، ذكية جدا يا كلويفرت، ذكية جدا، رائعة جدا، وتسديد بعد ذلك عن طريق تافيرنيير من جديد يأتي تافيرنيير ويسدد بكرة مرت بجوار القائم، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى. بورنموث رايح في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء، انطلاقة بمحاولة أمامية وابعدت في التوقيت المناسب، عادت بلمسة يد أشار فيها جيلتي للاستمرارية، ووصلت عن طريق جاستن كلويفرت، عودة بعد ذلك إلى أنطونيو سيلفا، لمسة في وسط الميدان بأقدام لويس كوك، تغيير في الجهة اليمنى إلى القائد آدم سميث، انطلاقة تأتي بأقدام البرازيلي ريان، أربعة بأربعة جاستن، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، دوناروما يتصدى، دوناروما يتصدى، وبورنموث هو من يتسيد اللحظات الماضية ويقدم أداء رائعا جدا ويضيع الفرص. نعم بورنموث هو اللي يضيع الفرص، وهو من يصل وهو الأخطر، ودوناروما يتصدى ويتألق لمحاولة كلويفرت في كرة خطيرة جدا من داخل منطقة الجزاء، لعبها وتصدى لها دوناروما، هذه كرة كلويفر أولى بتمريرة رائعة جدا، وشوف كرة ريان، شوف كرة البرازيلي ريان، الله على تمريرة ريان، وبعد ذلك لمسة جاءت عن طريق كلويفر تصدى لها الحارس الإيطالي جان لويجي دوناروما. دوناروما يبقي الأمور في شوط المباراة بفارق هدف، كان بالإمكان نعم أن يسجل مانشستر سيتي هدف أو هدفين، لكن في الجانب المقابل أيضا بورنموث سجل هدف وأضاع فرصة أيضا كان بالإمكان أن يسجل من خلالها في الشوط أول، رائع ما بين الفريقين، فرص كبيرة حاضرة، وشاهدنا العديد من المحاولات، نعم 1-0 لكن كان بالإمكان أن نشاهد 1-1 2-1 ربما 2-2، كرة تصل إلى أنتوان سيمينيو يتقدم يدخل إلى منطقة الجزاء، وبعدت كرة اللاعب الغاني سيمينيو، غاب بكل تأكيد مع منتخب بلاد

0: عن نهائيات كأس العالم. نعم اللاعب صاحب 26 سنة. بالمناسبة فريق نادي مانشستر سيتي يدخل مباراة اليوم بمعدل أعمار هو الأصغر منذ 17 سنة تقريبا، 18 سنة منذ موسم 2008-2009. معدل أعمار تشكيلة السيتي اليوم 25 سنة وشهر، 25 سنة 29-28 يوم. هو الأصغر من 18 سنة، لذلك نتحدث اليوم عن حقبة جديدة لمشوار ربما سنوات قادمة بالنسبة لمانشستر سيتي على مستوى منافسات بطولة الدوري مع الأسماء الحاضرة في أرضية الميدان. والحديث ريكو لويس، نيكو أوريلي، إليوت أندرسون، خوسانوف، كفارديول، كلها أسماء، وكل التشكيلة، كل التشكيلة اللي موجودة في أرضية الميدان بكل تأكيد أكبرهم هو البرتغالي روبن دياش ب 29 سنة. بعد ذلك تأتي الأعمار 25 26 24 23 22. كرة داخل منطقة الجزاء وبعدت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية الآن، هذا تروفير هو اللي خلص الكرة، والمحاولات الماضية الفرنسي أدريان تروفير أبعدها إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى ركلة ركنية على يسار حارسي المرمى بيتروفيتش. محاولة أخرى للسيتيزن من أجل العودة بنتيجة التعادل، ركلة ركنية ملعوبة، أركيه الآن رأسية لازالت مستمرة وقائمة، وتدخل وإبعاد وكرة إلى خارج أرضية الميدان تصل إلى ركلة مرمى. نعم يأتي قرار حكم المباراة الأسترالي جاري جينيت بوجود ركلة مرمى لمصلحة فريق بورنموث. هذه الكرة، هذه المحاولة، هنا التدخل، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان. هذا نيو فيرجن، نيو فيرجن إيريك إيرلينغ هذا الموسم، نيو فيرجن مباراة رقم 200 حب أن يظهر فيها بصورة جديدة. نتمنى ويتمنى مشجع مانشستر سيتي أن لا يتحسر على أيام هالاند بالشعر. نعم هالاند من نوعية المهاجمين اللي يعني ما يحسسك بأنه قادر على التسجيل، لكن فجأة قد ينهي المباراة بهدفين بهاتريك، وبالتالي لا عليك من كل ما تم تقديمه في شوط المباراة الأول من إيرلينغ هالاند. قادر في أي لحظة بأن يسجل، وهو من المميزين جدا، الرائعين جدا، أحد الأسماء التي نافست حتى قبل خروج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم الأخيرة على حساب المنتخب أو من أمام منتخب إنجلترا، بعد مسيرة رائعة جدا حققها إيرلينغ هالاند معه، قاد فيها سفينة الفايكنج إلى الدور ربع النهائي. مشوار جميل كان لمنتخب النرويج. دقيقة وحيدة يضيف حكم المباراة جيلت على أحداث شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، بورنموث يتقدم بهدف عن طريق تافيرنيير، سجل ذلك في هذا الشوط وحافظ عليه وصولا إلى لحظات الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الأول. كرة إلى صافرة موجودة وخطأ. آخر محاولات مانشستر سيتي ربما للعودة بنتيجة هذه المواجهة، الأمور بهدف مقابل لا شيء. لمسة في آخر محاولات مانشستر سيتي الآن، أمامية تصل إلى أريكو لويس، عرضية داخل منطقة الجزاء لازالت مستمرة وقائمة، تأتي عن طريق روبن دياش، أبعدت سهلة وصلت عند حارس المرمى بيتروفيتش. كانت آخر محاولات مانشستر سيتي على أرضية ميدانه في شوط المباراة الأول أمام أنصاره هنا في ملعب الاتحاد، وأمام حضور تاريخي 61,000 متفرج، هو الأعلى بعد التوسعة الأخيرة لملعب الاتحاد. كرة تعود من جديد الآن، تصل إلى مارك غويهي، لمسة في الجهة اليسرى، يتقدم أنتوان سيمينيو، لا زالت مستمرة وقائمة عرضية داخل منطقة الجزاء رأسية خطيرة جدا، لكن بعد ذلك يأتي القرار بالاستمرارية. لا وجود الخطأ، جاري جيليت يعلن استمرارية اللعب ويعلن الآن عن وجود خطأ، سيتأكد من اللقطة وبعدها سينهي شوط المباراة الأول. هذه اللقطة اللي كان يطالب فيها لاعبو مانشستر سيتي بوجود ركلة جزاء، هذه الكرة والاصطدام اللي كان ما بين يبدو المدافع وريكي لويس. ينتهي شوط المباراة الأول بتقدم السيتيزن بهدف مقابل لا شيء. نلتقي مع بداية الثانية، إلى اللقاء.
1: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرين أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم وعودة مجددة تجمعنا واياكم هنا في الجولة الاولى من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز. جولة انطلقت بكل تأكيد بانتصار كبير للفريق الذي حقق لقب النسخة الماضية أرسنال، عندما نجح في أول مبارياته وفي افتتاح الموسم من هزيمة لامبارد والوافد الجديد كوفنتري بثلاثية. جولة شهدت ليلة البارحة سقوطا كبيرا لمانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير خارج الديار. جولة تشهد الآن سقوطا مدويا أيضا في شوط أول لأستون فيلا ومانشستر سيتي حتى هذه اللحظة على أرضية ميدانه أمام بورنموث بهدف مقابل لا شيء عن طريق تافيرنير. ينطلق شوط المباراة الثاني بصافرة جيليت، صاحب 39 سنة الرجل الذي يعلن بداية الأحداث هنا في هذا اللقاء على أرضية ملعب الاتحاد. السيتيزن في الجهة اليمنى والأسماء لم تتغير، لازال إنزو ماريسكا يواصل بنفس الأسماء التي بدأت شوط المباراة الأول بوجود دوناروما في حراسة المرمى، روبن دياش وبجواره كفارديول، في الجهة اليسرى هنالك ريكو، وفي الجهة اليمنى خوسانوف، بينما يتقدم ماركوي ليلعب بجوار إليوت أندرسون كلاعبي ارتكاز أمامهم فوتين وأوريلي وسيمينيو، وفي المقدمة الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند في مباراته رقم 200 بقميص مانشستر سيتي. المدرب الآخر الجديد أيضا الألماني ماركو روز هو من يقود فريق نادي بورنموث في هذا الموسم، يبدأ ببيتروفيتش، أنطونيو سيلفا، جيمس هيل، وفي الجهة اليمنى القائد سميث، في الجهة اليسرى تروفير، أليكس سكوت ولويس كوك كلاعبي ارتكاز، أمامهم كلويفرت وريان وتافيرنير، صاحب هدف في المباراة الوحيدة، وفي المقدمة البرازيلي إيفانيلسون من صنع هدف المباراة لمصلحة ماركوس تافيرنير. هكذا هي تشكيلة الفريقين إذن من دون أي تغيير على الأسماء التي بدأت شوط المباراة الأول. ماذا يفكر ماريسكا من خلال أحداث هذا اللقاء؟ بالمناسبة السيتيزن آخر 15 مباراة افتتاحية الفريق لم يخسر إلا مرة واحدة، كانت أمام فريق نادي توتنهام قبل 5-6 سنوات من الآن، كانت الخسارة الوحيدة فقط في مباراة الافتتاحية آخر 15 موسم بالنسبة لفريق مانشستر يونايتد سيتي عفوا. واليوم حتى هذه اللحظة يتأخر بنتيجة اللقاء على أرضية ميدانه أمام نادي بورنموث بهدف مقابل لا شيء. كرة عن طريق كفارديول، عودة إلى حارس المرمى دوناروما، لمسة بعد ذلك عند القائد روبن دياس. في الجهة اليسرى سيمينيو يبحث عن التقدم والمرور، يسقط في أرضية الميدان، صافرة من حكم المواجهة تعلن عن وجود خطأ لمصلحة مانشستر سيتي. عادت من جديد عن طريق سيمينيو، لمسة بعد ذلك إلى غوارديول، حاول لتغيير اتجاه اللعب، لكن هنالك أيضا أدريان تروبير. هذا تروبيرت اللاعب الفرنسي صاحب 24 سنة يترك الكرة إلى خارج أرضية الميدان، بينما هنا المدرب ماريسكا الرجل الذي أعاد مانشستر أو عفوا أعاد ليستر سيتي إلى الشامبيون، من الشامبيون شيب إلى البريمير ليج، وانتقل بعد ذلك ليكون مدربا مع تشيلسي في الموسمين الماضيين، حقق لقب دوري المؤتمر وكأس العالم للأندية، واليوم يأتي لأن يكون بديلا لمن عمل معه في فترة ماضية بيب غوارديولا بعد 10 سنوات غوارديولا قضاها مع فريق مانشستر سيتي. 20 لقب في السنوات العشر الماضية في 7 بطولات مختلفة، دوري انجليزي، كأس الرابطة، كأس الاتحاد الانجليزي، درع الخيرية، دوري ابطال اوروبا، السوبر الاوروبي، وكأس العالم للأندية. هكذا كانت الألقاب التي حققها مانشستر سيتي تحت قيادة بيب غوارديولا، والإنجاز الكبير حقيقة 20 لقب في آخر 10 سنوات، رقم كبير جدا حقيقة لفريق لم يكن قد اعتاد على هذه الألقاب. حقبة تغيرت، الأمور تبدلت، اليوم الوضعية اختلفت، أيضا الجماهيرية ازدادت، لذلك مانشستر سيتي بات من الأندية الجماهيرية التي تنتظر جماهيرها تحقيق الألقاب دائما والانتصارات. يا إنزو يا ماريسكا، كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية التماس، مجموعة من الأسماء أو كل البدلاء ربما باستثناء حارسي المرمى يجرون عمليات الإحماء الآن استعدادا للنزول في اللحظات القليلة القادمة من أحداث هذا اللقاء. ونتحدث عن أبرز الأسماء المرشحة، ربما مرموش شرقي كوفازيتش للدخول إلى أرضية الملعب، كرة عن طريق إيكويه يلعبها في الجهة اليسرى، سيمينيو الآن لازالت مستمرة وقائمة، أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة ركنية على يمين حارس المرمى، هنا التدخل من القائد آدم سميث، وكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة ركنية على يمين الحارس بيتروفيتش. إليوت أندرسون هو من سيقوم بتنفيذ الركلة الركنية القادمة لمصلحة مانشستر سيتي. 5 دقائق ولا مرت مع بداية شوط المباراة الثاني، كرة رأسية، الله على الكرة الماضية، مارك ويهي يلعب الرأسية التي مرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى. شوف الكرة، شوف المحاولة، شوف العرضية مثالية جدا، رائعة جدا، مرت بجوار القائم تحولت إلى خارج أرضية الميدان، كرة تصل إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى، كرة المدافع أو لاعب خط الوسط في مباراة اليوم مارك جيه، رجل أعتقد من وجهة نظر شخصية بأنه لم يعتد على هذا المركز، نعم لم يعتد على هذا المركز، اللاعب الوافد مع بداية هذا العام من كريستال بالاس، كرة تصل إلى سيمينيو الآن، سيمينيو يبحث عن التقدم، يعيد المحاولة إلى غوارديول، تمريرة أمامية طالت على أنتوان سيمينيو وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى، الكرة والمحاولة الماضية عند الحارس الصربي بيتروفيتش، هذه الكرة، هذه الرأسية التي كانت عن طريق أكوي للمرة الأولى نشاهد ربما في هذا المركز، لا مع كريستال بالاس، لا مع أيضا مانشستر سيتي، ولا مع منتخب إنجلترا، شاهدناه في هذا المكان اليوم. ماريسكا يأتي بمركز ويخترع مركزا جديدا للمدافع مارك أكوي مع مانشستر سيتي، هذا دلالة أخرى أيضا على قيمة اللاعب الذي يجب أن يكون حاضرا في هذا المركز في الأيام القليلة القادمة بالنسبة للسيتيزن. نعم يأتي بوعدي، يأتي إنزو فرنانديز، يأتي أي لاعب آخر، لكن يجب أن يأتي لاعب يعوض رحيل رودري، نعم يجب أن يأتي لاعب يعوض رحيل رودري إلى برشلونة. أحد الأسماء التي غادرت مانشستر سيتي، أحد الأسماء التي غادرت مانشستر سيتي، الحديث عن مجموعة من الأسماء بكل تأكيد، المناسبة 200 مليون دخلت خزينة النادي من الأسماء التي غادرت، بينما صرف الفريق حوالي 173 مليون يورو، ومن السنوات القليلة اللي يكون فيها المداخيل أكثر من المصروفات بالنسبة لمانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية. أندرسون هو الانتداب الأكبر، 135 من أصل 170 مليون، 135 راحت لأندرسون إليوت لاعب فريق نوتنغهام فورست، و25 كانت على لاعب فرنسي شاب قادم من تروا لاعب المهاجم ديتروبي، و11 مليون كانت على لاعب شاب آخر أيضا مونغا قادما من ليستر سيتي، وبينما دفع الفريق مليونين على حارس المرمى الأرجنتيني رولي الذي يجلس على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم. لكن جاب 61 من رحيل رايندرز إلى القادسية، 60 من رحيل رودلي، 46 جابها الحارس الاحتياطي جيمس ترافورد الذي انتقل إلى نادي ليدز، 15 من ما تبقى من صفقة أكانجي الذي واصل حضوره مع انتر، 9 ملايين كانت من انتقال ناتان أكي إلى تشكيلة فريق فنرباتشا في الدوري التركي، ونعلم تماما بأن برناردو سيلفا انتقل بصفقة مجانية إلى فريق ريال مدريد. رحلت هذه الأسماء عن مانشستر سيتي، ورحل بكل تأكيد العراب الكبير بيبي غوارديولا. كرة بمحاولة أمامية الآن أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى رمية تماس، على تنفيذ ريكو ليويس، تعود المحاولة مرة أخرى لمصلحة فريق بورنموث، جيمس هيل إلى الحارس بيتروفيتش، راسية من غوارديولا إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى رمية تماس، سيترك أرضية الملعب اللاعب ريكو لويس، والبديل هو ماتيوس نونيز. هذا أول تبديل رسمي لإنزو ماريسكا مع مانشستر سيتي في بطولة الدوري. اللاعب البرتغالي ماتيوس نونيز يدخل إلى أرضية الميدان، وأريكو هو من يترك الملعب، يعني ربما في طريق العودة إلى تصحيح الأوضاع في أرضية الملعب بالنسبة لفريق مانشستر سيتي من خلال الدقائق المتبقية قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. نحن تعودنا على أوريلي في مركز الظهير الأيسر، تعودنا على جيهي كقلب دفاع، تعودنا على غوارديولا ربما في مركز الظهير الأيسر أو قلب دفاع، ريكو في وسط الميدان. في شوية أمور تغييرات بالنسبة لإنزو ماريسكا ما كان لها أي داعي حقيقة بالنسبة لبداية التشكيلة التي جاءت في أحداث شوط المباراة الأول وانطلاقة هذه المواجهة وصولا إلى اللحظات الحالية. أيضا بحاجة إلى تعديل بعض الأوضاع في الدقائق القادمة، بحاجة إلى تعديل بعض الأوضاع في أرضية الملعب. إنزو ماريسكا على أرضية ميدانك، تبدأ موسم في ظهورك الأول، يجب أن تكون الأمور حاضرة بطريقة مميزة يا إيطالي. نعم يجب أن تكون حاضرة بطريقة مميزة هنا في هذا اللقاء ومن خلال هذه المواجهة وانطلاق مباريات هذا الموسم. نعم انطلاق مباريات هذا الموسم هنا في الجولة الأولى لمانشستر سيتي المطالب دائما بتحقيق الإنجازات والانتصارات والفوز بالألقاب وأهمها بكل تأكيد محاولة العودة من جديد إلى لقب بطولة الدوري. لا يتمنى جمهور مانشستر سيتي أن يعيش ذلك الفراغ الذي عاشه اليونايتد بعد رحيل السير أليكس فيرغسون، لأن غوارديولا بالنسبة لمشجعي مانشستر سيتي هو فيرغسون آخر في كرة القدم الإنجليزية. نعم لم يستمر لذلك العمر الكبير ولتلك السنوات الطويلة، لكن على أقل تقدير العشر سنوات التي قضاها مع مانشستر سيتي كانت كفيلة لأن يكتب وبأحرف من ذهب تاريخا كبيرا في كرة القدم الإنجليزية. كرة تصل إلى جيمس هيل، يلعب عند آدم سميث، عودة بعد ذلك إلى حارس المرمى بيتروفيتش. ربع ساعة أولى مرت على بداية الأحداث في شوط المباراة الثاني مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ساعة كاملة مع بداية أحداث هذا اللقاء ولا زال بورنموث يتقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق ماركوس تافيرنيا. 1-0 إلى الآن في الشوط الثاني ما في أي بوادر تعطيك ذلك الانطباع على قدرة مانشستر سيتي بالعودة لنتيجة المواجهة وقلب الأمور وتسجيل الانتصار هنا أمام المشجعين والمحبين والأنصار في أرضية ملعب الاتحاد. ما في بوادر مع بداية الشوط الثاني وصولا إلى 15 دقيقة مرت منذ انطلاقة وبداية أحداث هذا اللقاء. ممكن بورنموث في مرتدة، ممكن يعملها في مرتدة، ممكن يعملها في مرتدة. بورنموث أيضا لم يعمل كثيرا على مستوى سوق الانتقالات هذا الموسم، لا نشاهد ربما إلا أنطونيو سيلفا جديد على تشكيلة الفريق طبعا مع المدرب ماركو روز. الفريق أيضا لم يفرط إلا ربما في السينيسي المدافع الأرجنتيني الذي انتهى عقده وانتقل إلى فريق توتنهام، وبالتالي جاء مكان أنطونيو سيلفا لتعويض غياب السينيسي. باستثناء ذلك لا نشاهد أي تغييرات. أيضا هنالك المهاجم رودريغيز الأوروغوياني القادم من إلتشي لا يبدأ أساسيا. أليكس خيمينيز أيضا القادم من ميلان لا يبدأ أساسيا. سانشيز القادم من أشبيليا أيضا لا يبدأ أساسيا. هذه المتغيرات التي حصلت للفريق، الأسماء الجديدة التي جاءت إلى فريق بورنموث، وكما ذكرت يعني اللاعب الوحيد اللي رحل ربما هو الأكثر تأثيرا سينسي الذي ذهب بشكل مجاني لتوتنهام، والفريق أيضا باع حامد تراوري لفريق مارسيليا. الآن ريان شرقي يستعد للنزول إلى أرضية الميدان في اللحظات القادمة من أحداث هذا اللقاء، وهنالك أيضا يبدو تبديل آخر بالنسبة لمانشستر سيتي. نشاهد كوفاتشيتش يستعد أيضا هو الآخر للدخول فيما تبقى من أحداث في هذه المواجهة. ممكن فيل فودن، ممكن إليوت أندرسون، الاثنين اللي راح يتركون أرضية الميدان في اللحظات القادمة من أحداث هذا اللقاء. ننتظر قرارات المدرب إنزو ماريسكا فيما يتعلق بالأسماء المغادرة. إليوت أندرسون إذن بات من المؤكد خروجه من أرضية الميدان لعدم القدرة والإمكانية لمواصلة المشوار. نيكو أوريلي سيترك مكانه لريان شرقي، وكوفازيتش راح ياخذ مكان إليوت أندرسون. هذا كوفاتشيتش لاعب الكرواتي صاحب 32 سنة، الرجل الذي جاء موسم 23-24 ويستمر للموسم الرابع على التوالي مع مانشستر سيتي. لعب بالعديد من الأرقام والإنجازات والبطولات في مسيرته خلال السنوات الماضية، واحد أبرز الأسماء أيضا في تاريخ كرة القدم الكرواتية. الحديث بكل تأكيد عن كوفاتشيتش، حضور رائع جدا في سنوات سواء مع ريال مدريد، تشيلسي ومانشستر سيتي. كرة تصل إلى بيتروفيتش، أنطونيو سيلفا أمامية، لكن أيضا تدخل يأتي عن طريق البديل ماتيوس نونيز. يلعب كرة تصل إلى روبن دياش في الجهات اليسرى، غوارديول كوسانوف تعود من مارك جويهي أمامية، لكن أيضا ريان يتدخل ويعيد المحاولة لمصلحة فريق بورنموث. شوط ثاني أقل مما كانت عليه الأمور في شوط المباراة الأول ما بين الفريقين، حتى يمكن الأمر مبرر طبيعي جدا بالنسبة لفريق بورنموث. العودة، التراجع، محاولة التغطية، لعب على التنظيم الدفاعي، أمر ممكن بكل تأكيد مبررا بحكم أن الفريق يتقدم خارج ملعبه، ونقاط ثلاث أولى في مباراة افتتاحية أمام مانشستر سيتي قد تعني الكثير في مشوار فريق قادم على مستوى بطولة الدوري هذا الموسم. لكن في الجانب المقابل ما في ردة فعل بعد 20 دقيقة في شوط المباراة الثاني بالنسبة لمانشستر سيتي، ما في أبدا. برافو برافو ماركو روس، حضوره الأول هذا المدرب الألماني. محاولة عرضية في منطقة الجزاء، سهلة تصل عند حارس المرمى بيتروفيتش. هذه كرة عن طريق إيرلينغ هالاند، تعود من جديد لبورنموث. الآن جولة تستمر و

الكره يلعبها بهناك صعبه خطيره جار واستدمر هنالك كالافيوري البحث عن هافيرتس والتغطيه الدفاعيه وخطا من هافيرتس امام المدافع روبي توماس. يصفر حكم المباراه توماس. برول نصف شوط لعبنا تقريبا التفوق مازال لأرسنال 1-0. كرة من عند راشوورث بعيدا الأمام البحث عن سيمز بالرأس استرجعت من هنا عن طريق رايس انطلق ديكلان رايس يواصل يلعب من هنالك لأوديغار أوديغار رايس اليوناني عرضية وغول رايس واتسوليس وساكا وغول بوكايو يسجل أول أهداف هذا الموسم في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول. صارت النتيجة 2-0 بعد الهدف الأول من بوكايو ساكا بهجمة السريعة التي قادها ديكلان رايس مرر من هنالك لتسوليس لبوكايو ساكا وساكا في الجول بعد الخطأ من الحارس راشوورث الذي أخطأ في صده وفي تقديره لاتجاه الكرة ووضعها بين أرجل بوكايو ساكا الذي يسجل الهدف الثاني. كل شيء بدأ من هنا من ديكلان رايس كانت البداية إلى ديكلان رايس كانت النهاية. أوديغار مرة ثانية أرجع لرايس رايس من هنالك على الجهة اليسرى وصل على اليوناني تسوليس العرضي وسكا 2-0. تصبح النتيجة الآن لصالح عناصر أرسنال بسهولة نسبية نقدر نقول لما تسجل بعد 23 دقيقة تسجل هدفين فمعناه أنه هدفين من فرصتين تقريبا أو من ثلاث فرص خليني نقول تمكن فريق أرسنال من تسجيل هدفه الثاني بفضل بوكايو ساكا. يس ولكن مع ذلك صعب عليك أرتيتا تحافظ على تاجك أمام تشيلسي الجار مع التغييرات التي حدثت على مستوى الإطار الفني مع ليفربول مع مانشستر سيتي بالرغم من رحيل بيب غوارديولا. هذا أول موسم على فكرة من دون الأصلع غوارديولا منذ 10 سنوات وأول موسم منذ 10 سنوات من دون محمد صلاح. كرة من هنا لبن وايت وايت مع ديكلان رايس مرة ثانية ضاعت الكرة وانطلقت في هجمة معاكسة سيمس. الحكم خلى اللعب تدخل رائع من لويس كيلي هنا في الاسترجاع هو اللي ضيعها هو اللي استرجعها. موسكيرا مع ديكلان رايس رايس لبن وايت بن وايت لرايس مرة ثانية من الخلف تبنى اللعبات من الخلف تطلع الكرات من الخلف الفرق والمنتخبات الكبيرة اللي تعرف تحافظ على الكرة وتسترجع اللي تعرف تسترجع الكرة وتحافظ على الكرة وتطلع الكرة هي التي من المفروض أنها تتفوق في مبارياتها أو على الأقل تتسيد المباريات. رايس كرة بعيدة لبين وايت يلحق عليها وايت حكم يقول ألعب ليس هناك خطأ والتماس لنادي كوفنتري جيدة

بنت أرسنال. 26 دقيقة لعب، 2-0 لأرسنال أمام كوفنتري. كرة بعيدة من قبل غرايمز، تأتي دفاعية من غابرييل، رجعت من هناري دا سيلفا، دا سيلفا وما زالت الكرات العالية بالرأس، بوكايو ساكا يتفوق، الحكم يقول لمسة أو خطأ من وايت على المهاجم بروندون توماس.

كوفنتري هذا الإنجلوغاني توماس أسانتي 77 مباراة في موسمين ماضيين سجل فيها 19 هدف. كرة بعيدة من أموندا، البحث عن سيمس، التغطية من موسكيرا، رجعت من هنا لأموندا، والتغطية من كالافيوري وغابرييل، غابرييل يوصلها لسوليس، سوليس محاصر يخرج من الحصار ويخرج الكرة للويس كيلي. لويس كيلي مازال رايس، كرة البعيدة كافيرتس مع بوكايو في الوسط لأوديغار، أوديغار يلعبها مرة ثانية لهافيرتس، ترجعت من لويس كيلي. لويس كيلي في صراع، الحكم خلى اللاعب، لويس فوق، هيدا منه وفي خطأ لصالحه في نهاية المطاف، حكم المباراة توماس برامول، يخرج أول بطاقة صفراء هذا الموسم. كان كاي هافيرتس سحب أول هدف هذا الموسم، ويصبح اللاعب الغاني كيرينكي صاحب أول بطاقة صفراء في الموسم في الدوري. جماهير أرسنال مستمتعة في ملعب الإمارات في لندن، كيف لا وهي منتشية بتتويج تاريخي انتظره عشاق أرسنال لأكثر من عقدين من الزمن. كرة من أوديغار على الجهة اليسرى من هنالك، وصلها مباشرة في اتجاه سوليس، سوليس يلعب راي عليها هافيرتس، الحكم يقول خطأ ضده، الحكم يقول خطأ ضد كاي هافيرتس. نعم، اللي فات هافيرتس مسجل هدفين فقط في الدوري، ويوكيرس سجل 13 هدف. دفاع نادي كوفنتري لصالح راشورث، بعيد الأمام، البحث عن إليس سيمس، تسترجع مرة ثانية كالافيوري في التغطية بالرأس، يرجعها، شوف كيف يضغطوا كتف عددية لاعبين تاع كوفنتري، استرجعت من لويس كيلي، يرسلها بعيدة، البحث عن هافيرتس، تغطية أخرى دفاعية من توماس، توماس وصلها من هنالك لتشاونا حتى في الأرض مع زميله يرينكي، يرينكي تشاونا، تشاونا ويرينكي، تشاونا يحاول يمر بيسرى، مازال يرجع ليرينكي، تشاونا، فان إيبيك في الوسط، غرايمز ضاعت الكرة، استرجعت من هافيرتس، هافيرتس وأوديغار، راح بوكايو ساكا، أوديغار مازال، أوديغار يلحق عليه راي، أوديغار في المراوغة ضيعتها ورجعت للخلف لراشورث، يرسل كرة بعيدة بيسرى بحثاً عن سيمس، موسكيرا في التغطية، سيمس تفوق، استرجعت من أوديغار، لويس كيلي ضيعها مرة ثانية، ثاني كرة يضيعها لويس كيلي، وصلت لي تشاونا على الجهة اليمنى، يلعبها بينية من هنا، محاولة المرور والتدخل من موسكيرا بقوة، يتدخل ويخرج الكرة دي مع بوكايو ساكا، وخطأ بعد هذا التدخل من تشاونا. قادم من نادي بيرنلي، تشاونا 23 سنة، انطلق كريستو سوليس، سوليس سوليس سوليس سوليس سوليس، كالافيوري، كالافيوري يرجع مرة ثانية لويس كيلي، أوديغار، الدفاع يتدخل.

بعيد الكرة إلى من هنا ناحية توماس أسرمتي على الجهة اليسرى، رقبها أول فرصة أول كرة أول لعبة لصنع ناصر كوفنتري، حاولت المرور من سيمس إلي سيمس مع جابرييل، محاصر سيمس حاول يمر مر سيمس خطأ من جابرييل على سيمس، الحكم كان قريب من اللقطة وصفرها.

في المخالفة لصالح جرايمز وسط ميدان نادي كوفنتري بيسرى. ولا فرصة ولا كرة ولا لعبة لعناصر كوفنتري منذ بداية الشوط الأول منذ 35 دقيقة لعب. كرة مرفوعة في القائمة الثانية بعيدة راسية والدفاع يدخل خرجها بين وايت. الكرة وصلت من هنا لهافيرتس والعودة الموفقة لدفاع كوفنتري يرجع لحارسه راشورث. ترسل بعيدة مرة ثانية استرجعت عناصر أرسنال من هنالك نيوناني تسوليس ارجع للخلف يلعبها برو على الحكم خلى اللعب وانطلق من لويس كيلي. هافيرتس لعبها مع اليوناني مع الألماني. التفوق والخطأ يصفر حكم المباراة لصالح كريستوس سوليس بعد هذا التدخل أمام أنظار حكم المباراة عند الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول. والله هذا سوليس وكأنه عنده مينيموم سنتين أو ثلاثة هو يلعب مع أرسنال. حرية وبثقة كبيرة من دون عقدة جريء كذلك في لعب. جابرييل مارتينيلي يبدو أنه يقدر يروح للميلان. تلعب اللي فات ملعب كتير جابرييل مارتينيلي. تروسار كان يلعب أكثر منه وهالمرة جابوا له تروسار صغير. كرة في المخالفة لعناصر نادي أرسنال البحث عن جابرييل وموسكيرا في الأمام تلعب بينية مع الرايس من هنا على جهة اليمنى لوايت. وايت مع ساكا خرج له دا سيلفا حاول مور ساكا دا سيلفا يرجع معه كذلك توماس أسانتي. دا ساكا يدخل ساكا أرضية والكرة في الركنية ثالث ركنية لعناصر أرسنال بعد هذه المراوغة والتوغل من بوكايو ساكا مسجل الهدف الثاني. هنا التفوق كان من أمام إيلي سيمس رايا ساكا. هل ما زالت نقطة قوة واحدة من نقاط قوة أرسنال الركنيات أم أن الأندية اللي تلعب معها تفطنت؟ دايما نفس السيناريو يتجمعوا كلهم في الخلف وبعدين ينتشرون. شوف ساكا في التنفيذ ينفذ الكرة القائمة الأول بالرأس دفاع صد كرة من هنا أوديغار فوق رجعت من بوكايو ساكا على الجهة اليمنى ساكا أوديغار والدفاع يصد وصلت من هنالك ناحية سوليس حاول يمر سوليس مر سوليس دخلت سوليس مازال عنده سوليس والتوزيعة الرأسية من هافيرتس والدفاع يصد لويس كيلي ما يلحق وتسترجع مرة ثانية من سوليس على الجهة اليسرى يدخل سوليس هيلة منه المراوغة والعرضية سوليس على العرضية أوديغار كلا فيوري والدفاع رجعت لويس كيلي مرة ثانية مرة ثانية سوليس راح سوليس يدخل سوليس مازال هيلة منه العرضية والدفاع يصد ثم رايس وخطأ من رايس يحتسب حكم المباراة يبحث عن الضربة القاضية فريق أرسنال يريد أن يستثمر في هذه الهشاشة اللي ظهر في الفريق المنافس ويضيف الثالث والرابع. مرت 38 دقيقة لعب على انطلاقة الشوط الأول. هاي اللعبة هنا لمسة يد ولكنها مش بنالتي تقدير يا ولكن تقدير حكم المباراة قد يكون غير يعني

مازال التقدير سيد الموقف في لعبة كرة القدم، ومازال الحكم الرئيسي والأساسي هو صاحب القرار الأساسي. نعم، لو تحط له 60 كاميرا في نهاية المطاف هو اللي قرر. موسكيرا، لويس كيلي، رايس، موسكيرا، وايت من هنا، ما يلعبوش معاه كثير وايت. موسكيرا يرجع للويس كيلي، ولا حتى مع كارلا فيوري. موسكيرا، لويس كيلي مرة ثانية، لويس لغابرييل الزعيم من هنالك، غابرييل هرب كارلا فيوري، يرجع لويس كيلي مرة ثانية. على الجهة اليمنى موسكيرا، اليوم يبدو لي فريق كوفنتري مش الفريق اللي بإمكانه أن يوقف أرسنال في المباراة الأولى، مش الفريق اللي ممكن يخلق صعوبات لفريق أرسنال في المباراة الأولى هذا الموسم. لويس كيلي، رايس من هنا، وسط رايس، بن وايت لبها، أوديغار، هافيرتس، غلقين المنافذ عناصر كوفنتري. 40 دقيقة لعب، كرة بعيدة استرجعت من جانب لاعبي كوفنتري في الوسط، من هنا يرينكي ينطلق، مازال عنده كرة الآن، الغاني واصل، يرينكي يطلب على الجهة اليمنى، تشاونا باليمنى وباليسرى يلعب مع مدافع الأيمن فان إيفيك، تشاونا مرة ثانية مضطر يرجع للخلف لقلب دفاعه روبي توماس، من هنا أموندا، روبي توماس حذري من هافيرتس، روبي توماس مضطر يرمي كرة بعيدة للأمام بحثا عن قلب هجوم إلي سيمس، ولكن الحكم يشير برأيته إلى أن الكرة خرجت تماس لعناصر نادي أرسنال في الخمس دقائق الأخيرة من عمر هذا الشوط الأول. 2-0 في النتيجة، واحد من إمضاء هافيرتس والثاني كان من إمضاء اللاعب ساكا. كارلا فيوري، هافيرتس بعيد على تسوليس، رجعت للخلف للحارس راشورث، من أمام تسوليس على الجهة اليمنى، من هنالك الانطلاقة من الهولندي فان إيفيك، يزيد في السرعة فان إيفيك، مازال عنده كرة الآن، رجع عناصر فريق أرسنال، التزام تكتيكي كبير عندما يضيع كرة عناصر فريق أرسنال. في الخلف الكرة مع روبي توماس، وسط ميدانه غرايمز، على الجهة اليمنى من هنالك تشاونا، غرايمز في الوسط مع أونيكا، تلعب على الجهة اليسرى لتوماس أسانتي، حاول يدخل من الوسط، أسانتي دا سيلفا أسانتي حاول يلعب يسترد على سيمس، تلعب مرة ثانية، لعبوا 5-6 مرات 7-8 من هنالك لسرعة عناصر كوفنتري، وسطت لي فان إيفيك، رجعت مرة ثانية لتشاونا، حاول يمر تشاونا يبحث عن المنفذ للتسديد، وسطت من هنا، الكرة تلعب على جيروس مع دا سيلفا باليمنى، التوزيعة والرأسية من هنالك عن طريق الصغير تسوليس، بعيدة كادت تباغي دافيد راي هذه الكرة من قبل لوم تشاونا، والله كادت بغته. 3 دقائق قطعت على نهاية الوقت الرسمي للشوط الأول. دافيد رايا، كرة بعيدة للأمام، البحث عن هافيرتس، براس هافيرتس، تغطية دفاعية، الكرة وصلت لكارل راشورد، بعيدة من راشورد لسيمس، جابرييل تفوق، موسكيرا استرجع، موسكيرا وايت موسكيرا، تمشي الكرة لعناصر فريق أرسنال، لويس كيلي، وايت يلعب واقف، كاين اللي يلعب واقف، كاين اللي يلعب يمشي، كاين اللي يلعب يجري، كاين اللي يلعب بعينيه، كاين اللي يلعب بيديه، وكلهم يلعبوا برجليهم طبعا. لويس كيلي من هنا على الجهة اليمنى، رايس
رايس ما زال عنده الكرة الآن. كلهم يلعبوا بجليهم بما في ذلك الحارس. وستدي وايت يدخل وايت يلعب لبوكايو ساكا على الجهة اليمنى. ساكا ما زال ساكا ساكا ساكا ساكا ساكا يرجع رايس. الدفاع يصد من هنالك عن طريق فان إيفيك. الهجمة المعاكسة وغابرييل غابرييل فت الكرة انطلق من هنالك عن طريق اللاعب تشاونا. وغابرييل ما زال تشاونا رجع للخلف يلعب مع فان إيفيك. محاصر في الوسط يضغط أوديغار على غرايمز. كرة غرايمز بعيدة كتير وصلت سهلة لصالح دافيد رايا. راح ندخل الدقيقة الأخيرة الآن من عمر الشوط الأول. 2-0 لأرسنال أمام كوفنتري في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم في هذا الجمعة في انتظار المباريات التي تمتد على 4 أيام أغلب غالبية الموسم من الجمعة للسبت للأحد إلى غاية الاثنين مباريات الدوري الإنجليزي حتى يفسح المجال للكثير من الجماهير أن تشاهد أكثر قدر ممكن من المباريات سواء في الملاعب أو حتى في على شاشات التلفزيون. تلقى من هنالك من سوليس. سوليس ما زال يدخل. سوليس سوليس سوليس ما زال سوليس يلعب من هنا لوايت. الحكم خلى اللعب. وايت استرجع الكرة يلعب لبوكايو ساكا. ساكا يلعب أوديغار. أوديغار العرضية والركنية مرة ثانية ركنية احتسبها حكم المباراة بعد هذا التدخل من أمام كريستوس سوليس اليوناني اللاعب السابق لنادي بروج. أوه فيها خطأ لكن الحكم خلى الأفضلية. خمسة واربعين دقيقة مرت من عمر الشوط الأول للموسم الكروي الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز. دقيقتان يحتسبهما حكم المباراة بسبب الهدفين. تلعب بينية أوديغار مع بوكايو ساكا. رجعت ساكا ساكا وأوديغار والثالث والثالث والثالث والثالث وركنية أخرى حكم يحتسبها لفريق أرسنال. ساكا أوديغار أوديغار ساكا وساكا أوديغار والكرة تضرب في المدافع وتروح ركنية لعناصر الفريق اللندني. ساكا خامس ركنية لأرسنال منذ انطلاقة الشوط الأول. دقيقة الأولى خلاصت. وينو بين وايت تلعب مرة ثانية لأوديغار. أوديغار مع ساكا. ساكا خرج من وضعية التسلل يرجع للخلف هيلة لرايس. رايس رايس ولولو رائعة كرة ديكلان رايس بيسرى في الزاوية اليمنى من هنالك لمرمى كارل راشورد كاد يأتي الهدف الثالث للفريق اللندني. يبدو أنه الشوط سينتهي بهدفين لصفر لفريق أرسنال من إمضاء كاي هافيرتس في الدقيقة 15 ثم بوكايو ساكا في الدقيقة 23 هدفان في ظرف 8 دقائق سجلهما فريق أرسنال الذي تسيد هذا الشوط الأول وسيطر بالطول وبالعرض. ميكال أشبال ميكال أرتيتا على أولاد فرانك لامبارد في أول مباراة في الموسم للفريقين. واحد كان بطل البريمير ليج والآخر بطل الدرجة الأولى بطل الشامبيونشيب. كاي هافيرتس دعت منه الكرة استرجعت في الخلف من هنالك عن طريق اللاعب روبي توماس مع حارسه راشورد. راشورد بيسراه من هنا لداسيلفا. داسيلفا قبل ما تخرج ماذا تفعل يا داسيلفا من أمام أموندا ثم أموندا وهافيرتس. أموندا وهافيرتس وضعي التسلل يشير لها الحكم والحكم الرئيسي السيد توماس برامول يصفر نهاية هذا الشوط بفوز أرسنال منطقيا وباستحقاق وبسهولة أمام كوفنتري. يعود والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. سلام.

كرة القدم العالمية يزداد ثراء مع المزيد من البطولات الكبرى. هذا الموسم تابعوا مباشرة وحصرياً أفضل ما في كرة القدم التركية على بي إن سبورتس.

بسم الله مجددا، مرحبا مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، اهلا وسهلا الى لندن وبالضبط الى ملعب الاميريتس ومجريات الشوط الثاني من مباراه ارسنال امام نادي كوفنتري. هدفان لصفر كنا تركنا نتيجه الشوط الاول بفضل كاي هافرتس في الدقيقة 15 وبوكايو ساكا في الدقيقة 23. من دون تغيير على مستوى التشكيلتين، فريق كوفنتري دخل الشوط الأول والثاني بكال راشوورد في حراسة المرمى، فان إيفيك على الجهتية اليمنى، جاي دا سيلفا على الجهتية اليسرى، أوريل أموندا في وسط الدفاع مع روبي توماس، ونيكا غرايمز وييرينكي ثلاثي وسط الميدان، توماس أسانتي الجهة اليسرى، تشاونا على الجهتية اليمنى، وإيلي سيمس رأس الحربة في الخط الأمامي. نادي أرسنال الذي بدأ الشوط الثاني من عمر هذه المباراة دخل بالراية في حراسة المرمى، كان مرتاح في الشوط الأول. وايت على الجهة اليمنى، كالافيوري اللي عنده الكرة موجود على الجهة اليسرى، وسط الميدان رايس مع لويس كيلي وأوديغار، وثلاثي الخط الأمامي ساكا في الجهة اليمنى مسجل الهدف الثاني، إيزوليس تسوليس عفوا صاحب تمريرة الهدف الثاني، وكاي هافيرتس صاحب الهدف الأول وهدفه الثاني هذا الموسم بعد الهدف الذي سجله في نهائي الدرع الخيرية أمام السيتي عندما فاز أرسنال ب3-0. بداية موفقة في هذا الشوط الأول للفريق اللندني أمام كوفنتري الصاعد الجديد باستحقاقه بجدارة بعد مشوار رائع جدا سجل فيه، تحصل فيه على 95 نقطة، سجل 97 هدف وتلقى 46. أي نعم، كان أحسن أندية الدرجة الأولى، ولكن بريمير ليغ غير. موسكيرا الجهة اليمنى من عند دافيد رايا، ترجع له رايا مرة ثانية أمام لويس كيلي، وكذلك جابرييل من هنا. 2-0 نتيجة مريحة لأرسنال، مريحة والراحة تزيد عندما نشوف المردود الذي أظهره فريق كوفنتري خلال الشوط الأول والذي لم يكن في مستوى فريق أرسنال حتى لا أقول شيء آخر. وايت بوكايو ساكا متسلل نعم متسلل بواحد كيلومتر، نمزح خلاص. فان فرانك لامبارد جس منذ نوفمبر 2024 مدربا لفريق كوفنتري، سيبلغ سنتين بعد شهرين ونص، يلا بعد ثلاثة. كرة في الخلف لأوريل أموندا، يرسل كرة بعيدة للأمام البحث عن سيمس، ما زالت لعناصر كوفنتري من هنالك مع توماس أسانتي، حاول يمر الحكم ماذا قال؟ ولا شيء. ساكا كرة بعيدة لهافيرتس، خطأ لهافيرتس، حكم خلى اللعب، ما صفرت هناك ما راح نصفر هنا، يلا واحدة بوحدة. في الخلف الكرة لعناصر نادي كوفنتري، مع قلب الدفاع روبي توماس لأوريل أموندا، أموندا من هنالك لي جيدا سيلفا، يرسل كرة بعيدة للأمام، راية بسهولة، عايز يخرج ديكلان، يوصل عليك الله فيوري على الجهة اليسرى مع كاي هافيرتس، وكذلك تسوليس، توصل تسوليس من أمامه فان إيفيك، لويس كيلي، شوف تسوليس كيف يدخل، شوف كيف يطلب كرات كثيرة ويقطع الطريق ويقطع الملعب بالعرض حتى يضيف الكثافة العددية. ساكا، تسوليس في القائمة الثانية، تسوليس في القائمة الثانية، عرضية، حتى أوديغار سجل بدوره هدفه الثاني في بداية هذا الموسم بعد هدفه الأول في نهائي الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي. كاي هافيرتس سجل أنذاك وعاد اليوم، وأوديغار سجل كذلك أمام السيتي وعاد اليوم، ثلاث أهداف مقابل صفر صارت النتيجة الآن. ما زال كالافيوري اللي كان سجل واحد من أهداف الثلاثة لفريق أرسنال أمام مانشستر سيتي اللي يسجل هدفه الثاني في بداية هذا الموسم. هاي اللعبة وهاي الكرة وهاي الانطلاقة دائما من ديكلان رايس لأوديغار، أوديغار من هنالك مع بوكايو ساكا، شفت موقع أوديغار، ساكا لون، لم يضرب الكرة بشكل قوي ولكن الحارس راشورث أخفق مرة ثانية في صد هذه الكرة السهلة. والله أنا نمسكها يا راشورث، والله العظيم. شوف
هذه ننسف عليها تمنحها من الدخول، مش نمسكها بيد. يزيد يحتج على زملاء. 3-0 صارت النتيجة لأرسنال أمام كوفنتري. هدف الدقيقة 4 من انطلاقة الشوط الثاني عن طريق مارتين أوديغارد. كان فيه فار ولا؟ أولي أولي. والله جماهير مستر أرسنال مستمتعة منذ السنة الماضية، عاشوا صيف جميل جدا بتتويج فريقهم بلقب الدوري رغم خسارته في نهائي دوري الأبطال. كرة من هافيرتس من هنا، حكم يصفر له خطأ هذه المرة.

أوديغار مع تسوليس من هنا على جهة اليسرى لفريق أرسنال. عارفين عناصر نادي كوفنتري بأن مأموريتهم اليوم صعبة. رايس عنده الكرة الآن، يطلبها تسوليس، عرضية هائلة القائمة الثانية، تغطية دفاعية مرة ثانية، وصلت لبوكايو ساكا، يلحق عليه بين وايت، وايت من هنا رايس، تلعب لأوديغار، أوديغار مع ساكا، ساكا ووايت، ساكا ساكا ساكا، عرضية والدفاع خلاص ركنوا في الخلف ورجعوا تراجعوا عناصر فريق الكوفنتري لأنه لا يملكون القدرة على مقارعة أرسنال ولا على الهجوم على أرسنال ولا على الاحتفاظ بالكرة ولا على بناء اللعب ولا على خلق الفرص ولا على حرمان فريق أرسنال من تسجيل هدف أول وثاني وثالث، وبالتالي لن يقدروا على الفوز على فريق أرسنال في الظروف اللي يلعبوها اليوم. كرة من دا سيلفا، من هنالك دا سيلفا محاصر فوق عليه أوديغار، أوديغار يلعبها هافيرتس، هافيرتس اسكيلي، لويس كيلي بدوره اراد ان يسجل ولكن راشوورد قال له لا في هذه اللعبه. اوديغار في الاسترجاع، اوديغار في التمرير لهافيرتس، وهافيرتس لسكيلي، وسكيلي والحارس راشوورد يخرجها. ركنيه اولى في هذا الشوط الثاني لعناصر ارسنال. نشوف مهرجان الاهداف، 7 دقائق لعب. رايس في الركنيه لفريق أرسنال، ديكلان رايس يرفع يده كعادته، القائمة الثانية نرميها هيلة خطيرة والدفاع خرجها مرة ثانية لويس كيلي لم يقدر، استرجعت الكرة من هنالك عن طريق فان إيفيك المدافع الأيمن، والكرة رجعت للخلف لمارتين أوديغار. سوليس خفة وسرعة ورشاقة وبراعة وروعة وجرعة، مواصفات كثيرة يتمتع بها هذا اليوناني كريستوس سوليس. كرة من هنالك لبوكايو ساكا على الجهة اليمنى، ساكا حول يمر، ساكا مازال، ساكا يرجع لأوديغار، أوديغار مع وايت والكرة لم تمر. خلاص لم يعد بإمكان عناصر كوفنتري حتى الخروج من منطقتهم، سكنوا هنا وسكنوا لهم أرسنال في منطقتهم. ينفذ التماس لهافيرتس، هافيرتس يرجع لساكا، أوديغار دعت منه، استرجعت من هنالك عن طريق اللاعب تشاونا، ثم وصلت لي سيمس ضيعتها، حسن الحظ موجود توماس، روبي توماس مع قلب دفاعه أموندا. جيدا سيلفا في الوسط، غرايمز لتوماس أسانتي، راحت في الوسط لأونيكا على الجهة اليمنى، بوبي توماس. ماموريتهم راح تكون صعبة كوفنتري بهكذا مردود وبهكذا وجه وبهكذا أداء. توصل لجيدا سيلفا على الجهة اليسرى، يخرج له وايت، رجعت الخلف، مستمتعة جماهير فريق أرسنال. أجواء رائعة. كرة من هنا الجهة اليمنى، ميلان فان إيفيك، فان إيفيك ترجع له مرة ثانية، يرجع للخلف لغرايمز، غرايمز من هنا يوصل عليه تشاونا، تشاونا باليسرى والتوزيعة هيدا، دفاع يخرجها، ثم وايد ساكا، ساكا رائعة من ساكا، دفاع يتدخل، تلعب مرة ثانية عرضية من هنا، وصلت لي تشاونا، حاول يمر تشاونا، لعب على الجهة اليمنى صعبة وخطيرة القائمة الثانية، كرة مرت سلامات، راحت لبوكايو ساكا، ساكا مع موسكيرا، موسكيرا لهافيرتس، ما زالت لعناصر نادي كوفنتري من هنالك لصالح دا سيلفا، لعبت على الجهة اليسرى توماس أسانتي، دا سيلفا وساكا يتدخل ويخرج الكرة ركنية لعناصر نادي كوفنتري. 10 دقائق لعب مرت على انطلاقة الشوط الثاني، 3-0 صارت النتيجة، هدف أول في الدقيقة 15، هدف ثاني في الدقيقة 23، وهدف ثالث في الدقيقة 4 من انطلاقة الشوط الثاني.

11 دقيقة لعب على انطلاقة الشوط الثاني 3-0. نادي كوفنتري محتاج إلى التغييرات في هذه اللحظات من عمر المباراة، مثلما الحكم محتاج إلى إحكام ساعته في يده. سلح الحكم اليوم، زلوا السلاح، يخصوا فقط السلاح الفعلي يعني. كرة في الركنية الأولى في هذا الشوط الثاني لعناصر نادي كوفنتري بالرأس، تغطية من هافيرتس، راح ديبوكي وساكا دا سيلفا وسكا هيدا منه، هافيرتس هرب على الجهة اليمنى، هرب انطلق، راح الألماني هافيرتس هافيرتس هافيرتس هافيرتس هافيرتس مازال هافيرتس من هنا لأوديغار، أوديغار كرة لم تخرج وضع تسلل من اليوناني كريستوس سوليس. تعبت يا كريستوس، هاي خرجك بعد شوية، يزيد لك شوية يخرجك أرتيتا، ليس لأنك سيء، لا ماي لعبة هاي هافيرتس سوليس متسل سيلفا في الخلف، روبي توماس أو أموندا يلعب من هنالك مع غرايمز، دا سيلفا على الجهة اليسرى، يرجع لغرايمز أو غرايس غرايمز عفوا غرايمز، زي ما تعودناش على اسماء لاعبي فريق كوفنتري. روبي توماس فانيفيك من الوسط، وين رايح فانيفيك؟ مازال يرجع للخلف مباشرة لحارسه كارل راشورث، عنده تسديدات قوية راشورث، هذا شفت قوة الكرات اللي يرسلها بعيدة. دا سيلفا من هنالك على الجهة اليسرى، يستلم الكرة حول المرمى، مازال دا سيلفا يدخل يواصل، دا سيلفا دا سيلفا دا سيلفا بينية، غابرييل يتمكن من هذه الكرة وتروح بعيدة تماما على كاي هافيرتس. روبي توماس تشاونا، حاول يدخل تشاونا من أمام كارلا فيوري، تشاونا مازال تشاونا تشاونا بينية ضيعتها، راحت يا تشاونا، لويس كيلي يغطي كورتو ويستفيد من خطأ من أمام اللاعب فرانك أونييكا النيجيري القادم من برينتفورد على الصورة، لاعب دولي نيجيري. الكرة دا سيلفا مر من الأول وزاد دخل ومررها ولكن ضاعت من سيمس. شوية وتبدأ التغييرات الآن، رايا موسكيرا موسكيرا أوديغار أوديغار رايس، 83% نسبة الاستحواذ في الربع ساعة الأول في آخر خمس دقائق. كارلا فيوري رايس موسكيرا عفوا لويس كيلي لويس كيلي رايس قريب يلعب معاه سوليس من هنا لويس كيلي رايس دخل كارلا فيوري خرج جابرييل رايس مرة ثانية كورتو بعيدة توصل من هنالك لبوكايو ساكا رقبها بروعة ساكا من أمام وايت أوديغار في اللعب القصير والصغير والبينيات أوديغار وساكا خطيرين أوديغار لويس كيلي لويس من هنا الكرة لجابرييل خريب منه كارلا فيوري تلعب لأوديغار أوديغار وايت بين وايت يبحث عن ساكا وايت يرجع لأوديغار أوديغار لوايت وايت وايت وايت وايت بعيدة الكرة هذه تشاون ما خرجها وغابرييل استرجعها موسكيرا أوديغار راح ساكا من هنالك أوديغار لويس كيلي كارلا فيوري فتح الطريق لتسوليس رايس من هنالك أوديغار مرة ثانية وايت معاه يلعب هذه المرة ساكا حاول يمر من أمام دا سيلفا ساكا مازال يرجع في الوسط لأوديغار أوديغار يطبع كارلا فيوري ومن هنا موجود سوليس تلعب لتسوليس على الجهة اليسرى سوليس وش لاعبين هيلة لأوديغار كارلا فيوري عرضي أوديغار وتسوليس وركنية أخرى لعناصر نادي أرسنال خطر من كل الجهات من فوق ومن تحت في الجهة اليمنى وفي اليسرى وفي العرضيات وفي الكرات الثابتة والكرات العالية والكرات البينية
وفي الدخلات وفي الخرجات أرسنال اليوم يمتع، يستثمر في هشاشة فريق كوفنتري ولا يريد أن يترك للمفاجأة مجالا. رايس في ركنية أخرى لأرسنال الثامنة منذ انطلاقة المباراة. أرفع يدك اليسرى يا رايس، أعطونا رايس، يرفع اليسرى رايس، يلعب بين يمين هنا سوليس، هاي للكرة لويسكيني، سكيني سكيني، تسديد أوساكا، والهجمة المعاكسة والانتشار والتحول، هاي للكرة دي محاولة الانطلاقة، وأوديغار في التغطية مع الراية، حكم يقول خطأ لأوديغار أمام إليس سيمس. أول تغيير يخرج يرينكي في هذه اللحظات، يخلي مكانه لتور وسط ميدان، في مكان وسط ميدان فيكتور تور. بدأت التغييرات، 26 سنة فيكتور تور، من هنالك لرايس على الجهة اليمنى، رايس يتبقى بوكايو ساكا، استلمها دخل هافيرتس، ساكا وبين وايت، يرجع ساكا في الخلف مع رايس، رايس أوديغار، أوديغار هاي للكرة لساكا، والدفاع يدخل. ليس هناك بداية أجمل من هذه بالنسبة لأرسنال، مش فقط بسبب النتيجة الفنية 3-0، لكن حتى بسبب المردود والاستمتاع واللعب الفردي واللعب الجماعي وهذا الشغف اللي ما زال موجود عند لاعبي فريق أرسنال مع بداية موسم، أنك تبدأ بالفوز 3-0 في مباراتك الأولى في نهائي كأس الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، و 3-0 اليوم أمام نادي كوفنتري، معناها ليس هناك بداية أجمل من هذه. وانطلق من سيمس من هنالك على الجهة اليسرى، محاصر برايتس، الكرة فاتت سيمس وراح التماس لعناصر نادي أرسنال. قد يقول البعض بأنه كوفنتري ضعيف، فيها شوية، ولكن أرسنال قوي. لما تلتقي القوة مع الضعف، قوي يزداد قوة والضعيف يزداد ضعفا. يلا هنديت نشعر أنا خرجت قاعدة. كرة في الخلف، ديكلان رايس، أوديغار. بعدين أنت إذا كنت ضعيف هذا لا يعني بأن فوزي عليك مشكوك في أمر. كرة من هنا عن طريق سوليس، يدخل يواصل يوناني، يهرب هايلة منه، رايع الكرة دي هافيرتس، والتغطية دفاعية من توماس، يخرج الكرة ركنية أخرى لعناصر نادي أرسنال بعد 20 دقيقة لعب. شوف الجميل في كريستور سوليس أنه يروح مباشرة نحو المهم، يعني نحو المدافعين، ويدخل ويمرر ويراوغ ويحاول يسدد، جرأة كبيرة وريحية كبيرة يلعب بها اليوناني القادم من فريق بروج البلجيكي. وبعدين من الأشياء الجميلة في المباراة اليوم هي جمال وجمالية جماهير فريق أرسنال. ارفع يدك ديكلان رايس في ركنية أخرى من هنا في القائمة الثانية، ترميها رايس، يرفع كرة في القائمة الثانية الرأسية، الدفاع يخرج، ما زالت الخطورة، كارلا فيوري لم يقدر عليها، كادت سوليس يسجل أول أهدافه مع فريق أرسنال. شفت موقعه هنا، رجعت له الكرة، ضربها على الطائر، كثرة الأرجل لم تمنحها من المرور، رايس مرة ثانية والكرة تخرج للتماس لعناصر نادي أرسنال. سيطرة مطلقة بالطول وبالعرض لأرسنال، استحواذ كبير على الكرة من جانب الفريق اللندني. هذه المرة صدها راشوورث، ما عندك ما تسجل. أرسنال قوي وكوفنتري متواضع،
وايت، لويس كيلي وايت.

إذا كانت ضربة مرمى والحكم احتسبها ركنية يتراجع، أما إذا كانت ركنية واحتسبها ضربة مرمى فلا يتراجع. تغيير أول، رايس يخرج في هذه اللحظات من عمر المباراة، سوبي مندي يأخذ مكانه، لعب موسم طويل رايس العام اللي فات، بحريخ أكثر من 50 مباراة. وساكا خرج كذلك ودخل في مكانه مادويكي. مارتين سوبيمندي بطل العالم مع إسبانيا 27 سنة، مسابق لريال سوسيداد. ونوني مادويكي يدخل في أول كرة من هنالك على الجهة اليمنى، تغطية دفاعية رائعة. نوني مادويكي لاعب سابق لنادي تشيلسي 24 سنة، والله عندهم لاعبين فريق أرسنال. وبعدين معروف عليه كذلك المدرب ميكال أرتيتا عنه ما يغيرش كثير، يعني 8 لاعبين أساسيين في كل مرة مينيموم، يعني إلى 9. مادويكي أول كرة، مادويكي يرجع للخلف يلعب مع بن وايت، قريب منه لويس كيلي، لويس كيلي من هنا سوبي مندي، تلعب لكارلا فيوري، كارلا فيوري سوبي مندي أول كرة، مارتين لويس كيلي رجع للخلف. وبعدين ديكلان رايس كان مفروض أنه ما يلعب اليوم لأنه شوية راجع من إصابة. سوبي مندي عنده الكرة الآن، يطلب اليوناني توليس، وصلته توليس يرجع للخلف يلعب مع جابرييل لويس كيلي، لويس وجابرييل، لويس كيلي يرجع لجابرييل، جابرييل وين رايح جابرييل غطى كورتو، جابرييل ما زال يقاوم من أمام وسط الميدان أو من أمام الوادم تشاونا. الحكم يحتسب خطأ ضد جابرييل. 25 دقيقة لعب مرت على انطلاقة الشوط الثاني، 3-0 صارت النتيجة. تغييران، خرجوا سيمس في هذه اللحظات، وندخلوا تايو أويني. ندخلوا رودوني كذلك. أويني هذا لاعب نيجيري. قادم من نادي نوتينغهام فورست. حكم خلى اللعب لصالح عناصر أرسنال، وبين وايت انطلق من هنالك على جهته اليسرى. جاك رودوني وسط ميدان هجومي ياخذ مكانه. كرة من هنالك من مادويكي مرفوعة بعيدة ولا واحد، راحت ضربة مرمى لصالح الحارس كارل راشوورث. إزري كونسا في وسط الصورة، الملتحق اليوم رسميا بفريق أرسنال قادما من أستون فيلا مقابل 64 مليون يورو. سوبي مندي، أوديغار على الجهة اليمنى يلحق على الكرة، أوديغار في الوسط لهافيرتس، هافيرتس يرجع للخلف لصالح سوبي مندي مرة ثانية، يطلبها من هنا اليوناني تسوليس. سوبي مندي مرة ثانية، طبعا الريتم ينخفض عندما تبدأ التغييرات. وايت، أوديغار، وايت زال محافظ على النسق وعلى ريتمه فريق أرسنال رغم النتيجة 3-0. موسكيرا لحارسه الرائع. تغييران في أرسنال وثلاثة في الجهة المقابلة في تشكيلة كوفنتري. دافيد رايا فض الكرة في النص، هاي الكرة من هنالك لصالح اليوناني تسوليس، لعبها ناحية هافيرتس، هافيرتس وايت هافيرتس أوديغار سوبيمندي أوديغار موسكيرا في الوسط مع لويس كيلي. شوية ونخرجوك لويس، تلعبين هنا ناحية كارلا فيوري، جابرييل، لويس كيلي.

هيدا منه في الوسط سوبي مندي عبا الجيل يمنى من هناك مادويكي يلحق عليه وايت مادويكي وايت مادويكي مادويكي مادويكي مادويكي اوديغار اوديغار اوديغار اولولا والدفاع يصد يرجع الكرة هذه موسكيرا رائع يتفوق اوديغار استلم الكرة مرة ثانية اوديغار يطلبها سوبي مندي من هنا موجود اليوناني تسوليس يريد ان يسجل تسوليس يريد ان يسجل تسوليس يلعب عليك كالافيوري كالافيوري لويس كيلي لويس كيلي كالافيوري بابا بابا بابا رائع الكرة هذه من لويس كيلي كالافيوري ورائعة كذلك من راشوورث يتمكن من التقاط هذه الكرة التمريرة كم كانت رائعة هنا من قبل كالافيوري هلا من قبل لويس كيلي لكالافيوري هو اللي مررها حاول يستلمها وراشوورث خرج بروعة راشوورث مرة ثانية لصالح عناصر نادي كوفنتري لفترة قصيرة ويضيعوها ويستحوذوا عليها عناصر أرسنال راشوورث شوف تمريرة تشحل البعيدة شوف هاي شوف شوف شوف شوف التغطية الدفاعية كانت من كريستوس إتسوليس تسوليس خرجها تماس فاني فيكر هولندي هتكون مأموريته صعبة فريق كوفنتري صعبة كتير مش مجرد صعبة صعبة كتير لضمان البقاء ضمن حظيرة الكبار

فانيفيك بيده ركنية باليد. فانيفيك بعيدة بالرأس تغطية دفاعية من هنالك عن طريق جابرييل. رجعت لفانيفيك يرجع للخلف. عندوش القدرات فريق كوفنتري للصمود ولا للمواجهة ولا للهجوم ولا للتسجيل. تلعب بينية من هنالك بين وايت في التغطية. وايت ورايا يرسلها بعيدة. ونحن ندخل ربع ساعة الأخير الآن من عمر المباراة. في الخلف الكرة من هنا الكرة مع أونيكا في الوسط. غرايمز على الجهة اليسرى من هنالك يوصلها لريدوني. رجعت لأموندا ريدوني غرايمز أموندا لحارسو. 27 تمريرة بالنسبة لكوفنتري مقابل 483. راح يفوت 500 تمريرة فريق أرسنال في مباراة اليوم. تغيير آخر أو تغييرات أخرى هذه المرة بالنسبة لأرسنال. إيزي يأخذ مكان سوليس. تحت التصفيقات أوديغار كذلك يخرج بدوره يخلي مكانه لميرينو بطل عالم آخر

أربع تغييرات في أرسنال نشاركوا كلنا. لويس كيلي، سوبيمندي، لويس كيلي، سوبيمندي، لويس كيلي، موسكيرا ما يظهر كثير ولكن لعبوا نضيف. موسكيرا تعطيني نرجحها، تعطيني نمرضها من الناحية الثانية، وبعدين دوري الدفاع نقوم به كما ينبغي كمساعد لقائد الدفاع غابرييل. كرة بعيدة لماتويكي على جهة اليمنى تسترجع من هنالك لصالح عناصر نادي أرسنال عن طريق كاي هافيرتس. كاي هافيرتس المادويكي يلحق عليه بين وايت، مادويكي مازال يرجع للخلف لسوبيمندي، سوبيمندي يبحث عن ميرينو والتغطية الدفاعية رجعت له سوبيمندي، راحت من هنالك لقلب الهجوم أوني النيجيري. أوني مع تورب، سرعة ما تضيع، مادويكي لعبها لهافيرتس، هافيرتس، هافيرتس، ميرينو، ميرينو، ميرينو، الدفاع يصد، يخرجها من هنالك اللاعب ريدوني يخرج بالكرة، ريدوني يرسلها بعيدا الأمام، البحث عن أوني وحده معزول، تمكن منها، أوني ينتظر المساندة، صعب توصل، 12 دقيقة بقات، راحت في الوسط من هنالك لتورب، على الجهة اليسرى، ريدوني، تورب دا سيلفا، ريدوني دا سيلفا، تورب يرجع في الخلف رتبه منقص، تعبوا اللاعبين تاع كوفنتري، وصلت توماس، توماس على الجهة اليمنى من هنا لمدافعه فانيفيك، في الوسط جرايمز، توماس لحارسه

كرة وصلت لتشاون على الجهة اليمنى، يلعبها ممتازة في الوسط في اتجاه وسط ميدان تورب، يرجع مع قلب دفاعه أموندا، أموندا لداسيلفا على الجهة اليسرى، يزيد في السرعة داسيلفا، هايلة الكرة في العمق من هنالك ناحية الريدوني، ولكن الكرة تروح ضربة مرمى لدافيد رايا. شوية بعد المحاولات للاستحواذ والبناء من الخلف بالنسبة لعناصر نادي كوفنتري، ولكن المنافس اسمه أرسنال. راح تتعبوا كثير هذا العام كوفنتري، انتم وجماهيركم ومدربكم. موسكيرا في التغطية ينقذ الموقف، يخرج الكرة هذه، رجعت لجابرييل، ترجع لموسكيرا مرة ثانية مع حارس دافيد رايا. رح ندخل العشر دقائق الأخيرة الآن، تغييرات نقصت الرتم والنتيجة أيضا نقصت الرتم. ميرينو في الوسط، انطلق كارلا فيوري على الجهة اليسرى وصلته كارلا فيوري، إبريتشي إيزي، كارلا فيوري إيزي وصلته على الجهة اليسرى، إيزي لم يمر، رجعت لميرينو، ميرينو إيزي، لويس كيلي، إيزي من هنالك لوايت، وايت خرج منه مادويكي، خرج من المراقبة هافيرتس، مادويكي استلم، هافيرتس دخل، وايت استلم، سوبي مندي، لويس كيلي، سوبي مندي، وايت، مادويكي على الجهة اليمنى، مادويكي حاول يمر، مادويكي من أمام دا سيلفا، يرجع للخلف لسوبي مندي، يبعد عن ميرينو، وجد وايت، وايت، وايت، والدفاع يتدخل ويخرجها لكارلا فيوري في التماس لفريق أرسنال. دخلنا العشر دقائق الأخيرة الآن. الخامس في تشكيلة أرسنال، كارلا فيوري خرج في هذه اللحظات وخلى مكانه لمدافع آخر هو إنكابي. لويس كيلي راح كاي هافيرتس، عرضية الكرة من هنالك، ميرينو، سوبي مندي، مادويكي، مادويكي، مادويكي، مادويكي، يرجع مرة ثانية من هنا لجابرييل، جابرييل، وكرته بعيدة، بعيدة تماما. دخل الإكوادوري بييرو إنكابي 24 سنة، وتغيير آخر، يخرج تشاونا، خلى مكانه في هذه اللحظات من عمر المباراة لهامير، جوستافو هامير، لاعب سابق لنادي فينورت،

خمس تغييرات في أرسنال، أربعة في الجهة المقابلة لكونفنتري. جابرييل يرسل كرة بعيدة لهافيرتس، تغطية دفاعية كانت من روبي توماس على الجهة اليسرى، من هنالك بن وايت في الصراع من أمام هامير في أول كرة ضاعت منه، استرجعت ميرينو بكل هدوء. لويس كيلي يخرج بالكرة، لويس يطلبها إيزي، إيزي زوج لاعبين صاروا أربعة فوق عليهم، إيزي سقط والحكم كان قريب وصفر له خطأ.

لويس كيلي مرة ثانية من هنا مع سوبيمندي. سوبيمندي موجود، جابرييل على الجهة اليسرى، يفضل يرجع لويس كيلي وترجع له. فهموا عناصر كوفنتري بأنهم بأن الفرق شاسع بينهم وبين أرسنال اليوم. مادويكي يرجع للخلف، لعب أكبر قدر ممكن من اللاعبين المدرب أرتيتا بين المباراة الثانية في نهائي كأس الدرع الخيرية، يشارك فيها غيماريس كأساسي.

هافيرتس من عند سوبي ميندي. هافيرتس مازال هاو ميرينو. ميرينو على الجريمة من هناك لمادويكي. مادويكي وميرينو. مادويكي عند الكرة الآن. مادويكي يدخل. مادويكي مازال عند الكرة الآن. مادويكي كترت وضيعت وراحت الكرة والهربة من هنالك عن طريق اللاعب أونوي النيجيري محاصر من موسكيرا. موسكيرا وأونوي. موسكيرا وأونوي. أونوي مازال أغلق عليه موسكيرا واضطروا يرجع للخلف. دا سيلفا من عند تورب وريدوني من هنالك. تورب يرجع فروسط لصالح هامير. تلعب مرة ثانية مع دا سيلفا من عند هامير. ريدوني فروسط. ريدوني يضيعها. استرجعت من هنالك عن طريق مادويكي لفترة قصيرة. خمس دقائق الأخيرة سندخل الآن من عمر هذا الشوط الثاني. 3-0 لأرسنال أمام كوفنتري. غرايمز في الوسط حاولت التسديد. لا تسديد ولا تمرير. ضاعت الكرة. مادويكي استرجعت من بين وايت. وايت مع سوبي ميندي يرسل كرة بعيدة. سوبي ميندي البحث عن هافيرتس. التغطية الدفاعية كانت ممتازة من أموندا. تلعب على الجهة اليسرى. ريدوني. ريدوني يلحق عليه دا سيلفا. ريدوني والتوزيع. أوه رائع رائع الكرة هذه. ودا سيلفا رائع كذلك يتمكن من صد هذه الكرة. والرأسية التي كانت صعبة وخطيرة هنا من قبل جاك ريدوني. إنكابي أثر عليه وخلاه يفقد توازنه في الكرة هذه. بقيت 4 دقائق على نهاية الوقت الرسمي من عمر أول مباراة في الموسم الكروي في دوري البريمير ليج في إنجلترا مع أول خطوة في سبيل الدفاع عن تاج فريق أرسنال. أغلب التوقعات أن تشيلسي سيكون منافس شرس على الدوري هذا العام بتشابي ألونسو الجديد في تشيلسي كالمعتاد، من دون أن ننسى ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. كل ما كان عدد المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي أكثر وأكبر كل ما كانت الدوري أمتع، مش مثل ما حدث في سنوات ماضية بين السيتي وليفربول وبين السيتي وأرسنال. كرة تسترجع في الخلف من جانب لاعبين نادي كوفنتري. الضغط العالي ما زال متواصل من عناصر أرسنال وجماهير الفريق اللندني ما زالت مستمتعة. ميرينو استلم الكرة. إنكابي على الجهة اليسرى. هافيرتس يخرج بالكرة. ميرينو من عند سوبي ميندي. هيلة من ميرينو لإجبريتشي. إزي فتوا الكرة وراحت ضربة مرمى. قتلت دقائق

جابرييل برجل اليسرى إبريتشي إيزي ضيعت الكرة راحت على رأس نادي كوفنتري تلعب في الخلف وفي الوسط من هنا عن طريق روبي توماس. توماس على الجهة اليمنى مع ريدوني يرجع للخلف توماس لحارسو وحارسو في الوسط لأوني كالنيجيري تغطي العالي مستمر من جانب فريق أرسنال ما خلوا عناصر كوفنتري تتنفس. مات غرايمز يحارسه مرة ثانية يفضل الكرة البعيدة تغطية من موسكيرا راحت من هنالك لفيكتور دورب دا سيلفا في الوسط هاي الكرة لصالح أوني الحكم يقول خطأ.

مع مسكيرة. إذا مريت الكرة الكرة لم إذا مريت أنت الكرة لا تمر، وإذا مرت الكرة إذا مرت الكرة أنت لا تمر، وإذا مريت أنت الكرة لا تمر. هذا هو الصح. دخلنا الآن مشاهدي الأفاضل الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الرسمي للشوط الثاني، والمباراة 3-0 لأرسنال أمام نادي كوفنتري. البطلان التقيا في أول جولة، بطل البريمير ليج وبطل الشامبيونشيب. كرة من هنالك عن طريق رودوني أو تورب بيمنى، كرة داخلة، تورب يرفع كرة بعيدة بعيدة من تورب، ورايا خلى الكرة راحت ضربة مرمى. راح تكون 4 دقائق مينيموم من الوقت بدل الضايع من هذا الشوط الثاني. حضرنا 9 تغييرات، 5 لأرسنال و4 لكوفنتري. ديغاردو كالا فيوري ديغارد سجل هدفه الثاني هذا الموسم. كرة من راية بعيدة للأمام، البحث عن هافيرتس بالراس، تفوق هافيرتس، يبحث عن مادويكي، تغطية دفاعية من هنالك عن طريق أوريل أموندا، يخرج الكرة، مادويكي يضغط، أموندا يرسل كرة بعيدة للأمام، توصل مباشرة لريدوني. كلهمش يتنفسوا تماما. هافيرتس 4 نعم هافيرتس، وانطلق مادويكي، مادويكي مادويكي في المراوغة، مادويكي يلعبها بينية مع ميرينو، ميرينو والله والحارس رائع المراوغة ورائع التسديدة من ميرينو، رائع الصد كذلك من راشوورث. بدأت من مادويكي لميرينو أمام 5-6 لاعبين، استلم الكرة بروعة وسددها كذلك في الزاوية اليسرى. غاسيلبا من هنالك، مازالهم ضاغطين، مازالهم جعانين وعطشانين، عناصر أرسنال جعانين كرة وعطشانين أهداف. استرجعت الكرة من هنا عن طريق أون ريدوني، وصلها من هنا على جهتي اليمنى، الكرة لصالح وسط ميدانه ونيكا ريدوني. وين يا ريدوني، وين يا ريدوني، خرجت، راحت الكرة ضربت مرمى لدافيد رايا.

بين المصنف هذا فرانك لامبار تك كان لاعب لو تتذكره، لاعب ترك بصمة وترك اسم كبير في عالم الكرة على مستوى كل النوادي التي لعب لها وعلى مستوى المنتخب الإنجليزي، ومع ذلك جماهير كوفنتري سعيدة بتواجد فريقها ضمن حاضرة الكبار وسعيدة بحضورها مباراة الافتتاح أمام أرسنال في لندن، مش سعيدة طبعا بالنتيجة، عارفين كانوا عارفين بأن المأمورية صعبة اليوم أمام بطل البريمير ليج. جزء كبير من جماهير أرسنال خلصوا المهمة، شجعوا فريقهم، استمتعوا بثلاث أهداف وراحوا لدارهم، خلاص المهمة اكتملت. لعناصر كوفنتري الكرة في وسط الميدان تلعب من هنا عن طريق روبي توماس، يرسلها بعيدة، راحت تماس مرة ثانية، أرتيتا يصفق سعيد بفوز أول. إنكابري إيزي، إبريتشي إيزي من هنالك موجود، بين وايت وسطاته، بين وايت قريب منه ماجويكي، يرجع في الوسط لسوبيمندي، سوبيمندي يبحث عن ميرينو، يرجع لوايت، وايت قريب منه ماجويكي، رجع لسوبيمندي، يخرج بالكرة سوبيمندي من هنا، يغير تماما لإنكابي، إنكابي مع هافيرتس، إنكابي وهافيرتس، مضطر يرجع يلعب لويس كيلي، لعب مباراة كاملة اليوم لويس كيلي، ضيع كورتين أو ثلاثة في الشوط الأول، ومع ذلك قاتل ثقة أرتيتا فيه موجودة، دليل أنه مقام موجود فوق أرضية الميدان. غابرييل إنكابي لإكوادوري، كورتو لم تمر، التغطية الدفاعية والكرة تلعب من هنا ناحية ريدوني، يستند على قلب هجومه أوني، كرة تلعب لإيزي، إيزي هافيرتس، خطأ من الخلف على هافيرتس، صفر الحكم لعناصر نادي أرسنال، بقت فقط أقل من 20 ثانية على نهاية المباراة، 3 أهداف مقابل 0 لأرسنال أمام نادي كوفنتري في افتتاح الجولة، في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم. لشهيدا الذي سيشهد تغيير 8 مدربين من بينهم أهمهم تشابي ألونسو اللي انضم إلى فريق تشيلسي، إنزو ماريسكا إلى مانشستر سيتي، أندوني إيراولا إلى نادي ليفربول، أربيلوا إلى فولام، أوليفير غلاسنير إلى نادي نوتينغهام فورست. كرة بعيدة راحت برا، خرجت، الوقت الرسمي انتهى، الوقت بدل الضايع ايضا تجاوزنا، حكم المباراة توماس برامول ينهي هذه المباراة بفوز أرتيتا على لومبارد أرسنال على كوفنتري 3-0 في افتتاح مباريات الدوري. شكرا لكم، خاكم أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحضارة، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

بسم الله الرحمن الرحيم. الأحبة متابعينا في كل مكان عبر بين سبورت، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هنا في هذا الموسم الجديد، موسم 2026-2027. أهلا بكم في البريمير ليج، أهلا بكم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتجدد الصراع وتفتح حسابات الأمس من جديد. صراع أندية لندن حيث لا تتسع العاصمة لكل هذا الكبرياء، صراع الميرسيسايد حيث ينقسم القلب بين لونين ولا مكان للحياد.

صراع الميرسي سايد حيث ينقسم القلب بين لونين ولا مكان للحياد. صراع ديربي تاينوير حيث يجري نهر بين المدينتين وتجري الكراهية في عروق المدرجات، ولا يكفي نهر كامل لإطفاء نار الخصومة. صراع قطبي مانشستر حيث المدينة الواحدة لا تكفيها راية، وصراع آخر صراع من جاء ليكسر هيبة الكبار ويهوي بعروش ظن أصحابها أنها عصية على السقوط. هنا لا تبدأ الحكاية من الصفر بل تستأنف من حيث توقفت. ثأر قديم حلم ينتظر موعده، حساب لم يغلق، وعد لم يوفى، جرح لم يندبل، دين لم يسدد، وكبرياء ينتظر 90 دقيقة كي يتكلم. أهلا بكم في البريمير ليج حيث لكل مدينة معركتها ولكل موسم حربه الخاصة. أهلا بكم في الدوري الأقوى حيث لا أحد يضمن الغد ولا أحد ينسى الأمس. مشاهدين الكرام، متابعين في كل مكان، ضربة البداية أعطيت بصافرة دارين إنجلاند في موسم 8 المان يونايتد. الزعيم الإنجليزي كبير القوم يحل ضيفا هنا في ملعب ام كي ام، ملعب هول سيتي التايجرز النمور العائدين مرة أخرى إلى أجواء بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب لقرابة 9 سنوات منذ آخر موسم، موسم 2016-2017. ضربة البداية أعطيت هنا لأحداث شوط المباراة الأول. أمامنا البوسني سيرجي ياكروفيتش اختار الأسماء التالية: زولاكيس على مستوى حراسة المرمى، ميندي، جون إيجن، أجايي، جايلز، سليتر، كروكس، كويل، بلومي الأخضر، وستراود، وأيضا ماكبورني في مقدمة هجوم فريق التايجرز. بينما في الجانب الآخر مايكل كاريك اليوم للشياطين الحمر لألمان يونايتد، يبدأ بلومينز بحراسة المرمى، لوكشو على اليسار، مزراوي على اليمين، ماغواير بجانب هيفن على مستوى قلبي الدفاع، تيليمانس القادم الجديد من نادي أستون فيلا، سانتوس القادم من تشيلسي، إمبيمو، برونو فرنانديز، دورغو، و ماتيوس كونيا. أجواء غائمة هنا في انتظار أن تمطر أهدافا، أن تمطر متعة، أن تمطر روعة هنا في ملعب ام كي ام في ثاني مباريات البريمير ليج في هذا الموسم بعد أن افتتح حامل اللقب أرسنال يوم الأمس هنالك في العاصمة الإنجليزية لندن. فوز على الوافد الجديد كوفنتري بقيادة لامبارد، خسر مباراة الأولى من أمام البطل في بداية هذا الموسم. سانتوس لمسة أولى، تيريماس بعد ذلك الله على اللمسة إلى برونو، إلى القائد، إلى القبطان يحاول فيها، لكن بعد ذلك خروج ممتاز. البداية الأولى كانت مانشستراوية ولكن الكرة وصلت عند الحارس اليوناني زولاكيس. المواجهة التاريخية 11 التي تجمع الفريقين على مستوى بطولة البريمير ليج من خلال السنوات الماضية، والمعلومة تقول أنه هال سيتي تاريخيا على مستوى المواجهات الثنائية من أمام اليونايتد لم يسبق عليه أو لم يسبق له الفوز على هذا الرجل. في 10 مواجهات ماضية اليونايتد فاز في 8 مباريات، تعادلين أيضا في تاريخ مواجهات الفريقين عندما يتعلق الأمر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. كرة واصلة هنا عن طريق حارس المرمى، الفريق الذي عاد مرة أخرى بعد غياب 9 سنوات، الفريق الذي جاء ثالثا على مستوى الشامبيونشيب في الموسم الماضي وتمكن من خط بطاقة العبور في اللحظات الأخيرة من ميدلزبرا. هذه محاولة، كرة واصلة هنا في الجهة اليمنى، بلومي يحاول، التغطية موجودة، الكرة العرضية بالراس تبعد على طول من جانب مزرعة ممتازة، المحاولة والكرة باتجاه مبومو، يحاول في مبومو في الجهة اليمنى، تغطية رائعة ممتازة كانت من أنصير مزراوي على طول أبعدها إلى خارج الملعب، إلى التماس، رمية جانبية اليونايتد الذي عاد إلى بطولة دوري أبطال أوروبا من خلال هذا الموسم بعد أن جاء ثالثا في البريمير ليج بعد إقالة
أموري مع عودة كاريك مرة أخرى. تحسنت الأوضاع في الموسم الماضي، عاد اليونايتد مرة أخرى إلى المسابقة الأكبر إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في انتظار عودة الحقيقية، عودة إلى مكانه ومكان الطبيعي في منصات التتويج. كرة واصلة هنا عن طريق آجاي النيجيري، يلعب كرة بعد ذلك طويلة عالية للأمام في محاولة، سلاتر يتقدم وهذا ستراود، كرة مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى ضربة مرمى.

تعاقد مع تيليمانس كما ذكرت مع سانتوس. باليبا أيضا في الطريق في انتظار أن تتم الصفقة بشكل رسمي. كارلوس باليبا القادم من نادي برايتون. تعاقدات مهمة جدا على مستوى خط الوسط بالنسبة للفرقة المانشستراوية في هذا الموسم. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية باتجاه بومو. تغطية موجودة من أمامه ثم تعود مرة أخرى. برونو فرنانديز يلعب كرة بعد ذلك باتجاه ماتيوس كونيا. برونو أكثر صناعة في الموسم الماضي، أكثر لاعب صنع في موسم واحد، حيث كسر الرقم تيري أوري وأيضا دي برويني من خلال الموسم الماضي. 71 هدف في 231 مباراة بالنسبة للقائد برونو فرنانديز. كرة واصلة هنا عن طريق الجهة اليسرى، عودة باتجاه إيفين، يتقدم هنا للمانشستراوية. كرة واصلة من وسط ملعب المباراة في الدقائق السبع الأولى عن طريق لوكشوب، عودة مرة أخرى. آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في عام 2017 على مستوى بطولة الدوري، وقد انتهت أيضا بالتعادل السلبي في انتظار أولى أهداف هذه المواجهة. كرة واصلة عن طريق برايان إمبومو، يحاول عودة بعد ذلك باتجاه مزراوي. مزراوي هنا في وسط ملعب المباراة تتيا. هاري ماغواير يلعب كرته إلى هيفن. الآن السيطرة الاستحواذ مانشستراوي في هذه اللحظات. كرة واصلة في الموسم الماضي لنيورو، هو من سجل أولى أهداف اليونايتد على مستوى بطولة الدوري من أمام فولهام، فمن يسجل في هذه المواجهة. لكن أيضا في الموسم الماضي في الجولة الأولى اليونايتد لم يسجل، حيث خسر مباراة القمة من أمام أرسنال في الأولد ترافورد. هذه كرة واصلة، برايان إمبومو يلعب كرة باتجاه البرازيلي ماتياس كونيا، لكن أيضا تأتي ممتازة. إبعاد موجود من جانب ميندي، كرة تمر وتعدي إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس، رمية جانبية لمصلحة اليونايتد عن طريق مزراوي. يبحث عن الوصول الآن مزراوي. كرة ترسل طويلة عالية إلى منطقة الجزاء، تتخلى ثم تعود مرة أخرى. مانشستراوية ما زالت الكرة باتجاه بومو إلى مزراوي، ممتازة. تيليمانس بعد ذلك يعود باتجاه هاري ماغواير هنا من وسط ملعب المباراة إلى برونو فرنانديز. عودة بعد ذلك، كرة مرتدة الآن سريعة، ولكن أيضا سانتوس يصل. سانتوس وإصابة أيضا، سقوط ماغواير وماكبورني. الكرة ما زالت هنا في وسط الملعب. تيليمانس يطمئن، بينما هنا دارين إنجلاند غضب، احتجاج من جانب ماغواير. كرة واصلة باتجاه مزراوي، ممتازة. كونيا والعرضية، ولكن أيضا التغطية من جانب جون أيجن، ثم بعد ذلك صافرة موجودة، خطأ يحتسب في اللقطة الماضية. هذه الكرة وهذه اللقطة اللي حدث فيها الاشتراك بين ماكبورني وأيضا هاري ماغواير. أولى أيام السبت الممتازة يا الأحبة على مستوى بطولة البريمير ليج، أهلا بكم في السبت الممتاز الذي لا يشبه أبدا السبت الماضي هنا، حيث مباريات هذه الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بعد أن شاهدنا أرسنال كبير آخر يظهر في هذا اليوم، في هذه الأمسية. كرة واصلة هنا، تغطية موجودة من لوكشو باتجاه سانتوس، عودة بعد ذلك إلى هاري ماغواير. يلعب كرة هنا في الناحية اليمنى، مزراوي يحاول فيها، لمسة باتجاه براين مشاها. كونيا، لكن أيضا تغطية موجودة من أمام، كرة تمر وتعدي إلى خارج الملعب. نهاية موسم رائعة، نهاية موسم رائعة بالنسبة للمانشستراوية. هل حان الوقت للمانشستراوية أن يمحو آثار الماضي؟ حان الوقت كما يقول المشجع المانشستراوي، حان الوقت أن نمحو آثار الماضي، حان الوقت أن ندفن سنوات الانكسار، حان الوقت أن نستعيد مكاننا، حان الوقت أن نذكر العالم من نكون، حان الوقت أن يستعيد الأحمر صوته، أن تستعيد المدرجات صرختها، أن تستعيد القلعة هيبتها، أن يستعيد الزعيم كبرياء. حان الوقت أن نرد على السنوات أوجعتنا، على ليال انطفت فيها الأضواء، وعلى أحلام سقطت قبل أن تبلغ القمة. حان الوقت أن نعود، هكذا يردد كل مانشستراوي هنا من خلال هذا الموسم، من خلال هذا الموسم بعد
النهاية المبشرة في الموسم الماضي مع السيد كاري. كرة هنا محاولة وكرة ولمسة باتجاه دورجو، لكن أيضا التغطية موجودة من أمامه. ترجع الكرة هنا في وسط الملعب، تغطية بعد ذلك عودة تيليمانس، لمسة إلى وسط ملعب المباراة عن طريق هايفن. هايفن هنا إلى هاري ماغوير، اليوم أيضا لساندرو مارتينيز على قائمة البدلاء. لا يبدأ أساسيا المدافع الدولي الأرجنتيني ماينو، أيضا على قائمة البدلاء لينيورو على قائمة البدلاء. بينما هذه كرة فيها لمسة تمريرة باتجاه دورجو، لكن أيضا تصل الكرة بعد ذلك سهلة واصلة باتجاه حارس المرمى من خلال اللقطة الماضية. شوف زولاكيس يحاول الوقوف على كرة حارس اليوناني صاحب 23 سنة. هال سيتي لم يكن الطرف الأفضل في المباراة الفاصلة في الموسم الماضي، لكن تمكن من الفوز من يعني بين قوسين سرقة التأهل، سرقة البطاقة من أمام ميدلزبرا. ميدلزبرا كان الطرف الأفضل، ولكن هال سيتي التايجرز انقضت على النمور على بطاقة العبور إلى دور أو إلى بطولة البريمير ليج هنا من خلال هذا الموسم بعد غياب لتسع سنوات. هذه كرة واصلة هنا عن طريق مزراوي، يلعب كرة باتجاه تيليمانس، كان رائعا، كان مذهلا، كان مميزا مع الفيلانز. تحدي جديد بالنسبة لتيليمانس، يلعب مع النادي الأكبر في مسيرته في مشواره بعد ليستر وأستون فيلا، الآن مع الكبير مع الزعيم اليونايتد. هذه كرة ملعوبة عرضية خطيرة إلى داخل المنطقة، قوي الله يا الله على التهديد الأول، ما زالت المحاولة. براين من الجهة اليمنى، لمسة باتجاه نص، الله على اللمسة يا برونو، لكن تيليمانس جديدة عليه. برونو حلوة اللمسة يا برونو، حلوة يا صانع، حلوة يا قبطان، لكن تيليمانس في المباراة الأولى في الطلة الأولى كرة مرت من أمامه هذه التصويبة. وهنا أيضا زولاكيس يتصدى، يقدم نفسه في البريمير ليج بهذا التصدي. ردة فعل أيضا كانت ممتازة من جانب زولاكيس في اللقطة الماضية. نقترب من أول ربع ساعة هنا، كرة من جديد

لوكس. لوكسو على تنفيذ التماس هنا من الجهة اليسرى. ماتياس كونيا ممتاز، برونو مشاها، مزراوي يصل الآن، ينطلق يتقدم مزراوي والمساحة، مزراوي والهجمة، مزراوي والعرضية إلى كونيا، خطيرة الله على كرة، ولكن أيضا جاءت ضعيفة، جاءت ضعيفة وسهلة من ماتياس كونيا. خيبة أمل كانت كبيرة لكونيا ورفقاء مع المنتخب البرازيلي الخروج من أمام منتخب النرويج في بطولة كأس العالم في دور 16. كرة ترجع مرة أخرى، عودة بعد ذلك من جديد هنا في نص الملعب. ماك بورني يلعب الكرة في الجهة اليسرى للنمور عن طريق أقصى جهة اليسار، كرة ملعوبة عرضية بالرأس، الله يا الله يا لامينس، يا له من تصدي، يا له من تصدي يا لامينس. ماك بورني يضرب بالرأس، يصوب بالرأس، يسدد بالرأس، ولكن لامينس قال لا، البلجيكي يتألق، يتعملق، يتصدى، يبقيها نظيفة يا الله على ردة فعل كانت ممتازة. حلوة ماك بورني، حلوة ماك بورني، هذا هو المهاجم الاسكتلندي صاحب 30 سنة، اعتماد على الكرات الثابتة الآن من الركن أو من التماس، تلعب طويلة عالية إلى منطقة الجزاء، المحاولة ما زالت تبعد الكرة عن طريق برونو، ثم بعد ذلك تعود هنا، محاولة ما زالت وصل الكرة بعد ذلك باتجاه بومو ستراوند، رجل الذي صعد بالفريق 49 عام لهذا الرجل البوسني، مدربا لهول سيتي منذ العام الماضي. في ملعبه أمام جماهيره يبحث عن بداية جيدة، بداية رائعة، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، تعادل أكيد من أمام اليونايتد لن تكون نتيجة سيئة، خاصة وأنه يعني شريكهم على مستوى الشامبيون شوف الموسم الماضي كوفنتري البطل بدأ بداية سيئة يوم الأمس بالخسارة من أمام أرسنال في المباراة الافتتاحية. كرة ترجع مرة أخرى، بلومي ممتازة، كرة للأمام، صعد إبسويتش، هول سيتي، كوفنتري، بينما هذه محاولة ممتازة، المحاولة، كرة في الجهة اليسرى، عرضية، الله على لامينس مرة أخرى، لامينس يتألق، لامينس يتصدى، وكرة عرضية تمر إلى خارج الملعب إلى ضربة زاوية. هول سيتي يضغط، هول سيتي يندفع، هول سيتي لا يكتفي بالتهديد، لا يكتفي بالإنذار، بل يريد الوصول، بل يريد التقدم، بل يريد أن يدشن بدايته، أن يدشن عودته هنا على مستوى البريمير ليج. النمور هنا تريد أن تكسر الآن، تريد أن تكسر الآن، عرضية بالرأس، فعلت النمور، فعلت تايجرز، نعم نمور هول سيتي تكسر على انيابها وتبدأ موسمها وتبدأ رحلتها وتبدأ انطلاقتها هنا في البريمير ليج بعد الغياب لتسعة سنوات. هول سيتي يتقدم، هول سيتي بين الكبار، ليتقدم على الكبير، ليتقدم على الكبير، واحد لا شيء في الدقيقة 18 هنا من أحداث شوط المباراة الأول، بكرة راسية رفضت الأولى، رفضت الثانية، رفضت الثالثة بالقوة، الثالثة بالقوة، الثالثة بالمتابعة، الثالثة في الشباك، الثالثة تستقر، الثالثة في قلب المرمى، هنا في قلبي MKM، يتقدم السيتي وتظهر النمور، واحد لا شيء في هذه المواجهة، في كل مرة ينقذكم لامينس، لكن هذه المرة يسجل، يتقدم أجاي، واحد لا شيء لهول سيتي. نعم هدف يشعل الأجواء، واليونايتد بعد أن تلقى الإنذار، بعد أن تلقى التهديد، ها هو الآن يتلقى الضربة، يتلقى الضربة الأولى، واحد لا شيء هنا
في أولى ظهريات البريمير ليج. كرة واصلة في الجهة اليسرى ممتازة عن طريق لوكشو، بعد ذلك عودة مرة أخرى في وسط الملعب. ماغواير يبدأ الأتملان البحث عن العودة، واصل الكرة باتجاه سانتوس من الجهة اليمنى، نصير يتقدم فيها مزراوي، بعد ذلك عودة باتجاه أندري، يلعب كرة باتجاه تيليمانز مرة أخرى، مشاها في اليمين من أجل العودة، في اليمين من أجل العودة، العودة مانشستراوية لن قد تأتي تيليمانز، الله ما سالت ولكنها بعد ذلك سالمت. فاتي هذا تيليمانز، قدم اليمنى قوية، قدم اليمنى قوية صاروخية التيليمانز القادم من أستون فيلا، والذي يريد أن يقدم نفسه لن ينتظر موعد الأولد ترافورد، موعد الوصول للأولد ترافورد، يريد أن يقدم نفسه هنا للجماهير المانشستراوية من ملعب الـ MKM. شوف الفرحة، شوف التايجر سلام، اسمه

حالة من النشوة، حالة من النشوة تعيشها جماهير هال سيتي بعد هذه البداية الرائعة في أول 20 دقيقة هنا من شوط المباراة الأول في هذه المواجهة. ضربة حرة، كرة ثابتة، كويل هذا هو القائد على تنفيذ الكرة الثابتة. ماذا بعد الأول؟ هل يتمكن هال سيتي من تسجيل الثاني؟ الآن كرة واصلة هنا من اليسار، استرواد عرضية بالرأس، تتخلص ثم تعود بلومي، يا بلومي يا بلومي يا بلومي، ابن أسطورة الجزائري الأخضر بلومي، محمد البشير بلومي، محمد البشير بلومي 24 عام، كان واحد من أهم اللاعبين في الموسم الماضي. والده كان أسطورة، والده كان أيقونة، والده نجم كبير. بلومي نتمنى أن يسير على خطى والده. كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة، بعد ذلك لمسة باتجاه كونيا من أجل العودة، من أجل أولى أهداف الموسم. كرة واصلة هنا في الجهة اليسرى مانشستراوية لكنها تمر إلى خارج الملعب. كروس ممتاز في التغطية، هذا هو كروكس لاعب خط الوسط الإنجليزي، واصل الكرة بعد ذلك باتجاه ماتياس كونيا. كونيا من وسط الملعب الآن يتقدم فيها، عودة باتجاه مزراوي، مزراوي من اليمين، تيليمانس والاستلام، تغطية موجودة من أمامه مرة أخرى في وسط ملعب المباراة. هنا اليونايتد يريد أن يفتتح أبواب الموسم، أن يفتتح أبواب الموسم الجديد. حتى الآن الأبواب مغلقة في 21 دقيقة. هذا هو دارين إنجلاند، صفر على وجود خطأ سلاتير. عودة الآن من جانب عناصر فريق هال سيتي بعد التقدم بالهدف الأول، بينما الكرة الآن واصلة هنا من وسط ملعب المباراة. أندريس سانتوس ممتازا بين الخطوط، رائعة إلى برونو، بعد ذلك إلى بريان، إلى بريان هنا كرة ملعوبة عرضية خطيرة ولكن حارس المرمى يتمكن منها. أيضا دورغو، ولاحظ أن دورغو أصبح مهاجم آخر بجانب كونيا في مقدمة الهجوم، وشاهد مهاجم آخر يتواجد في المقدمة. دورغو حاول الدخول نحو العمق خاصة في الكرات الهوائية، الكرات العرضية، الجناح الأيسر في هذه المباراة هو دورغو بالأصل ظهير أيسر، لكن مع وجود لوكشو اليوم ومع غياب أيضا ديالو اليوم غير موجود، نعم أماد ديالو غير موجود، غيابات اليوم المانشستراوية، أماد ديالو مصاب، مانويل أوغارتي، ماتياس ديليخت، ميسون ماونت، مش معقول يعني سموت غايب من الموسم الماضي. كرة ترجع هنا بلومي في وسط ملعب المباراة، ترجع المحاولة الجهة اليسرى، هذه الكرة عرضية ترسل لكن أيضا التغطية موجودة. جايلز قدم مباراة ممتازة على مستوى الهجوم هنا من الجهة اليسرى. جايلز كرة بعد ذلك فيها تغيير الاتجاه، اللعب إلى الناحية اليمنى ولكنها بعيدة مرت إلى خارج الملعب. هذا هو كويل، كرة تمر إلى خارج الملعب إلى التماس عند لوكشو. اشتقنا إلى هذه الأجواء، اشتقنا إلى هذه الظهريات، إلى هذه الأصوات، إلى ملاعب كرة القدم الإنجليزية، أجواءها الغائمة، أجواءها المشمسة، أجواءها الممطرة، إلى الديربيات، إلى القمم، إلى السبت الممتاز، إلى الأحد أيضا، إلى سهرات الأثنين. هذه كرة واصلة عن طريق أن ناحية اليمنى باتجاه برايان إمبومو، إمبومو يحاول، إمبومو ما زالت الكرة هنا مانشستراوية عن طريق تيليمانس، تيليمانس مر، تيليمانس لم يمر، تغطية موجودة عن طريق ستراوت على طول لعب خط الوسط السويدي في اللقطة الماضية ينجح. كرة تعود مرة أخرى هنا واصلة إلى برونو، برونو إلى دورغو، إلى دورغو، إلى دورغو، ولكنها تمر إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، كاريك
كان لاعبا في آخر مواجهة جمعت الفريقين على مستوى بطولة الدوري في عام 2017. مايكل كاريك لاستعاد أيضا ماركوس راشفورد متواجد على قائمة البدلاء هنا في هذه المواجهة. جانب أيضا جوشوا زيركسي المرشح للانتقال من خلال هذا الصيف. كرة ترجع هنا في وسط ملعب المباراة يتيب اتجاه بلومي. بلومي عودة للوراء ثم بعد ذلك لمسة ماكبورني تغطية موجودة من أمامه. كرة تمر إلى خارج الملعب هنا لهال سيتي. بداية رائعة لهال سيتي, بداية أعتقد أنه أفضل مما أراد وأفضل مما تمنى وأفضل مما اعتقد. كرة واصلة باتجاه بلومي. بلومي الآن مر, بلومي بكرة عرضية سالة باتجاه لومينز. تصل كرة بعد ذلك باتجاه سانتوس. هال سيتي يريد أن يحقق الانتصار التاريخي الأول من أمام اليونايتد هنا على مستوى بطولة الدوري. لم يسبق له أن فاز على اليونايتد تاريخيا. كرة واصلة هنا برونو إلى تيليمانس. تيليمانس بلمسة مرة أخرى تيلي الجهة اليمنى مزراوي. أنصير يحاول فيها. تيليمانس في وسط الملعب. تيليمانس البحث عن الطريق, البحث عن فتح أبواب الموسم هنا. الجهة اليسرى لوكشو عودة للوراء. هيفن في وسط الملعب. شوف التراجع, شوف الانضباط, شوف العودة, شوف هال سيتي كيف يعود كيف يدافع في هذه اللحظات. شوف اليونايتد الآن كيف يعاني في محاولة إيجاد الحلول في هذه المواجهة. لا حل يظهر حتى هذه اللحظة. كرة واصلة هنا. كويل يلعب كرة ممتازة. بلومي, بلومي, بلومي يحاول, بلومي لا يمر. أندري سانتوس البرازيل استعادها. لوكشو في الجهة اليسرى حولها. دورغو استلمها. برونو مشاها ولكن بعد ذلك التغطية موجودة إلى برونو. لوكشو مرة أخرى في وسط ملعب المباراة باتجاه هاري. عودة من جديد هنا في نص الملعب. ماغوير بلمسة. دورغو الآن يتقدم. تمريرة بعد ذلك باتجاه تيليمانس. تيليمانس هنا إلى نصر مزراوي من الناحية اليمنى.

برونو يلعب كرة بعد ذلك إلى برايان، مرة أخرى إلى هاري ماغواير، هنا من الجهة اليمنى يرسل كرة عرضية، الله يا دورغو يا دورغو يا دورغو دورغو في ثاني محاولات تكادت يا دورغو، هذه المرة اقتربت يا دورغو، هذه المرة اقتربت يا دورغو، ولكنها مرت إلى ضربة مرمى. عرضية هاري ماغواير متابعة دورغو لكنها تمر إلى خارج الملعب، ضربة مرمى من خلال اللقطة الماضية، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، أندري سانتوس أولى المباريات الرسمية بدأ من لأندري لتيليمانس، كرة فيها بعد ذلك لمسة من جانب برونو، لم يكن أساسيا مع تشيلسي، هاري ماغواير في الجهة اليمنى بعد ذلك لمسة باتجاه نصير مزراوي باتجاه برونو، الله على التفويته لكن أيضا الدفاع جاي يخدع الجميع في اللقطة الماضية، كرة ترجع هنا في وسط ملعب المباراة، عودة من جانب نصير مزراوي، هذا هو المهاجم ماكبورني، لمسة باتجاه أندري ماتيوس برونو، راشفورد يورو اسم أهلا بك بين الشياطين مرة أخرى يا ماركوس، في انتظار هل يستمر أم يغادر، بينما هذه الكرة في محاولة إلى تيليمانس تغطية موجودة، هنا الوضع يختلف يا تيليمانس، هنا ستكون دائما مطالب بالانتصار، ستكون دائما مطالبا بتحقيق الفوز، هنا الضغوطات في كل مكان، في الملعب خارج الملعب في الشارع في كل مكان بكل تأكيد، كرة ملعوبة الآن عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، ما زالت إلى دورغو، إلى دورغو باتجاه سانتوس، إلى كونيا خطيرة، ولكن الدفاع ينجح، الدفاع يتدخل ثم تعود اليونايتد يبحث عن العودة، برايان بكرة عرضية بالراس، ولكن بعد ذلك سال باتجاه جوراكيس، وصل الكرة هنا الجهة اليمنى، كويل ينطلق الآن، لمسة بعد ذلك إلى الخلف، بلومي في وسط ملعب المباراة، خروج ممتاز، تغيير الاتجاه، سلاتير ممتازة، استلام من جانب جايلز، عودة بعد ذلك إلى ميندي، ميندي في نص الملعب عن طريق كروكس، كروكس بعد ذلك يرسل كرة هنا في الجهة اليمنى، هذه المحاولة لعناصر هول سيتي، عودة مرة أخرى هنا في نص الملعب باتجاه حارس المرمى، جولاكيس يلعب كرة طويلة الآن عالية للأمام، مرة أخرى أندري سانتوس البرازيلي، مكان مواطن أيضا البرازيلي كازيميرو الذي رحل مع نهاية الموسم الماضي، كرة في وسط ملعب المباراة الآن تتي عن طريق هاري ماغواير، ماغواير يتقدم، هاري من وسط الملعب يرسل كرة بعد ذلك طويلة عالية باتجاه لوكسو، لوكسو نزل في الجهة اليسرى يلعب كرة باتجاه دورغو، دورغو يتقدم لكن أيضا التغطية موجودة، اليونايتد يريد العودة، اليونايتد يبحث عن العودة، اليونايتد لن يرضى إلا بالعودة مع نهاية شوط المباراة الأول، كرة واصلة هنا عن طريق نصير مزراوي، ماغواير، دورغو، هاري مرة أخرى، هاري بلمسة ممتازة وصلت إلى دورغو، مر دورغو عدا دورغو باتجاه

صير مزراوي الجهة اليمنى برايان إمبومو واحد على اثنين واحد على اثنين المستند من جانب نصير مزراوي ثم بعد ذلك عودة باتجاه دورغو دورغو مر دورغو عدى لكن أيضا التأتية موجودة من أمامه ثم بعد ذلك أيضا صافرة موجودة المباراة هنا يشير إلى وجود خطأ على دورغو اصطدام بين دورغو وكروكس والمتسبب هو سلايتر من دفع دورغو بالاصطدام طبعا في اللقطة الماضية أعتقد الخطأ على سلايتر هو من دفع دورغو وطلع منها سليم سلايتر كان خبيث شوي في اللقطة الماضية خبث كروي طبعا مايكل كاريك هنا في هذه المواجهة يتأخر في آخر 10 دقائق في آخر 10 دقائق هنا على نهاية شوط المباراة الأول من الوقت الأصلي كرة ترسل طويلة عالية للأمام تعود مرة أخرى هنا لوكشو بالرأس سلاتير تغطية موجودة من أمامه تيليمانس والمرتدة تيليمانس والانطلاقة الهجومية برايان نزلها برايان استلمها برايان وميندي برايان وميندي برايان يتقدم برايان يحاول برايان بكرة عرضية إلى ماتيوس تعود إلى تيليمانس وحده تيليمانس بعد ذلك لمسة إلى لوكسو والعرضية تأتي الله على لقطة الله على الكرة أراد أن يسجل الهدف الأجمل منذ اليوم الأول الهدف الأحلى منذ اليوم الأول لو جاءت لو عبرت لو مرت لو راحت الكرة الماضية لشهدنا أجمل أهداف الموسم أحلى أهداف الموسم هدف كان سيذكرنا أكيد بلقطة روني بمقصية روني في شباك الغريم في شباك العدو والسيتي في تلك اللقطة الخالدة ضربة زاوية الآن مانشستراوية ترسل عرضية خطيرة داخل المنطقة ولكن زولاكيس يتصدى بكل ثبات يتصدى بكل ثبات الكرة الماضية ترجع المحاولة هنا انطلاقة هجومية من الجهة اليسرى هال سيتي يهاجمون هال سيتي الآن عن طريق الجهة اليسرى بعد ذلك عودة في وسط ملعب المباراة كرة واصلة هنا عن طريق كروكس يلعب كرة إلى سلايتر غير إلى اليمين عند كويل كويل والكرة العرضية ماكبوني حذاري من كرة ترجع مرة أخرى هنا ما زالت المحاولات قائمة باتجاه بلومي غير بلومي إلى أقصى الجهة اليسرى الكرة العرضية قادمة ولكن ماكواير بعد ذلك ترجع الكرة هنا مرة أخرى يا له من ضغط ويلها أيضا من رغبة كبيرة لعناصر هول سيتي بلومي مر بلومي عدى بلومي سقط بلومي لعب بلومي أنت فنان بلومي مهاري بلومي قادر على صناعة الفارق بلومي يكسب خطأ هنا لهال سيتي على تيليمانس ضربة حرة كرة ثابتة لهال سيتي لتعقيد المهمة الآن على اليونايتد هدف ثاني يعقد المسألة هدف ثاني يريحهم أكثر بكل تأكيد ويقربهم أكثر من أولى النقاط الثمينة في هذا الموسم ضربة حرة كرة ثابتة كرة الآن ترسل عرضية خطيرة بالرأس الله لم يكتفي بالأول بل إنه يسجل الثاني يا لا من بداية يا لا من بداية لهذا الموسم يا هال سيتي النمور تضرب مرة أخرى النمور تسجل من جديد اثنين لا شيء هذه المرة مندي قلبي الدفاع يتقدمان لهال سيتي ويقدمان للجميع هنا في
هذا الموسم، الأولى جاية والثانية ميندي. دروع الدفاع يتقدمون لآل سيتي، دروع الدفاع يسجلون. جاية في الأولى، ميندي في الثانية، ميندي في الثانية. نعم، هنا بكرة الرأسية تصعب المهمة، بكرة الرأسية تعقد المباراة. يا هاري كيف مرت، كيف جاءت، جاءت بهذه الطريقة بهذا الشكل. شوف الروح، شوف الجرينتا، شوف الصرخة، وشوف أيضا ملامح كاريك. بداية لا تشبه النهاية يا كاريك، بداية لا تشبه النهاية، لا تشبه اليونايتد. هنا ميندي يسجل، ميندي، والنمور لا تكتفي حتى الآن. النمور تسجل في هذه المواجهة الآن من بداية. اسمع اسمع الآن، المدرج كله يقف، الجماهير كلها تنتفض الآن. لا، الثالث يعني الخلاص يا هيفن. ترجع الكرة هنا، الجياتي اليمنى واصلة، إمبومو، تيليمانس، بعد ذلك سقوط وخطأ. بداية الموسم الماضي يعني خسارة كانت مقبولة أمام أرسنال، أمام حامل اللقب، لكن اليوم أمام فريق قادم من الدرجة الأولى أكيد مرفوضة تماما. كرة في الجياتي اليسرى، مرة إلى خارج الملعب. هذا هو ميندي، ميندي يتقدم. أجايب، شوف احتفالية ميندي، صرخة ميندي، صرخة الجماهير. يا لها من بداية موسم رائعة، يا لها من بداية، ولا في الأحلام، ولا في الأحلام، من أمامي فريق مسرح الأحلام. كرة واصلة بعد ذلك باتجاه برونو، برونو من أجل العودة. برونو يا برونو القائد، كنت تنقذهم دائما يا برونو. هنا في بداية هذا الموسم، بداية حتى الآن، الصورة الشاحبة يظهر عليها اليونايتد. كرة واصلة لبرونو، جميلة، دورجو بعد ذلك رجع لبرونو، دورجو تورط فيها. أعتقد أنه دورجو يعني في عمق الملعب صعب يكمل، صعب يكمل، صعب يكمل، يعني لاعب ليس لديه الخصائص اللي تمكن أن يلعب في هذا المكان. لاعب خط، دورجو لاعب جري، لاعب مساحات. شوف وين موجود دورجو كراس حربة. واصل الكرة مرة أخرى، هنا أندري سانتوس، لمسة باتجاه تيليمانس. الله على البداية يا هال سيتي، بداية رائعة، يبدأ بلا خوف، يبدأ بلا رهبة، يبدأ بدون تردد، يبدأ بكل قوة، يبدأ من أمام اليونايتد، يبدأ من أمام الزعيم، يبدأ من أمام الكبير. يضع رأسه، يضع رأسه في رأس اليونايتد. الكرة في وسط الملعب هنا، بل يتقدم عليه الآن هاري ماغواير بلمسة. تيليمانس يحاول، تيليمانس من الجهة اليمنى، إمبومو مر، إمبومو عدى بكرة عرضية الآن، ولكن ميندي، ميندي، ميندي، مرت الكرة إلى خارج الملعب. كرة فيها التماس، رميات جانبية هنا من الجهة اليمنى لليونايتد الآن عن طريق مزراوي. كرة ملعوبة طويلة عالية إلى منطقة الجزاء، ولكنها تصل سهلة باتجاه حارس المرمى. واصل الكرة عند زولاكيس، أحد أفضل اللاعبين في شوط المباراة الأول بكل تأكيد. زولاكيس، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، لكنها تمر إلى خارج الملعب، تحولت إلى تماس، رمية جانبية مرة أخرى، بعد ذلك عودة. هاري ماغواير في وسط ملعب المباراة تتيا. تيليمانس مرة أخرى إلى هاري، هاري في وسط الملعب،
في الجهة اليسرى بعد ذلك بلمسة عودة باتجاه إيفن من جديد إلى ماغواير أندري سانتوس عودة إلى الوراء هاري يتقدم الآن هاري في الجهة اليمنى باتجاه أنصير مزراوي يلعب كرة بعد ذلك إلى برونو فرنانديز برايان باتجاه برونو مار برونو عدى برونو لكن أيضا ميندي في التغطية برونو الحل المانشستراوي الأول والأخير كان الشمعة المضيئة في سماء مانشستر حين خفتت الأنوار كان الصوت الذي لا يصمت والقلب الذي لا يتوقف كلما أظلمت سماء مانشستر كان برونو نجمتها التي لم تنطفي الآن برونو الآن المانشستراوية الآن برايان عرضية بالرأس ولكن شوف دورجو على طريقة المدافعين بعدها إلى خارج الملعب حولها إلى ضربة مرمى على طريقة المدافعين لعبها مرت الكرة أمامنا هنا كاريك

ضربة مرمى عند زولاكيس. نلعب في الدقيقة الأخيرة على نهاية شوط المباراة الأول. كرة ترجع هنا واصلة بعد ذلك باتجاه لوكشو في وسط الملعب. ماك بورني يتقدم. ماك بورني تغطية موجودة من أمامه ثم كرة في صافرة وخطأ هيفن. بلومي يعتذر بروح جميلة أيضا للبلومي. كرة ما زالت هنا. أندري سانتوس يتقدم. نحن هنا في اللحظات الأخيرة. اليونايتد يتأخر. هال سيتي يتقدم هنا في انتظار الوقت بدل الضايع. دقيقتين يا برونو. آخر دقيقتين يا فرنانديز. لمسة ممتازة. مزراوي عرضية. تغطية موجودة. برونو من اليمين يتقدم إلى تينيمانس. عرضية. تغطية موجودة. الكرة عالية وبعد ذلك سهلة. وشوط أول ينجح من خلال هال سيتي. ملعب هال سيتي هنا يتسع تقريبا ل 25,000 كامل العدد هنا في هذه الأمسية. أولى أمسيات البريمير ليج. أولى ظهريات البريمير ليج في انتظار العصريات. في انتظار بقية المباريات هذه الجولة. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام. وصل الكرة بعد ذلك إلى تيليمانس. تغطية موجودة من أمامه. ترجع الكرة باتجاه برونو. برونو يحاول. برونو مرة أخرى. فرنانديز لمسة ممتازة. تيليمانس قصيرة مقطوعة. أوهو يا بلومي رائعة. يا بلومي حلوة. الكرة ترجع هنا في الجهة اليسرى إلى برونو. إلى برونو ولكن التغطية موجودة. والكرة بعد ذلك مرت إلى خارج الملعب. تحولت إلى تماس رمية جانبية. مرت إلى تماس. لوكشو يتقدم من أجلها. هاري لتقليص الفارق. لإحياء أمل العودة بالنسبة للمانشستراوية. كرة واصلة هنا. تيليمانس غير اتجاهها. تيليمانس بعد ذلك إلى مزراوي. تيليمانس. أندري سانتوس. لحظات ويصفر إنجلاند. كرة في محاولة هنا ما زالت لكنها تبعد. شوف ميندي وروح القتالية الصافرة دارينتون. يحدث الشوط الأول 2 هال سيتي لا شيء. اليونايتد هنا في أولى مباريات السبت الممتاز لموسم 26-27. أيها الأحبة استراحة قصيرة ثم العودة إن شاء الله في الشوط الثاني.

مرة أخرى يا الأحبة متابعينا في كل مكان، عشاق كرة القدم، عشاق البريمير ليج، عشاق اليونايتد وهال سيتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هنا في السبت الممتاز إلى شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة هنا في ملعب MKM. بدل شيء تركنا شوط المباراة الأول لهال سيتي، الضيف يبدأ بكل قوة، يبدأ بلا خوف هنا في هذا الموسم، ويتقدم على اليونايتد بثنائية سيمي أجاي ونوبيل ميندي. مع ضربة البداية ماركوس راشفورد يحل بديلا لدورغو، والتغيير والتصحيح الآن، التصحيح للخطأ اللي ارتكبه طبعا كاريك بإدخال دورغو كمهاجم ثالث كجناح أيسر، الآن يصلح خطأ بإشراك ماركوس راشفورد الذي يعود مرة أخرى بعد فترة الإعارة إلى أستون فيلا بعد فترة برشلونة في الموسم الماضي. راشفورد إذن أولى تغييرات اليونايتد هنا مع بداية شوط المباراة الثاني. هال سيتي متوقع أن يتراجع، أن يحافظ على مكتسبات شوط المباراة الأول، بينما اليونايتد متوقع أن يندفع، منتظر منه أن يندفع، أن يتقدم، أن يلعب بقوة أكبر، بجرأة أكبر هنا أيضا في شوط المباراة الثاني. بينما كرة من أجل الثالث واصل بعد ذلك في الجهة اليسرى، هال سيتي يتقدمون الآن، كرة ملعوبة عرضية داخل المنطقة باتجاه بلومي لكنها تصل بعد ذلك سهلة. الفريق الذي حتى الآن يقترب من انتصار تاريخي، أول فوز سيكون للتاريخ، نعم فوز سيكون للتاريخ لأنه الفوز الأول من أمام اليونايتد. عانى كثيرا من أمام اليونايتد، تعثر كثيرا من أمام اليونايتد. ميندي من أمام كونيا، خطأ يحتسب لي كونيا، هذا هو ميندي. قادم أيضا الجديد، أكثر من 20 مليون جنيه استرليني كأكبر تعاقد في تاريخ النادي. كرة واصلة هنا في الجهة اليسرى، مزراوي بلمسة، كونيا يتقدم من اليمين لكن ميندي معه، ميندي على طول ينجح في بعده إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس هنا من الجهة اليمنى، ماتيوس كونيا على تنفيذ للتماس، بداية رائعة لهذا الرجل ياكيروفيتش للمرة الأولى هنا في أجواء البريمير ليج. كرة واصلة من اليمين إلى مزراوي، تيليمانس يوري باتجاهلان سانتوس، أندري ممتاز إلى برايان من أجل العودة، ولكن أيضا التغطية موجودة والإبعاد من جانب الدفاع. من يظهر في طريق العودة؟ إمبومو، برونو، ماركوس، أم كونيا، أم اسم آخر من خلال الدقائق القادمة بالنسبة لي كاريك. جوة رائعة هنا في ملعب MKM، كرة تلعب طويلة الآن عالية للأمام، حضور المسؤولين من جانب إدارة هول سيتي هنا في هذه المواجهة، بداية رائعة لهذا الفريق في الدقائق 45 الأولى. كرة في نص الملعب مرة أخرى هنا، واصلة باتجاه تيليمانس إلى برونو، برايان استلمت الكرة في أمبومو، ترجع مرة أخرى هنا كروكس، يا سلام على اللمسة، محاولة الخروج لكن لوك شوف التغطية ينجح، ماركوس لمسة أولى، ماركوس الآن عاد إليكم من جديد، ينطلق يتقدم يتلاعب راشفورد أمام ثلاث مدافعين، يكسب خطأ أمام كويل، خطأ لماركوس راشفورد، ضربة حرة، كرة ثابتة هنا لليونايتد، يعود راشفورد إلى نادي البدايات، إلى الحب القديم، ضربة حرة، كرة ثابتة، ترسل عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن أيضا التغطية موجودة على طول من جرب الدفاع،
تيليمانس في وسط ملعب المباراة هنا. مزراوي لمسة طويلة عالية ممتازة خطيرة إلى هاري، ولكن ميندي في كل مكان، ميندي في كل مكان يظهر. شوف الكرة، التقدم والزيادة العددية. ماغوير لم يكن متسللا، أعتقد متسلل ماغوير. هاري كان متسللا في اللقطة الماضية. كرة مرت إلى ضربة ركنية، ضربة زاوية مانشستراوية من أجل العودة. مرت الدقائق الخمس الأولى، لم يظهر اليونايتد حتى الآن، يبحث عن العودة الآن. كرة ملعوبة عرضية تبعد إلى برونو في وسط الملعب. برونو يلعب كرة بعد ذلك باتجاه يوري تيليمانس. تيليمانس والعرضية خطيرة باتجاه هاري بالراس، ولكن أيضا التغطية موجودة والدفاع ينجح. ماتيوس أخذها، ماتيوس بعد ذلك يلعب كرة عرضية، ولكن كل الكرات تبعد، كل الطرق تغلق، كل الممرات حتى الآن تغلق في وجه اليونايتد. هذه كرة ملعوبة عرضية بالراس، مرت بعيدة، ضربة مرمى. أولى تغييرات هذا الرجل راشفورد. دعونا نتابع على مستوى الهجوم، عند على مستوى وسط الملعب كوبي ماينو، عند بنجامين تشيشكو، عند زيركسي، عند لايسي أيضا، أحد الأسماء الشابة اللي توقع أن يكون لهم مستقبل مع الفريق في الأيام والسنوات القادمة. عند أيضا دارلو الحارس القادم والوافد الجديد من نادي ليدز. كرة ترجع مرة أخرى في انتظار باليبا الذي حتى وأن انتقل إلى اليونايتد سيغيب، عودة متوقع أن تكون في شهر سبتمبر. بينما هنا ماركوس سهل، الكرة تصل باتجاه حارس المرمى زولاكيس. كروكس، كويل، أجاي، جون إيغان يتقدم هنا لمصلحة هال سيتي. ميندي بعد ذلك في الجهة اليسرى تصل. جايلز يرسل كرة طويلة عالية للأمام، لكنها تمر إلى خارج الملعب، إلى تماس رمية جانبية. ياكيروفيتش، انتصار سيكون تاريخ، انتصار أول إن تحقق وإن جاء في هذه الأمسية. بينما كرة واصلة هنا، سانتوس في نص الملعب، ماركوس من اليسار، راشفورد الآن، عودة إلى الخلف في وسط ملعب المباراة تتهيأ. برونو بلمسة ترجع إلى برونو، مالها لبرونو. برونو الآن يلعب كرة طويلة عالية للأمام، ولكن كلما ابتعد عن المنطقة كلما قلت أيضا سهاماته وقلت خطورته. الرجل الذي حطم كل الأرقام، من حطم رقم تيري أوري، من حطم رقم دي برويني في موسم واحد. برونو، برونو يا برونو، قلت في الموسم الماضي يعني حرام مسيرة برونو مع اليونايتد تنتهي بلا بطولة كبيرة. برونو يستحق، برونو على كل ما قدمه مع اليونايتد، على كل سنواته، على كل أيام مع اليونايتد، يستحق برونو. بينما كرة الآن إلى برايان، إلى إمبومو، خطيرة وصلت إلى برونو، فوتها تيليمانس. الآن يحاول تيليمانس، تغطية موجودة من أمامه، ترجع المحاولة. أعتقد أن كوبي ماينو قد يكون اللاعب القادم في الدقائق المقبلة. كرة ترجع هنا إلى تيليمانس، يلعب كرة بعد ذلك باتجاه أمامنا. ماركوس، عودة باتجاه يوري تيليمانس. تيلي بلمسة، مزراوي الآن يتقدم. برايان من اليمين، برايان يبحث عن الحل، برايان بلمسة، تغطية موجودة. هال سيتي استعد بشكل جيد، هال سيتي يلعب بشكل أكثر من جيد هنا في هذه المواجهة. كرة ملعوبة طويلة عالية، ستراود، تغطية موجودة من هاري. ماغواير الآن يقود الهجمة، ماغواير لحياة الأمل للعودة لتسجيل الانطلاقة هنا في هذا الموسم. كرة مقطوعة ترجع، ماكبوني بعد ذلك بلمسة ممتازة. هال سيتي يريد الثالث، يريد أن يفترس اليونايتد، أن يفترس الشياطين هنا في ملعبه. كرة ترجع مرة أخرى واصلة باتجاه أندري سانتوس، صوت يعلو، أعتقد أن صوت جماهير اليونايتد الآن
مطالبات بالتقدم بشكل أكبر. تيليمانس ضايع، تيليمانس ضايع، تيليمانس لابد أن يغادر. كرة واصلة هنا، تلقى من اليسار ماركوس راشفورد، طلق ماركوس، توغل ماركوس، ترب ماركوس، عرضية خطيرة داخل المنطقة، ولكن أيضا التغطية موجودة إلى ضربة زاوية. ملاحظة على تيليمانس أنه تقريبا أكثر من ثلاث، مع بداية شوط المباراة الثانية مع الدقائق العشر الأولى، تقريبا أكثر من ثلاث إلى أربع تمريرات خاطئة. تشعرك أنه تيليمانس لم يدخل الأجواء، تشعرك أنه تيليمانس خارج الخدمة. ضربة زاوية الآن، نعرف تيليمانس، شهدنا تيليمانس، راقبنا تيليمانس ونعرف إمكانياته الكبيرة، ولكن حتى الآن تيليمانس خارج الفورمة. كرة إلى ضربة زاوية، ضربة ركنية مانشستراوية، الصانع الآن يرسل كرة عرضية، وين الرأسية؟ تأتي الرأسية، لكن أيضا التغطية موجودة. ترجع المحاولة مرة أخرى، بدأ اليونايتد يقترب أكثر، بدأ اليونايتد يقترب أكثر. كرة الآن ترسل طويلة عالية إلى برونو، برونو مرة أخرى، برونو، يا برونو هذا بلومي، يا برونو هذا ابن الأسطورة، يا برونو هذا ابن الأخضر، الله على كرة، ولكن لامينز في التغطية إلى خارج الملعب مرة إلى تماس. خروج أيضا في توقيت ممتاز لومينز، ذكرى لم تكن له جيدة في بطولة كأس العالم، عندما جاء بديلا لكورتوا، عندما تسبب بهدف، عندما تصدى لتلك التصويبة وتابعها بعد ذلك ميرينو مسجلا. المباراة الوحيدة التي خضها واصلة هنا من وسط ملعب المباراة التتيب، برايان إيمبومو في المنتصف، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية ممتازة إلى راشفورد، خطيرة ماركوس، ولكنها سالة، حلوة الكرة. شوف المحاولات الانطلاق في المساحة، لاعب ماركوس قادر على استغلال المساحات اللي تترك خلف الدفاع، لكن أيضا خروج حتى الآن ممتاز من زولاكيس. ترجع الكرة هنا واصلة باتجاه ميندي، زولاكيس يرسل كرة طويلة عالية للأمام، ماكبورني هيفن في التغطية، ماغواير باتجاه لوكشو، لوكشو هنا من الجهة اليسرى، مانشستراوية فيها مرور جميل، فيها بعد ذلك لمسة، لكن أيضا تغطية موجودة والكرة تعدي إلى خارج الملعب إلى تماس. لوكشو، كرة في نص الملعب باتجاه يوري تيليمانس، مزراوي، تغطية موجودة، تيليمانس الآن بلمسة ممتازة وصلت باتجاه مزراوي، مزراوي والمرور، مزراوي والكرة العرضية، تغطية موجودة وحيدة ماركوس بين مجموعة من المدافعين. كرة إلى هاري، تقدم هاري، انطلق هاري بعد ذلك بلمسة وصلت إلى ماتيوس، البرازيلي الآن يحاول فيها، يتوغل، يدخل، يقترب إلى ماركوس في البعيدة ممكن، ولكنها لا بعيدة ولا قريبة يا ماركوس، تقطع الكرة من جرب الدفاع، ثم بعد ذلك

راشفورد هنا من اليسار وين العرضية جاءت العرضية ولكنه أجاي قلوب الدفاع يقدمون مباراة ممتازة بل قلبي الدفاع كرة هنا في وسط ملعب المباراة فيها مرور ممتاز.

بعد ذلك سهلة في يدي لومينز. كرة في نص الملعب للمانشستراوية باتجاه ماتيوس كونيا. راشفورد ينتظرها. كرة في التقدم من جانب ماركوس إلى أو الآن إلى راشفورد الجهة اليسرى. بعد ذلك عودة باتجاه أمامنا برونو فرنانديز. يحاول فيها برونو من بعيد ممكن قوية ولكنها سهلة يا برونو. 71 هدف في 231 مباراة في البريمير ليج. ماكبورني قاد الهجمة المرتدة عدى وراوغ ثلاث مدافعين. كرة ترجع هنا في وسط ملعب المباراة باتجاه لوكسو. يتقدم من اليسار ماركوس بلمسة. لوكسو لم يفهمها لم يقرأها مرت إلى خارج الملعب ومر الوقت وعدى يا كاري. النمور حتى الآن تتقدم بثنائية بقيادة ياكيروفيتش الرجل البوسني. كرة في وسط ملعب المباراة باتجاه برونو. عودة بعد ذلك باتجاه تيليمانس. تيليمانس أمام المساحة يتقدم تيليمانس بكرة بينية إلى ماركوس ولكن خروج ممتاز.

جاء بديلا لدورغو. كرة ترجع مرة أخرى هنا كويل بلمسة باتجاه مات بورني. بلومي يحاول فيها بلومي من الناحية اليمنى ما زالت تمرير.

رائع يقدم محمد البشير بلومي. ميندي أعتقد أنه الآن يتعرض لإصابة، هل يكمل المباراة أم يغادر؟ ياكيروفيتش حتى الآن لم يجري أي تغيير في هذه المواجهة بعد مرور 62 دقيقة من شوط المباراة الثانية.

ماغواير بلمسة، اليونايتد يتقدم أكثر الآن، كرة واصلة، لوكشو غير إلى ماركوس راشفورد في الجهة اليسرى، جميلة رائعة عرضي الله على كرة تبعد من جانب الدفاع، ترجع مرة أخرى، تعود إلى نصير، يمرر باتجاه برايان، إمبيمو، بعد ذلك لمسة إلى هاري، تيليمانز باتجاه هاري، في الجهة اليمنى إلى برايان، كل الطرق مغلقة، كل الأبواب مغلقة، الكرة واصلة، في الناحية اليمنى، مزراوي والعرضية، ولكن الدفاع يتدخل، الصمود يتواصل، الثبات يستمر، والنتيجة حتى الآن ما زالت للنمور، الكرة واصلة هنا، إلى لوكشو. إلى ماركوس راشفورد يحاول فيها بلمسة إلى لوكسو، وين الشو يا مانشستر، وين العرض الأول يا مانشستر، وين البداية يا اليونايتد، كوريا بلمسة، لوكسو هنا من اليسار، كرة ترسل عرضية خطيرة، مرت يا مزراوي إلى خارج الملعب، ماينو وشيشكو، هل يغادر تيليمانس؟ لا، غادر سانتوس. هل يغادر كونيا؟ لا لا لا، تيليمانس يسحب سانتوس، بنجامين شيشكو، نقطة قوته في الكرات الألعاب الهوائية، ماينو على مستوى خط الوسط ممكن يعطي حلول أكبر، خاصة في الزيادة، كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة، عودة إلى الوراء، كرة باتجاه بلومي يا لعيب، بلومي يا فنان، بلومي يا رائع، بلومي يا مذهل، بلومي، مباراة رائعة يقدم نفسه للجميع بلومي، كرة فيها الجهة اليسرى، فيها محاولة، فيها بعد ذلك كرة عرضية خطيرة، ماكبوني مرت، لوكشو على طول في التغطية، ماغواير في الاسترجاع، ترجع الآن مانشستراوية في انطلاقة، برايان، صعب على برايان، وصلت سهلة باتجاه دفاعات هول سيتي، هول سيتي يعود إلى البريمير ليج، وما أجملها من عودة، وما أجملها من بداية، على فكرة هل سيتي يلعب موسم السادس على مستوى البريمير ليج، موسم السادس على مستوى البريمير ليج، يعود إلى البريمير ليج، آخر مباراة خاضها في البريمير ليج كانت 21 مايو في عام 2017، يومها خسر بسباعية من أمام توتنهام، 7 مقابل هدف من أمام توتنهام، تلك كانت هي الوداعية بالنسبة لهال سيتي، آخر انتصاراته في البريمير ليج كانت آخر فوز في البريمير ليج لهال سيتي كان من أمام واتفورد 2-0، اليوم يعود ويحقق الانتصار حتى الآن من أمام اليونايتد هنا في هذه البداية الرائعة، سيكون هو الفوز التاريخي الأول بعد 10 مواجهات بعد معاناة من أمام اليونايتد في المواجهات التاريخية، وفاز اليونايتد لكن في المسابقات الأخرى في الدوري لم يسبق له الفوز، كويل يتعرض لإصابة، المشاهد كويل يعني التعديلات الجديدة على مستوى البريمير ليج، يبقى دقيقة خارج الملعب، يغادر كويل الآن، سترون يترك مكانه، كويل يغادر، سترارد أيضا يترك مكانه، دخول